0: دور بالغ الأهمية على المستويين القاري والإقليمي في هذا المجال.
1: La coopération entre le Maroc et les Nations Unies est très forte.
0: العلاقات المؤسساتية التي تجمع بين المملكة والأمم المتحدة

0: في هذه الفتره الصيفيه بنادم خصو يعني ما يبقاش غير جالس في الدار نمشي نسافر نسالم نمشي نرجع للدار تنتسنى البرد عادي يبدا حش بنادم عنده ديك الفكره ديال البرد هو في ديال القرايه ديال الخدمه الصيف ديال الجلوس الصيف خص تشتغل تشوف انا دابا تقول بنادم كلشي ما حد بنادم جالس انا نمشي نتقاتل نمشي نخدم على راسي نشوف شنو نقدر ندير اهم حاجه يقدر انفيستي راسو البنادم في انفيستي راسو فيها هي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز السكيل ديال البيسيات اي حاجه عند التكنولوجيا خص تعرف الشدو الفاده تاعهم يعني بلا ما الا ما شتيتيهمش الا شتيتي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز غتكون فريمون شتيتي واحد لا ماجوريتي ديال داكشي اللي باغي بنادم.
1: كنحاول زعما هاد الفتره الصيفيه انني نستغلها ما بين يعني الانسان يرتاح يخرج من ستريس ديال العمل وهذا وانه او ميم طون يستافد من الوقت ديالو انه يتعلم مهارات جديده علاش لا يدير دي فورماسيون مهم يحاول يستثمر في الوقت في شي حوايج اللي يقدروا زعما يفيدوه لا في الخدمه ديالو لا على مستوى مثلا الشخصي النفسي اي حاجه بحال هكايا. وكاين بزاف زعما المنصات اللي تقدر بنادم يدخل ليهم يستافد من هذا الشيء. كاين يوتيوب كاين دي سيت اللي ممكن انك تقدر تقرا وتاخذ شهاده علاش لا علاش لا تزيد تعلم لغه جديده وهذه حاجه اللي مهمه
2: في هذه العطله. ابار ستاج كنحاول نتعلم مهارات اللي غادي يعاونوني باغ اكزومبل لي لوجيسيال باش كنخدمو كنحاول نزيد نافونسي فيهم شويه بارفو كيكونوا دي فورماسيون سيرتيفي غراتوي كنحاول حتى هما نقلب فيهم شويه ولا كيكونوا با مال دو فوا زعما دي فورماسيون اللي كيكونوا غراتوي وكيكونوا مزيانين في يوتيوب

0: أخبار المغرب والعالم. في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبيرات الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
1: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
0: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. أنا معجب للغاية بما حققه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

0: يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. ويتمثل مكمن القوة الرئيسي للمملكة في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى خلافا للمنطق قصير الأمد الذي يطبع العديد من الديمقراطيات الغربية. هذه المقاربة تجسدت في اعتماد سياسة إرادية لتحديث البنية التحتية وتعزيز القاعدة الصناعية وتطوير شبكات النقل والاستثمار في التعليم وتنويع الاقتصاد بهدف الحد من اعتماده على قطاعات أكثر عرضة للتقلبات الظرفية من قبيل السياحة والفلاحة. كما أود الإشارة إلى الاستراتيجية المغربية للتوجه نحو إفريقيا جنوب الصحراء من خلال الاستثمار في القطاع البنكي والبنيات التحتية والاتصالات والتأمين وغيرها من الصناعات المغربية الكبرى التي أصبحت تتوسع نحو القارة الإفريقية. هذا الحضور المتنامي في القارة يعزز دور المملكة المغربية باعتبارها حلقة وصل طبيعية بين أوروبا وإفريقيا. المغرب هو الشريك التجاري الأول لفرنسا في إفريقيا، وإمكانية تطوير التعاون لا تزال كبيرة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والرياضة، فضلا عن سلاسل القيمة الصناعية. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، فإن قرار فرنسا شكل منعطفا رئيسيا في العلاقات الثنائية، إذ أتاح فتح مرحلة جديدة من التعاون، وأشيد بالدينامية التي يحظى بها مخطط الحكم الذاتي المغربي. أما التحديات الدولية فهناك مقاربة تقوم على التعددية واحترام القانون الدولي والبحث عن حلول سلمية للأزمات. المغرب يتقاسم هذه الرؤية ويؤكد اليوم كانته شريكا ذا مصداقية في القضايا الدولية الكبرى وفاعلا من الصف الأول في خدمة السلام والتعاون والتنمية.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
4: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يظل الطقس حارا بالغرب والسيس والرحمنة وجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية أو قطرات متفرقة محليا بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والأقاليم الصحراوية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 و 32 درجة بجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية والسيس وداخل منطقة سوس وبأقصى الجنوب الشرقي للأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و 19 درجة بالأطلس والريف، وستكون ما بين 19 و 25 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بمعظم أرجاء المناطق الشمالية للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بكل من البغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. انتخاب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للمواصلات برسم الفترة 2027-2031. بنك إفريقيا يحتفي بزبنائه المغاربة المقيمين بالخارج في أمسية موسيقية مخصصة للاحتفاء بالهوية المغربية. الغضب والإحباط يدفعان شباب زيمبابوي نحو الجريمة والسجون وفق دراسة جديدة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات. وشارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة، بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين وشامل للجميع، وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة. أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. في خبر آخر، نظم بنك إفريقيا بمدينة طنجة أمسية فنية على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026 التي تحمل شعار أينما كنا المغرب فينا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
3: هذه الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا. ميرسي بور لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي. داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور. ضحكنا، نشطنا، تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش، وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
2: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
1: ونختم إفريقيا هذا اليوم من زيمبابوي، حيث أضحت مشاعر الحنق والإحباط العارم الناجمة عن الأزمات الاقتصادية والتهميش المحرك الأساسي لارتفاع معدلات الجريمة ودخول السجون بين صفوف الشباب في زيمبابوي، وفق ما كشفته دراسة حديثة. زينب عادي وتفاصيله.
4: الصحافة المحلية أوردت نقلا عن المسح الذي أعدته الشبكة الإفريقية للإصلاح السجني بتعاون مع منظمات حقوقية محلية، أن غياب الفرص الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين ساهم في دفع الشباب إلى الانخراط في أنشطة غير قانونية تتنوع بين السرقة والسطو والاتجار بالمخدرات كآلية للتأقلم مع ضغوط الحياة اليومية. وأشارت الدراسة إلى أن البيئة السجنية والحظر الاجتماعي المترتبة على الأحكام القضائية غالبا ما يفاقمان الوضع بدلا من معالجته، حيث يواجه الشباب المفرج عنهم صعوبات بالغة في الاندماج مجددا داخل المجتمع، ما يدفع الكثيرين منهم إلى العودة. ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاء الزيمبابوية برسم الفصل الأول من سنة 2026، فقد بلغ عدد نزلاء السجون في البلاد 24072 نزيلا في نهاية شهر مارس، 23250 منهم من الذكور و822 من الإناث، يقبعون في 80 منشأة إصلاحية تشمل 49 سجنا رئيسيا و31 سجنا فرعيا في أقاليم البلاد العشرة. وشكل الذكور نسبة 96.6% من إجمالي نزلاء السجون في مقابل 3.4% من النساء، فيما بلغ المعدل الوطني 149 سجنا لكل 100,000 نسمة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: أخبار المغرب والعالم.
5: الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادر على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبية والإفريقية. على مستوى الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، نلتزم بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب وإطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم. في ظرف بضع سنوات أنجزت عدة مشاريع غيرت وجه البلاد وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. من بين أبرز مؤهلات المغرب هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسسي الذي يقوده ملك متبصر رسم خارطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. هذا يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في أجواء امتزجت فيها أنغام التراث الأمازيغي بنبض الإيقاعات الإفريقية، تواصلت بأكادير فعالية الدورة 21 لمهرجان تيميتار علامات وثقافات في أمسية فنية جسدت الامتداد الإفريقي للمغرب، وعكست عمق الروابط التاريخية والإنسانية والثقافية التي تجمع المملكة ببلدان القارة.
4: مشاركتي الرابعة في مهرجان تيميتار، مهرجان عريق، نفرحانة بزاف جد سعيدة على الدعوة. إن شاء الله اليوم غتشوفوا لوحات فنية مزج ما بين الشعبي والراي، غادي تشوفوا إن شاء الله لي شو جداد إن شاء الله على أرض الواقع.
5: الصراحة كيف ما كنت متوقع، كنت متأكد أن هذا الفيستيفال غادي نصنعوا تصاريخ فيه. الحمد لله من أحسن يعني من أحسن المهرجانات اللي دوز في حياتي.
3: مهرجان تيميتار علامات وثقافات يؤكد دورة بعد أخرى رسالته في جعل الموسيقى لغة للحوار والتقارب بين الثقافات.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي، احتفت فعاليات برنامج المدارس الصيفية بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس.
7: هذه الفعالية تتضمن تحضير محلول بوردو، دهن سيقان الأشجار لحماية الشجر من ضربة الشمس ومن الإصابة بالآفات، بننفذ كمان فعالية تعليق مصايد صفر. هاي المصايد طبعا بتساعد الأشجار في الوقاية من الإصابة بسوسة ثمار الزيتون.
3: برنامج المدارس الصيفية يتواصل للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية، وذلك لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
8: فعالية اليوم يعني لا تقتصر على كون إنه الطفل يعمل باليد، هي فعالية تحمل رسالة كبيرة جدا. أنا شجرة الزيتون والاهتمام بشجرة الزيتون هو شيء مقدس لدى المقدسي بشكل عام.
3: هذا النشاط يأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية الذي أطلقته وكالة بيت مال القدس الشريف في 10 يوليو 2026 بتمويل من المملكة المغربية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال أنشطة ترفيهية وحركية وألعاب مائية وهوائية ورحلات ترفيهية وفعاليات رياضية وبيئية وورشات للرسم والمسرح والحرف التقليدية، بالإضافة إلى أنشطة متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
2: غيم راديو،
1: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين.
9: ريم راديو.
10: ماروكوس bajo el liderazgo de su majestad el rey Mohamed VI.
11: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورومتوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنية التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت تموقع المغرب على الساحتين الأورومتوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الإصلاحات التي باشرتها المملكة في عدة قطاعات أسهمت في تعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي وتشجيع اندماج اقتصادي أكبر وتطوير شراكات مع العديد من البلدان وترسيخ دورها الريادي في إفريقيا وفي الفضاء الأورومتوسطي.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. هذه الدوريات الذكية تستفيد من هوية بصرية جديدة وعصرية معززة بنظام تحديث الموقع الجغرافي وبقدرة الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني عبر جهاز التنقيط المدمج.
13: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني.
3: وسيتم تعميم الدوريات الذكية أمان ومدار التي دخلت حيز الخدمة ابتداء من هذا الأسبوع بكل من الرباط وطنجة بشكل تدريجي على مختلف مدن المملكة. هذه المبادرة تندرج في إطار الجهود المتواصلة للمديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى إدماج أحدث التكنولوجيات في العمل الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جاهزية المؤسسة الأمنية، خاصة وأن المملكة مقبلة على احتضان تظاهرات عالمية كبرى من أبرزها كأس العالم 2030.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: يبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
9: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلة مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني، لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعية 2026.
3: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب، من بينهم السيدان فوز القجع وينجى الخطاط.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعاليات الدورة 5 لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا، جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
14: بالنسبة ليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي، وأيضا فرقة فنية من الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عادي يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
3: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
15: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. الخلاصة التي تتجلى عند تأمل الإنجازات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والحرية الدينية، هي أن المملكة أضحت نموذجا يحتذى به في إفريقيا. البنية التحتية للموانئ تشكل في حد ذاتها نجاحا لافتا. ميناء طنجة المتوسط أصبح أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا. نعلم أننا سنشهد المزيد في مدينة الداخلة. مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يمثل على غرار القطار فائق السرعة قصة نمو رائعة. الروابط التي تجمع بين الرباط وواشنطن وازنة ومتعددة الأبعاد وتساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة من العالم. عندما نقيس حجم ما بناه المغرب والولايات المتحدة معا على مر القرون، يمكنني القول إن المغرب يمثل مضاعفا للقوة، وهذا أمر مبهر في الحقيقة. 250 سنة من العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تعكس المدى الكامل لعمق هذه الشراكة. إنها علاقة عريقة وعميقة ومتينة ومستدامة وتتطلع للمستقبل.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
4: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
3: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: في سياق يتواصل فيه النقاش حول سبل تحقيق تنمية ترابية أكثر شمولا واستدامة، احتضنت مدينة الراشدية على هامش الدورة 9 لمنتدى موروكو توداي فورم سلسلة من الجلسات الموضوعاتية خصصت لبحث آليات تعزيز الجاذبية الترابية وإدماج الرقمنة والذكاء الاصطناعي باعتبارهما رافعتين لإحداث تحول في المرفق العمومي وضمان إدماج ترابي ومالي أمثل. هذه اللقاءات شكلت منصة لتبادل للرؤى حول الشروط الكفيلة بإرساء مجالات ترابية أكثر تنافسية وقدرة على الصمود في ظل تسارع تنزيل الجهوية المتقدمة، بما يضمن التقائية السياسات العمومية وتعزيز أثرها على التنمية المحلية. وفي هذا الإطار أكد المتدخلون أن تعزيز الجاذبية الترابية يمر عبر تكامل السياسات القطاعية وتثمين المؤهلات المحلية وتبسيط مصادر الاستثمار، بما يسهم في تحفيز المبادرة الاقتصادية وخلق القيمة على المستوى الجهوي. كما استأثر موضوع الرقمنة والذكاء الاصطناعي بحيز مهم من النقاش، حيث شدد المشاركون على ضرورة إرساء بنية تحتية رقمية مرنة قادرة على مواكبة التحول الرقمي للمرافق العمومية وتعزيز الإدماج الترابي والمالي. وفي هذا السياق جرى التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030 ترتكز على رقمنة الخدمات العمومية وتنشيط المنظومة الرقمية مع مواصلة الجهود لمواكبة رقمنة الجماعات الترابية وتعزيز خدمات الإدماج الرقمي والمالي. هذا الموعد الدولي الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى إطلاق نقاش مثمر حول السبل الكفيلة بجعل التنمية الترابية رافعة للتماسك الاجتماعي والعدالة المجالية وتعزيز تنافسية المجالات الترابية في مواجهة رهانات المستقبل.
5: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. المملكة حققت أيضا تقدما هائلا وأظهرت ريادتها في تنظيم العديد من القمم، لا سيما حول المناخ الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. الحكومة المغربية قدمت تقريرين وطنيين طوعيين إلى الأمم المتحدة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. هذه الخطوة مهمة جدا لأنها تمثل دليلا على الشفافية التي تنتهجها الدول المبادرة في هذا الشأن مثل المغرب. المغرب يشكل بفضل التقدم الذي أحرزه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان أخرى.
6: Ce qui est important maintenant dans le développement durable, c'est ce qu'on appelle les relations sud-sud.
2: آلية التعاون جنوب-جنوب بالغة الأهمية في منظومة التنمية المستدامة. لا يوجد ما هو أفضل بالنسبة لبلد في طريق النمو من أن يسترشد ويتبع نموذج بلد آخر مثل المغرب الذي حقق بالفعل تقدما كبيرا في مجال التنمية المستدامة. المغرب يطلع بدور بالغ الأهمية على المستويين القاري والإقليمي في هذا المجال.
6: La coopération entre le Maroc et les Nations Unies est très forte.
2: العلاقات المؤسسية التي تجمع بين المملكة والأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة قوية جدا. المملكة قامت بمواءمة أولوياتها الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها واعتمدتها الأمم المتحدة. كما ننوه بالتعاون القوي جدا مع المغرب لا سيما في مجال حفظ السلامة. مشاركة الجنود المغاربة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تشكل عربون تضامن دولي كبير.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان. فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
7: بالنسبة اليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمساماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي، وأيضا فرقة فنية من الفلامينغو من مدينة برباطي. واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات بالطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
3: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
3: في سياق يتواصل فيه النقاش حول سبل تحقيق تنمية ترابية أكثر شمولا واستدامة، احتضنت مدينة الراشدية على هامش الدورة 9 لمنتدى موروكو توداي فورم سلسلة من الجلسات الموضوعاتية خصصت لبحث آليات تعزيز الجاذبية الترابية وإدماج الرقمنة والذكاء الاصطناعي باعتبارهما رافعتين لإحداث تحول في المرفق العمومي وضمان إدماج ترابي ومالي أمثل. هذه اللقاءات شكلت منصة لتبادل للرؤى حول الشروط الكفيلة بإرساء مجالات ترابية أكثر تنافسية وقدرة على الصمود في ظل تسارع تنزيل الجهوية المتقدمة، بما يضمن التقائية السياسات العمومية وتعزيز أثرها على التنمية المحلية. وفي هذا الإطار أكد المتدخلون أن تعزيز الجاذبية الترابية يمر عبر تكامل السياسات القطاعية وتثمين المؤهلات المحلية وتبسيط مصادر الاستثمار، بما يسهم في تحفيز المبادرة الاقتصادية وخلق القيمة على المستوى الجهوي. كما استأثر موضوع الرقمنة والذكاء الاصطناعي بحيز مهم من النقاش، حيث شدد المشاركون على ضرورة إرساء بنية تحتية رقمية مرنة قادرة على مواكبة التحول الرقمي للمرافق العمومية وتعزيز الإدماج الترابي والمالي. وفي هذا السياق جرى التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030 ترتكز على رقمنة الخدمات العمومية وتنشيط المنظومة الرقمية مع مواصلة الجهود لمواكبة رقمنة الجماعات الترابية وتعزيز خدمات الإدماج الرقمي والمالي. هذا الموعد الدولي الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى إطلاق نقاش مثمر حول السبل الكفيلة بجعل التنمية الترابية رافعة للتماسك الاجتماعي والعدالة المجالية وتعزيز تنافسية المجالات الترابية في مواجهة رهانات المستقبل.
5: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو.
8: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في أجواء امتزجت فيها أنغام التراث الأمازيغي بنبض الإيقاعات الإفريقية، تواصلت بأجادير فعالية الدورة 21 لمهرجان تيميتار علامات وثقافات في أمسية فنية جسدت الامتداد الإفريقي للمغرب وعكست عمق الروابط التاريخية والإنسانية والثقافية التي تجمع المملكة ببلدان القارة.
10: مشاركتي الرابعة في مهرجان تيميتار، مهرجان عريق، نفرحانة بزاف بزاف، جد سعيدة على الدعوة. إن شاء الله اليوم غتشوفوا لوحات فنية مزج ما بين الشعبي والراي، غادي تشوفوا إن شاء الله لي شو جداد إن شاء الله على أرض الواقع.
11: الصراحة كيف ما كنت متوقع، كنت متأكد أن هذا الفيستيفال غادي نصنعوا تصاريخ فيه. الحمد لله من أحسن يعني من أحسن المهرجانات اللي دوز في حياتي.
3: مهرجان تيميتار علامات وثقافات يؤكد دورة بعد أخرى رسالته في جعل الموسيقى لغة للحوار والتقارب بين الثقافات.
8: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
2: الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادرة على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبية والإفريقية. على مستوى الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، نلتزم بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب وإطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم. في ظرف بضع سنوات أنجزت عدة مشاريع غيرت وجه البلاد وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. من بين أبرز مؤهلات المغرب هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسسي الذي يقوده ملك متبصر رسم خارطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. هذا يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية.
8: ريم راديو.
5: ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
4: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
3: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
8: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. هذه الدوريات الذكية تستفيد من هوية بصرية جديدة وعصرية معززة بنظام تحديث الموقع الجغرافي وبقدرة الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني عبر جهاز التنقيط المدمج.
12: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني.
3: وسيتم تعميم الدوريات الذكية أمان ومدار التي دخلت حيز الخدمة ابتداء من هذا الأسبوع بكل من الرباط وطنجة بشكل تدريجي على مختلف مدن المملكة. هذه المبادرة تندرج في إطار الجهود المتواصلة للمديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى إدماج أحدث التكنولوجيات في العمل الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جاهزية المؤسسة الأمنية، خاصة وأن المملكة مقبلة على احتضان تظاهرات عالمية كبرى من أبرزها كأس العالم 2030.
8: غيم راديو،
5: الخبر من المصدر.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
13: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ما نحتاجوش للتأكيد مرة أخرى أن الشباب من أهم الفئات الاجتماعية اللي كتعتمد عليها الأمم في تحقيق التنمية والتقدم في كل المجالات، لذلك أصبحت مشاركة الشباب في صنع القرار مسألة ضرورية وماشي خيار عشوائي. فأي مجتمع كيسعى للتقدم ما يمكنش يتجاهل دور هذه الفئة اللي كتمثل مستقبل الوطن واستمراريته. لذلك إشراك الشباب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أكيد غيساهم في تعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية الشاملة، وغيضمن جاهزية المشاريع. ومفهوم مشاركة الشباب في صنع القرار يعني تمكينهم من التعبير على آرائهم والمساهمة في وضع السياسات والخطط وتقديم اقتراحات، لأنهم قوة اقتراحية مهمة. وهذه المشاركة ما كتجلاش غير في المجال السياسي، فالشباب كيملكوا رؤى وأفكار جديدة ناتجة على تفاعلهم المستمر مع التطورات العلمية والتكنولوجية اللي كتوقع في العالم. الأمر اللي كيجعل مساهمتهم عندها قيمة كبيرة في إيجاد حلول للمشاكل المعاصرة. فأهمية مشاركة الشباب في صنع القرار كتبان من خلال عدة جوانب. أولا، كتساعد المشاركة على تعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية تجاه المجتمع والوطن. فمن اللي كيشعر الشاب أن رأيه مسموع وأن مساهمته مؤثرة، كيصبح أكثر حرصا على خدمة المجتمع دياله والمحافظة على مكتسباته. كما أن المشاركة الفعالة كتعزز الثقة بين الشباب والمؤسسات وكتقلل من الشعور بالتهميش والإقصاء اللي يقدر يؤدي للعزوف على المشاركة المجتمعية أو الانخراط في أي مشروع. ثانيا، كتساهم مشاركة الشباب في تجديد الأفكار وتطوير أساليب العمل، فالأجيال الشباب

0: الابتكار. ثالثا كتساعد مشاركة الشباب في تحقيق ودعم الديمقراطية الحقيقية اللي كتقوم على إشراك جميع فئات المجتمع في اتخاذ القرار بما فيها الشباب اللي كيمثلوا شريحة واسعة من السكان ومن اللي كيتم تمكينهم من المشاركة في المجالس المنتخبة والمنظمات المدنية والهيئات الاستشارية، فهذا الأمر كيضمن تمثيل مصالحهم واحتياجاتهم في السياسات العامة وكيجعل القرارات المتخذة متوازنة وشاملة. فمشاركة الشباب عندها مجموعة من الدوافع، منها على الخصوص تحقيق استثمار اقتصادي ذكي، لأن المشاركة ديالهم كتعني الاستفادة من العائد الديموغرافي وتحويل طاقاتهم إلى محرك فعال للنمو والابتكار. ثم من أجل تجديد الأفكار، لأن تواجدهم في دوائر القرار كيعني ضخ أفكار مبتكرة جديدة وتطوير حلول كتواكب التحولات التكنولوجية والمجتمعية. ثم المشاركة السياسية والمدنية ديالهم كتعتبر مؤشر رئيسي على نمو النظم السياسية واستدامتها عبر دمجهم في عملية صنع القرار. وكاين مجموعة من الآليات لإشراك الشباب بشكل فعال، منها الشراكة المتكافئة، أي الانتقال من مرحلة الاستشارة الشكلية إلى مرحلة جعلهم شركاء فعليين في التخطيط والتقييم. أيضا التمكين المؤسسي والسياسي من خلال دعم انخراطهم داخل الهيئات المنتخبة والمجالس المحلية والمشاركة في الممارسة السياسية وفي منظمات المجتمع المدني لتحمل المسؤولية وتطوير القدرات ديالهم لقيادة التغيير. أيضا توفير بيئة عمل مشتركة كتستفد من حيوية الشباب ومن خبرات الأجيال السابقة، وتوفير التدريب القيادي اللي كيمكنهم من التأثير على القرارات وتيسير سبل الإدماج الاجتماعي. فأي تهميش لهذا الطاقات كيمثل انتكاسة حقيقية لمستقبل التنمية باعتبارهم الركيزة الأساسية لها. فكل مؤسسة ومن موقعها خاصة تعطي كل الفرص الممكنة للشباب باش يطوروا ذواتهم وإمكانياتهم وتكون المشاركة ديالهم فعالة. بداية مؤسسة الأسرة اللي عندها دور مهم وحاسم في بعض الأحيان في تشجيع الأبناء الشباب على الدراسة والتمكين العلمي وفي تربيتهم تربية حسنة وتقديم المساعدة لهم لحل المشاكل ديالهم حسب الإمكانيات طبعا المتوفرة والاستماع لهم في كل وقت. وتعرف الأسرة بأن الشباب ثروة حقيقية خاصها اللي يهتم بها ويرعاها باش يجني ثمارها ماشي غير لها ولكن للمجتمع والوطن. أيضا المؤسسات والمجتمع خاص الجميع يرعاهم حتى يكونوا قد المسؤولية، لأنهم القوة العاملة الأساسية لكي تعتمد عليها في الإنتاج والتعلم. كما أن دعم المبادرات ديالهم كيفتح المجال للمشاريع كتحرك عجلة الاقتصاد وكتنفع المجتمع، لأنها ما كتساهمش فقط في تحسين ظروف فئات مجتمعية، هي كتساعد على تنمية مهارات القيادة وكتدعم قيم المواطنة والمشاركة والمسؤولية عندهم. لذلك المشاركة ديالهم مطلب اجتماعي ضروري للدفع بالمجتمع حتى يكون قادر على مواجهة كل الصعاب. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ماروكوس bajo el liderazgo de su majestad el rey Mohamed VI.
3: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورو متوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنية التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت تموقع المغرب على الساحتين الأورو متوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد

0: التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الإصلاحات التي باشرتها المملكة في عدة قطاعات أسهمت في تعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي وتشجيع اندماج اقتصادي أكبر وتطوير شراكات مع العديد من البلدان وترسيخ دورها الريادي في إفريقيا وفي الفضاء الأورومتوسطي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. الخلاصة التي تتجلى عند تأمل الإنجازات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك لا سيما في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والحرية الدينية هي أن المملكة أضحت نموذجا يحتذى به في إفريقيا. البنية التحتية للموانئ تشكل في حد ذاتها نجاحا لافتا. ميناء طنجة المتوسط أصبح أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا. نعلم أننا سنشهد المزيد في مدينة الداخلة. مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يمثل على غرار القطار فائق السرعة قصة نمو رائعة. الروابط التي تجمع بين الرباط وواشنطن وازنة ومتعددة الأبعاد وتساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة من العالم. عندما نقيس حجم ما بناه المغرب والولايات المتحدة معا على مر القرون يمكنني القول إن المغرب يمثل مضاعفا للقوة وهذا أمر مبهر في الحقيقة. 250 سنة من العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تعكس المدى الكامل لعمق هذه الشراكة. إنها علاقة عريقة وعميقة ومتينة ومستدامة وتتطلع للمستقبل.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
1: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يظل الطقس حارا بالغرب والسيس والرحمنة وجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية أو قطرات متفرقة محليا بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والأقاليم الصحراوية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 و 32 درجة بجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية والسايس وداخل منطقة سوس وبأقصى الجنوب الشرقي للأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و 19 درجة بالأطلس والريف، وستكون ما بين 19 و 25 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بمعظم أرجاء المناطق الشمالية للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بكل من البغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي، احتفت فعاليات برنامج المدارس الصيفية بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس.
2: هذه الفعالية تتضمن تحضير محلول بوردو، دهن سيقان الأشجار لحماية الشجر من ضربة الشمس ومن الإصابة بالأفات، بننفذ كمان فعالية تعليق مصايد صفر. هاي المصايد طبعا بتساعد الأشجار في الوقاية من الإصابة بسوسة ثمار الزيتون.
1: برنامج المدارس الصيفية يتواصل للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية، وذلك لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
3: فعالية اليوم يعني لا تقتصر على كون إنه الطفل يعمل باليد، هي فعالية تحمل رسالة كبيرة جدا. أنا شجرة الزيتون والاهتمام بشجرة الزيتون هو شيء مقدس لدى المقدسي بشكل عام.
1: هذا النشاط يأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية الذي أطلقته وكالة بيت مال القدس الشريف في 10 يوليو 2026 بتمويل من المملكة المغربية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال أنشطة ترفيهية وحركية وألعاب مائية وهوائية ورحلات ترفيهية وفعاليات رياضية وبيئية وورشات للرسم والمسرح والحرف التقليدية، بالإضافة إلى أنشطة متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
0: غيم راديو. غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: إن غميس نيم كرة. إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوز قزيل نين غميسن جماب راديو غيم راديو.
4: Je suis extrêmement admiratif.
1: أنا معجب للغاية بما حققه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إذ يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. ويتمثل مكمن القوة الرئيسي للمملكة في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى خلاف للمنطق قصير الأمد الذي يطبع العديد من الديمقراطيات الغربية. هذه المقاربة تجسدت في اعتماد سياسة إرادية لتحديث البنية التحتية وتعزيز القاعدة الصناعية وتطوير شبكات النقل والاستثمار في التعليم وتنويع الاقتصاد بهدف الحد من اعتماده على قطاعات أكثر عرضة للتقلبات الظرفية من قبيل السياحة والفلاحة. كما أود الإشارة إلى الاستراتيجية المغربية للتوجه نحو إفريقيا جنوب الصحراء من خلال الاستثمار في القطاع البنكي والبنية التحتية والاتصالات والتأمين وغيرها من الصناعات المغربية الكبرى التي أصبحت تتوسع نحو القارة الإفريقية. هذا الحضور المتنامي في القارة يعزز دور المملكة المغربية باعتبارها حلقة وصل طبيعية بين أوروبا وإفريقيا. المغرب هو الشريك التجاري الأول لفرنسا في إفريقيا، وإمكانية تطوير التعاون لا تزال كبيرة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والرياضة، فضلا عن سلاسل القيمة الصناعية.
4: ماروكان.
1: وبخصوص قضية الصحراء المغربية، فإن قرار فرنسا شكل منعطفا رئيسيا في العلاقات الثنائية، إذ أتاح فتح مرحلة جديدة من التعاون، وأشيد بالدينامية التي يحظى بها مخطط الحكم الذاتي المغربي. أما التحديات الدولية فهناك مقاربة تقوم على التعددية واحترام القانون الدولي والبحث عن حلول سلمية للأزمات. المغرب يتقاسم هذه الرؤية ويؤكد اليوم مكانته شريكا ذا مصداقية في القضايا الدولية الكبرى وفاعلا من الصف الأول في خدمة السلام والتعاون والتنمية.
5: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. الأخبار.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
4: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلة مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد دورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعيات 2026.
3: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب، من بينهم السيدان فوز القجع وينجى الخطاط.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم غاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
6: المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. المملكة حققت أيضا تقدما هائلا وأظهرت ريادتها في تنظيم العديد من القمم لا سيما حول المناخ الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. الحكومة المغربية قدمت تقريرين وطنيين طوعيين إلى الأمم المتحدة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. هذه الخطوة مهمة جدا لأنها تمثل دليلا على الشفافية التي تنتهجها الدول المبادرة في هذا الشأن مثل المغرب. المغرب يشكل بفضل التقدم الذي أحرزه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان أخرى.
7: Ce qui est important maintenant dans le développement durable, c'est ce qu'on appelle les relations sud-sud.
6: آلية التعاون جنوب-جنوب بالغة الأهمية في منظومة التنمية المستدامة. لا يوجد ما هو أفضل بالنسبة لبلد في طريق النمو من أن يسترشد ويتبع نموذج بلد آخر مثل المغرب الذي حقق بالفعل تقدما كبيرا في مجال التنمية المستدامة. المغرب يطلع بدور بالغ الأهمية على المستويين القاري والإقليمي في هذا المجال.
7: La coopération entre le Maroc et les Nations Unies est très forte.
6: العلاقات المؤسسية التي تجمع بين المملكة والأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة قوية جدا. المملكة قامت بموائمة أولوياتها الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها واعتمدتها الأمم المتحدة. كما ننوه بالتعاون القوي جدا مع المغرب لا سيما في مجال حفظ السلامة. مشاركة الجنود المغاربة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تشكل عربون تضامن دولي كبير.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: إن غمزني بكرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت غوسكزيل نينغميسن غما براديو غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت السماء العرائش العابقة بتاريخها البحري تحتضن المدينة فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان. فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
8: بالنسبة اليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي وأيضا فرقة فنية من فرف الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
3: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
2: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: في سياق يتواصل فيه النقاش حول سبل تحقيق تنمية ترابية أكثر شمولا واستدامة، احتضنت مدينة الراشدية على هامش الدورة 9 لمنتدى موروكو توداي فورم سلسلة من الجلسات الموضوعاتية خصصت لبحث آليات تعزيز الجاذبية الترابية وإدماج الرقمنة والذكاء الاصطناعي باعتبارهما رافعتين لإحداث تحول في المرفق العمومي وضمان إدماج ترابي ومالي أمثل. هذه اللقاءات شكلت منصة لتبادل للرؤى حول الشروط الكفيلة بإرساء مجالات ترابية أكثر تنافسية وقدرة على الصمود في ظل تسارع تنزيل الجهوية المتقدمة، بما يضمن التقائية السياسات العمومية وتعزيز أثرها على التنمية المحلية. وفي هذا الإطار أكد المتدخلون أن تعزيز الجاذبية الترابية يمر عبر تكامل السياسات القطاعية وتثمين المؤهلات المحلية وتبسيط مصادر الاستثمار، بما يسهم في تحفيز المبادرة الاقتصادية وخلق القيمة على المستوى الجهوي. كما استأثر موضوع الرقمنة والذكاء الاصطناعي بحيز مهم من النقاش، حيث شدد المشاركون على ضرورة إرساء بنية تحتية رقمية مرنة قادرة على مواكبة التحول الرقمي للمرافق العمومية وتعزيز الإدماج الترابي والمالي. وفي هذا السياق جرى التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030 ترتكز على رقمنة الخدمات العمومية وتنشيط المنظومة الرقمية مع مواصلة الجهود لمواكبة رقمنة الجماعات الترابية وتعزيز خدمات الإدماج الرقمي والمالي. هذا الموعد الدولي الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى إطلاق نقاش مثمر حول السبل الكفيلة بجعل التنمية الترابية رافعة للتماسك الاجتماعي والعدالة المجالية وتعزيز تنافسية المجالات الترابية في مواجهة رهان نات المستقبل.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: في أجواء امتزجت فيها أنغام التراث الأمازيغي بنبض الإيقاعات الإفريقية، تواصلت بأجادير فعالية الدورة 21 لمهرجان تيميتار علامات وثقافات في أمسية فنية جسدت الامتداد الإفريقي للمغرب وعكست عمق الروابط التاريخية والإنسانية والثقافية التي تجمع المملكة ببلدان القارة.
3: مشاركتي الرابعة في مهرجان تيميتار، مهرجان عريق، نفرحانة بزاف جد سعيدة على الدعوة. إن شاء الله اليوم غتشوفوا لوحات فنية مزج ما بين الشعبي والراي، غادي تشوفوا إن شاء الله لي شو جداد إن شاء الله على أرض الواقع.
4: الصراحة كيف ما كنت متوقع، كنت متأكد أن هذا الفيستيفال غادي نصنعوا تصاريخ فيه. الحمد لله من أحسن يعني من أحسن مهرجانات اللي دوز فيها.
1: مهرجان تيميتار علامات وثقافات يؤكد دورة بعد أخرى رسالته في جعل الموسيقى لغة للحوار والتقارب بين الثقافات.
0: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
0: ريم راديو.
5: كليك. إطلاق. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادر على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبية والإفريقية. على مستوى الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، نلتزم بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب وإطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم. في ظرف بضع سنوات أنجزت عدة مشاريع غيرت وجه البلاد وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. من بين أبرز مؤهلات المغرب هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسسي الذي يقوده ملك متبصر رسم خارطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. هذا يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية.
5: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم. في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. تحت قيادة جلالة الملك تطور ملحوظ للمنظومة المقاولاتية التي أضحت من بين الأكثر جاذبية بإفريقيا. في ميناء المهدية قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليد المسوقة تتجاوز 29 مليون درهم وفق المكتب الوطني للصيد البحري. في بوركينا فاسو إنتاج 26 طنا من الذهب بواسطة المناجم الصناعية خلال النصف الأول من سنة 2026. وفي التفاصيل، المديرة العامة لتكنوبارك المغرب لمياء بن مخلوف أكدت أن المنظومة المقاولاتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات الجاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولة الناشئة وحاملي المشاريع. أضافت سيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولاتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطوير المقاولات الناشئة. كما أبرزت أن المغرب حقق منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين إنجازات مهمة من أجل تشجيع ريادة الأعمال بشكل عام ولا سيما ريادة الأعمال في مجالي التكنولوجيا والرقمنة. واعتبرت أن تكنوبارك يعد من المشاريع الرائدة التي تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى توجيه الشباب نحو ريادة الأعمال في المجالات التكنولوجية، مشيرة إلى أن المغرب أحرز تقدما كبيرا عبر إرساء بيئة ملائمة لريادة الأعمال من خلال إحداث العديد من آليات المواكبة والتحفيز. ودائما في الشأن الاقتصادي، أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على مستوى ميناء المهدية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت 5965 طنا بقيمة 29 مليون و 313 ألف درهم. المزيد من التفاصيل مع عثمان بربش.
11: المكتب الوطني للصيد البحري أبرز في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أنه بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025 سجلت هذه المنتجات انخفاضا بنسبة 37% على مستوى الوزن و54% على مستوى القيمة. المصدر ذاته أضاف أن تراجع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية والرخويات والأسماك البيضاء على التوالي بنسب 35% عند 5 أطنان نقطة 899 و89% عند 31 طنا و6% عند 13 طنا. في المقابل سجلت الكميات المفرغة من القشريات ارتفاعا بنسبة 28% عند 21 طنا. وعلى الصعيد الوطني سجلت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة من حيث القيمة ما يناهز 5 ملايير درهم عندما تم يونيو 2026 بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. وبلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 367 طنا نقطة 184 عندما تم يونيو المنصرم بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومن حيث القيمة ارتفعت قيمة هذه المفرغات بنسبة 2% لتصل إلى أكثر من 4 مليار درهم فاصل 91 مقابل أكثر من 4 مليار درهم فاصل 81 على أساس سنوي.
10: وفي ختام النشرة، حققت المناجم الصناعية في بوركينا فاسو إنتاجا يقارب 26 طنا من الذهب خلال النصف الأول من سنة 2026، في حين حصلت الشركة الوطنية للمواد الثمينة نحو 29 طنا متأتية من التعدين التقليدي وشبه الآلي من أصل هدف سنوي يبلغ 45 طنا وفق ما أعلنت عنه السلطات البوركينابية. التفاصيل مع إليا أبو الرجاء.
12: خلال تقييم نصف سنوي لأداء القطاع المكلف بالمناجم، تم عرض هذه النتائج والتي أظهرت نسبة تنفيذ إجمالية بلغت 61.7% حتى 30 من يونيو 2026. كما أعلنت السلطات البوركينابية عن إنشاء 9 تعاونيات منجمية تقليدية جديدة، فضلا عن تحديد 4 ممرات للاستغلال المنجمي، وذلك طبقا لأحكام قانون المناجم الجديد. وعلاوة على ذلك، جددت السلطات تأكيد التزامها بمواصلة مكافحة مسالك التسويق غير المشروعة للذهب، مع تعزيز عمليات المراقبة وقياس الوزن والمتابعة لإنتاج الذهب على المستوى الوطني. ووصفت السلطات المختصة في ختام هذا التقييم النتائج المحققة بالمرضية على العموم، معتبرة أن التوجيهات المعتمدة من شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات المباشرة في قطاع المناجم والطاقة.
10: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الاقتصادية، إلى اللقاء.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
14: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين،
14: ريم راديو.
13: السلوك المواطن.
15: برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
17: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
18: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
17: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: ريم راديو، ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
17: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. هذه الدوريات الذكية تستفيد من هوية بصرية جديدة وعصرية معززة بنظام تحديث الموقع الجغرافي وبقدرة الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني عبر جهاز التنقيط المدمج.
19: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني.
17: وسيتم تعميم الدوريات الذكية أمان ومدار التي دخلت حيز الخدمة ابتداء من هذا الأسبوع بكل من الرباط وطنجة بشكل تدريجي على مختلف مدن المملكة. هذه المبادرة تندرج في إطار الجهود المتواصلة للمديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى إدماج أحدث التكنولوجيات في العمل الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جاهزية المؤسسة الأمنية، خاصة وأن المملكة مقبلة على احتضان تظاهرات عالمية كبرى من أبرزها كأس العالم 2030.
14: ريم راديو.
16: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية.
20: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
21: إذاعة الأخبار المغربية.
14: ريم راديو.
21: الأخبار على مدار الساعة.
22: Marruecos bajo el liderazgo de su majestad el rey Mohamed VI.
7: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورومتوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنية التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت تموقع المغرب على الساحتين الأورومتوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الإصلاحات التي باشرتها المملكة في عدة قطاعات أسهمت في تعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي وتشجيع اندماج اقتصادي أكبر وتطوير شراكات مع العديد من البلدان وترسيخ دورها الريادي في إفريقيا وفي الفضاء الأورومتوسطي.
14: ريم راديو.
21: أخبار المغرب والعالم.
20: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
21: أخبار المغرب والعالم.
23: The Kingdom of Morocco.
7: التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. الخلاصة التي تتجلى عند تأمل الإنجازات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك لا سيما في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والحرية الدينية هي أن المملكة أضحت نموذجا يحتذى به في إفريقيا. البنية التحتية للموانئ تشكل في حد ذاتها نجاحا لافتا. ميناء طنجة المتوسط أصبح أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا. نعلم أننا سنشهد المزيد في مدينة الداخلة. مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يمثل على غرار القطار فائق السرعة قصة نمو رائعة. الروابط التي تجمع بين الرباط وواشنطن وازنة ومتعددة الأبعاد وتساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة من العالم. عندما نقيس حجم ما بناه المغرب والولايات المتحدة معا على مر القرون يمكنني القول إن المغرب يمثل مضاعفا للقوة وهذا أمر مبهر في الحقيقة. 250 سنة من العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تعكس المدى الكامل لعمق هذه الشراكة. إنها علاقة عريقة وعميقة ومتينة ومستدامة وتتطلع للمستقبل.
21: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
20: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يظل الطقس حارا بالغرب والسيس والرحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية أو قطرات متفرقة محليا بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والأقاليم الصحراوية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 و32 درجة بجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية والسايس وداخل منطقة سوس وبأقصى الجنوب الشرقي للأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و19 درجة بالأطلس والريف، وستكون ما بين 19 و25 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بمعظم أرجاء المناطق الشمالية للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بكل من البغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
1: راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو
3: بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي، احتفت فعاليات برنامج المدارس الصيفية بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس.
4: هذه الفعالية تتضمن تحضير محلول بوردو، دهن سيقان الأشجار لحماية الشجر من ضربة الشمس ومن الإصابة بالأفات، بننفذ كمان فعالية تعليق مصايد صفر. هاي المصايد طبعا بتساعد الأشجار في الوقاية من الإصابة بسوسة ثمار الزيتون.
3: برنامج المدارس الصيفية يتواصل للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية، وذلك لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
5: فعالية اليوم يعني لا تقتصر على كون إنه الطفل يعمل باليد، هي فعالية تحمل رسالة كبيرة جدا. أنا شجرة الزيتون والاهتمام بشجرة الزيتون هو شيء مقدس لدى المقدسي بشكل عام.
3: هذا النشاط يأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية الذي أطلقته وكالة بيت مال القدس الشريف في 10 يوليو 2026 بتمويل من المملكة المغربية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال أنشطة ترفيهية وحركية وألعاب مائية وهوائية ورحلات ترفيهية وفعاليات رياضية وبيئية وورشات للرسم والمسرح والحرف التقليدية، بالإضافة إلى أنشطة متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: أنا
3: معجب للغاية بما حققه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إذ يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. ويتمثل مكمن القوة الرئيسي للمملكة في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى خلافا للمنطق قصير الأمد الذي يطبع العديد من الديمقراطيات الغربية. هذه المقاربة تجسدت في اعتماد سياسة إرادية لتحديث البنية التحتية وتعزيز القاعدة الصناعية وتطوير شبكات النقل والاستثمار في التعليم وتنويع الاقتصاد بهدف الحد من اعتماده على قطاعات أكثر عرضة للتقلبات الظرفية من قبيل السياحة والفلاحة. كما أود الإشارة إلى الاستراتيجية المغربية للتوجه نحو إفريقيا جنوب الصحراء من خلال الاستثمار في القطاع البنكي والبنية التحتية والاتصالات والتأمين وغيرها من الصناعات المغربية الكبرى التي أصبحت تتوسع نحو القارة الإفريقية. هذا الحضور المتنامي في القارة يعزز دور المملكة المغربية باعتبارها حلقة وصل طبيعية بين أوروبا وإفريقيا. المغرب هو الشريك التجاري الأول لفرنسا في إفريقيا، وإمكانية تطوير التعاون لا تزال كبيرة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والرياضة، فضلا عن سلاسل القيمة الصناعية. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، فإن قرار فرنسا شكل منعطفا رئيسيا في العلاقات الثنائية، إذ أتاح فتح مرحلة جديدة من التعاون، وأشيد بالدينامية التي يحظى بها مخطط الحكم الذاتي المغربي. أما التحديات الدولية فهناك مقاربة تقوم على التعددية واحترام القانون الدولي والبحث عن حلول سلمية للأزمات. المغرب يتقاسم هذه الرؤية ويؤكد اليوم كانته شريكا ذا مصداقية في القضايا الدولية الكبرى وفاعلا من الصف الأول في خدمة السلام والتعاون والتنمية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
3: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
8: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلات مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني، لأنه هذا ساري به العمل إلى جانب

0: الناجحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب، من بينهم السيدان فوز القجع وينجى الخطاط.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. المملكة حققت أيضا تقدما هائلا وأظهرت ريادتها في تنظيم العديد من القمم، لا سيما حول المناخ الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. الحكومة المغربية قدمت تقريرين وطنيين طوعيين إلى الأمم المتحدة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. هذه الخطوة مهمة جدا لأنها تمثل دليلا على الشفافية التي تنتهجها الدول المبادرة في هذا الشأن مثل المغرب. المغرب يشكل بفضل التقدم الذي أحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان أخرى.
5: Ce qui est important maintenant dans le développement durable, c'est ce qu'on appelle les relations sud-sud.
4: آلية التعاون جنوب-جنوب بالغة الأهمية في منظومة التنمية المستدامة. لا يوجد ما هو أفضل بالنسبة لبلد في طريق النمو من أن يسترشد ويتبع نموذج بلد آخر مثل المغرب الذي حقق بالفعل تقدما كبيرا في مجال التنمية المستدامة. المغرب يطلع بدور بالغ الأهمية على المستويين القاري والإقليمي في هذا المجال.
5: La coopération entre le Maroc et les Nations Unies est très forte.
4: العلاقات المؤسسية التي تجمع بين المملكة والأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة قوية جدا. المملكة قامت بمواءمة أولوياتها الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها واعتمدتها الأمم المتحدة. كما ننوه بالتعاون القوي جدا مع المغرب لا سيما في مجال حفظ السلامة. مشاركة الجنود المغاربة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تشكل عربون تضامن دولي كبير.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو.
6: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: La conduite de Sa Majesté le Roi.
4: المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. المملكة حققت أيضا تقدما هائلا وأظهرت ريادتها في تنظيم العديد من القمم لا سيما حول المناخ الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. الحكومة المغربية قدمت تقريرين وطنيين طوعيين إلى الأمم المتحدة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. هذه الخطوة مهمة جدا لأنها تمثل دليلا على الشفافية التي تنتهجها الدول المبادرة في هذا الشأن مثل المغرب. المغرب يشكل بفضل التقدم الذي أحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة نموذج

0: جن يحتذى بالنسبة لبلدان أخرى.
1: Ce qui est important maintenant dans le développement durable, c'est ce qu'on appelle les relations sud-sud.
0: آلية التعاون جنوب-جنوب بالغة الأهمية في منظومة التنمية المستدامة. لا يوجد ما هو أفضل بالنسبة لبلد في طريق النمو من أن يسترشد ويتبع نموذج بلد آخر مثل المغرب الذي حقق بالفعل تقدما كبيرا في مجال التنمية المستدامة. المغرب يطلع بدور بالغ الأهمية على المستويين القاري والإقليمي في هذا المجال.
1: La coopération entre le Maroc et les Nations Unies est très forte.
0: العلاقات المؤسسية التي تجمع بين المملكة والأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة قوية جدا. المملكة قامت بمواءمة أولوياتها الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها واعتمدتها الأمم المتحدة. كما ننوه بالتعاون القوي جدا مع المغرب لا سيما في مجال حفظ السلامة. مشاركة الجنود المغاربة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تشكل عربون تضامن دولي كبير.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ببني ملال ندوة علمية تسلط الضوء على دلالات عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب ومواصلة مسيرة التنمية. بجلميم تدشين منشآت جديدة بمناسبة عيد العرش المجيد. والعرائش تحتضن فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر. شكلت ندوة علمية نظمت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد، باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل مع كيشيماء جبران.
6: تندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش ولاء شعبي متجدد ووحدة وطنية راسخة وأوراش تنموية متواصلة ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك، إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربية القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
5: جرى بجلميم تدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية في مجالات السلامة والشباب والرياضة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز التجهيزات الأساسية للقرب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة. وقد أنجزت هذه المنشآت التي بلغت كلفتها الإجمالية 6.59 ملايين درهم في إطار شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وولاية الجهة ومجلس الجهة والجماعة، وتشمل ملاعب متعددة الرياضات ومستودعات للملابس ومرافق صحية للرجال والنساء، إلى جانب نظام للإنارة وتجهيزات اللازمة لممارسة عدد من الأنشطة الرياضية. تتواصل بالعرائش فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية باربات الإسبانية. لنتابع.
1: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت السماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
5: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: في أجواء امتزجت فيها أنغام التراث الأمازيغي بنبض الإيقاعات الإفريقية، تواصلت بأجادير فعالية الدورة 21 لمهرجان تيميتار علامات وثقافات في أمسية فنية جسدت الامتداد الإفريقي للمغرب وعكست عمق الروابط التاريخية والإنسانية والثقافية التي تجمع المملكة ببلدان القارة.
7: مشاركتي الرابعة في مهرجان تيميتار، مهرجان عريق، نفرحانة بزاف جد سعيدة على الدعوة. إن شاء الله اليوم غتشوفوا لوحات فنية مزج ما بين الشعبي والراي، غادي تشوفوا إن شاء الله لي شو جداد إن شاء الله على أرض الواقع.
8: الصراحة كيف ما قلت متوقع، كنت متأكد أن هذا الفيستيفال غادي نصنعوا تصاريخ فيه. الحمد لله من أحسن يعني من أحسن مهرجانات اللي دوز في حياتي.
1: مهرجان تيميتار علامات وثقافات يؤكد دورة بعد أخرى رسالته في جعل الموسيقى لغة للحوار والتقارب بين الثقافات.
3: الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
4: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
3: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
3: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلات مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعية 2026.
2: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب، من بينهم السيدان فوز القجع وينجى الخطاط.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادر على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبية والإفريقية. على مستوى الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب نلتزم بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب وإطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية، وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم. في ظرف بضع سنوات أنجزت عدة مشاريع غيرت وجه البلاد وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. من بين أبرز مؤهلات المغرب هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسسي الذي يقوده ملك متبصر رسم خارطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. هذا يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي، احتفت فعاليات برنامج المدارس الصيفية بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس.
4: هذه الفعالية تتضمن تحضير محلول بوردو، دهن سيقان الأشجار لحماية الشجر من ضربة الشمس ومن الإصابة بالأفات، بنفذ كمان فعالية تعليق مصايد صفر. هاي المصايد طبعا بتساعد الأشجار في الوقاية من الإصابة بسوسة ثمار الزيتون.
2: برنامج المدارس الصيفية يتواصل للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية، وذلك لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
6: فعالية اليوم يعني لا تقتصر على كون إنه الطفل يعمل باليد، هي فعالية تحمل رسالة كبيرة جدا. أنا شجرة الزيتون والاهتمام بشجرة الزيتون هو شيء مقدس لدى المقدسي بشكل عام.
2: هذا النشاط يأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية الذي أطلقته وكالة بيت مال القدس الشريف في 10 يوليو 2026 بتمويل من المملكة المغربية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال أنشطة ترفيهية وحركية وألعاب مائية وهوائية ورحلات ترفيهية وفعاليات رياضية وبيئية وورشات للرسم والمسرح والحرف التقليدية، بالإضافة إلى أنشطة متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. هذه الدوريات الذكية تستفيد من هوية بصرية جديدة وعصرية معززة بنظام تحديث الموقع الجغرافي وبقدرة الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني عبر جهاز التنقيط المدمج.
8: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني.
2: وسيتم تعميم الدوريات الذكية أمان ومدار التي دخلت حيز الخدمة ابتداء من هذا الأسبوع بكل من الرباط وطنجة بشكل تدريجي على مختلف مدن المملكة. هذه المبادرة تندرج في إطار الجهود المتواصلة للمديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى إدماج أحدث التكنولوجيات في العمل الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جاهزية المؤسسة الأمنية، خاصة وأن المملكة مقبلة على احتضان تظاهرات عالمية كبرى من أبرزها كأس العالم 2030.
1: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
1: ريم راديو.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو.
10: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. حالة الطقس.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يظل الطقس حارا بالغرب والسيس والرحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية أو قطرات متفرقة محليا بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والأقاليم الصحراوية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 و 32 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية والسيس وداخل منطقة سوس وبأقصى الجنوب الشرقي للأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و 19 درجة بالأطلس والريف، وستكون ما بين 19 و 25 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بمعظم أرجاء المناطق الشمالية للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بكل من البغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: في سياق يتواصل فيه النقاش حول سبل تحقيق تنمية ترابية أكثر شمولا واستدامة، احتضنت مدينة الراشدية على هامش الدورة 9 لمنتدى موروكو توداي فورم سلسلة من الجلسات الموضوعاتية خصصت لبحث آليات تعزيز الجاذبية الترابية وإدماج الرقمنة والذكاء الاصطناعي باعتبارهما رافعتين لإحداث تحول في المرفق العمومي وضمان إدماج ترابي ومالي أمثل. هذه اللقاءات شكلت منصة لتبادل للرؤى حول الشروط الكفيلة بإرساء مجالات ترابية أكثر تنافسية وقدرة على الصمود في ظل تسارع تنزيل الجهوية المتقدمة، بما يضمن التقائية السياسات العمومية وتعزيز أثرها على التنمية المحلية. وفي هذا الإطار أكد المتدخلون أن تعزيز الجاذبية الترابية يمر عبر تكامل السياسات القطاعية وتثمين المؤهلات المحلية وتبسيط مصادر الاستثمار، بما يسهم في تحفيز المبادرة الاقتصادية وخلق القيمة على المستوى الجهوي. كما استأثر موضوع الرقمنة والذكاء الاصطناعي بحيز مهم من النقاش، حيث شدد المشاركون على ضرورة إرساء بنية تحتية رقمية مرنة قادرة على مواكبة التحول الرقمي للمرافق العمومية وتعزيز الإدماج الترابي والمالي. وفي هذا السياق جرى التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030 ترتكز على رقمنة الخدمات العمومية وتنشيط المنظومة الرقمية مع مواصلة الجهود لمواكبة رقمنة الجماعات الترابية وتعزيز خدمات الإدماج الرقمي والمالي. هذا الموعد الدولي الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تفيلال تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى إطلاق نقاش مثمر حول السبل الكفيلة بجعل التنمية الترابية رافعة للتماسك الاجتماعي والعدالة المجالية وتعزيز تنافسية المجالات الترابية في مواجهة رهانات المستقبل.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
1: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعاليات الدورة 5 لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان. فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
3: بالنسبة ليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي وأيضا فرقة فنية من فرف الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات بالطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
1: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: The Kingdom of Morocco.
6: التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. الخلاصة التي تتجلى عند تأمل الإنجازات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك لا سيما في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والحرية الدينية هي أن المملكة أضحت نموذجا يحتذى به في إفريقيا. البنية التحتية للموانئ تشكل في حد ذاتها نجاحا لافتا. ميناء طنجة المتوسط أصبح أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا. نعلم أننا سنشهد المزيد في مدينة الداخلة. مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يمثل على غرار القطار فائق السرعة قصة نمو رائعة. الروابط التي تجمع بين الرباط وواشنطن وازنة ومتعددة الأبعاد وتساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة من العالم. عندما نقيس حجم ما بناه المغرب والولايات المتحدة معا على مر القرون يمكنني القول إن المغرب يمثل مضاعفا للقوة، وهذا أمر مبهر في الحقيقة. 250 سنة من العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تعكس المدى الكامل لعمق هذه الشراكة. إنها علاقة عريقة وعميقة ومتينة ومستدامة وتتطلع للمستقبل.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
8: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ماروكوس.
6: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورومتوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنيات التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت تموقع المغرب على الساحتين الأورومتوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الإصلاحات التي باشرتها المملكة في عدة قطاعات أسهمت في تعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي وتشجيع اندماج اقتصادي أكبر وتطوير شراكات مع العديد من البلدان وترسيخ دورها الريادي في إفريقيا وفي الفضاء الأورومتوسطي.
0: غيم راديو.
2: غيم راديو.
0: الخبر من المصدر.
8: Je suis extrêmement admiratif.
1: أنا معجب للغاية بما حققه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إذ يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. ويتمثل مكمن القوة الرئيسي للمملكة في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى خلافا للمنطق قصير الأمد الذي يطبع العديد من الديمقراطيات الغربية. هذه المقاربة تجسدت في اعتماد سياسة إرادية لتحديث البنية التحتية وتعزيز القاعدة الصناعية وتطوير شبكات النقل والاستثمار في التعليم وتنويع الاقتصاد بهدف الحد من اعتماده على قطاعات أكثر عرضة للتقلبات الظرفية من قبيل السياحة والفلاحة. كما أود الإشارة إلى الاستراتيجية المغربية للتوجه نحو إفريقيا جنوب الصحراء من خلال الاستثمار في القطاع البنكي والبنية التحتية والاتصالات والتأمين وغيرها من الصناعات المغربية الكبرى التي أصبحت تتوسع نحو القارة الإفريقية. هذا الحضور المتنامي في القارة يعزز دور المملكة المغربية باعتبارها حلقة وصل طبيعية بين أوروبا وإفريقيا. المغرب هو الشريك التجاري الأول لفرنسا في إفريقيا، وإمكانية تطوير التعاون لا تزال كبيرة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والرياضة، فضلا عن سلاسل القيمة الصناعية. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، فإن قرار فرنسا شكل منعطفا رئيسيا في العلاقات الثنائية، إذ أتاح فتح مرحلة جديدة من التعاون، وأشيد بالدينامية التي يحظى بها مخطط الحكم الذاتي المغربي. أما التحديات الدولية فهناك مقاربة تقوم على التعددية واحترام القانون الدولي والبحث عن حلول سلمية للأزمات. المغرب يتقاسم هذه الرؤية ويؤكد اليوم كانته شريكا ذا مصداقية في القضايا الدولية الكبرى وفاعلا من الصف الأول في خدمة السلام والتعاون والتنمية.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
9: أهلا بكم. الأسنان البيضاء أصبحت اليوم هدفا للكثيرين، لكن السعي وراء ابتسامة مثالية قد يقود أحيانا إلى ممارسات تضر بصحة الأسنان أكثر مما تجملها. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على موضوع تبييض الأسنان بين الجمال والعواقب، ونرحب بالدكتورة لينا جعبوتي طبيبة أسنان وأخصائية في تجميل الأسنان. مرحبا بك دكتورة لينا.
10: الله يكبر بك، ميرسي بوكو ومرحبا.
9: بداية دكتورة لينا، هل تبييض الأسنان يعتبر إجراء تجميلي آمن أم أن له شروط وضوابط طبية اللي يجب الاحترام ديالها؟
10: بالنسبة لتبييض الأسنان هي سون بروسيدور لي آمنة إلى الدارت في واحد لو كادر ميديكال، يعني شي ميدسان دانتيست، لأن هي ما كنجيوش نيشان وكنديروا أن بلانشيمون دونتير. خصنا نتأكدوا من صحة الأسنان مزيانة، صحة اللثة مزيانة، ما كاينينش دي كاري دونتير، يعني ما كاينينش تسوسات في الأسنان، لأن تبقى أن برودوي اللي هو يقدر يدير لنا ضرر في حالة ما كانوا عندنا واحد التسوسات في الأسنان. دونك سامبليك أنه تو واحد لا بروسيجور صدر قبل ما نوصلوا لذاك التبييض الاسنان اللي هو لو باسون كيبغي جينيرالمون تيكون هو لا كيسون اللي كيدخل بها.
9: طيب دكتوره لينا، وهل الافراط يعني في تبييض الاسنان او هوس تبييض الاسنان يقدر يؤدي الى حساسيه الاسنان او اتلاف يعني طبقه المينا، وهل هذه الاضرار يعني قابله للعلاج؟
10: شكرا على هذا السؤال، هذا السؤال مهم جدا، لان خصنا نعرفوا بان تبييض الاسنان هو واحد لا بروسيدور اللي كدار مره في العام، لا اكثر، لان الا بقينا كنديروها بلوزيغ فوا ايفيكتيمون غنحصلوا على حساسيه الاسنان اللي الا وعينا بها قبل تقدر تكون رجعيه، ولا بقينا كنستعملوا المسائل ديال التبييض بطريقه اللي اكسيسيف تتكون تتولي عندنا واحد لا سنسيبيليتي اللي كتبقى معنا في الـ في الـ في الاسنان ديالنا، كنحاولوا غير نستابليزيوها ولا نرجعوها مؤقتا سوبورتابل.
9: طيب دكتورة لينا، بالنسبة للأشخاص اللي ديجا كيكونوا دايرين تركيبة على الأسنان ديالهم مثل لافاسيت، واش إلا داروا تبييض الأسنان كيكون عنده تأثير أو كيبان أنه الأسنان فعالية يعني؟
10: ألوغ بالنسبة للناس اللي دايرين تركيبات في الأسنان ديالهم، لو بلونشيمون دونتيغ أو تبييض الأسنان ما تعطينا حتى شي نتيجة على الناس على السنينات اللي فيهم تركيبات، يعطينا نتيجة فقط على السنينات الطبيعيين، لأنه هو تيخدمنا على الميناء أو لي ماي دونتيغ. يعني إلا ديجا دايرين تركيبات الأسنان يخصك إلا تبدل لاكولوغ ديالهم أو تبيضهم خصهم يتعاودوا.
9: طيب هضرنا على تبييض الأسنان العاديين، غادي نهضروا على هوليود سمايل. ما المعنى ديال هوليود سمايل؟ نفسروها ونرجعوا للخطر ديالها، وامتى الشخص يمكن يدير الخاصيه ديال هوليود سمايل وما تاثرش ليه، ما تكونش خطر على السنه ديالو؟
10: بيان الوغ الهوليود سمايل هو واحد الاسم اللي تنطلقوه بزاف وكنتسولوا عليه بزاف في العيادات ديالنا، هو تيعني لنا واحد الابتسامه جميله اللي كنشوفوها جينيرالمون عند لي ستار ولا عند النجوم سينمائيه ولا دي فاصون جينيرال. الوغ هو ما كيعنيوش بالضبط تركيبات الاسنان اولا دي فاسيت دونتير اولا دي كورون دونتير، هو تيعني لنا واحد السنات اللي تيكونوا في صحه جيده في اون كولور زوينه ولا اون تان زوينه. يعني نقدروا نجاوبوا على السؤال ديالنا ديال ان الهوليود سمايل كيفاش نقدروا نديروه، نقدروا نديروه سوا بان بلانشيمون الا كانوا سنينات دو باز زوينين، يعني فقط تبييض غنحصلوا على نتيجه زوينه، علاش غادي نمشيو نقيسوا في الميناء ديالنا؟ كان مشكل في الفورم او في اللون ديال الاسنان نقدروا ندوزوا دي فاسيت دونتير، يعني كنبردوا بطريقه قليله الاسنان ديالنا في الواجهه ديالها باش ندير واحد التركيبات او العدسات او نيفو ديال السنينات. كنبدا كنحسنوا من الجمال يا سورتو بور لي باسون اللي تيكون عندهم مشكل دو كولور بحال دي تاش او نيفو ديال السنينات، اي الى حد ما كنقدروا نوصلوا دي كورون دونتير الا كانوا عندنا مشاكل بحال دي كاسور او لا دي فراكتور او لا كسر في الاسنان ديالنا.
9: طيب غادي نمشي معك العيادات ديال الأسنان والأطباء الأخصائيين في الأسنان والمراكز العشوائية، ما خطورة تبييض الأسنان أو يعني القيام بعملية هوليود سمايل عند المراكز اللي ما كتكونش عندها واحد الرخصة اللي هي طبية؟
10: نعم الوغ بالنسبه لتبييض الاسنان، المشكل اللي كنلقاو دابا هو ان هاد المراكز كيحصلوا على المواد ديال التبييض بطريقه غير قانونيه، ودونك كنرجعوا لنفس المشكل هو ان هاد لي برودوي تيكون تري كونسونتري، كيقدروا نديروا بهم دي بغولور اكستريم اولا حروقات جد متقدمه ديال اللثه ديال لي ليف ديال الشفتين، الا ما كانوش مديرين بواحد الطريقه اللي هي مضبوطه باحتراما للثه واحتراما لكاع لي ستركتور اللي كتكون تحت السنان، كنقدروا نحصلوا على واحد لي بغولور كي سون تري امبورطونت، اي دي فوا حتى كنحصلوا على دي ريسيسيون جينجيفال اولا تيولينا اللثه كتهرب لنا على السنان.
9: طيب وممكن انها تخلف كذلك مشاكل اللي ممكن توصل لا قدر الله لسرطانات، سرطان الفم مثلا؟
10: الاستعمال غير قانوني والغير المقنن ديال مواد تبييض الاسنان في المراكز التجميليه اللي ملي كنلاحظوا لينا كنلاحظوا بنا دي سونتر دو بوتي كيديروا لنا او ميم طون دي بلانشيمون دونتير، هو في حد ذاته شويه خطير، لان هذوك لي برودوي تيكونوا تري كونسونتري، التركيز ديالهم ديال واحد لي موليكول اللي هما البيروكسيد دو كارباميد ولا البيروكسيد ديدروجين تيكون كونسونتري، لان الا كانت التماس ديالو مع اللثه اولا مع الشفتين ولا لي ليفغ اولا لي تيغومون اللي هما لا بو ديال اللي هي قريبه للفم تيقدر يدي لنا الى حروقات، زائد ان داك لو لازير او لا لوميير اللي كنديروا باش تاكتيفينا لو برودوي الا كانت كتستعمل بطريقه عشوائيه وسوكسيسيف، يعني مره مره مره مره مره سوتو لي باسون اللي كيدوموند انهم يدير لهم بلوزيغ بلانشيمون على فوا، بيان سور كتقدر دير لنا تلف في لي سيلول او لا فوالا تلف او نيفو دي سيلول، تلف ديال لي سيلول على لونتيرم يل بو ميم يدي بوتيتر كيلكو كونسير دو بو.
9: شكرا لك دكتوره لينا جعبوتي، طبيبه اسنان واخصائيه في تجميل الاسنان.
10: مرحبا بك لينا.
9: الابتسامه الجميله لا تعني فقط أسنانا أكثر بياضا بل تعني أيضا أسنانا سليمة وصحية، وقبل الإقبال على أي إجراء تجميلي تبقى استشارة الطبيب والتشخيص هي الخطوة الأولى نحو ابتسامة آمنة. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد وضيف جديد من برنامج صحتك، دمتم في أمان الله.
0: صحتك.
11: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت السماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان. فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
3: بالنسبة ليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي، وأيضا فرقة فنية من فرف الفلامينغو من مدينة برباطي. واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
1: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
0: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.

0: في الفتره الصيفيه بنادم خصو يعني ما يبقاش غير جالس في الدار نمشي نسافر نسالي نمشي نرجع للدار تنتسنى البرد عادي يبدا حش بنادم عنده ديك الفكره ديال البرد هو في ديال القرايه ديال الخدمه الصيف ديال الجلوس الصيف خص تشتغل تشوف انا دابا تقول بنادم كلشي ما حد بنادم جالس انا نمشي نتقاتل نمشي نخدم على راسي نشوف شنو نقدر ندير اهم حاجه يقدر انفيستي راسو البنادم في انفيستي راسو فيها هي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز السكيل ديال البيسيات اي حاجه عندها التكنولوجيا خص تعرف الشد والفد تاعهم يعني بلا ما الا ما شتيتيهمش الا شتيتي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز غتكون فريمون شتيتي واحد لا ماجوريتي ديال داكشي اللي باغي بنادم
1: كنحاول زعما هاد الفتره الصيفيه انني نستغلها ما بين يعني الانسان يرتاح يخرج من ستريس ديال العمل وهذا وانه او ميم طون يستافد من الوقت ديالو انه يتعلم مهارات جديده علاش لا يدير دي فورماسيون مهم يحاول يستثمر في الوقت في شي حوايج اللي يقدروا زعما يفيدو لا في الخدمه ديالو على المستوى مثلا الشخصي النفسي اي حاجه بحال هكايا وكاين بزاف زعما المنصات اللي تقدر بنادم يدخل ليهم يستافد من هذا الشيء كاين يوتيوب كاين دي سيت اللي مثلا تقدر تقرا وتاخذ شهاده علاش لا علاش لا تزيد تعلم لغه جديده وهذه حاجه اللي مهمه
2: في هذه العطله ابار ستاج كنحاول نتعلم مهارات اللي غادي يعاونوني باغ اكزومبل لي لوجيسيال باش كنخدمو كنحاول نزيد نافونسي فيهم شويه بارفو كيكونوا دي فورماسيون سيرتيفي غراتوي كنحاول تاهما نقلب فيهم شويه ولا كيكونوا با مال دو فوا زعما دي فورماسيون اللي كيكونوا غراتوي وكيكونوا مزيانين في يوتيوب

الأخبار المغربية ريم راديو المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يظل الطقس حارا بالغرب والسيس والرحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية أو قطرات متفرقة محليا بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والأقاليم الصحراوية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 و 32 درجة بجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية والسايس وداخل منطقة سوس وبأقصى الجنوب الشرقي للأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و 19 درجة بالأطلس والريف، وستكون ما بين 19 و 25 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بمعظم أرجاء المناطق الشمالية للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بكل من البغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: الخبر من المصدر. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. المملكة حققت أيضا تقدما هائلا وأظهرت ريادتها في تنظيم العديد من القمم، لا سيما حول المناخ الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. الحكومة المغربية قدمت تقريرين وطنيين طوعيين إلى الأمم المتحدة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. هذه الخطوة مهمة جدا لأنها تمثل دليلا على الشفافية التي تنتهجها الدول المبادرة في هذا الشأن مثل المغرب. المغرب يشكل بفضل التقدم الذي أحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان أخرى.
4: Ce qui est important maintenant dans le développement durable, c'est ce qu'on appelle les relations sud-sud.
3: آلية التعاون جنوب-جنوب بالغة الأهمية في منظومة التنمية المستدامة. لا يوجد ما هو أفضل بالنسبة لبلد في طريق النمو من أن يسترشد ويتبع نموذج بلد آخر مثل المغرب الذي حقق بالفعل تقدما كبيرا في مجال التنمية المستدامة. المغرب يطلع بدور بالغ الأهمية على المستويين القاري والإقليمي في هذا المجال.
4: La coopération entre le Maroc et les Nations Unies est très forte.
3: العلاقات المؤسسية التي تجمع بين المملكة والأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة قوية جدا. المملكة قامت بمواءمة أولوياتها الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها واعتمدتها الأمم المتحدة. كما ننوه بالتعاون القوي جدا مع المغرب لا سيما في مجال حفظ السلامة. مشاركة الجنود المغاربة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تشكل عربون تضامن دولي كبير.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.

0: المنطقة بقيادة جلالة الملك. إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم. في ظرف بضع سنوات أنجزت عدة مشاريع غيرت وجه البلاد وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. من بين أبرز مؤهلات المغرب هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسسي الذي يقوده ملك متبصر رسم خارطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. هذا يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
4: أنا معجب للغاية بما حققه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إذ يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا، وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. ويتمثل مكمن القوة الرئيسي للمملكة في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى، خلاف للمنطق قصير الأمد الذي يطبع العديد من الديمقراطيات الغربية. هذه المقاربة تجسدت في اعتماد سياسة إرادية لتحديث البنية التحتية وتعزيز القاعدة الصناعية وتطوير شبكات النقل والاستثمار في التعليم وتنويع الاقتصاد بهدف الحد من اعتماده على قطاعات أكثر عرضة للتقلبات الظرفية من قبيل السياحة والفلاحة. كما أود الإشارة إلى الاستراتيجية المغربية للتوجه نحو إفريقيا جنوب الصحراء من خلال الاستثمار في القطاع البنكي والبنية التحتية والاتصالات والتأمين وغيرها من الصناعات المغربية الكبرى التي أصبحت تتوسع نحو القارة الإفريقية. هذا الحضور المتنامي في القارة يعزز دور المملكة المغربية باعتبارها حلقة وصل طبيعية بين أوروبا وإفريقيا. المغرب هو الشريك التجاري الأول لفرنسا في إفريقيا، وإمكانية تطوير التعاون لا تزال كبيرة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والرياضة، فضلا عن سلاسل القيمة الصناعية. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، فإن قرار فرنسا شكل منعطفا رئيسيا في العلاقات الثنائية، إذ أتاح فتح مرحلة جديدة من التعاون، وأشيد بالدينامية التي يحظى بها مخطط الحكم الذاتي المغربي. أما التحديات الدولية فهناك مقاربة تقوم على التعددية واحترام القانون الدولي والبحث عن حلول سلمية للأزمات. المغرب يتقاسم هذه الرؤية ويؤكد اليوم مكان كانته شريكا ذا مصداقية في القضايا الدولية الكبرى وفاعلا من الصف الأول في خدمة السلام والتعاون والتنمية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: إنغميزنين كرة إنماضن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين انغميسن غماب راديو.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: اخبار المغرب والعالم.
2: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. هذه الدوريات الذكية تستفيد من هوية بصرية جديدة وعصرية معززة بنظام تحديث الموقع الجديد.

0: جغرافي وبقدرة الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني عبر جهاز التنقيط المدمج.
1: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني.
0: وسيتم تعميم الدوريات الذكية أمان ومدار التي دخلت حيز الخدمة ابتداء من هذا الأسبوع بكل من الرباط وطنجة بشكل تدريجي على مختلف مدن المملكة. هذه المبادرة تندرج في إطار الجهود المتواصلة للمديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى إدماج أحدث التكنولوجيات في العمل الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جاهزية المؤسسة الأمنية، خاصة وأن المملكة مقبلة على احتضان تظاهرات عالمية كبرى من أبرزها كأس العالم 2030.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: حقق الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى العلامة الكاملة في أبرز مسابقة عالمية للرياضيات، بعدما كان هذا الإنجاز مقتصرا لسنوات على عدد محدود من الموهوبين الشباب. وذكرت شركة التكنولوجيا الصينيتان هواوي وشياوهونغ شو في بيان أن نموذجي الذكاء الاصطناعي التابعين لهما حقق كلاهما العلامة الكاملة 100% في الإجابة عن أسئلة الأولمبيات الدولي للرياضيات إيمو التي خضع لها المتنافسون البشر هذا الشهر. وكانت هواوي وشياوهونغ شو أول شركتي ذكاء اصطناعي تعلنان نتائجهما، ومن المتوقع أن تحذو شركات أخرى من مختلف أنحاء العالم حذوهما في الأيام المقبلة. وقالت شياوهونغ شو في بيان هذا الأسبوع: نحن سعداء جدا بهذه النتيجة، لأن تحقيق العلامة الكاملة في الأولمبياد الدولي للرياضيات يعد تحديا كبيرا. وأضافت: لم يسبق لأي نموذج لغوي كبير أن حقق العلامة الكاملة وفق آلية التقييم الرسمية للأولمبياد الدولي للرياضيات، في إشارة إلى التقنية التي تقوم عليها أدوات الذكاء الاصطناعي مثل روبوتات الدلشة. وفي سنة 2025 حققت نماذج تابعة لشركات منها جوجل وأوبن إي آي للمرة الأولى نتائج بمستوى الميدالية الذهبية، لكنها لم تتمكن من مجاراة قدرات 5 متسابقين بشريين حصلوا على العلامة الكاملة.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري: إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
4: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلة مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني، لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعية 2026.
3: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب، من بينهم السيدان فوزي القجع وينجى الخطاط.
2: ريم راديو.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: The Kingdom of Morocco.
7: التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. الخلاصة التي تتجلى عند تأمل الإنجازات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك لا سيما في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والحرية الدينية هي أن المملكة أضحت نموذجا يحتذى به في إفريقيا. البنية التحتية للموانئ تشكل في حد ذاتها نجاحا لافتا. ميناء طنجة المتوسط أصبح أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا. نعلم أننا سنشهد المزيد في مدينة الداخلة. مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يمثل على غرار القطار فائق السرعة قصة نمو رائعة. الروابط التي تجمع بين الرباط وواشنطن وازنة ومتعددة الأبعاد وتساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة من العالم. عندما نقيس حجم ما بناه المغرب والولايات المتحدة معا على مر القرون يمكنني القول إن المغرب يمثل مضاعفا للقوة وهذا أمر مبهر في الحقيقة. 250 سنة من العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تعكس المدى الكامل لعمق هذه الشراكة. إنها علاقة عريقة وعميقة ومتينة ومستدامة وتتطلع للمستقبل.
2: ريم راديو.
5: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: Marruecos bajo el liderazgo de su majestad el rey Mohamed VI.
7: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورومتوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنيات التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت تموقع المغرب على الساحتين الأورومتوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الإصلاحات التي باشرتها المملكة في عدة قطاعات أسهمت في تعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي وتشجيع اندماج اقتصادي أكبر وتطوير شراكات مع العديد من البلدان وترسيخ دورها الريادي في إفريقيا وفي الفضاء الأورومتوسطي.
2: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
2: ريم راديو.
9: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: في سياق يتواصل فيه النقاش حول سبل تحقيق تنمية ترابية أكثر شمولا واستدامة، احتضنت مدينة الراشدية على هامش الدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوريم سلسلة من الجلسات الموضوعاتية خصصت لبحث آليات تعزيز الجاذبية الترابية وإدماج الرقمنة والذكاء الاصطناعي باعتبارهما رافعتين لإحداث تحول في المرفق العمومي وضمان إدماج ترابي ومالي أمثل. هذه اللقاءات شكلت منصة لتبادل للرؤى حول الشروط الكفيلة بإرساء مجالات ترابية أكثر تنافسية وقدرة على الصمود في ظل تسارع تنزيل الجهوية المتقدمة، بما يضمن التقائية السياسات العمومية وتعزيز أثرها على التنمية المحلية. وفي هذا الإطار أكد المتدخلون أن تعزيز الجاذبية الترابية يمر عبر تكامل السياسات القطاعية وتثمين المؤهلات المحلية وتبسيط مصادر الاستثمار، بما يسهم في تحفيز المبادرة الاقتصادية وخلق القيمة على المستوى الجهوي. كما استأثر موضوع الرقمنة والذكاء الاصطناعي بحيز مهم من النقاش، حيث شدد المشاركون على ضرورة إرساء بنية تحتية رقمية مرنة قادرة على مواكبة التحول الرقمي للمرافق العمومية وتعزيز الإدماج الترابي والمالي. وفي هذا السياق جرى التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030 ترتكز على رقمنة الخدمات العمومية وتنشيط المنظومة الرقمية مع مواصلة الجهود لمواكبة رقمنة الجماعات الترابية وتعزيز خدمات الإدماج الرقمي والمالي. هذا الموعد الدولي الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى إطلاق نقاش مثمر حول السبل الكفيلة بجعل التنمية الترابية رافعة للتماسك الاجتماعي والعدالة المجالية وتعزيز تنافسية المجالات الترابية في مواجهة رهان المستقبل.
9: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. انتخاب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للمواصلات برسم الفترة 2027-2031. بنك إفريقيا يحتفي بزبنائه المغاربة المقيمين بالخارج في أمسية موسيقية مخصصة للاحتفاء بالهوية المغربية. الغضب والإحباط يدفعان شباب زيمبابوي نحو الجريمة والسجون وفق دراسة جديدة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات. وشارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة، بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين وشامل للجميع، وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة. أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. في خبر آخر، نظم بنك إفريقيا بمدينة طنجة أمسية فنية على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026 التي تحمل شعار أينما كنا المغرب فينا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
4: هذه الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا، ميرسي بور لانفيتاسيون لا سواري سيتي بيان باسي، داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور، ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش، وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
3: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربة المقيمين بالخارج، كما أنه فرصة مميزة لاستحضار التقاليد المغربية.
2: ونختم إفريقيا هذا اليوم من زيمبابوي، حيث أضحت مشاعر الحنق والإحباط العارم الناجمة عن الأزمات الاقتصادية والتهميش المحرك الأساسي لارتفاع معدلات الجريمة ودخول السجون بين صفوف الشباب في زيمبابوي، وفق ما كشفته دراسة حديثة. زينب بوعادي وتفاصيله.
5: الصحافة المحلية أوردت نقلا عن المسح الذي أعدته شبكة الإفريقية للإصلاح السجني بتعاون مع منظمات حقوقية محلية، أن غياب الفرص الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين ساهم في دفع الشباب إلى الانخراط في أنشطة غير قانونية تتنوع بين السرقة والسطو والاتجار بالمخدرات كآلية للتأقلم مع ضغوط الحياة اليومية. وأشارت الدراسة إلى أن البيئة السجنية والحظر الاجتماعي المترتبة على الأحكام القضائية غالبا ما يفاقمان الوضع بدلا من معالجته، حيث يواجه الشباب المفرج عنهم صعوبات بالغة في الاندماج مجددا داخل المجتمع، ما يدفع الكثيرين منهم إلى العودة. ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاء الزيمبابوية برسم الفصل الأول من سنة 2026، فقد بلغ عدد نزلاء السجون في البلاد 24072 نزيلا في نهاية شهر مارس، 23250 منهم من الذكور و822 من الإناث، يقبعون في 80 منشأة إصلاحية تشمل 49 سجنا رئيسيا و31 سجنا فرعيا في أقاليم البلاد العشرة. وشكل الذكور نسبة 96.6% من إجمالي نزلاء السجون في مقابل 3.4% من النساء، فيما بلغ المعدل الوطني 149 سجنا لكل 100,000 نسمة.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
8: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبيرات الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
9: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
8: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
6: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي، احتفت فعاليات برنامج المدارس الصيفية بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس.
10: هذه الفعالية تتضمن تحضير محلول بوردو، دهن سيقان الأشجار لحماية الشجر من ضربة الشمس ومن الإصابة بالأفات، بننفذ كمان فعالية تعليق مصايد صفر. هاي المصايد طبعا بتساعد الأشجار في الوقاية من الإصابة بسوسة ثمار الزيتون.
8: برنامج المدارس الصيفية يتواصل للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية، وذلك لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
11: فعالية اليوم يعني لا تقتصر على كون إنه الطفل يعمل باليد، هي فعالية تحمل رسالة كبيرة جدا. أنا شجرة الزيتون والاهتمام بشجرة الزيتون هو شيء مقدس لدى المقدسي بشكل عام.
8: هذا النشاط يأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية الذي أطلقته وكالة بيت مال القدس الشريف في 10 يوليو 2026 بتمويل من المملكة المغربية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال أنشطة ترفيهية وحركية وألعاب مائية وهوائية ورحلات ترفيهية وفعاليات رياضية وبيئية وورشات للرسم والمسرح والحرف التقليدية، بالإضافة إلى أنشطة متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
7: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: في أجواء امتزجت فيها أنغام التراث الأمازيغي بنبض الإيقاعات الإفريقية، تواصلت بأجادير فعالية الدورة 21 لمهرجان تيميتار علامات وثقافات في أمسية فنية جسدت الامتداد الإفريقي للمغرب، وعكست عمق الروابط التاريخية والإنسانية والثقافية التي تجمع المملكة ببلدان القارة.
12: مشاركتي الرابعة في مهرجان تيميتار، مهرجان عريق، نفرحانة بزاف جد سعيدة على الدعوة. إن شاء الله اليوم غتشوفوا لوحات فنية مزج ما بين الشعبي والراي، غادي تشوفوا إن شاء الله لي شو جداد إن شاء الله على أرض الواقع.
13: الصراحة كيف ما كنت متوقع، كنت متأكد أن هذا الفيستيفال غادي نصنعوا تصاريخ فيه. الحمد لله من أحسن يعني من أحسن مهرجانات اللي دوز في حياتي.
8: مهرجان تيميتار علامات وثقافات يؤكد دورة بعد أخرى رسالته في جعل الموسيقى لغة للحوار والتقارب بين الثقافات.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت السماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
14: بالنسبة ليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي، وأيضا فرقة فنية من فرف الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة عرائش.
8: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يظل الطقس حارا بالغرب والسيس والرحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية أو قطرات متفرقة محليا بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات سريح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والأقاليم الصحراوية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 و 32 درجة بجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية والسايس وداخل منطقة سوس وبأقصى الجنوب الشرقي للأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و 19 درجة بالأطلس والريف، وستكون ما بين 19 و 25 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بمعظم أرجاء المناطق الشمالية للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بكل من البغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. المملكة حققت أيضا تقدما هائلا وأظهرت ريادتها في تنظيم العديد من القمم لا سيما حول المناخ الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. الحكومة المغربية قدمت تقريرين وطنيين طوعيين إلى الأمم المتحدة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. هذه الخطوة مهمة جدا لأنها تمثل دليلا على الشفافية التي تنتهجها الدول المبادرة في هذا الشأن مثل المغرب. المغرب يشكل بفضل التقدم الذي أحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان أخرى.
3: Ce qui est important maintenant dans le développement durable, c'est ce qu'on appelle les relations sud-sud.
2: آلية التعاون جنوب-جنوب بالغة الأهمية في منظومة التنمية المستدامة. لا يوجد ما هو أفضل بالنسبة لبلد في طريق النمو من أن يسترشد ويتبع نموذج بلد آخر مثل المغرب الذي حقق بالفعل تقدما كبيرا في مجال التنمية المستدامة. المغرب يطلع بدور بالغ الأهمية على المستويين القاري والإقليمي في هذا المجال.
3: La coopération entre le Maroc et les Nations Unies est très forte.
2: العلاقات المؤسسية التي تجمع بين المملكة والأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة قوية جدا. المملكة قامت بمواءمة أولوياتها الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها واعتمدتها الأمم المتحدة. كما ننوه بالتعاون القوي جدا مع المغرب لا سيما في مجال حفظ السلامة. مشاركة الجنود المغاربة في عمليات الأمم المتحدة حفظ السلام تشكل عربون تضامن دولي كبير.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادر على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبية والإفريقية. على مستوى الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، نلتزم بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب وإطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم. في ظرف بضع سنوات أنجزت عدة مشاريع غيرت وجه البلاد وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. من بين أبرز مؤهلات المغرب هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسسي الذي يقوده ملك متبصر رسم خارطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. هذا يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: أنا معجب للغاية بما حققه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إذ يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. ويتمثل مكمن القوة الرئيسي للمملكة في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى خلاف للمنطق قصير الأمد الذي يطبع العديد من الديمقراطيات الغربية. هذه المقاربة تجسدت في اعتماد سياسة إرادية لتحديث البنية التحتية وتعزيز القاعدة الصناعية وتطوير شبكات النقل والاستثمار في التعليم وتنويع الاقتصاد بهدف الحد من اعتماده على قطاعات أكثر عرضة للتقلبات الظرفية من قبيل السياحة والفلاحة. كما أود الإشارة إلى الاستراتيجية المغربية للتوجه نحو إفريقيا جنوب الصحراء من خلال الاستثمار في القطاع البنكي والبنية التحتية والاتصالات والتأمين وغيرها من الصناعات المغربية الكبرى التي أصبحت تتوسع نحو القارة الإفريقية. هذا الحضور المتنامي في القارة يعزز دور المملكة المغربية باعتبارها حلقة وصل طبيعية بين أوروبا وإفريقيا. المغرب هو الشريك التجاري الأول لفرنسا في إفريقيا، وإمكانية تطوير التعاون لا تزال كبيرة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والرياضة، فضلا عن سلاسل القيمة الصناعية. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، فإن قرار فرنسا شكل منعطفا رئيسيا في العلاقات الثنائية، إذ أتاح فتح مرحلة جديدة من التعاون، وأشيد بالدينامية التي يحظى بها مخطط الحكم الذاتي المغربي. أما التحديات الدولية فهناك مقاربة تقوم على التعددية واحترام القانون الدولي والبحث عن حلول سلمية للأزمات. المغرب يتقاسم هذه الرؤية ويؤكد اليوم كانته شريكا ذا مصداقية في القضايا الدولية الكبرى وفاعلا من الصف الأول في خدمة السلام والتعاون والتنمية.
1: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. هذه الدوريات الذكية تستفيد من هوية بصرية جديدة وعصرية معززة بنظام تحديث الموقع الجغرافي وبقدرة الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني عبر جهاز التنقيط المدمج.
4: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني.
3: وسيتم تعميم الدوريات الذكية أمان ومدار التي دخلت حيز الخدمة ابتداء من هذا الأسبوع بكل من الرباط وطنجة بشكل تدريجي على مختلف مدن المملكة. هذه المبادرة تندرج في إطار الجهود المتواصلة للمديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى إدماج أحدث التكنولوجيات في العمل الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جاهزية المؤسسة الأمنية، خاصة وأن المملكة مقبلة على احتضان تظاهرات عالمية كبرى من أبرزها كأس العالم 2030.
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
5: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلات مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني لأنه هذا سار به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعية 2026.
3: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب، من بينهم السيدان فوز القجع وينجى الخطاط.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع،
6: هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ما نحتاجوش للتأكيد مرة أخرى أن الشباب من أهم الفئات الاجتماعية اللي كتعتمد عليها الأمم في تحقيق التنمية والتقدم في كل المجالات، لذلك أصبحت مشاركة الشباب في صنع القرار مسألة ضرورية وماشي خيار عشوائي. فأي مجتمع كيسعى للتقدم ما يمكنش يتجاهل دور هذه الفئة اللي كتمثل مستقبل الوطن واستمراريته. لذلك إشراك الشباب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أكيد غيساهم في تعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية الشاملة وغيضمن جاهزية المشاريع. ومفهوم مشاركة الشباب في صنع القرار كي يعني تمكينهم من التعبير على آرائهم والمساهمة في وضع السياسات والخطط وتقديم اقتراحات، لأنهم قوة اقتراحية مهمة. وهذه المشاركة ما كتجلاش غير في المجال السياسي، فالشباب كيملكوا رؤى وأفكار جديدة ناتجة على تفاعلهم المستمر مع التطورات العلمية والتكنولوجيا اللي كتوقع في العالم، الأمر اللي كيجعل مساهمتهم عندها قيمة كبيرة في إيجاد حلول للمشاكل المعاصرة. فأهمية مشاركة الشباب في صنع القرار كتبان من خلال عدة جوانب. أولا، كتساعد المشاركة على تعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية تجاه المجتمع والوطن. فمن اللي كيشعر الشاب أن رأيه مسموع وأن مساهمته مؤثرة كيصبح أكثر حرصا على خدمة المجتمع دياله والمحافظة على مكتسباته. كما أن المشاركة الفعالة كتعزز الثقة بين الشباب والمؤسسات وكتقلل من الشعور بالتهميش والإقصاء اللي يقدر يؤدي للعزوف على المشاركة المجتمعية أو الانخراط في أي مشروع. ثانيا، كتساهم مشاركة الشباب في تجديد الأفكار وتطوير أساليب العمل. فالأجيال الشابة كتميز عادة بالقدرة على التكيف مع التغيرات السريعة وبالاستعداد لتبني التقنيات الحديثة والوسائل المبتكرة. ومن خلال إشراكهم في مواقع المسؤولية والقيادة يمكن الاستفادة من طاقتهم وإبداعاتهم في تحسين الأداء المؤسسي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء. وتبتت العديد من التجارب الدولية أن الدول اللي منحت الشباب فرص حقيقية للمشاركة حققت مستويات أعلى من التقدم والابتكار. ثالثا، كتساعد مشاركة الشباب في تحقيق ودعم الديمقراطية الحقيقية اللي كتقوم على إشراك جميع فئات المجتمع في اتخاذ القرار، بما فيها الشباب اللي كيمثلوا شريحة واسعة من السكان ومن اللي كيتم تمكينهم من المشاركة في المجالس المنتخبة والمنظمات المدنية والهيئات الاستشارية. فهذا الأمر كيضمن تمثيل مصالحهم واحتياجاتهم في السياسات العامة وكيجعل القرارات المتخذة متوازنة وشاملة. فمشاركة الشباب عندها مجموعة من الدوافع، منها على الخصوص تحقيق استثمار اقتصادي ذكي، لأن المشاركة ديالهم كتعني الاستفادة من العائد الديموغرافي وتحويل طاقاتهم إلى محرك فعال للنمو والابتكار. ثم من أجل تجديد الأفكار، لأن تواجدهم في دوائر القرار كيعني ضخ أفكار مبتكرة جديدة وتطوير حلول كتواكب التحولات التكنولوجية والمجتمعية. ثم المشاركة السياسية والمدنية ديالهم كتعتبر مؤشر رئيسي على نمو النظم السياسية واستدامتها عبر دمجهم في عملية صنع القرار. وكاين مجموعة من الآليات لإشراك الشباب بشكل فعال، منها الشراكة المتكافئة أي الانتقال من مرحلة الاستشارة الشكلية إلى مرحلة جعلهم شركاء فعليين في التخطيط والتقييم. أيضا التمكين المؤسسي والسياسي من خلال دعم انخراطهم داخل الهيئات المنتخبة والمجالس المحلية والمشاركة في الممارسة السياسية وفي منظمات المجتمع المدني لتحمل المسؤولية وتطوير القدرات ديالهم لقيادة التغيير. أيضا توفير بيئة عمل مشتركة كتستفد من حيوية الشباب ومن خبرات الأجيال السابقة، وتوفير التدريب القيادي اللي كيمكنهم من التأثير على القرارات وتيسير سبل الإدماج الاجتماعي. فأي تهميش لهذا الطاقات كيمثل انتكاسة حقيقية لمستقبل التنمية باعتبارهم الركيزة الأساسية لها. فكل مؤسسة ومن موقعها خاصة تعطي كل فرص الممكنة للشباب باش يطوروا ذواتهم وإمكانياتهم وتكون المشاركة ديالهم فعالة. بداية مؤسسة الأسرة اللي عندها دور مهم وحاسم في بعض الأحيان في تشجيع الأبناء الشباب على الدراسة والتمكين العلمي وفي تربيتهم تربية حسنة وتقديم المساعدة لهم لحل المشاكل ديالهم حسب الإمكانيات طبعا المتوفرة والاستماع لهم في كل وقت. وتعرف الأسرة بأن الشباب ثروة حقيقية خاصها اللي يهتم بها ويرعاها باش يجني ثمارها ماشي غير لها ولكن للمجتمع والوطن. أيضا المؤسسات والمجتمع خاص الجميع يرعاهم حتى يكونوا قد المسؤولية لأنهم القوة العاملة الأساسية لكي تعتمد عليها في الإنتاج والتعلم، كما أن دعم المبادرات ديالهم كيفتح المجال للمشاريع كتحرك عجلة الاقتصاد وكتنفع المجتمع لأنها ما كتساهمش فقط في تحسين ظروف فئات مجتمعية، هي كتساعد على تنمية مهارات القيادة وكتدعم قيم المواطنة والمشاركة والمسؤولية عندهم. لذلك المشاركة ديالهم مطلب اجتماعي ضروري للدفع بالمجتمع حتى يكون قادر على مواجهة كل الصعاب. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية

0: between the United States and Morocco.
1: الروابط التي تجمع بين الرباط وواشنطن وازنة ومتعددة الأبعاد، وتساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة من العالم. عندما نقيس حجم ما بناه المغرب والولايات المتحدة معا على مر القرون، يمكنني القول إن المغرب يمثل مضاعفا للقوة، وهذا أمر مبهر في الحقيقة. 250 سنة من العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تعكس المدى الكامل لعمق هذه الشراكة. إنها علاقة عريقة وعميقة ومتينة ومستدامة، وتتطلع للمستقبل.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
4: ماروكوس bajo el liderazgo de su majestad el rey Mohamed VI.
1: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورومتوسطي والإفريقي، بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنية التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي، إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية، يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت تموقع المغرب على الساحتين الأورومتوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الإصلاحات التي باشرتها المملكة في عدة قطاعات أسهمت في تعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي وتشجيع اندماج اقتصادي أكبر وتطوير شراكات مع العديد من البلدان وترسيخ دورها الريادي في إفريقيا وفي الفضاء الأورومتوسطي.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: في سياق يتواصل فيه النقاش حول سبل تحقيق تنمية ترابية أكثر شمولا واستدامة، احتضنت مدينة الراشدية على هامش الدورة 9 لمنتدى موروكو توداي فوريم سلسلة من الجلسات الموضوعاتية خصصت لبحث آليات تعزيز الجاذبية الترابية وإدماج الرقمنة والذكاء الاصطناعي باعتبارهما رافعتين لإحداث تحول في المرفق العمومي وضمان إدماج ترابي ومالي أمثل. هذه اللقاءات شكلت منصة لتبادل تبادل الرؤى حول الشروط الكفيلة بإرساء مجالات ترابية أكثر تنافسية وقدرة على الصمود.

0: في ظل تسارع تنزيل الجهوية المتقدمة، بما يضمن التقائية السياسات العمومية وتعزيز أثرها على التنمية المحلية. وفي هذا الإطار أكد المتدخلون أن تعزيز الجاذبية الترابية يمر عبر تكامل السياسات القطاعية وتثمين المؤهلات المحلية وتبسيط مصادر الاستثمار، بما يسهم في تحفيز المبادرة الاقتصادية وخلق القيمة على المستوى الجهوي. كما استأثر موضوع الرقمنة والذكاء الاصطناعي بحيز مهم من النقاش، حيث شدد المشاركون على ضرورة إرساء بنية تحتية رقمية مرنة قادرة على مواكبة التحول الرقمي للمرافق العمومية وتعزيز الإدماج الترابي والمالي. وفي هذا السياق جرى التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030 ترتكز على رقمنة الخدمات العمومية وتنشيط المنظومة الرقمية، مع مواصلة الجهود لمواكبة رقمنة الجماعات الترابية وتعزيز خدمات الإدماج الرقمي والمالي. هذا الموعد الدولي الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى إطلاق نقاش مثمر حول السبل الكفيلة بجعل التنمية الترابية رافعة للتماسك الاجتماعي والعدالة المجالية وتعزيز تنافسية المجالات الترابية في مواجهة رهان نات المستقبل.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: إنغميس نيم كورا، إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزيل إنغميسن جماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
0: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
4: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
0: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. تحت قيادة جلالة الملك تطور ملحوظ للمنظومة المقاولاتية التي أضحت من بين الأكثر جاذبية بإفريقيا. في ميناء المهدية قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليد المسوقة تتجاوز 29 مليون درهم وفق المكتب الوطني للصيد البحري. في بوركينا فاسو إنتاج 26 طنا من الذهب بواسطة المناجم الصناعية خلال النصف الأول من سنة 2026. وفي التفاصيل، المديرة العامة لتكنوبارك المغرب لمياء بن مخلوف أكدت أن المنظومة المقاولاتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات الجاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولة الناشئة وحاملي المشاريع. أضافت سيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولاتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطوير المقاولات الناشئة. كما أبرزت أن المغرب حقق منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين إنجازات مهمة من أجل تشجيع ريادة الأعمال بشكل عام، ولا سيما ريادة الأعمال في مجالي التكنولوجيا والرقمنة. واعتبرت أن تكنوبارك يعد من المشاريع الرائدة التي تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى توجيه الشباب نحو ريادة الأعمال في المجالات التكنولوجية، مشيرة إلى أن المغرب أحرز تقدما كبيرا عبر إرساء بيئة ملائمة لريادة الأعمال من خلال إحداث العديد من آليات المواكبة والتحفيز. ودائما في الشأن الاقتصادي، أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على مستوى ميناء المهدية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت 5965 طنا بقيمة 29 مليون و313 ألف درهم. المزيد من التفاصيل مع عثمان بربش.
7: المكتب الوطني للصيد البحري أبرز في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أنه بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025 سجلت هذه المنتجات انخفاضا بنسبة 37% على مستوى الوزن و54% على مستوى القيمة. المصدر ذاته أضاف أن تراجع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية والرخويات والأسماك البيضاء على التوالي بنسب 35% عند 5 أطنان نقطة 899 و89% عند 31 طنا و6% عند 13 طنا. في المقابل سجلت الكميات المفرغة من القشريات ارتفاعا بنسبة 28% عند 21 طنا. وعلى الصعيد الوطني سجلت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة من حيث القيمة ما يناهز 5 ملايير درهم عندما تم يونيو 2026 بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. وبلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 367 طنا نقطة 184 عندما تم يونيو المنصرم بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومن حيث القيمة ارتفعت قيمة هذه المفرغات بنسبة 2% لتصل إلى أكثر من 4 مليار درهم فاصل 91 مقابل أكثر من 4 مليار درهم فاصل 81 على أساس سنوي.
6: وفي ختام النشرة، حققت المناجم الصناعية في بوركينا فاسو إنتاجا يقارب 26 طنا من الذهب خلال النصف الأول من سنة 2026، في حين حصلت الشركة الوطنية للمواد الثمينة نحو 29 طنا متأتية من التعدين التقليدي وشبه الآلي من أصل هدف سنوي يبلغ 45 طنا وفق ما أعلنت عنه السلطات البوركينابية. التفاصيل مع إليا أبو الرجاء.
8: خلال تقييم النصف سنوي لأداء القطاع المكلف بالمناجم، تم عرض هذه النتائج والتي أظهرت نسبة تنفيذ إجمالية بلغت 61.7% حتى 30 يونيو 2026. كما أعلنت السلطات البوركينابية عن إنشاء 9 تعاونيات منجمية تقليدية جديدة، فضلا عن تحديد 4 ممرات للاستغلال المنجمي، وذلك طبقا لأحكام قانون المناجم الجديد. وعلاوة على ذلك، جددت السلطات تأكيد التزامها بمواصلة مكافحة مسالك التسويق غير المشروعة للذهب، مع تعزيز عمليات المراقبة وقياس الوزن والمتابعة لإنتاج الذهب على المستوى الوطني. ووصفت السلطات المختصة في ختام هذا التقييم النتائج المحققة بالمرضية على العموم، معتبرة أن التوجيهات المعتمدة من شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات المباشرة في قطاع المناجم والطاقة.
6: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الاقتصادية، إلى اللقاء.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
9: ريم راديو،
0: بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي، احتفت فعاليات برنامج المدارس الصيفية بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس.
10: هذه الفعالية تتضمن تحضير محلول بوردو، دهن سيقان الأشجار لحماية الشجر من ضربة الشمس ومن الإصابة بالآفات، بننفذ كمان فعالية تعليق مصايد صفر. هاي المصايد طبعا بتساعد الأشجار في الوقاية من الإصابة بسوسة ثمار الزيتون.
0: برنامج المدارس الصيفية يتواصل للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية، وذلك لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
11: فعالية اليوم يعني لا تقتصر على كون أنه الطفل يعمل باليد، هي فعالية تحمل رسالة كبيرة جدا. أنا شجرة الزيتون والاهتمام بشجرة الزيتون هو شيء مقدس لدى المقدس بشكل عام.
0: هذا النشاط يأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية الذي أطلقته وكالة بيت مال القدس الشريف في 10 يوليو 2026 بتمويل من المملكة المغربية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال أنشطة ترفيهية وحركية وألعاب مائية وهوائية ورحلات ترفيهية ترفيهية وفعاليات رياضية وبيئية وورشات للرسم والمسرح والحرف التقليدية، بالإضافة إلى أنشطة متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في أجواء امتزجت فيها أنغام التراث الأمازيغي بنبض الإيقاعات الإفريقية، تواصلت بأجادير فعالية الدورة 21 لمهرجان تيميتار علامات وثقافات في أمسية فنية جسدت الامتداد الإفريقي للمغرب، وعكست عمق الروابط التاريخية والإنسانية والثقافية التي تجمع المملكة ببلدان القارة.
3: مشاركتي الرابعة في مهرجان تيميتار، مهرجان عريق، نفرحانة بزاف جد سعيدة على الدعوة. إن شاء الله اليوم غتشوفوا لوحات فنية مزج ما بين الشعبي والراي، غادي تشوفوا إن شاء الله لي شو جداد إن شاء الله على أرض الواقع.
4: الصراحة كيف ما كنت متوقع، كنت متأكد أن هذا الفيستيفال غادي نصنعوا تصاريخ فيه. الحمد لله من أحسن يعني من أحسن المهرجانات اللي دوز في حياتي.
2: مهرجان تيميتار علامات وثقافات يؤكد دورة بعد أخرى رسالته في جعل الموسيقى لغة للحوار والتقارب بين الثقافات.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: إنهم يسنين كرة. إنهم مادن دينامون. دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين انغميسن غما براديو ريم راديو.
2: في سياق يتواصل فيه النقاش حول سبل تحقيق تنمية ترابية أكثر شمولا واستدامة، احتضنت مدينة الراشدية على هامش الدورة 9 لمنتدى موروكو توداي فورم سلسلة من الجلسات الموضوعاتية خصصت لبحث آليات تعزيز الجاذبية الترابية وإدماج الرقمنة والذكاء الاصطناعي باعتبارهما رافعتين لإحداث تحول في المرفق العمومي وضمان إدماج ترابي ومالي أمثل. هذه اللقاءات شكلت منصة لتبادل للرؤى حول الشروط الكفيلة بإرساء مجالات ترابية أكثر تنافسية وقدرة على الصمود في ظل تسارع تنزيل الجهوية المتقدمة، بما يضمن التقائية السياسات العمومية وتعزيز أثرها على التنمية المحلية. وفي هذا الإطار أكد المتدخلون أن تعزيز الجاذبية الترابية يمر عبر تكامل السياسات القطاعية وتثمين المؤهلات المحلية وتبسيط مصادر الاستثمار، بما يسهم في تحفيز المبادرة الاقتصادية وخلق القيمة على المستوى الجهوي. كما استأثر موضوع الرقمنة والذكاء الاصطناعي بحيز مهم من النقاش، حيث شدد المشاركون على ضرورة إرساء بنية تحتية رقمية مرنة قادرة على مواكبة التحول الرقمي للمرافق العمومية وتعزيز الإدماج الترابي والمالي. وفي هذا السياق جرى التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030 ترتكز على رقمنة الخدمات العمومية وتنشيط المنظومة الرقمية مع مواصلة الجهود لمواكبة رقمنة الجماعات الترابية وتعزيز خدمات الإدماج الرقمي والمالي. هذا الموعد الدولي الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى إطلاق نقاش مثمر حول السبل الكفيلة بجعل التنمية الترابية رافعة للتماسك الاجتماعي والعدالة المجالية وتعزيز تنافسية المجالات الترابية في مواجهة رهان المستقبل.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال
6: من المغاربة، من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادر على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبية والإفريقية. على مستوى الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، نلتزم بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب وإطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم. في ظرف بضع سنوات أنجزت عدة مشاريع غيرت وجه البلاد وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. من بين أبرز مؤهلات المغرب هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسسي الذي يقوده ملك متبصر رسم خارطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. هذا يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. المملكة حققت أيضا تقدما هائلا وأظهرت ريادتها في تنظيم العديد من القمم لا سيما حول المناخ الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. الحكومة المغربية قدمت تقريرين وطنيين طوعيين إلى الأمم المتحدة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. هذه الخطوة مهمة جدا لأنها تمثل دليلا على الشفافية التي تنتهجها الدول المبادرة في هذا الشأن مثل المغرب. المغرب يشكل بفضل التقدم الذي أحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان أخرى.
8: Ce qui est important maintenant dans le développement durable, c'est ce qu'on appelle les relations sud-sud.
7: آلية التعاون جنوب-جنوب بالغة الأهمية في منظومة التنمية المستدامة. لا يوجد ما هو أفضل بالنسبة لبلد في طريق النمو من أن يسترشد ويتبع نموذج بلد آخر مثل المغرب الذي حقق بالفعل تقدما كبيرا في مجال التنمية المستدامة. المغرب يطلع بدور بالغ الأهمية على المستويين القاري والإقليمي في هذا المجال.
8: La coopération entre le Maroc et les Nations Unies est très forte.
7: العلاقات المؤسسية التي تجمع بين المملكة والأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة قوية جدا. المملكة قامت بموائمة أولوياتها الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها واعتمدتها الأمم المتحدة. كما ننوه بالتعاون القوي جدا مع المغرب لا سيما في مجال حفظ السلامة. مشاركة الجنود المغاربة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تشكل عربون تضامن دولي كبير.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: أنا معجب للغاية بما حققه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إذ يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا، وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. ويتمثل مكمن القوة الرئيسي للمملكة في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى، خلاف للمنطق قصير الأمد الذي يطبع العديد من الديمقراطيات الغربية. هذه المقاربة تجسدت في اعتماد سياسة إرادية لتحديث البنية التحتية وتعزيز القاعدة الصناعية وتطوير شبكات النقل والاستثمار في التعليم وتنويع الاقتصاد بهدف الحد من اعتماده على قطاعات أكثر عرضة للتقلبات الظرفية من قبيل السياحة والفلاحة. كما أود الإشارة إلى الاستراتيجية المغربية للتوجه نحو إفريقيا جنوب الصحراء من خلال الاستثمار في القطاع البنكي والبنية التحتية والاتصالات والتأمين وغيرها من الصناعات المغربية الكبرى التي أصبحت تتوسع نحو القارة الإفريقية. هذا الحضور المتنامي في القارة يعزز دور المملكة المغربية باعتبارها حلقة وصل طبيعية بين أوروبا وإفريقيا. المغرب هو الشريك التجاري الأول لفرنسا في إفريقيا، وإمكانية تطوير التعاون لا تزال كبيرة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والرياضة، فضلا عن سلاسل القيمة الصناعية. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، فإن قرار فرنسا شكل منعطفا رئيسيا في العلاقات الثنائية، إذ أتاح فتح مرحلة جديدة من التعاون، وأشيد بالدينامية التي يحظى بها مخطط الحكم الذاتي المغربي. أما التحديات الدولية فهناك مقاربة تقوم على التعددية واحترام القانون الدولي والبحث عن حلول سلمية للأزمات. المغرب يتقاسم هذه الرؤية ويؤكد اليوم مكان كانته شريكا ذا مصداقية في القضايا الدولية الكبرى وفاعلا من الصف الأول في خدمة السلام والتعاون والتنمية.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي، احتفت فعاليات برنامج المدارس الصيفية بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس.
5: هذه الفعالية تتضمن تحضير محلول بوردو، دهن سيقان الأشجار لحماية الشجر من ضربة الشمس ومن الإصابة بالآفات، بننفذ كمان فعالية تعليق مصايد صفر. هاي المصايد طبعا بتساعد الأشجار في الوقاية من الإصابة بسوسة ثمار الزيتون.
3: برنامج المدارس الصيفية يتواصل للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية، وذلك لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
6: فعالية اليوم يعني لا تقتصر على كون إنه الطفل يعمل باليد، هي فعالية تحمل رسالة كبيرة جدا. أنا شجرة الزيتون والاهتمام بشجرة الزيتون هو شيء مقدس لدى المقدسي بشكل عام.
3: هذا النشاط يأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية الذي أطلقته وكالة بيت مال القدس الشريف في 10 يوليو 2026 بتمويل من المملكة المغربية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال أنشطة ترفيهية وحركية وألعاب مائية وهوائية ورحلات ترفيهية وفعاليات رياضية وبيئية وورشات للرسم والمسرح والحرف التقليدية، بالإضافة إلى أنشطة متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم إذاعة راديو. الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. هذه الدوريات الذكية تستفيد من هوية بصرية جديدة وعصرية معززة بنظام تحديث الموقع الجغرافي وبقدرة الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني عبر جهاز التنقيط المدمج.
8: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني.
3: وسيتم تعميم الدوريات الذكية أمان ومدار التي دخلت حيز الخدمة ابتداء من هذا الأسبوع بكل من الرباط وطنجة بشكل تدريجي على مختلف مدن المملكة. هذه المبادرة تندرج في إطار الجهود المتواصلة للمديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى إدماج أحدث التكنولوجيات في العمل الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جاهزية المؤسسة الأمنية، خاصة وأن المملكة مقبلة على احتضان تظاهرات عالمية كبرى من أبرزها كأس العالم 2030.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعاليات الدورة 5 لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
9: بالنسبة ليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي، وأيضا فرقة فنية من فرف الفلامينغو من مدينة برباطي. واليوم الثالث اللي غادي يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات بالطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
4: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
10: The Kingdom of Morocco.
11: التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. الخلاصة التي تتجلى عند تأمل الإنجازات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والحرية الدينية، هي أن المملكة أضحت نموذجا يحتذى به في إفريقيا. البنية التحتية للموانئ تشكل في حد ذاتها نجاحا لافتا. ميناء طنجة المتوسط أصبح أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا. نعلم أننا سنشهد المزيد في مدينة الداخلة. مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يمثل على غرار القطار فائق السرعة قصة نمو رائعة. الروابط التي تجمع بين الرباط وواشنطن وازنة ومتعددة الأبعاد وتساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة من العالم. عندما نقيس حجم ما بناه المغرب والولايات المتحدة معا على مر القرون، يمكنني القول إن المغرب يمثل مضاعفا للقوة، وهذا أمر مبهر في الحقيقة. 250 سنة من العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تعكس المدى الكامل لعمق هذه الشراكة. إنها علاقة عريقة وعميقة ومتينة ومستدامة وتتطلع للمستقبل.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
12: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
3: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
14: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلة مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني، لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعيات 2026.
3: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب، من بينهم السيدان فوز القجع وينجى الخطاط.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
13: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. ريم راديو. حالة الطقس،
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يظل الطقس حارا بالغرب والسيس والرحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية أو قطرات متفرقة محليا بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والأقاليم الصحراوية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 و 32 درجة بجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية والسايس وداخل منطقة سوس وبأقصى الجنوب الشرقي للأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و 19 درجة بالأطلس والريف، وستكون ما بين 19 و 25 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بمعظم أرجاء المناطق الشمالية للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بكل من البغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: أهلا بكم. الأسنان البيضاء أصبحت اليوم هدفا للكثيرين، لكن السعي وراء ابتسامة مثالية قد يقود أحيانا إلى ممارسات تضر بصحة الأسنان أكثر مما تجملها. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على موضوع تبييض الأسنان بين الجمال والعواقب، ونرحب بالدكتورة لينا جعبوتي، طبيبة أسنان وأخصائية في تجميل الأسنان. مرحبا بك دكتورة لينا.
5: الله يكبر بك، ميرسي بوك ومرحبا.
4: بداية دكتورة لينا، هل تبييض الأسنان يعتبر إجراء تجميلي آمن أم أن له شروط وضوابط طبية اللي يجب الاحترام ديالها؟
5: بالنسبه لتبييض الاسنان هي سي بروسيدور لي امنه الى دارت في واحد لو كادر ميديكال، يعني شي ميدسان دونتيست، لان هي ما كنجيوش نيشان وكنديروا ان بلانشيمون دونتير. خصنا نتاكدوا من صحه الاسنان مزيانه، صحه اللثه مزيانه، ما كاينينش دي كاري دونتير، يعني ما كاينينش تسوسات في الاسنان، لان تبقى ان برودوي اللي هو يقدر يدير لنا ضرر في حاله ما كانوا عندنا واحد التسوسات في الاسنان. دونك سا امبليك انه تو واحد لا بروسيدور صدر قبل ما نوصلوا لذاك تبييض الاسنان اللي هو لو باسون كيبغي جينيرالمون تيكون هو لا كيسون اللي كيدخل بها.
4: طيب دكتوره لينا، وهل الافراط يعني في تبييض الاسنان او هوس تبييض الاسنان يقدر يؤدي الى حساسيه الاسنان او اتلاف يعني طبقه المينا، وهل هذه الاضرار يعني قابله للعلاج؟
5: شكرا على هذا السؤال، هذا السؤال مهم جدا، لان خصنا نعرفوا بان تبييض الاسنان هو واحد لا بروسيدور اللي كدار مره في العام لا اكثر، لان الا بقينا كنديروها بلوزيغ فوا ايفيكتيمون غنحصلوا على حساسيه الاسنان اللي الا وعينا بها قبل تقدر تكون رجعيه، ولا بقينا كنستعملوا المسائل ديال التبييض بطريقه اللي اكسيسيف تتكون تتولي عندنا واحد لا سنسيبيليتي اللي كتبقى معنا في الاسنان ديالنا، كنحاولوا غير نستابيليزيوها ولا نرجعوها مؤقتا سوبورتابل.
4: طيب دكتورة لينا، بالنسبة للأشخاص اللي ديجا كيكونوا دايرين تركيبة على الأسنان ديالهم مثل لافاسيت، واش إلى داروا تبييض الأسنان كيكون عنده تأثير أو كيبان أنه الأسنان فعالية؟ يعني
5: ألوغ بالنسبة للناس اللي دايرين تركيبات في الأسنان ديالهم، لو بلونشيمون دونتيغ أو تبييض الأسنان ما تيعطينا حتى شي نتيجة على الناس على السنينات اللي فيهم تركيبات، يعطينا نتيجة فقط على السنينات الطبيعيين، لأنه هو تيخدم لنا على الميناء أو لي ماي دونتيغ. يعني إلى ديجا دايرين تركيبات الأسنان يخصك إلا تبدل لا كولوغ ديالهم ولا تبيضهم خصهم يتعاودوا.
4: طيب هضرنا على تبييض الأسنان العاديين، غادي نهضروا على هوليود سمايل. ما المعنى ديال هوليود سمايل؟ نفسروها ونرجعوا للخطر ديالها، وإمتى الشخص يمكن يدير الخاصية ديال هوليود سمايل وما تأثرش ليه، ما تكونش خطر على السنة دياله.
5: بيان ألوغ، الهوليود سمايل هو واحد الاسم اللي تنطلقاه بزاف وكنتسولوا عليه بزاف في العيادات ديالنا، هو تيعني لنا واحد الابتسامة جميلة اللي كنشوفوها جينيرالمون عند لي ستار ولا عند النجوم سينمائيه ولا دون فاصون جينيرال. الوغ هو ما كيعنيوش بالضبط تركيبات الاسنان اولا دي فاسيل دونتير اولا دي كورون دونتير, هو تيعني لنا واحد السنات اللي تيكونوا في صحه جيده في اون كولور زوينه ولا اون تان زوينه. يعني نقدروا نجاوبوا على السؤال ديالنا ديال ان الهوليوس مال كيفاش نقدروا نديروا, نقدروا نديروا سوا بار بلانشيمو الا كانوا سنات دو باز زوينين, يعني فقط تبييض غنحصلوا على نتيجه زوينه, علاش غادي نمشيو نقيسوا في الميناء ديالنا. كان مشكل في الفورم او في اللون ديال الاسنان نقدروا ندوزوا دي فاسيل دونتير, يعني كان برضو طريقه قليله الاسنان ديالنا في الواجهه ديالها باش ندير واحد التركيبات اولا عدسات او نيفو ديال السنينات. كما كنحسنوا من الجمال يا سورتو بور لي باسون اللي تيكون عندهم مشكل دو كولور بحال دي تاش او نيفو ديال السنينات. اي الى حد ما كنقدروا نوصلوا دي كورون دونتير الا كانوا عندنا مشاكل بحال دي كاسور اولا دي فراكتور اولا كسر في الاسنان ديالنا.
4: طيب غادي نمشي معك العيادات ديال الأسنان والأطباء الأخصائيين في الأسنان والمراكز العشوائية. ما خطورة تبييض الأسنان أو يعني القيام بعملية هوليوود سمايل عند المراكز اللي ما كتكونش عندها واحد الرخصة اللي هي طبية؟
5: نعم الوغ بالنسبة لتبييض الأسنان المشكل اللي كنلقاو دابا هو أن هاد المراكز كيحصلوا على المواد ديال التبييض بطريقة غير قانونية. ودونك كنرجعوا لنفس المشكل هو أن هاد لي برودوي تيكون تري كونسنتري كيقدروا نديروا بهم دي بغولور اكستريم اولا حروقات جد متقدمه ديال اللثه ديال لي ليف ديال الشفتين. الا ما كانوش مديرين بواحد الطريقه اللي هي مضبوطه باحتراما للثه واحتراما لكاع لي ستركتور اللي كتكون تحت السنان كنقدروا نحصلوا على واحد لي بغولور كي سون تري امبورطونت اي دي فوا حتى نحصلوا على دي ريسيسيون جينجيفال اولا تيولي لنا اللثه كتهرب لنا على السنان.
4: طيب وممكن أنها تخلف كذلك مشاكل اللي ممكن توصل لا قدر الله لسرطانات سرطان الفم مثلا.
5: الاستعمال الغير قانوني والغير المقنن ديال مواد تبييض الأسنان في المراكز التجميليه اللي كنلاحظوا لنا كنلاحظوا بنا دي سونتر دو بوتي كيديروا لنا او ميم طون دي بلانشيمون دونتير, هو في حد ذاته شي خطير لان هذوك لي برودوي تيكونوا تري كونسنتري التركيز ديالهم ديال واحد لي موليكول اللي هما البيروكسيد دو كارباميد ولا البيروكسيد ديدروجين تيكون كونسنتري. لان الا كانت التماس ديالو مع اللثه اولا مع الشفتين ولا لي ليفغ اولا لي تيغومون اللي هما لا بو ديال اللي هي قريبه للفم تيقدر يدي لنا الى حروقات. زائد ان داك لو لازير اولا لا لوميير اللي كنديروا باش تاكتيفي لنا لو برودوي الا كانت كتستعمل بطريقه عشوائيه وسكسيسيف يعني مره مره مره مره مره سوتو لي باسون اللي كيدوموند انهم يدلهم بلوزور بلانشيمون على فوا بيان سور كتقدر دير لنا تلف في لي سيلول اولا فوالا تلف او نيفو دي سيلول تلف ديال لي سيلول على لونتيرم يل بو ميم يدي بوتيتر كيلكو كونسير دو بو.
4: شكرا لك دكتوره لينا جعبوتي طبيبه اسنان واخصائيه في تجميل الاسنان.
5: مرحبا بك لينا.
4: الابتسامه الجميله لا تعني فقط أسنانا أكثر بياضا بل تعني أيضا أسنانا سليمة وصحية. وقبل الإقبال على أي إجراء تجميلي تبقى استشارة الطبيب والتشخيص هي الخطوة الأولى نحو ابتسامة آمنة. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد وضيف جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في أجواء امتزجت فيها أنغام التراث الأمازيغي بنبض الإيقاعات الإفريقية تواصلت بأكادير فعالية الدورة 21 لمهرجان تيميتار علامات وثقافات في أمسية فنية جسدت الامتداد الإفريقي للمغرب وعكست عمق الروابط التاريخية والإنسانية والثقافية التي تجمع المملكة ببلدان القارة.

0: وثقافات، يؤكد دورة بعد أخرى رسالته في جعل الموسيقى لغة للحوار والتقارب بين الثقافات.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ماروكوس bajo el liderazgo de su majestad el rey Mohamed VI.
4: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورومتوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنية التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت تموقع المغرب على الساحتين الأورومتوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الإصلاحات التي باشرتها المملكة في عدة قطاعات أسهمت في تعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي وتشجيع اندماج اقتصادي أكبر وتطوير شراكات مع العديد من البلدان وترسيخ دورها الريادي في إفريقيا وفي الفضاء الأورومتوسطي.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
5: في الفترة الصيفية بنادم خصو يعني ما يبقاش غير جالس في الدار، نمشي نسافر، نسالي نمشي نرجع للدار تنتسنى البرد عادي يبدا حش بنادم عنده ديك الفكرة ديال البرد هو في ديال القراية ديال الخدمة الصيف ديال الجلوس. الصيف خص تشتغل تشوف انا دابا تقول بنادم كلشي ما حد بنادم جالس انا نمشي نتقاتل نمشي نخدم على راسي نشوف شنو نقدر ندير. اهم حاجة يقدر انفيستي راسو البنادم فيها انفيستي راسو فيها هي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز السكيل ديال البيسيات اي حاجه عند التكنولوجيا خص تعرف الشدو الفاده تاعهم يعني بلا ما الا مشتيشيهمش الا شتيشي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز غتكون فريمون شتيشي واحد لا ماجوريتي ديال داكشي اللي باغي بنادم.
6: كنحاول زعما هاد الفتره الصيفيه انني نستغلها ما بين يعني الانسان يرتاح يخرج من ستريس ديال العمل وهذا وانه او ميم طون يستافد من الوقت ديالو انه يتعلم مهارات جديده. علاش لا يدير دي فورماسيون؟ المهم يحاول يستثمر في الوقت في شي حوايج اللي يقدروا زعما يفيدوه لا في الخدمه ديالو لا على مستوى مثلا الشخصي النفسي اي حاجه بحال هكايا. وكاين بزاف زعما المنصات اللي تقدر بنادم يدخل ليهم يستافد من هذا الشيء. كاين يوتيوب، كاين دي سيت اللي مثلا تقدر تقرا وتاخذ شهاده، علاش لا؟ علاش لا تزيد تعلم لغه جديده؟ وهذه حاجه اللي مهمه
7: في هذه العطله. ابار ستاج كنحاول نتعلم مهارات اللي غادي يعاونوني با اكزومبل لي لوجيسيال باش كنخدموا كنحاول نزيد نافونسي فيهم شويه. بارفو كيكونوا دي فورماسيون سيرتيفي غراتوي كنحاول حتى هما نقلب فيهم شويه، ولا كيكونوا با مال دو فوا زعما دي فورماسيون اللي كيكونوا غراتوي وكيكونوا مزيانين في يوتيوب.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
1: الأخبار

0: حقق الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى العلامة الكاملة في أبرز مسابقة عالمية للرياضيات، بعدما كان هذا الإنجاز مقتصرا لسنوات على عدد محدود من الموهوبين الشباب. وذكرت شركة التكنولوجيا الصينيتان هواوي وشياوهونغ شو في بيان أن نموذجي الذكاء الاصطناعي التابعين لهما حقق كلاهما العلامة الكاملة 100% في الإجابة عن أسئلة الأولمبياد الدولي للرياضيات إيمو التي خضع لها المتنافسون البشر هذا الشهر. وكانت هواوي وشياوهونغ شو أول شركتي ذكاء اصطناعي تعلنان نتائجهما، ومن المتوقع أن تحدو شركات أخرى من مختلف أنحاء العالم حدوهما في الأيام المقبلة. وقالت شياوهونغ شو في بيان هذا الأسبوع: نحن سعداء جدا بهذه النتيجة، لأن تحقيق العلامة الكاملة في الأولمبياد الدولي للرياضيات يعد تحديا كبيرا. وأضافت: لم يسبق لأي نموذج لغوي كبير أن حقق العلامة الكاملة وفق آلية التقييم الرسمية للأولمبياد الدولي للرياضيات، في إشارة إلى التقنية التي تقوم عليها أدوات الذكاء الاصطناعي مثل روبوتات الدلشة. وفي سنة 2025 حققت نماذج تابعة لشركات منها جوجل وأوبن إي آي للمرة الأولى نتائج بمستوى الميدالية الذهبية، لكنها لم تتمكن من مجاراة قدرات 5 متسابقين بشريين حصلوا على العلامة الكاملة.
1: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي. احتفت فعاليات برنامج المدارس الصيفية بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس.
3: هذه الفعالية تتضمن تحضير محلول بوردو، دهن سيقان الأشجار لحماية الشجر من ضربة الشمس ومن الإصابة بالأفات، بنفذ كمان فعالية تعليق مصايد صفر. هاي المصايد طبعا بتساعد الأشجار في الوقاية من الإصابة بسوسة ثمار الزيتون.
2: برنامج المدارس الصيفية يتواصل للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية، وذلك لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
4: فعالية اليوم يعني لا تقتصر على كون إنه الطفل يعمل باليد، هي فعالية تحمل رسالة كبيرة جدا. أنا شجرة الزيتون والاهتمام بشجرة الزيتون هو شيء مقدس لدى المقدسي بشكل عام.
2: هذا النشاط يأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية الذي أطلقته وكالة بيت مال القدس الشريف في 10 يوليو 2026 بتمويل من المملكة المغربية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال أنشطة ترفيهية وحركية وألعاب مائية وهوائية ورحلات ترفيهية وفعاليات رياضية وبيئية وورشات للرسم والمسرح والحرف التقليدية، بالإضافة إلى أنشطة متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
1: غيم راديو، غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
7: Je suis extrêmement admiratif.
2: أنا معجب للغاية بما حققه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إذ يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. ويتمثل مكمن القوة الرئيسي للمملكة في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى خلال للمنطق قصير الأمد الذي يطبع العديد من الديمقراطيات الغربية. هذه المقاربة تجسدت في اعتماد سياسة إرادية لتحديث البنية التحتية وتعزيز القاعدة الصناعية وتطوير شبكات النقل والاستثمار في التعليم وتنويع الاقتصاد بهدف الحد من اعتماده على قطاعات أكثر عرضة للتقلبات الظرفية من قبيل السياحة والفلاحة.
7: Toute la stratégie de déploiement vers l'Afrique.
2: كما أود الإشارة إلى الاستراتيجية المغربية للتوجه نحو إفريقيا جنوب الصحراء من خلال الاستثمار في القطاع البنكي والبنية التحتية والاتصالات والتأمين وغيرها من الصناعات المغربية الكبرى التي أصبحت تتوسع نحو القارة الإفريقية. هذا الحضور المتنامي في القارة يعزز دور المملكة المغربية باعتبارها حلقة وصل طبيعية بين أوروبا وإفريقيا. المغرب هو الشريك التجاري الأول لفرنسا في إفريقيا، وإمكانية تطوير التعاون لا تزال كبيرة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والرياضة، فضلا عن سلاسل القيمة الصناعية. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، فإن قرار فرنسا شكل منعطفا رئيسيا في العلاقات الثنائية، إذ أتاح فتح مرحلة جديدة من التعاون، وأشيد بالدينامية التي يحظى بها مخطط الحكم الذاتي المغربي. أما التحديات الدولية فهناك مقاربة تقوم على التعددية واحترام القانون الدولي والبحث عن حلول سلمية للأزمات. المغرب يتقاسم هذه الرؤية ويؤكد اليوم مكان كانته شريكا ذا مصداقية في القضايا الدولية الكبرى وفاعلا من الصف الأول في خدمة السلام والتعاون والتنمية.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت السماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان. فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
9: بالنسبة اليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي، وأيضا فرقة فنية من فرف الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات بالطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
2: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
2: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلة مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني، لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعيات 2026.
1: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب، من بينهم السيدان فوز القجع وينجى الخطاط.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادر على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبية والإفريقية. على مستوى الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب نلتزم بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب وإطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم. في ظرف بضع سنوات أنجزت عدة مشاريع غيرت وجه البلاد وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. من بين أبرز مؤهلات المغرب هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسسي الذي يقوده ملك متبصر رسم خارطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. هذا يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية.
4: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
4: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
3: ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
1: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
7: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
1: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
3: ريم راديو.
6: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. المملكة حققت أيضا تقدما هائلا وأظهرت ريادتها في تنظيم العديد من القمم لا سيما حول المناخ الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. الحكومة المغربية قدمت تقريرين وطنيين طوعيين إلى الأمم المتحدة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. هذه الخطوة مهمة جدا لأنها تمثل دليلا على الشفافية التي تنتهجها الدول المبادرة في هذا الشأن مثل المغرب. المغرب يشكل بفضل التقدم الذي أحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان أخرى.
8: Ce qui est important maintenant dans le développement durable, c'est ce qu'on appelle les relations sud-sud.
5: آلية التعاون جنوب-جنوب بالغة الأهمية في منظومة التنمية المستدامة. لا يوجد ما هو أفضل بالنسبة لبلد في طريق النمو من أن يسترشد ويتبع نموذج بلد آخر مثل المغرب الذي حقق بالفعل تقدما كبيرا في مجال التنمية المستدامة. المغرب يطلع بدور بالغ الأهمية على المستويين القاري والإقليمي في هذا المجال.
8: La coopération entre le Maroc et les Nations Unies est très forte.
5: العلاقات المؤسسية التي تجمع بين المملكة والأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة قوية جدا. المملكة قامت بمواءمة أولوياتها الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها واعتمدتها الأمم المتحدة، كما ننوه بالتعاون القوي جدا مع المغرب لا سيما في مجال حفظ السلامة. مشاركة الجنود المغاربة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تشكل عربون تضامن دولي كبير.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
1: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. هذه الدوريات الذكية تستفيد من هوية بصرية جديدة وعصرية معززة بنظام تحديث الموقع الجغرافي وبقدرة الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني عبر جهاز التنقيط المدمج.
9: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني.
1: وسيتم تعميم الدوريات الذكية أمان ومدار التي دخلت حيز الخدمة ابتداء من هذا الأسبوع بكل من الرباط وطنجة بشكل تدريجي على مختلف مدن المملكة. هذه المبادرة تندرج في إطار الجهود المتواصلة للمديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى إدماج أحدث التكنولوجيات في العمل الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جاهزية المؤسسة الأمنية، خاصة وأن المملكة مقبلة على احتضان تظاهرات عالمية كبرى من أبرزها كأس العالم 2030.
3: ريم راديو.
6: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
6: ريم راديو.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.
1: في سياق يتواصل فيه النقاش حول سبل تحقيق تنمية ترابية أكثر شمولا واستدامة، احتضنت مدينة الراشدية على هامش الدورة 9 لمنتدى موروكو توداي فوريم سلسلة من الجلسات الموضوعاتية خصصت لبحث آليات تعزيز الجاذبية الترابية وإدماج الرقمنة والذكاء الاصطناعي باعتبارهما رافعتين لإحداث تحول في المرفق العمومي وضمان إدماج ترابي ومالي أمثل. هذه اللقاءات شكلت منصة لتبادل الرؤى حول الشروط الكفيلة بإرساء مجالات ترابية أكثر تنافسية وقدرة على الصمود في ظل تسارع تنزيل الجهوية المتقدمة، بما يضمن التقائية السياسات العمومية وتعزيز أثرها على التنمية المحلية. وفي هذا الإطار أكد المتدخلون أن تعزيز الجاذبية الترابية يمر عبر تكامل السياسات القطاعية وتثمين المؤهلات المحلية وتبسيط مصادر الاستثمار، بما يسهم في تحفيز المبادرة الاقتصادية وخلق القيمة على المستوى الجهوي. كما استأثر موضوع الرقمنة والذكاء الاصطناعي بحيز مهم من النقاش، حيث شدد المشاركون على ضرورة إرساء بنية تحتية رقمية مرنة قادرة على مواكبة التحول الرقمي للمرافق العمومية وتعزيز الإدماج الترابي والمالي. وفي هذا السياق جرى التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030 ترتكز على رقمنة الخدمات العمومية وتنشيط المنظومة الرقمية مع مواصلة الجهود لمواكبة رقمنة الجماعات الترابية وتعزيز خدمات الإدماج الرقمي والمالي. هذا الموعد الدولي الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة تفيلال تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى إطلاق نقاش مثمر حول السبل الكفيلة بجعل التنمية الترابية رافعة للتماسك الاجتماعي والعدالة المجالية وتعزيز تنافسية المجالات الترابية في مواجهة رهان المستقبل.
6: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
11: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. تحت قيادة جلالة الملك تطور ملحوظ للمنظومة المقاولاتية التي أضحت من بين الأكثر جاذبية بإفريقيا. في ميناء المهدية قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليد المسوقة تتجاوز 29 مليون درهم وفق المكتب الوطني للصيد البحري. في بوركينا فاسو إنتاج 26 طنا من الذهب بواسطة المناجم الصناعية خلال النصف الأول من سنة 2026. وفي التفاصيل، المديرة العامة لتكنوبارك المغرب لامياء بن مخلوف أكدت أن المنظومة المقاولاتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات الجاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولة الناشئة وحاملي المشاريع. أضافت سيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولاتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطوير المقاولات الناشئة. كما أبرزت أن المغرب حقق منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين إنجازات مهمة من أجل تشجيع ريادة الأعمال بشكل عام ولا سيما ريادة الأعمال في مجالي التكنولوجيا والرقمنة. واعتبرت أن تكنوبارك يعد من المشاريع الرائدة التي تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى توجيه الشباب نحو ريادة الأعمال في المجالات التكنولوجية، مشيرة إلى أن المغرب أحرز تقدما كبيرا عبر إرساء بيئة ملائمة لريادة الأعمال من خلال إحداث العديد من آليات المواكبة والتحفيز. ودائما في الشأن الاقتصادي، أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على مستوى ميناء المهدية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت 5965 طنا بقيمة 29 مليون و 313 ألف درهم. المزيد من التفاصيل مع عثمان برباش.
13: المكتب الوطني للصيد البحري أبرز في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أنه بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025 سجلت هذه المنتجات انخفاضا بنسبة 37% على مستوى الوزن و54% على مستوى القيمة. المصدر ذاته أضاف أن تراجع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية والرخويات والأسماك البيضاء على التوالي بنسب 35% عند 5 أطنان نقطة 899 و89% عند 31 طنا و6% عند 13 طنا. في المقابل سجلت الكميات المفرغة من القشريات ارتفاعا بنسبة 28% عند 21 طنا. وعلى الصعيد الوطني سجلت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة من حيث القيمة ما يناهز 5 ملايير درهم عندما تم يونيو 2026 بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. وبلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 367 طنا نقطة 184 عندما تم يونيو المنصرم بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومن حيث القيمة ارتفعت قيمة هذه المفرغات بنسبة 2% لتصل إلى أكثر من 4 مليار درهم فاصل 91 مقابل أكثر من 4 مليار درهم فاصل 81 على أساس سنوي.
12: وفي ختام النشرة، حققت المناجم الصناعية في بوركينا فاسو إنتاجا يقارب 26 طنا من الذهب خلال النصف الأول من سنة 2026، في حين حصلت الشركة الوطنية للمواد الثمينة نحو 29 طنا متأتية من التعدين التقليدي وشبه الآلي من أصل هدف سنوي يبلغ 45 طنا وفق ما أعلنت عنه السلطات البوركينابية. التفاصيل مع إليا أبو الرجاء.
14: خلال تقييم نصف سنوي لأداء القطاع المكلف بالمناجم تم عرض هذه النتائج والتي أظهرت نسبة تنفيذ إجمالية بلغت 61.7% حتى 30 من يونيو 2026. كما أعلنت السلطات البوركينابية عن إنشاء 9 تعاونيات منجمية تقليدية جديدة فضلا عن تحديد 4 ممرات للاستغلال المنجمي، وذلك طبقا لأحكام قانون المناجم الجديد. وعلاوة على ذلك جددت السلطات تأكيد التزامها بمواصلة مكافحة مسالك التسويق غير المشروعة للذهب مع تعزيز عمليات المراقبة وقياس الوزن والمتابعة لإنتاج الذهب على المستوى الوطني. ووصفت السلطات المختصة في ختام هذا التقييم النتائج المحققة بالمرضية على العموم، معتبرة أن التوجيهات المعتمدة من شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات المباشرة في قطاع المناجم والطاقة.
12: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الاقتصادية، إلى اللقاء.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
1: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يظل الطقس حارا بالغرب والسيس والرحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية أو قطرات متفرقة محليا بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والأقاليم الصحراوية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 و 32 درجة بجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية والسيس وداخل منطقة سوس وبأقصى الجنوب الشرقي للأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و 19 درجة بالأطلس والريف، وستكون ما بين 19 و 25 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بمعظم أرجاء المناطق الشمالية للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بكل من البغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: The Kingdom of Morocco.
4: التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. الخلاصة التي تتجلى عند تأمل الإنجازات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والحرية الدينية، هي أن المملكة أضحت نموذجا يحتذى به في إفريقيا. البنية التحتية للموانئ تشكل في حد ذاتها نجاحا لافتا. ميناء طنجة المتوسط أصبح أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا. نعلم أننا سنشهد المزيد في مدينة الداخلة. مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يمثل على غرار القطار فائق السرعة قصة نمو رائعة. الروابط التي تجمع بين الرباط وواشنطن وازنة ومتعددة الأبعاد، وتساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة من العالم. عندما نقيس حجم ما بناه المغرب والولايات المتحدة معا على مر القرون، يمكنني القول إن المغرب يمثل مضاعفا للقوة، وهذا أمر مبهر في الحقيقة. 250 سنة من العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تعكس المدى الكامل لعمق هذه الشراكة. إنها علاقة عريقة وعميقة ومتينة ومستدامة وتتطلع للمستقبل.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: في أجواء امتزجت فيها أنغام التراث الأمازيغي بنبض الإيقاعات الإفريقية، تواصلت بأجادير فعالية الدورة 21 لمهرجان تيميتار علامات وثقافات في أمسية فنية جسدت الامتداد الإفريقي للمغرب، وعكست عمق الروابط التاريخية والإنسانية والثقافية التي تجمع المملكة ببلدان القارة.
6: مشاركتي الرابعة في مهرجان تيميتار، مهرجان عريق، نفرحانة بزاف جد سعيدة على الدعوة. إن شاء الله اليوم غتشوفوا لوحات فنية، مزج ما بين الشعبي والراي، غادي تشوفوا إن شاء الله لي شو جداد إن شاء الله على أرض الواقع.
7: الصراحة كيف ما كنت متوقع، كنت متأكد أن هذا الفيستيفال غادي نصنعوا تصاريخ فيه. الحمد لله من أحسن يعني من أحسن المهرجانات اللي دوز فيها.
5: مهرجان تيميتار علامات وثقافات يؤكد دورة بعد أخرى رسالته في جعل الموسيقى لغة للحوار والتقارب بين الثقافات.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
8: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما براديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو، اخبار المغرب والعالم.
5: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبيراته الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
9: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
5: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
10: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: Marruecos bajo el liderazgo de su majestad el rey Mohamed VI.
4: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورومتوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنية التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت تموقع المغرب على الساحتين الأورومتوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الإصلاحات التي باشرتها المملكة في عدة قطاعات أسهمت في تعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي وتشجيع اندماج اقتصادي أكبر وتطوير شراكات مع العديد من البلدان وترسيخ دورها الريادي في إفريقيا وفي الفضاء الأورومتوسط.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
10: سياسة، مجتمع،
14: اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يظل الطقس حارا بالغرب والسيس والرحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية أو قطرات متفرقة محليا بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والأقاليم الصحراوية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 و 32 درجة بجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية والسايس وداخل منطقة سوس وبأقصى الجنوب الشرقي للأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و 19 درجة بالأطلس والريف، وستكون ما بين 19 و 25 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بمعظم أرجاء المناطق الشمالية للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بكل من البغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أضحى دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا إقليميا ودوليا. بجوهانسبورغ افتتاح الدورة العادية للبرلمان الإفريقي بمشاركة نواب مغاربة. وفي نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في تفاصيل النشرة، أكد الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد، وهو أيضا وزير سابق للشؤون الخارجية بالمالديف، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أن المملكة المغربية أبانت عن التزام ثابت لصالح التعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. وفي السياق ذاته، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ اليوم مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي في إفريقيا. وأبرز السيد فون شيراتش أنه في قارة إفريقية تشهد تحول متسارعة وبؤر توتر مزمنة، استطاع المغرب تحت قيادة جلالة الملك أن يرسخ مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي. وعلى صعيد آخر، افتتحت اليوم الاثنين أشغال الدورة العادية الأولى للولاية التشريعية السابعة للبرلمان الإفريقي بمقر هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي في ميدراند بمشاركة وفود من الدول الأعضاء من بينها المغرب. باقي تفاصيل مع عثمان برباش.
2: برنامج الدورة توزع أساسا بين أداء الأعضاء الجدد اليمين القانونية إلى جانب إلقاء رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الخطاب الرئيسي بصفته ضيف شرف الدورة. الرئيس رامافوزا ركز في خطابه على ضرورة تعزيز الحكم الرشيد والشفافية، داعيا البرلمان الإفريقي إلى لعب دور أكثر فعالية في ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون والمساءلة والمراقبة على مؤسسات وبرامج الاتحاد الإفريقي لضمان تحقيق فوائد ملموسة للشعوب. وقال بخصوص قضية الهجرة إن بلاده تلتزم بحماية حقوق الجميع ومكافحة كراهية الأجانب، مشددا على ضرورة التمييز بين المهاجرين الشرعيين واللاجئين وبين الدخول غير القانوني للبلاد. كما أكد على أهمية التضامن الإفريقي وتفعيل أدوار البرلمان كرمز لوحدة القارة والنهوض بأجندة 2063 لتحقيق النمو والازدهار. وتخصص أشغال هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية فاتح غشت المقبل لمناقشة ملفات استراتيجية تتصدرها قضايا السلم والتكامل الاقتصادي والسيادة الصحية. كما تأتي هذه الدورة بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية واللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية التي انطلقت منذ 17 يوليوز الماضي لبلورة مشاريع التقارير والتوصيات الشاملة لقطاعات التجارة والهجرة والصحة والعدل وحقوق الإنسان والمالية والزراعة وكذا الطاقة والبيئة. وتناقش الدورة الحالية أيضا مستجدات السلم والأمن في القارة وتقييم إصلاح قطاع الأمن وآليات المساءلة داخل الاتحاد الإفريقي وبحث تقارير حول أزمة إيبولا وتطوير الملائمة القانونية لضمان السيادة والأمن الصحي الإفريقي.
1: أشادت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل في مقال خصصته لخط القطار فائق السرعة بالمغرب بالمزايا التكنولوجية والبراعة الهندسية لقطار البراق، القطار فائق السرعة الأول والوحيد في أفريقيا. وكتبت الصحيفة أن قطار البراق الذي يسيره المكتب الوطني للسكك الحديدية يؤمن الربط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة في ظرف 2:17 في الوقت الذي كانت تستغرق فيه هذه الرحلة نحو 5 قبل إطلاق الخط فائق السرعة سنة 2018. أكدت مجلة باري ماتش الفرنسية أن المغرب بات يعزز جاذبيته كوجهة سياحية استثنائية، مبرزة أن المملكة دخلت في مرحلة جديدة من تطوير قطاعها السياحي تتسم بتنويع العرض والارتقاء بالبنيات التحتية. ففي تقرير بعنوان المغرب الجديد يرتقي إلى آفاق جديدة، كتبت المجلة الأسبوعية الفرنسية في عددها الأخير أن السياحة المغربية لم تعد تقتصر على الصورة التقليدية لمراكش أو مسارات المدن العريقة، بل أصبحت تعتمد على عرض سياحي متنوع يجمع بين السياحة الجبلية والشاطئية والتجارب الثقافية والسياحة المستدامة بما يواكب تطلعات السياح. أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية عند متم شهر يونيو 2026 أظهر فائضا إجماليا قدره 8.25 مليار درهم مقابل فائض إجمالي بلغ 10.22 مليار درهم سنة من قبل. باقي تفاصيل معك أسماء الخياري.
3: أوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر يونيو 2026 أن هذا الفائض الذي يؤخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة

0: تديرها الجماعات الترابية و 0.6% في الإيرادات التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض بنسبة 0.3% في الإيرادات المحولة. كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 14.27 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 5.1%، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 6.3% في نفقات السلع والخدمات الأخرى زائد 420 مليون درهم، وبنسبة 4.6% في نفقات الموظفين زائد 278 مليون درهم.
1: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران وباقي التفاصيل.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمالات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
1: تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برامجها برسم مرحلتها الثالثة مواكبة مشاريع الإدماج الاقتصادي لفائدة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المبادرات المدرة للدخل التي تسهم في محاربة الهشاشة والفقر وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويشكل نموذج تعاونية أفغال الأطلس بالجامعة الترابية مولاي بوعزة أحد أبرز هذه المبادرات، حيث نجحت في تمكين عدد من النساء القرويات اقتصاديا عبر تثمين المنتوجات المحلية، بما يعزز استقلاليتهن المالية ويقوي حضورهن داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي. نستمع للتصريح التالي.
3: المبادرة حلت لنا الباب واستفدنا، والنساء ديال الدوار عجبهم الحال وعجبهم التعاونية وفرحانين بالمنتوجات اللي زادوا طوروها. والحمد لله فضل هالتكوينات هادو فضل المبادرات اللي استفدنا منها. التعاونية شاركت بزاف ديال معارض جهوية ومعارض إقليمية ووطنية.
1: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غربي فرنسا، وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي تفاصيل معك وفاء حلاق.
4: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 140 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا، أفادت السلطات بإجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75 ألف شخص، فيما أتت النيران على نحو 77 ألف هكتار. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهما في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
1: وختاما بالصفحة الرياضية، حيث تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني

0: بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائية كأس أمم إفريقيا للسيدات. وعقب هذا الفوز أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني، وأضاف أن المستوى والذي ظهرت به اللاعبات يعكس جودة مرحلة الإعداد، مشيرا إلى أن المنتخب المغربي أمضى شهرا من التحضيرات في ظروف جيدة، وأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفرت له جميع الإمكانات الضرورية، مشيدا بقوة المجموعة وسرعة اندماج اللاعبات الجديدات بفضل مساندة العناصر الأكثر خبرة وروح تعاون. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ببني ملال ندوة علمية تسلط الضوء على دلالات عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب ومواصلة مسيرة التنمية. بجلميم تدشين منشآت جديدة بمناسبة عيد العرش المجيد. والعرائش تحتضن فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر. شكلت ندوة علمية نظمت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل معك شيماء جبران.
3: تندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش ولاء شعبي متجدد ووحدة وطنية راسخة وأوراش تنموية متواصلة ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربي القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
2: جرى بجلميم تدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية في مجالات السلامة والشباب والرياضة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز التجهيزات الأساسية للقرب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة. وقد أنجزت هذه المنشآت التي بلغت كلفتها الإجمالية 6.59 ملايين درهم في إطار شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وولاية الجهة ومجلس الجهة والجماعة، وتشمل ملاعب متعددة الرياضات ومستودعات للملابس ومرافق صحية للرجال والنساء، إلى جانب نظام للإنارة وتجهيزات اللازمة لممارسة عدد من الأنشطة الرياضية. تتواصل بالعرائش فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية بارباط الإسبانية. لنتابع.
4: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان. فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
2: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. ريم راديو. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أضحى دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا إقليميا ودوليا. بجوهانسبورغ افتتاح الدورة العادية للبرلمان الإفريقي بمشاركة نواب مغاربة. وفي نشرة إنذارية برتقالية موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في تفاصيل النشرة، أكد الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد، وهو أيضا وزير سابق للشؤون الخارجية بالمالديف، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أن المملكة المغربية أبانت عن التزام ثابت لصالح التعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. وفي السياق ذاته أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ اليوم مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي في إفريقيا. وأبرز السيد فون شيراتش أنه في قارة إفريقية تشهد تحولات متسارعة وبؤر توتر مزمنة، استطاع المغرب تحت قيادة جلالة الملك أن يرسخ مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي. وعلى صعيد آخر، افتتحت اليوم الاثنين أشغال الدورة العادية الأولى للولاية التشريعية السابعة للبرلمان الإفريقي بمقر هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي في ميدراند، بمشاركة وفود من الدول الأعضاء من بينها المغرب. باقي تفاصيل مع عثمان برباش.
6: برنامج الدورة توزع أساسا بين أداء الأعضاء الجدد اليمين القانونية إلى جانب إلقاء رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الخطاب الرئيسي بصفته ضيف شرف الدورة. الرئيس رامافوزا ركز في خطابه على ضرورة تعزيز الحكم الرشيد والشفافية، داعيا البرلمان الإفريقي إلى لعب دور أكثر فعالية في ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون والمساءلة والمراقبة على مؤسسات وبرامج الاتحاد الإفريقي لضمان تحقيق فوائد ملموسة للشعوب. وقال بخصوص قضية الهجرة إن بلاده تلتزم بحماية حقوق الجميع ومكافحة كراهية الأجانب، مشددا على ضرورة التمييز بين المهاجرين الشرعيين واللاجئين وبين الدخول غير القانوني للبلاد. كما أكد على أهمية التضامن الإفريقي وتفعيل أدوار البرلمان كرمز لوحدة القارة والنهوض بأجندة 2063 لتحقيق النمو والازدهار. وتخصص أشغال هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية فاتح غشت المقبل لمناقشة ملفات استراتيجية تتصدرها قضايا السلم والتكامل الاقتصادي والسيادة الصحية. كما تأتي هذه الدورة بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية واللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية التي انطلقت منذ 17 يوليوز الماضي لبلورة مشاريع التقارير والتوصيات الشاملة لقطاعات التجارة والهجرة والصحة والعدل وحقوق الإنسان والمالية والزراعة وكذا الطاقة والبيئة. وتناقش الدورة الحالية أيضا مستجدات السلم والأمن في القارة وتقييم إصلاح قطاع الأمن وآليات المساءلة داخل الاتحاد الإفريقي وبحث تقارير حول أزمة إيبولا وتطوير الملائمة القانونية لضمان السيادة والأمن الصحي الإفريقي.
0: أشادت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل في مقال خصصته لخط القطار فائق السرعة بالمغرب بالمزايا التكنولوجية والبراعة الهندسية لقطار البراق القطار فائق السرعة الأول والوحيد في أفريقيا. وكتبت الصحيفة أن قطار البراق الذي يسيره المكتب الوطني للسكك الحديدية يؤمن الربط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة في ظرف 2:17 في الوقت الذي كانت تستغرق فيه هذه الرحلة نحو 5 قبل إطلاق الخط فائق السرعة سنة 2018. أكدت مجلة باري ماتش الفرنسية أن المغرب بات يعزز جاذبيته كوجهة سياحية استثنائية، مبرزة أن المملكة دخلت في مرحلة جديدة من تطوير قطاعها السياحي تتسم بتنويع العرض والارتقاء بالبنيات التحتية. ففي تقرير بعنوان المغرب الجديد يرتقي إلى آفاق جديدة، كتبت المجلة الأسبوعية الفرنسية في عددها الأخير أن السياحة المغربية لم تعد تقتصر على الصورة التقليدية لمراكش أو مسارات المدن العريقة، بل أصبحت تعتمد على عرض سياحي متنوع يجمع بين السياحة الجبلية والشاطئية والتجارب الثقافية والسياحة المستدامة بما يواكب تطلعات السياح. أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية عند متم شهر يونيو 2026 أظهر فائضا إجماليا قدره 8.25 مليار درهم مقابل فائض إجمالي بلغ 10.22 مليار درهم سنة من قبل. باقي تفاصيل معك أسماء الخياري.
7: أوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر يونيو 2026 أن هذا الفائض الذي يؤخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 2.36 مليار درهم أفرزته الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة موجة لتغطية النفقات الملتزم بها ومستحقات الدفع خلال سنة 2026. وأضاف المصدر ذاته أن الإيرادات العادية للجماعات الترابية استقرت عند 28.4 مليار درهم مسجلة ارتفاع بنسبة 3.5% مقارنة بموسم يونيو 2025. وأوضح أن هذا التطور يعزى إلى زيادة بنسبة 18.9% في الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية و0.6% في الإيرادات التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض بنسبة 0.3% في الإيرادات المحولة. كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 14.27 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 5.1%، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 6.3% في نفقات السلع والخدمات الأخرى زائد 420 مليون درهم، وبنسبة 4.6% في نفقات الموظفين زائد 278 مليون درهم.
0: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران وباقي تفاصيل.
3: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعملات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقع. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عملات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و42 درجة بعملات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
0: تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برامجها برسم مرحلتها الثالثة مواكبة مشاريع الإدماج الاقتصادي لفائدة النساء بالعالم القروي، من خلال دعم المبادرات المدرة للدخل التي تسهم في محاربة الهشاشة والفقر وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويشكل نموذج تعاونية أفغال الأطلس بالجماعة الترابية مولاي بوعزة أحد أبرز هذه المبادرات، حيث نجحت في تمكين عدد من النساء القرويات اقتصاديا عبر تثمين المنتوجات المحلية، بما يعزز استقلاليتهن المالية ويقوي حضورهن داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي. نستمع للتصريح التالي.
8: المبادرة حلت لنا الباب واستفدنا، والنساء ديال الدوار عجبهم الحال وعجبهم التعاونية وفرحانين بالمنتوجات اللي زادوا طوروها. والحمد لله فضل هالتكوينات هادو فضل المبادرات اللي استفدنا منها. التعاونية شاركت بزاف ديال معارض جهوية ومعارض إقليمية ووطنية.
0: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غربي فرنسا، وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي تفاصيل معك وفاء حلاق.
9: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 240 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا، فادت السلطات بإجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75 ألف شخص، فيما أتت النيران على نحو 77 ألف هكتار. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهم في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
0: وختاما بالصفحة الرياضية، حيث تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى لنهائية كأس أمم إفريقيا للسيدات. وعقب هذا الفوز أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني، وأضاف أن المستوى الذي ظهرت به اللاعبات يعكس جودة مرحلة الإعداد، مشيرا إلى أن المنتخب المغربي أمضى شهرا من التحضيرات في ظروف جيدة، وأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفرت له جميع الإمكانات الضرورية، مشيدا بقوة المجموعة وسرعة اندماج اللاعبات الجديدات بفضل مساندة العناصر الأكثر خبرة وروح التعاون. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم
9: بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي. احتفت فعاليات برنامج المدارس الصيفية بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس.
11: هذه الفعالية تتضمن تحضير محلول بوردو، دهن سيقان الأشجار لحماية الشجر من ضربة الشمس ومن الإصابة بالأفات، بننفذ كمان فعالية تعليق مصايد صفر. هاي المصايد طبعا بتساعد الأشجار في الوقاية من الإصابة بسوسة ثمار الزيتون.
9: برنامج المدارس الصيفية يتواصل للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية، وذلك لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
12: فعالية اليوم يعني لا تقتصر على كون إنه الطفل يعمل باليد، هي فعالية تحمل رسالة كبيرة جدا. أنا شجرة الزيتون والاهتمام بشجرة الزيتون هو شيء مقدس لدى المقدسي بشكل عام.
9: هذا النشاط يأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية الذي أطلقته وكالة بيت مال القدس الشريف في 10 يوليو 2026 بتمويل من المملكة المغربية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال أنشطة ترفيهية وحركية وألعاب مائية وهوائية ورحلات ترفيهية وفعاليات رياضية وبيئية وورشات للرسم والمسرح والحرف التقليدية، بالإضافة إلى أنشطة متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
5: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: The Kingdom of Morocco.
15: التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. الخلاصة التي تتجلى عند تأمل الإنجازات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك لا سيما في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والحرية الدينية هي أن المملكة أضحت نموذجا يحتذى به في إفريقيا. البنية التحتية للموانئ تشكل في حد ذاتها نجاحا لافتا. ميناء طنجة المتوسط أصبح أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا. نعلم أننا سنشهد المزيد في مدينة الداخلة. مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يمثل على غرار القطار فائق السرعة قصة نمو رائعة.
14: The relationship between the United States and Morocco.
15: الروابط التي تجمع بين الرباط وواشنطن وازنة ومتعددة الأبعاد وتساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة من العالم. عندما نقيس حجم ما بناه المغرب والولايات المتحدة معا على مر القرون يمكنني القول إن المغرب يمثل مضاعفا للقوة، وهذا أمر مبهر في الحقيقة.
14: 250th anniversary.
15: 250 سنة من العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تعكس المدى الكامل لعمق هذه الشراكة. إنها علاقة عريقة وعميقة ومتينة ومستدامة وتتطلع للمستقبل.
10: ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
4: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت السماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان. فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
16: بالنسبة ليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي وأيضا فرقة فنية من فرف الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
4: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
13: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو،
13: المصداقية والخبر اليقين.
10: ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
10: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أضحى دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا إقليميا ودوليا. بجوهانسبورغ افتتاح الدورة العادية للبرلمان الإفريقي بمشاركة نواب مغاربة. وفي نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في تفاصيل النشرة، أكد الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد، وهو أيضا وزير سابق للشؤون الخارجية بالمالديف، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أن المملكة المغربية أبانت عن التزام ثابت لصالح تعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. وفي السياق ذاته، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ اليوم مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي في إفريقيا. وأبرز السيد فون شيراتش أنه في قارة إفريقية تشهد تحولات متسارعة وبؤر توتر مزمنة، استطاع المغرب تحت قيادة جلالة الملك أن يرسخ مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي. وعلى صعيد آخر، افتتحت اليوم الاثنين شغال الدورة العادية الأولى للولاية التشريعية السابعة للبرلمان الإفريقي بمقر هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي في ميدراند بمشاركة وفود من الدول الأعضاء من بينها المغرب. باقي تفاصيل مع عثمان برباش.
6: برنامج الدورة توزع أساسا بين أداء الأعضاء الجدد اليمين القانونية إلى جانب إلقاء رئيس جنوب أفريقيا سيريل راموفوزا الخطاب الرئيسي بصفته ضيف شرف الدورة. الرئيس راموفوزا ركز في خطابه على ضرورة تعزيز الحكم الرشيد والشفافية، داعيا البرلمان الإفريقي إلى لعب دور أكثر فعالية في ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون والمساءلة والمراقبة على مؤسسات وبرامج الاتحاد الإفريقي لضمان تحقيق فوائد ملموسة للشعوب. وقال بخصوص قضية الهجرة إن بلاده تلتزم بحماية حقوق الجميع ومكافحة كراهية الأجانب، مشددا على ضرورة التمييز بين المهاجرين الشرعيين واللاجئين وبين الدخول غير القانوني للبلاد. كما أكد على أهمية التضامن الإفريقي وتفعيل أدوار البرلمان كرمز لوحدة القارة والنهوض بأجندة 2063 لتحقيق النمو والازدهار. وتخصص أشغال هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية فاتح غشت المقبل لمناقشة ملفات استراتيجية تتصدرها قضايا السلم والتكامل الاقتصادي والسيادة الصحية. كما تأتي هذه الدورة بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية واللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية التي انطلقت منذ 17 يوليوز الماضي لبلورة مشاريع التقارير والتوصيات الشاملة لقطاعات التجارة والهجرة والصحة والعدل وحقوق الإنسان والمالية والزراعة وكذا الطاقة والبيئة. وتناقش الدورة الحالية أيضا مستجدات السلم والأمن في القارة وتقييم إصلاح قطاع الأمن وآليات المساءلة داخل الاتحاد الإفريقي وبحث تقارير حول أزمة إيبولا وتطوير الملائمة القانونية لضمان السيادة والأمن الصحي الإفريقي.
0: أشادت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل في مقال خصصته لخط القطار فائق السرعة بالمغرب بالمزايا التكنولوجية والبراعة الهندسية لقطار البراق القطار فائق السرعة الأول والوحيد في أفريقيا. وكتبت الصحيفة أن قطار البراق الذي يسيره المكتب الوطني للسكك الحديدية يؤمن الربط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة في ظرف 2:17 في الوقت الذي كانت تستغرق فيه هذه الرحلة نحو 5 قبل إطلاق الخط فائق السرعة سنة 2018. أكدت مجلة باري ماتش الفرنسية أن المغرب بات يعزز جاذبيته كوجهة سياحية استثنائية، مبرزة أن المملكة دخلت في مرحلة جديدة من تطوير قطاعها السياحي تتسم بتنويع العرض والارتقاء بالبنيات التحتية. ففي تقرير بعنوان المغرب الجديد يرتقي إلى آفاق جديدة، كتبت المجلة الأسبوعية الفرنسية في عددها الأخير أن السياحة المغربية لم تعد تقتصر على الصورة التقليدية لمراكش أو مسارات المدن العريقة، بل أصبحت تعتمد على عرض سياحي متنوع يجمع بين السياحة الجبلية والشاطئية والتجارب الثقافية والسياحة المستدامة بما يواكب تطلعات السياح. أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية عند متم شهر يونيو 2026 أظهر فائضا إجماليا قدره 8.25 مليار درهم مقابل فائض إجمالي بلغ 10.22 مليار درهم سنة من قبل. باقي تفاصيل معك أسماء الخياري.
7: أوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر يونيو 2026 أن هذا الفائض الذي يؤخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 2.36 مليار درهم أفرزته الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة موجة لتغطية النفقات الملتزم بها ومستحقات الدفع خلال سنة 2026. وأضاف المصدر ذاته أن الإيرادات العادية للجماعات الترابية استقرت عند 28.4 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.5% مقارنة بمتم يونيو 2025. وأوضح أن هذا التطور يعزى إلى زيادة بنسبة 18.9% في الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية و 0.6% في الإيرادات التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض بنسبة 0.3% في الإيرادات المحولة. كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 14.27 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 5.1%، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 6.3% في نفقات السلع والخدمات الأخرى زائد 420 مليون درهم، وبنسبة 4.6% في نفقات الموظفين زائد 278 مليون درهم.
0: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران وباقي تفاصيل.
3: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغو وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمالات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
0: تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برامجها برسم مرحلتها الثالثة مواكبة مشاريع الإدماج الاقتصادي لفائدة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المبادرات المدرة للدخل التي تسهم في محاربة الهشاشة والفقر وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويشكل نموذج تعاونية أفغال الأطلس بالجامعة الترابية ملي بوعزة أحد أبرز هذه المبادرات، حيث نجحت في تمكين عدد من النساء القرويات اقتصاديا عبر تثمين المنتوجات المحلية، بما يعزز استقلاليتهن المالية ويقوي حضورهن داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي. نستمع للتصريح التالي.
8: المبادرة حلت لنا الباب واستفدنا، والنساء ديال الدوار عجبهم الحال وعجبهم التعاونية وفرحانين بالمنتوجات اللي زادوا طوروها، والحمد لله فضل هالتكوينات هادو فضل المبادرات اللي استفدنا منها. التعاونية شاركت بزاف ديال المعارض جهوية ومعارض إقليمية ووطنية.
0: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غربي فرنسا، وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي تفاصيل معك وفاء حلاق.
9: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 140 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا، أفادت السلطات بإجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75 ألف شخص، فيما أتت النيران على نحو 77 ألف هكتار. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهم في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
0: وختاما بالصفحة الرياضية، حيث تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائية كأس أمم إفريقيا للسيدات. وعقب هذا الفوز، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني، وأضاف أن المستوى الذي ظهرت به اللاعبات يعكس جودة مرحلة الإعداد، مشيرا إلى أن المنتخب المغربي أمضى شهرا من التحضيرات في ظروف جيدة، وأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفرت له جميع الإمكانات الضرورية، مشيدا بقوة المجموعة وسرعة اندماج اللاعبات الجديدات بفضل مساندة العناصر الأكثر خبرة وروح التعاون. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
10: غيم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.
17: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أجواء امتزجت فيها أنغام التراث الأمازيغي بنبض الإيقاعات الإفريقية، تواصلت بأجادير فعالية الدورة 21 لمهرجان تيميتار علامات وثقافات في أمسية فنية جسدت الامتداد الإفريقي للمغرب، وعكست عمق الروابط التاريخية والإنسانية والثقافية التي تجمع المملكة ببلدان القارة.
18: مشاركتي الرابعة في مهرجان تيميتار، مهرجان عريق، نفرحانة بزاف بزاف، جد سعيدة على الدعوة. إن شاء الله اليوم غتشوفوا لوحات فنية مزج ما بين الشعبي والراي، غادي تشوفوا إن شاء الله لي شو جداد إن شاء الله على أرض الواقع.
19: الصراحة كيف ما كنت متوقع، كنت متأكد أن هذا الفيستيفال غادي نصنعوا تصاريخ فيه. الحمد لله من أحسن يعني من أحسن المهرجانات اللي دوز في حياتي.
4: مهرجان تيميتار علامات وثقافات يؤكد دورة بعد أخرى رسالته في جعل الموسيقى لغة للحوار والتقارب بين الثقافات.
13: الخبر من المصدر.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: في الفتره الصيفيه بنادم خصو يعني ما يبقاش غير جالس في الدار نمشي نسافر نسالي نمشي نرجع للدار تنتسنى البرد عادي يبدا حش بنادم عنده ديك الفكره ديال البرد هو في ديال القرايه ديال الخدمه الصيف ديال الجلوس الصيف خص تشتغل تشوف انا دابا تقول بنادم كلشي ما حد بنادم جالس انا نمشي نتقاتل نمشي نخدم على راسي نشوف شنو نقدر ندير اهم حاجه يقدر انفيستي راسو البنادم في انفيستي راسو فيها هي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز السكيل ديال البيسيات اي حاجه عندها التكنولوجيا خص تعرف الشد والفد تاعهم يعني بلا ما الا ما شتيتيهمش الا شتيتي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز غتكون فريمون شتيتي واحد لا ماجوريتي ديال داكشي اللي باغي بنادم
1: كنحاول زعما هاد الفتره الصيفيه انني نستغلها ما بين يعني الانسان يرتاح يخرج من ستريس ديال العمل وهذا وانه او ميم طون يستافد من الوقت ديالو انه يتعلم مهارات جديده علاش لا يدير دي فورماسيون مهم يحاول يستثمر في الوقت في شي حوايج اللي يقدروا زعما يفيدو لا في الخدمه ديالو لا على مستوى مثلا الشخصي النفسي اي حاجه بحال هكايا وكاين بزاف زعما المنصات اللي تقدر بنادم يدخل ليهم يستافد من هذا الشيء كاين يوتيوب كاين دي سيت اللي مثلا تقدر تقرا وتاخذ شهاده علاش لا علاش لا تزيد تعلم لغه جديده وهذه حاجه اللي مهمه
2: في هذه العطله ابار ستاج كنحاول نتعلم مهارات اللي غادي يعاونوني باغ اكزومبل لي لوجيسيال باش كنخدمو كنحاول نزيد نافونسي فيهم شويه بارفو كيكونوا دي فورماسيون سيرتيفي غراتوي كنحاول تاهما نقلب فيهم شويه ولا كيكونوا با مال دو فوز زعما دي فورماسيون اللي كيكونوا غراتوي وكيكونوا مزيانين في يوتيوب
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
4: غيم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية حصاد الجهات جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو
4: ريم راديو
3: أخبار المغرب والعالم
5: ارتفع عدد السياح البرازيليين الوافدين إلى المغرب بنسبة 14% خلال النصف الأول من سنة 2026 مؤكدا الدينامية الإيجابية التي تشهدها هذه السوق السياحية الواعدة في أمريكا الجنوبية. بيانات المكتب الوطني المغربي للسياحة أكدت أن عدد زوار البرازيليين بلغ إلى غاية نهاية يونيو 2026 ما مجموعه 30,132 زائر مقابل 26,545 زائرا خلال الفترة نفسها من سنة 2025 ويأتي هذا التطور في أعقاب استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الدار البيضاء وساو باولو التي تؤمنها شركة الخطوط الملكية المغربية والتي تشكل رافعة مهمة لتعزيز التدفقات السياحية بين البرازيل والمغرب وتؤمن الشركة الوطنية حاليا 4 رحلات أسبوعية على هذا الخط بمعدل ملأ يبلغ 83% أي ما يقارب 250 مسافر في كل رحلة وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2026 نقلت الخطوط الملكية المغربية 52,500 مسافر عبر هذا الخط الجوي.
4: غيم راديو
3: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو الخبر من المصدر.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره محورا بين السوقين الأوروبية والإفريقية، يؤكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب. كوت ديفوار تطلق منصة رقمية مخصصة لتحديث القطاع الفلاحي. وعدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1000. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب جون شارل دابلان أن الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادرة على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبية والإفريقية. وأبرز السيد دامبلان في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد مؤهلات وجهة المغرب التي تحملها رؤية جلالة الملك في نظر الفاعلين الاقتصاديين الأجانب وخاصة الفرنسيين الذين اختار عدد منهم بالفعل الاستقرار بالمملكة بالنظر إلى دينامية التنمية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مختلف المجالات. وأردف السيد دامبلان قائلا إن المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم مستعرضا مختلف المشاريع التي غيرت وجه البلاد في ظرف بضع سنوات وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. ومن بين أبرز مؤهلات المغرب يضيف المتحدث ذاته هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسساتي الذي يقوده ملك متبصر رسم خارطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. وفي خبر آخر، أطلقت كوت ديفوار منصة رقمية مخصصة للبيانات الفلاحية تهدف إلى تشجيع تبادل تشغيلي وآمن وسيادي للمعلومات في خدمة تحديث القطاع الفلاحي. زينب عادي والتفاصيل.
7: أطلقت كوت ديفوار منصة رقمية مخصصة للبيانات الفلاحية تهدف إلى تشجيع تبادل تشغيلي وآمن وسيادي

0: والابتكار واتخاذ القرار. من جانبه أكد ممثل وزارة الفلاحة والتنمية القروية والإنتاج الغذائي وتارا ألبرت، وهو أيضا مدير الإحصاء والتوثيق والمعلومات، أن البيانات الفلاحية أضحت أداة استراتيجية لتحسين حكمات القطاع وتعزيز تنافسية سلاسل الإنتاج وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، فضلا عن تقديم مواكبة أفضل للمنتجين. وترم هذه المنصة الرقمية التي تعد ثمرة عدة أشهر من البناء المشترك، والتي ترتكز على إطار حكامة يضمن سيادة البيانات وأمنها، أن تصبح أداة عملية في خدمة التحول المستدام للفلاحة الإيفوارية.
1: وفي ختام أفريقيا هذا اليوم، تم مؤخرا بأبيجان تكريم ثلاث شخصيات مغربية من آفاق مختلفة معروفة بالتزامها بخدمة التنمية والتكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية، وذلك في إطار الدورة 16 لفعالية بناة الاقتصاد الإفريقي. ويأتي اختيار هذه الشخصيات ليبرز ثلاث مسارات مغربية ذات التزامات متكاملة، مما يجسد المساهمة البارزة والرائدة للمملكة المغربية في ديناميات التنمية الاقتصادية والريادة الفعالة والتكامل الإفريقي. وهكذا منحت جائزة تعزيز التكامل الإفريقي للسيدة خديجة جناتي، رائدة الأعمال ومؤسسة منتدى إفران. ويحتفي هذا التكريم بأكثر من 15 عاما من الالتزام بتقريب الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة. وقد ساهمت السيدة جناتي من خلال منتدى إفران في إرساء منصة إفريقية مرجعية تعزز الحوار بين الحكومات والمستثمرين والشركات والمؤسسات، مع تعزيز التجارة والاستثمار والشركات الاستراتيجية على مستوى القارة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام أفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم الارتقاء بالثقافة إلى مصاف الأولويات الوطنية على غرار باقي المجالات الاستراتيجية. إحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف سنة 2011 يندرج ضمن هذه الرؤية، وكذا في إطار الحفاظ على التراث المغربي وتثمينه من خلال إعادة تأهيل وافتتاح العديد من المتاحف عبر ربوع المملكة. الحصيرة اليوم جد مشجعة، حيث تطورت المتاحف المغربية وتم تحديثها من خلال تقديم برمجة ثقافية عالية الجودة ومعارض ذات إشعاع وطني ودولي، فضلا عن أنشطة الوساطة الثقافية الموجهة لمختلف الفئات. هذا التحول يستند إلى قناعة راسخة مفادها أن البلد الذي يستثمر في ثقافته يملك فرصة الاستثمار في مستقبله. المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت من الدبلوماسية الثقافية ركيزة أساسية لعملها الدولي، من خلال إبراز غنى تراثها وحيوية إبداعها المعاصر وقيم الحوار والتسامح والتعايش التي تعد ركائز هويتها.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي الدورة 84 بعد المئة لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. بلاغ للمجلس ذكر أن أشغال هذه الدورة خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين حول مكانة الدوار في التنمية القروية ومكافحة الإضرار بالبيئة في المغرب. وأوضح أن مشروع الرأي الأول يتناول مكانة الدوار في منظومة التنمية

0: القروية باعتباره الوحدة الترابية النووية للتنظيم الاجتماعي والمجالي، وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية، مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته. وفي ضوء واقع الحال، يضيف المصدر ذاته، يسعى الرأي إلى بلورة السبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدوار وأدواره، أخذا بعين الاعتبار تنوع الدواوير وخصوصياتها المجالية والديمغرافية والاجتماعية، واقتراح تدابير عملية تمكنه من الإسهام بفعالية أكبر في النهوض بتنمية العالم القروي. أما مشروع الرأي الثاني فيتدرس تمفصلات التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما ركيزتين متلازمتين لأي مشروع تنموي. وفي هذا الصدد، يقترح جملة من التدابير الرامية إلى الوقاية من أشكال الإضرار بالبيئة وإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في السياسات العمومية، بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي وتوفير إطار عيش سليم وتعزيز تنمية مستدامة وقادرة على الصمود.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: عربي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم تنظيم حفل تميز بآسة على شرف التلاميذ المتفوقين والفاعلين المتميزين في المنظومة التربوية وخريجي المدارس الكبرى والمعاهد العليا. الحفل الذي نظمته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بدعم من المجلس الإقليمي لآسة الزاج وبحضور عامل الإقليم، يروم ترسيخ ثقافة الاعتراف وتثمين الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية وتشجيع التلاميذ على مواصلة مسار التميز.
4: نحضر اليوم حفل التميز السنوي التي اعتادت عليه المديرية الإقليمية من أجل تشجيع التلاميذ المتميزين وحثهم على مزيد من النبل والنبوغ.
3: حفل التميز تميز بتكريم 26 تلميذا وتلميذة حصلوا على أفضل النتائج في الامتحانات الإشهادية برسم السنة الدراسية 2025-2026، و24 تلميذا وتلميذة تألقوا في مجال الحياة المدرسية والأنشطة الموازية، بالإضافة إلى عدد من أفراد أسرة التعليم لإسهاماتهم في الارتقاء بجودة التعلمات وتحقيق نتائج متميزة على مستوى الإقليم.
5: صراحة كانت بادرة جدا جدا مهمة، لهذا أود أن أقدم جزيل الشكر للسيد رئيس المجلس الإقليمي راشد تام.
6: أشكر المجلس الإقليمي على هذه المبادرة القيمة الذي أعطى لنا، وفرصة مليئة بالفرح والسرور.
3: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء ب 82 خريجا وخريجة من المدارس الكبرى والمعاهد العليا المستفيدين من اتفاقية الشراكة التي تجمع بين المجلس الإقليمي لآسة الزاج والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز كفاءة شباب الإقليم وتسهيل ولوجهم إلى مؤسسات التعليم العالي.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل نين غميسن قماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: تحية. تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. التكافل من القيم الإنسانية والاجتماعية النبيلة اللي كتقوم عليها حياة الأفراد والجماعات، وهو مبدأ كيقوم على التعاون والتضامن وتقديم المساعدة المتبادلة بالأفراد. والتكافل في اللغة كيعني التضامن، بحيث كيكفل كل فرد غيره وكيتحمل معه المسؤولية. أما كمصطلح فهو نظام شامل للرعاية والمسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع، وكيقوم على التآزر المعنوي والمادي لضمان تلبية احتياجات الجميع وتخفيف الأعباء عليهم. وإذا ساد التكافل بين أفراد الأسرة كينعكس الأثر ديالو إيجابيا على أفراد آخرين في المجتمع، فالعلاقات الأسرية القائمة على التعاون كتنتج أفراد قادرين على العطاء اللي كيقوي هاد العلاقات بين الوالدين والإخوة، وبين حتى الأسرة الكبيرة اللي فيها الخالات والأخوال والعمات والأعمام وأبنائهم. لذلك التكافل داخل الأسرة الأثر ديالو عظيم وكبير، كيمتد لخارج حدود البيت وكيشمل مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية. فالتكافل الأسري إذن هو لما كيشعروا أفراد الأسرة بالمسؤولية المشتركة تجاه بعضهم البعض، وكيسعى كل فرد لمساعدة الآخرين ودعمهم عند الحاجة، سواء كان دعم مادي أو معنوي أو نفسي. وكيتجلى التكافل في صور عديدة، منها رعاية الوالدين لأبنائهم ورعاية الأبناء لوالديهم، وتعاون الإخوة فيما بينهم، ومساندة كل أفراد الأسرة لبعضهم البعض في أوقات الشدة والأزمات. فالتكافل قيمة إنسانية نبيلة ما كتوقفش عند تلبية الاحتياجات المادية فقط، ولكن كتشمل أيضا توفير الحب والاهتمام والتوجيه والتشجيع. فالأسرة المتكافلة كتزرع في نفوس أفرادها الشعور بالأمان، وهذا اللي كيعطي للأفراد شحنة من القوة والأمل لعيش حياة فيها اطمئنان. والتكافل الأسري كيكون حتى في أبسط الأمور، بحال التعاون في تحمل مسؤوليات البيت، بحيث كيشارك جميع أفراد الأسرة الواحدة في القيام بالواجبات المنزلية وتلبية احتياجات الأسرة، وكل واحد كيقوم بعمل كتكون الفائدة ديالو على الجميع. وأيضا ملي كيمر أحد أفراد الأسرة بظروف صعبة، مرض أو أزمة مالية مثلا، كيلقى الدعم والمساندة من بقية الأفراد اللي كيوقفوا بجنبه حتى كيتخطى المحنة ديالو، أو حتى فرد مثلا مقبل على الزواج أو عنده مناسبة معينة غيحتفل بها. فهنا أيضا كل أفراد الأسرة كيتعاونوا معاه، وكل واحد كيعطيه حسب إمكانياته، وكيخليه يشعر أيضا بالأمان اللي هو أساس العلاقات الأسرية السليمة اللي كتقوم على التقدير والعطف المتبادل. هاد السلوك خاص الوالدين ماشي غير يتكلموا عليه للأبناء ديالهم بالنصح والتوجيه، ولكن يطبقوه أمامهم مع أسرهم حتى تكون عندهم قناعة بأن السلوك نبيل غيحميهم في المستقبل، وبأن أفراد الأسرة غيكونوا دائما سند لهم في كل مواقف. والتكافل كيجعل الأسرة بيئة تربوية واجتماعية ملائمة قادرة على إعداد أفراد صالحين ومؤهلين للمشاركة الإيجابية في المجتمع، لأنه كيفما كنقولوا اللي ما فيه خير مع الأسرة ديالو ما غيكونش فيه خير مع البراني. والتكافل الأسري كيأثر بصورة مباشرة في تكوين شخصية الفرد، لأنه كيلمسه كل يوم في البيت، وكيخليه يكتسب قيم إيجابية بحال الإيثار والعطاء والاحترام وتقاسم الأعباء والمسؤولية، وكيشعر بالأمان النفسي والاستقرار العاطفي. كذلك كيساعد التكافل على الحد من المشاكل النفسية والاجتماعية، لأن الفرد كيلقى في جنبه اللي يستمع ليه ويدعمه عند الحاجة. وعلى هذا الأساس البيت اللي فيه التكافل كتنمى فيه روح العمل الجماعي عند أفراده من الصغير للكبير، وكتبعدهم على الأنانية وحب الذات المفرط. والتكافل كيف ما قلنا ما كيبقاش في حدود الأسرة، كيمتد للعائلة الكبيرة اللي يقدر يكون فيها أفراد محتاجين للمساعدة والمساندة والدعم، خاصة الأفراد الكبار اللي كيحتاجوا لزيارات متكررة والجرعات من الحب والحنان وماشي غير المساعدة المادية. فهذا النوع من التكافل هو اللي كيخفف من الأعباء الاجتماعية على الأسر وكيحد حتى من المشاكل النفسية. والشباب اللي كيلقاو الرعاية والدعم اللازمين داخل الأسرة أيضا كيكونوا أقل عرضة للانحراف أو السلوكيات السلبية، لأن للأسف كاين أسر اللي ما كتهتمش بالشباب اللي عندها، ولما كيحتاجوا المساعدة مثلا لاستكمال الدراسة ديالهم فبدلا ما تكفل الأسرة بالمصاريف كترفض هذا الأمر ولو أنها مقتدرة. فهذا التعامل صعيب يتقبلوه الشباب المقبل على حياة دراسية جديدة ويعتبروه انتكاسة لهم وظلم في حقهم. فالأسرة اللي عندها الإمكانيات المادية من واجبها توفر الأبناء كل احتياجات الدراسة، وللأسف كاين بعض الآباء كيقولوا للأبناء ديالهم أنا من اللي كنت في السن ديالك اعتمدت على نفسي وما طلبتش من الوالدين ديالي يساعدوني، وكينسى أن الظروف ماشي بحال بحال وأن الدراسة فعلا كتطلب مصاريف وربما أكثر من السابق. فهذا السلوك ما عنده حتى علاقة بالتكافل الأسري، هذا يقال عليه الخذلان وكسر الثقة والاستقرار. لذلك التكافل الأسري قيمة عظيمة واستثمار حقيقي في مستقبل الأبناء حتى يكونوا صالحين قادرين على العطاء وفعل الخير لأنفسهم ولغيرهم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: أخبار المغرب والعالم.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. تحت قيادة جلالة الملك تطور ملحوظ للمنظومة المقاولاتية التي أضحت من بين الأكثر جاذبية بإفريقيا. في ميناء المهدية قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليد المسوقة تتجاوز 29 مليون درهم وفق المكتب الوطني للصيد البحري. في بوركينا فاسو إنتاج 26 طنا من الذهب بواسطة المناجم الصناعية خلال النصف الأول من سنة 2026. وفي التفاصيل، المديرة العامة لتكنوبارك المغرب لمياء بن مخلوف أكدت أن المنظومة المقاولاتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات الجاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولة الناشئة وحاملي المشاريع. أضافت سيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولاتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطوير المقاولات الناشئة. كما أبرزت أن المغرب حقق منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين إنجازات مهمة من أجل تشجيع ريادة الأعمال بشكل عام ولا سيما ريادة الأعمال في مجالي التكنولوجيا والرقمنة. واعتبرت أن تكنوبارك يعد من المشاريع الرائدة التي تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى توجيه الشباب نحو ريادة الأعمال في المجالات التكنولوجية، مشيرة إلى أن المغرب أحرز تقدما كبيرا عبر إرساء بيئة ملائمة لريادة الأعمال من خلال إحداث العديد من آليات المواكبة والتحفيز. ودائما في الشأن الاقتصادي، أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على مستوى ميناء المهدية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت 5965 طنا بقيمة 29 مليون و 313 ألف درهم. المزيد من التفاصيل مع عثمان برباش.
11: المكتب الوطني للصيد البحري أبرز في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أنه بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025 سجلت هذه المنتجات انخفاضا بنسبة 37% على مستوى الوزن و54% على مستوى القيمة. المصدر ذاته أضاف أن تراجع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية والرخويات والأسماك البيضاء على التوالي بنسب 35% عند 5.899 و89% عند 31 طنا و6% عند 13 طنا. في المقابل سجلت الكميات المفرغة من القشريات ارتفاعا بنسبة 28% عند 21 طنا. وعلى الصعيد الوطني سجلت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة من حيث القيمة ما يناهز 5 ملايير درهم عندما تم يونيو 2026 بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. وبلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 367 طنا نقطة 184 عندما تم يونيو المنصرم بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومن حيث القيمة ارتفعت قيمة هذه المفرغات بنسبة 2% لتصل إلى أكثر من 4 مليار درهم فاصل 91 مقابل أكثر من 4 مليار درهم فاصل 81 على أساس سنوي.
10: وفي ختام النشرة، حققت المناجم الصناعية في بوركينا فاسو إنتاجا يقارب 26 طنا من الذهب خلال النصف الأول من سنة 2026، في حين حصلت الشركة الوطنية للمواد الثمينة نحو 29 طنا متأتية من التعدين التقليدي وشبه الآلي من أصل هدف سنوي يبلغ 45 طنا وفق ما أعلنت عنه السلطات البوركينابية. التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
12: خلال تقييم نصف سنوي لأداء القطاع المكلف بالمناجم تم عرض هذه النتائج والتي أظهرت نسبة تنفيذ إجمالية بلغت 61.7% حتى 30 من يونيو 2026. كما أعلنت السلطات البوركينابية عن إنشاء 9 تعاونيات منجمية تقليدية جديدة فضلا عن تحديد 4 ممرات للاستغلال المنجمي، وذلك طبقا لأحكام قانون المناجم الجديد. وعلاوة على ذلك جددت السلطات تأكيد التزامها بمواصلة مكافحة مسالك التسويق غير المشروعة للذهب مع تعزيز عمليات المراقبة وقياس الوزن والمتابعة لإنتاج الذهب على المستوى الوطني. ووصفت السلطات المختصة في ختام هذا التقييم النتائج المحققة بالمرضية على العموم، معتبرة أن التوجيهات المعتمدة من شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات المباشرة في قطاع المناجم والطاقة.
10: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الاقتصادية، إلى اللقاء.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
12: أجرى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيد ميلي باند مباحثات تركزت حول تطورات الأحداث في المنطقة. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية السعودي أعرب بهذه المناسبة عن تطلعه للعمل المشترك بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين. من جانبه أكد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الحرص على تنمية العلاقات الثنائية مجددا تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن على المملكة ودول المنطقة.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
1: هنا ساحة باب بحر بالعرائش، وهؤلاء مشاركون يمثلون مجموعة من التنظيمات المدنية والكشفية المحلية، يتنافسون في مسابقة أحسن طاجين سمك المعروف محليا باسم تغرة. هذا النشاط يأتي ضمن الموعد الختامي للدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي نظمته جماعة العرائش بشراكة مع بلدية برباط الإسبانية، احتفاء بالتراث اللامادي والموروث الثقافي والبحري المشترك بين المدينتين.
2: الأنشطة هي مشاركة الجمعيات المجتمع المدني والأسر العرائشية على موائد الطبخ العرائشي. يعني الأسر كلها مسرورة سعيدة بهذا التواصل وهذا اللمة العرائشية.
3: جمعية كشافة المستقبل الحاضرة وبقوة إن شاء الله الرحمن الرحيم في مسابقة ديال أحسن طاجين ديال السمك، ونتمنوا من الله إن شاء الله الرحمن الرحيم هذه المسابقة تنال الحضور والساكنة العرائشية بصفة عامة.
4: بصراحة عجبنا بزاف في المهرجان، وكنشكروا جماعة مدينة العرائش على هذا المهرجان، والأطفال فرحوا بزاف وهما كيصوبوا طويجنات ديالهم، وإن شاء الله غنكونوا حنا هما نمبر وان.
1: تجدر الإشارة إلى أن مهرجان البحر بالعرائش يهدف بالأساس إلى تسليط الضوء على المؤهلات البحرية والسياحية للمدينة وتثمين الرأسمال اللامادي المرتبط بالبحر، فضلا عن تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي مع الجارة إسبانيا عبر بوابة الذاكرة البحرية المشتركة.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم الارتقاء بالثقافة إلى مصافي الأولويات الوطنية على غرار باقي المجالات الاستراتيجية. إحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف سنة 2011 يندرج ضمن هذه الرؤية، وكذا في إطار الحفاظ على التراث المغربي وتثمينه من خلال إعادة تأهيل وافتتاح العديد من المتاحف عبر ربوع المملكة. الحصيرة اليوم جد مشجعة، حيث تطورت المتاحف المغربية وتم تحديثها من خلال تقديم برمجة ثقافية عالية الجودة ومعارض ذات إشعاع وطني ودولي، فضلا عن أنشطة الوساطة الثقافية الموجهة لمختلف الفئات. هذا التحول يستند إلى قناعة راسخة مفادها أن البلد الذي يستثمر في ثقافته يملك فرصة للاستثمار في مستقبله. المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت من الدبلوماسية الثقافية ركيزة أساسية لعملها الدولي من خلال إبراز غنى تراثها وحيوية إبداعها المعاصر وقيم الحوار والتسامح والتعايش التي تعد ركائز هويتها.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، المغرب نموذج للنجاح السياسي والاقتصادي، يؤكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان. إقليم الخميسات، سيدا بركة والبواري يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سنة القنيطرة. دوليا، الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في هايتي. إلى التفاصيل. أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. لنتابع.
3: المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذجا للنجاح السياسي والاقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. فالمغرب تحت القيادة الاستشرافية لجلالة الملك سيستفيد بشكل أكبر من هذه المكتسبات والتقدم الذي تحقق خلال العقدين الماضيين، وستكون هناك تحديات ينبغي رفعها، لكن هذه الرؤية الملكية الحصيفة ستظل ذات قيمة كبيرة دائما. وفيما يتعلق بالعلاقات المغربية الأمريكية التي تصادف هذه السنة الذكرى 250 لإقامتها، فأود أن أشدد على اتساع وعمق ودينامية هذه العلاقة الاستراتيجية والمتفردة.
2: قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، هدفت إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سنة القنيطرة. وتندرج هذه الزيارة في إطار تسجيل وتفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء في مارس الماضي، والتي تتعلق بالتهيئة المندمجة للأحواض المائية الواقعة بأعالي المنشآت المائية، وتروم تعزيز تكامل وتنسيق التدخلات في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة وتوحل السدود واستعادة النظم البيئية الغابوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
4: جلالة الملك فهو وضع خريطة الطريق من أجل العمل على بناية السدود، وعندنا 14 سد اليوم في طول إنجاز باش نوصل لواحد ساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة، ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا، يمكن نقولوا يعني 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال، وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة واللي غنفعلوها اليوم وهي عطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية باش أنه يكون تشجير وباش أننا نحافظوا على هذه القدرات التخزينية ديال السدود، وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هذه السدود.
2: وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنيات التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنيات التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة توقع مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنيات التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنيات التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
6: وقعنا على واحد الاتفاقية اللي هي جد مهمة باش نشتغلوا مع واحد شركة عالمية اللي اسمها فيرتيف اللي هما مختصين في كل ما يتعلق ب بالسحابيات بالحوسبة وكذلك مركز البيانات، وما عندهم يعني واحد الاختصاص بكل ما هو داتا سنتر.
5: هذا التعاون ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنية التحتية الحيوية، ويندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب.
2: عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدورة 84 بعد 100 لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
0: بلاغ للمجلس ذكر أن أشغال هذه الدورة خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين حول مكانة الدوار في التنمية القروية ومكافحة الإضرار بالبيئة في المغرب. وأوضح أن مشروع الرأي الأول يتناول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الترابية النووية للتنظيم الاجتماعي والمجالي، وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية، مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته. وفي ضوء واقع الحال يضيف المصدر ذاته، يسعى الرأي إلى بلورة السبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدوار وأدواره، أخذا بعين الاعتبار تنوع الدواوير وخصوصياتها المجالية والديمغرافية والاجتماعية، واقتراح تدابير عملية تمكنه من الإسهام بفعالية أكبر في النهوض بتنمية العالم القروي. أما مشروع الرأي الثاني فيتدرس تمفصلات التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما ركيزتين متلازمتين لأي مشروع تنموي. وفي هذا الصدد يقترح جملة من التدابير الرامية إلى الوقاية من أشكال الإضرار بالبيئة وإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في السياسات العمومية، بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي وتوفير إطار عيش سليم وتعزيز تنمية مستدامة وقادرة على الصمود.
2: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجد أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهات الشرق فاتحة الدير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد متوس.
1: برنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها منطلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
7: مثل المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو ومواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. مكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315، كلفة المشروع 3 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نسالي ان شاء الله في مارس كيت اليمونطون واحد الخزان السماره رجعي في لابارتي هو دونك كيف اليمونطي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
2: دوليا، وزيرا خارجية السعودية والمملكة المتحدة يبحثان تطورات الاحداث بالمنطقة. عودة اليك الياس ابو الرجاء.
0: أجرى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيد ميلي باند مباحثات تركزت حول تطورات الأحداث في المنطقة. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية السعودي أعرب بهذه المناسبة عن تطلعه للعمل المشترك بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين. من جانبه أكد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الحرص على تنمية العلاقات الثنائية مجددا تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن على المملكة ودول المنطقة.
2: دوليا دائما جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أجبر مئة الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش في تقرير نشر الاثنين إلى أن 6.4 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم أزيد من 3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: على هامش أشغال اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمراكش، تم التوقيع على 5 اتفاقيات شراكة تهم دعم مشاريع اجتماعية وصحية واقتصادية بغلاف مالي إجمالي فاق 3 ملايين درهم.
4: فقد تم توقيع اتفاقية شراكة خاصة جاهزة لتنظيم مصادقة على في الإطار، ويتعلق أمر بالخمس اتفاقيات شراكة. اتفاقيتين شراكة خاصة ببرنامج مواكبة الأشخاص في وضع الشاشة، اتفاقيتين خاصة ببرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وأيضا واحد اتفاقية خاصة ببرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
3: وفي إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، تم توقيع اتفاقية شراكة بين ولاية الجهة والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، تشمل تجهيز وحدة الولادة بمستشفى القرب بالمحميد.
5: نجد سعيد بتوقيع 2 اتفاقيات اللي كتخص القطاع الصحي. الأولى كتخص تجهيز مستشفى المحميد، تكملة تجهيز بعض الجهات اللي ناقصة بمستشفى، فلقينا الحمد لله الحل مع مبادرة بتجهيز بعض الآليات. بالنسبة للاتفاقية الثانية فكتخص إعادة ترميم المركز ديال الإدمان اللي كيلعب واحد الدور مهم بالنسبة للإقليم ديال العسبي.
3: الاتفاقية تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى ترسيخ التنمية البشرية عبر مشاريع ذات أثر مباشر ومستدام على الساكنة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل نين غميسن غماب راديو.
7: المغرب شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا متعدد القطاعات، يرتكز على رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنت المملكة من توطيد تنميتها الاقتصادية والمؤسساتية وتعزيز جاذبيتها. فعلى سبيل المثال نذكر الإصلاح الدستوري لسنة 2011 والجهوية المتقدمة، وكذا الإصلاحات الرامية إلى تمكين جميع المغاربة من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي. النمو الاقتصادي للمملكة يستند إلى عدة محركات، لا سيما الفلاحة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة الطيران والسياحة والخدمات المالية وترحيل الخدمات، بما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية. وبخصوص العلاقات المغربية الفرنسية فقد شهدت تطورا ملحوظا تعزز بدعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه، وهو الموقف الذي تكرس من خلال الإعلان الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 30 من يوليو سنة 2024. هذا القرار يشكل عنصرا مؤسسا للعلاقات بين البلدين لكونه أتاح إعادة توجيه شراكتهما نحو ورهانات استراتيجية مشتركة. هذه الدينامية الجديدة تمهد الطريق لتطوير تصنيع مشترك حقيقي بين المغرب وفرنسا في سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل الإنتاج والسعي إلى تحقيق سيادة اقتصادية أكبر، حيث تندرج العلاقات بين البلدين اليوم ضمن منطق الإنتاج المشترك، لا سيما في قطاعات السيارات والطيران والصناعة الغذائية. المغرب يتوفر على مؤهلات طبيعية استثنائية في مجال الطاقة الشمسية والريحية، كما تتيح المشاريع المرتبطة بالكهرباء الخضراء والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه آفاقا واعدة لتعزيز التعاون بين المقاولات المغربية ونظيرتها الفرنسية. وفي السياق ذاته تطلع المملكة المغربية بدور استراتيجي باعتبارها بوابة نحو إفريقيا، فيما يشكل قربها الجغرافي من أوروبا رصيدا مهما في ظل ما يشهده العالم من إعادة تشكيل لسلاسل التوريد وتغيرات في المبادلات التجارية، وهو ما يفتح آفاقا جديدة لتعزيز الشراكات في مجال المواد الحيوية والأمن الغذائي والبنية التحتية والانتقال الطاقي. وفي إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، فإن الاستثمارات المنجزة في البنية التحتية الخاصة بالنقل والصحة والاستقبال ستتجاوز نطاق المنافسة الرياضية.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، المغرب نموذج للنجاح السياسي والاقتصادي، يؤكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان. إقليم الخميسات، سيدا بركة والبواري يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سنة القنيطرة. دوليا، الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في هايتي. إلى التفاصيل. أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه البيامين. لنتابع.
3: المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذجا للنجاح السياسي والاقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. فالمغرب تحت القيادة الاستشرافية لجلالة الملك سيستفيد بشكل أكبر من هذه المكتسبات والتقدم الذي تحقق خلال العقدين الماضيين، وستكون هناك تحديات ينبغي رفعها، لكن هذه الرؤية الملكية الحصيفة ستظل ذات قيمة كبيرة دائما. وفيما يتعلق بالعلاقات المغربية الأمريكية التي تصادف هذه السنة الذكرى 250 لإقامتها، فأود أن أشدد على اتساع وعمق ودينامية هذه العلاقة الاستراتيجية والمتفردة.
2: قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، هدفت إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سنة القنيطرة. وتندرج هذه الزيارة في إطار تسجيل وتفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء في مارس الماضي، والتي تتعلق بالتهيئة المندمجة للأحواض المائية الواقعة بأعالي المنشآت المائية، وتروم تعزيز تكامل وتنسيق التدخلات في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة وتوحل السدود واستعادة النظم البيئية الغابوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
4: جلالة الملك فهو وضع خريطة طريق من أجل العمل على بناية السدود، وعندنا 14 سد اليوم في طول إنجاز باش نوصلوا لواحد الساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة، ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا، ممكن نقولوا لي 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال. وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة واللي غنفعلوها اليوم، واللي عطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية باش أنه يكون تشجير وباش أننا نحافظوا على هاد القدرات التخزينية ديال السدود، وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هاد السدود.
2: وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنية التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. عبد اللطيف منطلب والتفاصيل.
5: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة توقع مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنية التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
6: وقعنا على واحد الاتفاقية اللي هي جد مهمة باش نشتغلوا مع واحد شركة عالمية اللي اسمها فيرتيف، اللي هما مختصين في كل ما يتعلق ب بالسحابيات بالحوسبة وكذلك مركز البيانات، هما عندهم يعني واحد الاختصاص بكل ما هو داتا سنتر.
5: هذا التعاون ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنية التحتية الحيوية، ويندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب.
2: عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدورة 84 بعد 100 لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
0: بلاغ للمجلس ذكر أن أشغال هذه الدورة خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين حول مكانة الدوار في التنمية القروية ومكافحة الإضرار بالبيئة في المغرب. وأوضح أن مشروع الرأي الأول يتناول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الترابية النووية للتنظيم الاجتماعي والمجالي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته. وفي ضوء واقع الحال يضيف المصدر ذاته، يسعى الرأي إلى بلورة السبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدوار وأدواره، أخذا بعين الاعتبار تنوع الدواوير وخصوصياتها المجالية والديمغرافية والاجتماعية، واقتراح تدابير عملية تمكنه من الإسهام بفعالية أكبر في النهوض بتنمية العالم القروي. أما مشروع الرأي الثاني فيتدارس تمفصلات التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما ركيزتين متلازمتين لأي مشروع تنموي. وفي هذا الصدد يقترح جملة من التدابير الرامية إلى الوقاية من أشكال الإضرار بالبيئة وإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في السياسات العمومية، بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي وتوفير إطار عيش سليم وتعزيز تنمية مستدامة وقادرة على الصمود.
2: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجد أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهات الشرق فاتحة الدير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد متوس.
1: البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع

0: الساكنه.
1: مثل المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجوده والظروف تاعو ومواكبه المشاريع الهيكليه الحاليه اللي كاينه في المستقبل بالطريق الوطني 17 اللي منها الباطوار منها السجن المدني منها الانكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. كلفه المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نساليو ان شاء الله في مارس كيتعلم واحد الخزان السماره رجع في لابارتي هو دونك كيف غادي مونتي هاد البارتي اللي تكلمنا عليها.
2: دوليا وزيرا خارجية السعودية والمملكة المتحدة يبحثان تطورات الأحداث بالمنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجع.
3: أجرى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيد ميلي باند مباحثات تركزت حول تطورات الأحداث في المنطقة. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية السعودي أعرب بهذه المناسبة عن تطلعه للعمل المشترك بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين. من جانبه أكد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الحرص على تنمية العلاقات الثنائية مجددا تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن على المملكة ودول المنطقة.
2: دوليا دائما جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش في تقرير نشر الاثنين إلى أن 6.4 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية من بينهم أزيد من 3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. تكافل من القيم الإنسانية والاجتماعية النبيلة اللي كتقوم عليها حياة الأفراد والجماعات، وهو مبدأ كيقوم على التعاون والتضامن وتقديم المساعدة المتبادلة بالأفراد. والتكافل في اللغة كيعني التضامن، بحيث كيكفل كل فرد غيره وكيتحمل معه المسؤولية. أما كمصطلح فهو نظام شامل للرعاية والمسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع، وكيقوم على التآزر المعنوي والمادي لضمان تلبية احتياجات الجميع وتخفيف الأعباء عليهم. وإذا ساد التكافل بين أفراد الأسرة كينعكس الأثر ديالو إيجابيا على أفراد آخرين في المجتمع، فالعلاقات الأسرية القائمة على التعامل

0: التعاون كتنتج أفراد قادرين على العطاء اللي كيقوي هاد العلاقات بين الوالدين والإخوة وبين حتى الأسرة الكبيرة اللي فيها الخالات والأخوال والعمات والأعمام وأبنائهم. لذلك التكافل داخل الأسرة الأثر ديالو عظيم وكبير، كيمتد لخارج حدود البيت وكيشمل مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية. فالتكافل الأسري إذن هو لما كيشعروا أفراد الأسرة بالمسؤولية المشتركة تجاه بعضهم البعض، وكيسعى كل فرد لمساعدة الآخرين ودعمهم عند الحاجة، سواء كان دعم مادي أو معنوي أو نفسي. وكيتجلى التكافل في صور عديدة، منها رعاية الوالدين لأبنائهم ورعاية الأبناء لوالديهم وتعاون الإخوة فيما بينهم ومساندة كل أفراد الأسرة لبعضهم البعض في أوقات الشدة والأزمات. فالتكافل قيمة إنسانية نبيلة ما كتوقفش عن تلبية الاحتياجات المادية فقط، ولكن كتشمل أيضا توفير الحب والاهتمام والتوجيه والتشجيع. فالأسرة المتكافلة كتزرع في نفوس أفرادها الشعور بالأمان، وهذا اللي كيعطي للأفراد شحنة من القوة والأمل لعيش حياة فيها اطمئنان. والتكافل الأسري كيكون حتى في أبسط الأمور، بحال التعاون في تحمل مسؤوليات البيت، بحيث كيشارك جميع أفراد الأسرة الواحدة في القيام بالواجبات المنزلية وتلبية احتياجات الأسرة، وكل واحد كيقوم بعمل كتكون الفائدة ديالو على الجميع. وأيضا ملي كيمر أحد أفراد الأسرة بظروف صعبة، مرض أو أزمة مالية مثلا، كيلقى الدعم والمساندة من بقية الأفراد اللي كيوقفوا بجنبه حتى كيتخطى المحنة ديالو، أو حتى فرد مثلا مقبل على الزواج أو عنده مناسبة معينة غيحتفل بها. فهنا أيضا كل أفراد الأسرة كيتعاونوا معاه، وكل واحد كيعطيه حسب إمكانياته، وكيخليه يشعر أيضا بالأمان اللي هو أساس العلاقات الأسرية السليمة اللي كتقوم على التقدير والعطف المتبادل. هاد السلوك خاص الوالدين ماشي غير يتكلموا عليه للأبناء ديالهم بالنصح والتوجيه، ولكن يطبقوه أمامهم مع أسرهم حتى تكون عندهم قناعة بأن السلوك نبيل غيحميهم في المستقبل، وبأن أفراد الأسرة غيكونوا دائما سند لهم في كل مواقف. والتكافل كيجعل الأسرة بيئة تربوية واجتماعية ملائمة قادرة على إعداد أفراد صالحين ومؤهلين للمشاركة الإيجابية في المجتمع، لأنه كيف ما كنقولوا اللي ما فيه خير مع الأسرة دياله ما غيكونش فيه خير مع البراني. والتكافل الأسري كيأثر بصورة مباشرة في تكوين شخصية الفرد، لأنه كيلمسه كل يوم في البيت وكيخليه يكتسب قيم إيجابية بحال الإيثار والعطاء والاحترام وتقاسم الأعباء والمسؤولية، وكيشعر بالأمان النفسي والاستقرار العاطفي. كذلك كيساعد التكافل على الحد من المشاكل النفسية والاجتماعية، لأن الفرد كيلقى في جنبه اللي يستمع ليه ويدعمه عند الحاجة. وعلى هذا الأساس البيت اللي فيه التكافل كتنمى فيه روح العمل الجماعي عند أفراده من الصغير للكبير، وكتبعدهم على الأنانية وحب الذات المفرط. والتكافل كيف ما قلنا ما كيبقاش في حدود الأسرة، كيمتد للعائلة الكبيرة اللي يقدر يكون فيها أفراد محتاجين للمساعدة والمساندة والدعم، خاصة الأفراد الكبار اللي كيحتاجوا لزيارات متكررة والجرعات من الحب والحنان، وماشي غير المساعدة المادية. فهذا النوع من التكافل هو اللي كيخفف من الأعباء الاجتماعية على الأسر، وكيحد حتى من المشاكل النفسية. والشباب اللي كيلقاو الرعاية والدعم اللازمين داخل الأسرة أيضا كيكونوا أقل عرضة للانحراف أو السلوكيات السلبية، لأن للأسف كاين أسر اللي ما كتهتمش بالشباب اللي عندها، ولما كيحتاجوا المساعدة مثلا لاستكمال الدراسة ديالهم، فبدلا ما تكفل الأسرة بالمصاريف كترفض هذا الأمر ولو أنها مقتدرة. فهذا التعامل صعيب يتقبلوه الشباب المقبل على حياة دراسية جديدة، ويعتبروه انتكاسة لهم وظلم في حقهم. فالأسرة اللي عندها الإمكانيات المادية من واجبها توفر للأبناء كل احتياجات الدراسة، وللأسف كاين بعض الآباء كيقولوا للأبناء ديالهم أنا ملي كنت في السن ديالك اعتمدت على نفسي وما طلبتش من الوالدين ديالي يساعدوني، وكينسى أن الظروف ماشي بحال وأن الدراسة فعلا كتطلب مصاريف وربما أكثر من السابق. فهذا السلوك ما عنده حتى علاقة بالتكافل الأسري، هذا يقال عليه الخذلان وكسر الثقة والاستقرار. لذلك التكافل الأسري قيمة عظيمة واستثمار حقيقي في مستقبل الأبناء حتى يكونوا صالحين قادرين على العطاء وفعل الخير لأنفسهم ولغيرهم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، المغرب نموذج للنجاح السياسي والاقتصادي، يؤكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان. إقليم الخميسات، سيدا بركة والبواري يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سنة القنيطرة. دوليا، الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في هايتي. إلى التفاصيل. أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه البيامين. لنتابع.
3: المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذجا للنجاح السياسي والاقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. فالمغرب تحت القيادة الاستشرافية لجلالة الملك سيستفيد بشكل أكبر من هذه المكتسبات والتقدم الذي تحقق خلال العقدين الماضيين، وستكون هناك تحديات ينبغي رفعها، لكن هذه الرؤية الملكية الحصيفة ستظل ذات قيمة كبيرة دائما. وفيما يتعلق بالعلاقات المغربية الأمريكية التي تصادف هذه السنة الذكرى 250 لإقامتها، فأود أن أشدد على اتساع وعمق ودينامية هذه العلاقة الاستراتيجية والمتفردة.
2: قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، هدفت إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سنة القنيطرة. وتندرج هذه الزيارة في إطار تسجيل وتفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء في مارس الماضي، والتي تتعلق بالتهيئة المندمجة للأحواض المائية الواقعة بأعالي المنشآت المائية، وتروم تعزيز تكامل وتنسيق التدخلات في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة وتوحل السدود واستعادة النظم البيئية الغابوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
4: جاء الملك فهو وضع خريطة طريق من أجل العمل على بناية السدود، وعندنا 14 سد اليوم في طور إنجاز باش نوصلوا لواحد الساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة. ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا، ممكن نقولوا لي 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال. وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة واللي غنفعلوها اليوم، واللي عطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية باش أنه يكون تشجير وباش أننا نحافظوا على هاد القدرات التخزينية ديال السدود، وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هاد السدود.
2: وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنيات التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنيات التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة توقع مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنيات التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنيات التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
6: وقعنا على واحد الاتفاقية اللي هي جد مهمة باش نشتغلوا مع واحد شركة عالمية اللي اسمها فيرتيف، اللي هما مختصين في كل ما يتعلق ب بالسحابيات بالحوسبة وكذلك مركز البيانات، وما عندهم يعني واحد الاختصاص في كل ما هو داتا سنتر.
5: هذا التعاون ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنية التحتية الحيوية، ويندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب.
2: عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدورة 84 بعد 100 لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
0: بلاغ للمجلس ذكر أن أشغال هذه الدورة خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين حول مكانة الدوار في التنمية القروية ومكافحة الإضرار بالبيئة في المغرب. وأوضح أن مشروع الرأي الأول يتناول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الترابية النووية للتنظيم الاجتماعي والمجالي، وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية، مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته. وفي ضوء واقع الحال يضيف المصدر ذاته، يسعى الرأي إلى بلورة السبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدوار وأدواره، أخذا بعين الاعتبار تنوع الدواوير وخصوصياتها المجالية والديمغرافية والاجتماعية، واقتراح تدابير عملية تمكنه من الإسهام بفعالية أكبر في النهوض بتنمية العالم القروي. أما مشروع الرأي الثاني فيتدرس تمفصلات التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما ركيزتين متلازمتين لأي مشروع تنموي. وفي هذا الصدد يقترح جملة من التدابير الرامية إلى الوقاية من أشكال الإضرار بالبيئة وإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في السياسات العمومية، بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي وتوفير إطار عيش سليم وتعزيز تنمية مستدامة وقادرة على الصمود.
2: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجد أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهات الشرق فاتحة الدير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد متوس.
1: البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها متعلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
7: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو ومواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطنية 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260-315، كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نساليو ان شاء الله في مارس. كيت اليمونتي واحد الخزان الصماره رجع في لابارتي هو دونك كيف اليمونتي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
2: دوليا، وزير خارجية السعودية والمملكة المتحدة يبحثان تطورات الاحداث بالمنطقة. عودة اليك الياس ابو الرجاء.
0: أجرى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيد ميليباند، مباحثات تركزت حول تطورات الأحداث في المنطقة. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية السعودي أعرب بهذه المناسبة عن تطلعه للعمل المشترك بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين. من جانبه أكد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الحرص على تنمية العلاقات الثنائية، مجددا تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن على المملكة ودول المنطقة.
2: دوليا، دائما جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش في تقرير نشر الاثنين إلى أن 6.4 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم أزيد من 3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني، شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. تحت قيادة جلالة الملك تطور ملحوظ للمنظومة المقاولاتية التي أضحت من بين الأكثر جاذبية بإفريقيا. في ميناء المهدية قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليد المسوقة تتجاوز 29 مليون درهم وفق المكتب الوطني للصيد البحري. في بوركينا فاسو إنتاج 26 طنا من الذهب بواسطة المناجم الصناعية خلال النصف الأول من سنة 2026. وفي التفاصيل، المديرة العامة لتكنوبارك المغرب لامياء بن مخلوف أكدت أن المنظومة المقاولاتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات الجاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع. أضافت سيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولاتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطوير المقاولات الناشئة. كما أبرزت أن المغرب حقق منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين إنجازات مهمة من أجل تشجيع ريادة الأعمال بشكل عام، ولا سيما ريادة الأعمال في مجالي التكنولوجيا والرقمنة. واعتبرت أن تكنوبارك يعد من المشاريع الرائدة التي تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى توجيه الشباب نحو ريادة الأعمال في المجالات التكنولوجية، مشيرة إلى أن المغرب أحرز تقدما كبيرا عبر إرساء بيئة ملائمة لريادة الأعمال من خلال إحداث العديد من آليات المواكبة والتحفيز. ودائما في الشأن الاقتصادي، أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على مستوى ميناء المهدية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت 5965 طنا بقيمة 29 مليون و313 ألف درهم. المزيد من التفاصيل مع عثمان برباش.
3: المكتب الوطني للصيد البحري أبرز في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أنه بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025 سجلت هذه المنتجات انخفاضا بنسبة 37% على مستوى الوزن و54% على مستوى القيمة. المصدر ذاته أضاف أن تراجع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية والرخويات والأسماك البيضاء على التوالي بنسب 35% عند 5.899 و89% عند 31 طنا و6% عند 13 طنا. في المقابل سجلت الكميات المفرغة من القشريات ارتفاعا بنسبة 28% عند 21 طنا. وعلى الصعيد الوطني سجلت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة من حيث القيمة ما يناهز 5 ملايير درهم عندما تم يونيو 2026 بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. وبلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 367 طنا نقطة 184 عندما تم يونيو المنصرم بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومن حيث القيمة ارتفعت قيمة هذه المفرغات بنسبة 2% لتصل إلى أكثر من 4 مليار درهم فاصلة 91 مقابل أكثر من 4 مليار درهم فاصلة 81 على أساس سنوي.
2: وفي ختام النشرة، حققت المناجم الصناعية في بوركينا فاسو إنتاجا يقارب 26 طنا من الذهب خلال النصف الأول من سنة 2026، في حين حصلت الشركة الوطنية للمواد الثمينة نحو 29 طنا متأتية من التعدين التقليدي وشبه الآلي من أصل هدف سنوي يبلغ 45 طنا وفق ما أعلنت عنه السلطات البوركينابية. التفاصيل مع إليا أبو الرجاء.
4: خلال تقييم نصف سنوي لأداء القطاع المكلف بالمناجم، تم عرض هذه النتائج والتي أظهرت نسبة تنفيذ إجمالية بلغت 61.7% حتى 30 من يونيو 2026. كما أعلنت السلطات البوركينابية عن إنشاء 9 تعاونيات منجمية تقليدية جديدة، فضلا عن تحديد 4 ممرات للاستغلال المنجمي، وذلك طبقا لأحكام قانون المناجم الجديد. وعلاوة على ذلك، جددت السلطات تأكيد التزامها بمواصلة مكافحة مسالك التسويق غير المشروعة للذهب، مع تعزيز عمليات المراقبة وقياس الوزن والمتابعة لإنتاج الذهب على المستوى الوطني. ووصفت السلطات المختصة في ختام هذا التقييم النتائج المحققة بالمرضية على العموم، معتبرة أن التوجيهات المعتمدة من شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات المباشرة في قطاع المناجم والطاقة.
2: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الاقتصادية، إلى اللقاء.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، المغرب نموذج للنجاح السياسي والاقتصادي، يؤكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان. إقليم الخميسات، سيدان بركة والبواري يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سنة القنيطرة. دوليا، الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في هايتي. إلى التفاصيل. أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. لنتابع.
1: المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذجا للنجاح السياسي والاقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. فالمغرب تحت القيادة الاستشرافية لجلالة الملك سيستفيد بشكل أكبر من هذه المكتسبات والتقدم الذي تحقق خلال العقدين الماضيين، وستكون هناك تحديات ينبغي رفعها، لكن هذه الرؤية الملكية الحصيفة ستظل ذات قيمة كبيرة دائما. وفيما يتعلق بالعلاقات المغربية الأمريكية التي تصادف هذه السنة الذكرى 250 لإقامتها، فأود أن أشدد على اتساع وعمق ودينامية هذه العلاقة الاستراتيجية والمتفردة.
0: قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، هدفت إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سنة القنيطرة. وتندرج هذه الزيارة في إطار تسجيل وتفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء في مارس الماضي، والتي تتعلق بالتهيئة المندمجة للأحواض المائية الواقعة بأعالي المنشآت المائية، وتروم تعزيز تكامل وتنسيق التدخلات في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة وتوحل السدود واستعادة النظم البيئية الغابوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
2: جلالة الملك فهو وضع خريطة طريق من أجل العمل على بناية السدود، وعندنا 14 سد اليوم في طول إنجاز باش نوصلوا لواحد الساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمتار المكعبة. ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا، ممكن نقولوا لي 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال. وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة واللي غنفعلوها اليوم، واللي عطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية باش أنه يكون تشجير وباش أننا نحافظوا على هاد القدرات التخزينية ديال السدود، وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هاد السدود.
0: وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنية التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة توقع مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنية التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
4: وقعنا على واحد الاتفاقية اللي هي جد مهمة باش نشتغلوا مع واحد شركة عالمية اللي اسمها فيرتيف، اللي هما مختصين في كل ما يتعلق ب بالسحابيات بالحوسبة وكذلك مركز البيانات، وما عندهم يعني واحد الاختصاص كل ما هو داتا سنتر.
3: هذا التعاون ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنية التحتية الحيوية، ويندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب.
0: عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدورة 84 بعد 100 لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: بلاغ للمجلس ذكر أن أشغال هذه الدورة خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين حول مكانة الدوار في التنمية القروية ومكافحة الإضرار بالبيئة في المغرب. وأوضح أن مشروع الرأي الأول يتناول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الترابية النووية للتنظيم الاجتماعي والمجالي، وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية، مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته. وفي ضوء واقع الحال يضيف المصدر ذاته، يسعى الرأي إلى بلورة السبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدوار وأدواره، أخذا بعين الاعتبار تنوع الدواوير وخصوصياتها المجالية والديمغرافية والاجتماعية، واقتراح تدابير عملية تمكنه من الإسهام بفعالية أكبر في النهوض بتنمية العالم القروي. أما مشروع الرأي الثاني فيتدرس تمفصلات التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما ركيزتين متلازمتين لأي مشروع تنموي. وفي هذا الصدد يقترح جملة من التدابير الرامية إلى الوقاية من أشكال الإضرار بالبيئة وإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في السياسات العمومية، بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي وتوفير إطار عيش سليم وتعزيز تنمية مستدامة وقادرة على الصمود.
0: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجد أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهات الشرق فاتحة الدير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد متوس.
6: برنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها منطلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريط الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027. كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
7: هذا المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو ومواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. مكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260-315. كلفة المشروع 3 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نسالي ان شاء الله في مارس كيتاليمونتا من واحد الخزانه الصماره رجيف لا بارتي هو دونك كيف اليمونتا هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
0: دوليا، وزيرا خارجية السعودية والمملكة المتحدة يبحثان تطورات الأحداث بالمنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: أجرى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيد ميلي باند مباحثات تركزت حول تطورات الأحداث في المنطقة. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية السعودي أعرب بهذه المناسبة عن تطلعه للعمل المشترك بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين. من جانبه أكد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الحرص على تنمية العلاقات الثنائية مجددا تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن على المملكة ودول المنطقة.
0: دوليا دائما جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش في تقرير نشر الاثنين إلى أن 6.4 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم أزيد من 3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: فيلم ولنا في الخيال حب للمخرجة سارة رزيق يتوج بالجائزة الكبرى لمهرجان سينما الشاطئ سيني بلاج بهرهورة في دورته السابعة في حفل ختامي تميز بإقبال جماهيري كبير. مسابقة المهرجان أسفرت أيضا عن تتويج فيلم شذرات بجائزة الإخراج وعودة جائزة أحسن دور نسائي للتونسية نجلاء بن عبد الله، فيما نال محمد بوشيت جائزة أفضل دور رجالي عن فيلم حب في الداخل.
2: كانت أفلام، فيها ستة أفلام، فيها ثلاثة أفلام مغربية وفيلم تونسي وفيلم تشادي وفيلم مصري. لجنة التحكيم كانت متركبة من ثلاثة ديال المغاربة والأخ من البنين.
1: ولم تقتصر الأمسية على إعلان الفائزين، وإنما شكلت محطة للاعتراف بمسارات بصمت السينما الوطنية، فقد تم تكريم الفنانة القديرة عائشة مهماه تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة، إلى جانب تكريم الممثل أنس الباز.
3: فرحت بزاف بهذه الالتفاتة. أي ممثل ولا أي فنان كيتمنى واحد نهار يعيش هذا التكريم اللي داروه ليا.
1: وخلال أيام المهرجان عاش عشاق السينما على إيقاع ورشات سينمائية وجلسات ماستر كلاس أطرها مخرجون وممثلون معروفون، بالإضافة إلى موائد مستديرة ناقشت قضايا رهينة.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. هناك أمكنة في العالم تزورها لترى معالمها ثم ترحل، وهناك أمكنة تعيش فيها وتتنفس بها وكأنها مسرح كبير لا تسدل أستاره أبدا. في قلب مدينة مراكش تطل ساحة جامع لفنا كواحدة من أقدم الساحات وأعرقها، ورمزا حكواتيا حيا يروي قصص الفن والذاكرة والتاريخ المغربي الأصيل. ليست مجرد ساحة تتلاقى فيها الطرقات، بل هي قلب ينبض بالحياة وذاكرة شفهية حفظت بين أسرار الحلاق وتعاقبت عليها الأجيال حتى أصبحت تراثا إنسانيا عالميا لا يشبهه مكان. مع بزوغ الشمس تبدأ الساحة بالاستيقاظ على إيقاعات خفيفة وصوت بائع العصير الطازج وخطوات الزوار القادمين من كل فج عميق، لكن روحها الحقيقية تستيقظ حين تبدأ الشمس بالغروب. تلك اللحظة الفاصلة بين النهار والليل يتحول المكان إلى مهرجان تلقائي من الألوان والأصوات والنكهات. هنا يجلس الحكواتي أو المسيح وسط دائرة من الملتفين حوله، يروي عن عنترة وألف ليلة وليلة وسير الأولين، فيسمع الصغير ويحن الكبير وكأن الزمن يتوقف احتراما لسحر الكلمة والمكان. على بعد خطوات ترتفع ألحان جناوة وتتصاعد نغمات هوارة والدقة المراكشية، وتتمانع أجساد العارضين في تناغم عجيب مع صوت الطبل والإيقاع، بينما تجد مرودي الأفاعي وغيرهم يكتبون جميعا سفرا من التشويق والتسلية. مع حلول الليل تشتعل أضواء المطاعم المكشوفة، وتتصاعد أدخنة الشواء الدافئة، وتنتشر روائح التوابل والشاي المنعنع في دعوة مفتوحة للجميع كي يجلسوا إلى مائدة واحدة تجمع القريب والبعيد وابن الدار والغريب. إن السر الحقيقي لساحة جامع لفنا يكمن في أنها ظلت عبر قرون مسرحاً من الناس وإلى الناس، لم تتغير روحها رغم تقلب العصور، وظلت تحمل فن الشفاهية المغربية من الاندثار، وتحفظ الأسطورة بالصوت والنغمة والحركة. واليوم ورغم التطور العمراني وثورة الشاشات الرقمية، ما زالت ساحة جامع لفنا تستقطب العشاق من كل بقاع الأرض، لأنها لا تبيع الوهم، بل تقدم للزائر لحظة صدق وتواصل إنساني نادر. تعلمنا ساحة جامع لفنا أن التراث ليس مجرد أحجار صامتة في المتاحف، بل هو صوت إنسان ونغمة وتر وحكاية تحكى بقلب مفتوح تحت السماء. إلى اللقاء في حلقة جديدة من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز.
0: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، المغرب نموذج للنجاح السياسي والاقتصادي، يؤكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان. إقليم الخميسات، سيدان بركة والبواري يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سنة القنيطرة. دوليا، الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في هايتي. إلى التفاصيل. أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. لنتابع. المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذجا للنجاح السياسي والاقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. فالمغرب تحت القيادة الاستشرافية لجلالة الملك سيستفيد بشكل أكبر من هذه المكتسبات والتقدم الذي تحقق خلال العقدين الماضيين، وستكون هناك تحديات ينبغي رفعها، لكن هذه الرؤية الملكية الحصيفة ستظل ذات قيمة كبيرة دائما. وفيما يتعلق بالعلاقات المغربية الأمريكية التي تصادف هذه السنة الذكرى 250 لإقامتها، فأود أن أشدد على اتساع وعمق ودينامية هذه العلاقة الاستراتيجية والمتفردة.
3: قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، هدفت إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سنة القنيطرة. وتندرج هذه الزيارة في إطار تسجيل وتفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء في مارس الماضي، والتي تتعلق بالتهيئة المندمجة للأحواض المائية الواقعة بأعالي المنشآت المائية، وتروم تعزيز تكامل وتنسيق التدخلات في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة وتوحل السدود واستعادة النظم البيئية الغابوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
4: جلالة الملك فهو وضع خريطة الطريق من أجل العمل على بناية السدود، وعندنا 14 سد اليوم في طول إنجاز باش نوصلوا لواحد الساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة، ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا، يمكن نقولوا يعني 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال، وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة واللي غنفعلوها اليوم واللي عطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية باش أنه يكون تشجير وباش أننا نحافظوا على هاد القدرات التخزينية ديال السدود، وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هاد السدود.
3: وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنيات التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنيات التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة توقع مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنيات التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنيات التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
6: وقعنا على واحد الاتفاقية اللي هي جد مهمة باش نشتغلوا مع واحد شركة عالمية اللي اسمها فيرتيف اللي هما مختصين في كل ما يتعلق ب بالسحابيات بالحوسبة وكذلك مركز البيانات، وما عندهم يعني واحد الاختصاص بكل ما هو داتا سنتر.
5: هذا التعاون ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنية التحتية الحيوية، ويندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب.
3: عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدورة 84 بعد 100 لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
0: بلاغ للمجلس ذكر أن أشغال هذه الدورة خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين حول مكانة الدوار في التنمية القروية ومكافحة الإضرار بالبيئة في المغرب. وأوضح أن مشروع الرأي الأول يتناول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الترابية النووية للتنظيم الاجتماعي والمجالي، وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية، مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته. وفي ضوء واقع الحال يضيف المصدر ذاته، يسعى الرأي إلى بلورة السبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدوار وأدواره، أخذا بعين الاعتبار تنوع الدواوير وخصوصياتها المجالية والديمغرافية والاجتماعية، واقتراح تدابير عملية تمكنه من الإسهام بفعالية أكبر في النهوض بتنمية العالم القروي. أما مشروع الرأي الثاني فيتدرس تمفصلات التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما ركيزتين متلازمتين لأي مشروع تنموي. وفي هذا الصدد يقترح جملة من التدابير الرامية إلى الوقاية من أشكال الإضرار بالبيئة وإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في السياسات العمومية، بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي وتوفير إطار عيش سليم وتعزيز تنمية مستدامة وقادرة على الصمود.
3: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجد أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهات الشرق فاتحة الدير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد متوس.
1: برنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بأن الشوارع راها منطلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة

0: الظروف تاعو ومواكبه المشاريع الهيكليه الحاليه اللي كاينه في المستقبل بالطريق الوطنيه 17 اللي منها الباطوار منها السجن المدني منها الانكولوجي المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. كلفه المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نسالي ان شاء الله في مارس كيتاليمونت واحد الخزان الصماره رجعي في لابارتي هو دونك كيف اليمونت هاد البارتي اللي تكلمنا عليها.
1: دوليا وزيرا خارجية السعودية والمملكة المتحدة يبحثان تطورات الأحداث بالمنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: أجرى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيد ميلي باند مباحثات تركزت حول تطورات الأحداث في المنطقة. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية السعودي أعرب بهذه المناسبة عن تطلعه للعمل المشترك بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين. من جانبه أكد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الحرص على تنمية العلاقات الثنائية مجددا تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن على المملكة ودول المنطقة.
1: دوليا دائما جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش في تقرير نشر الاثنين إلى أن 6.4 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية من بينهم أزيد من 3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ببني ملال ندوة علمية تسلط الضوء على دلالات عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب ومواصلة مسيرة التنمية. بقلميم تدشين منشآت جديدة بمناسبة عيد العرش المجيد. والعرائش تحتضن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر. شكلت ندوة علمية نظمت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد، باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل معك شيماء جبران.
2: تندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش ولاء شعبي

0: متجدد ووحدة وطنية راسخة وأوراش تنموية متواصلة ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربي القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
1: جرى بقلميم تدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية في مجالات السلامة والشباب والرياضة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز التجهيزات الأساسية للقرب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة. وقد أنجزت هذه المنشآت التي بلغت كلفتها الإجمالية 6.59 ملايين درهم في إطار شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وولاية الجهة ومجلس الجهة والجماعة، وتشمل ملاعب متعددة الرياضات ومستودعات للملابس ومرافق صحية للرجال والنساء، إلى جانب نظام للإنارة وتجهيزات اللازمة لممارسة عدد من الأنشطة الرياضية. تتواصل بالعرائش فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية بارباط الإسبانية. لنتابع.
2: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم.
3: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، المغرب نموذج للنجاح السياسي والاقتصادي، يؤكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان. إقليم الخميسات، سيدا بركة والبواري يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سنة القنيطرة. دوليا، الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في هايتي. إلى التفاصيل. أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه البيامين. لنتابع.
3: المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذجا للنجاح السياسي والاقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. فالمغرب تحت القيادة الاستشرافية لجلالة الملك سيستفيد بشكل أكبر من هذه المكتسبات والتقدم الذي تحقق خلال العقدين الماضيين، وستكون هناك تحديات ينبغي رفعها، لكن هذه الرؤية الملكية الحصيفة ستظل ذات قيمة كبيرة دائما. وفيما يتعلق بالعلاقات المغربية الأمريكية التي تصادف هذه السنة الذكرى 250 لإقامتها، فأود أن أشدد على اتساع وعمق ودينامية هذه العلاقة الاستراتيجية والمتفردة.
2: قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، هدفت إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سنة القنيطرة. وتندرج هذه الزيارة في إطار تسجيل وتفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء في مارس الماضي، والتي تتعلق بالتهيئة المندمجة للأحواض المائية الواقعة بأعالي المنشآت المائية، وتروم تعزيز تكامل وتنسيق التدخلات في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة وتوحل السدود واستعادة النظم البيئية الغابوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
4: جاءت ملك فهو وضع خريطة طريق من أجل العمل على بناية السدود، وعندنا 14 سد اليوم في طور إنجاز باش نوصلوا لواحد الساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة. ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا، ممكن نقولوا لي 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال. وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة واللي غنفعلوها اليوم، واللي عطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية باش أنه يكون تشجير وباش أننا نحافظوا على هاد القدرات التخزينية ديال السدود، وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هاد السدود.
2: وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنيات التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنيات التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. عبد اللطيف منطلب والتفاصيل.
5: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة توقع مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنيات التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنيات التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
6: وقعنا على واحد الاتفاقية اللي هي جد مهمة باش نشتغلوا مع واحد شركة عالمية اللي اسمها فيرتيف، اللي هما مختصين في كل ما يتعلق ب بالسحابيات بالحوسبة وكذلك مركز البيانات، وما عندهم يعني واحد الاختصاص بكل ما هو داتا سنتر.
5: هذا التعاون ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنية التحتية الحيوية، ويندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب.
2: عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدورة 84 بعد 100 لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
0: بلاغ للمجلس ذكر أن أشغال هذه الدورة خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين حول مكانة الدوار في التنمية القروية ومكافحة الإضرار بالبيئة في المغرب. وأوضح أن مشروع الرأي الأول يتناول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الترابية النووية للتنظيم الاجتماعي والمجالي، وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية، مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته. وفي ضوء واقع الحال يضيف المصدر ذاته، يسعى الرأي إلى بلورة السبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدوار وأدواره، أخذا بعين الاعتبار تنوع الدواوير وخصوصياتها المجالية والديمغرافية والاجتماعية، واقتراح تدابير عملية تمكنه من الإسهام بفعالية أكبر في النهوض بتنمية العالم القروي. أما مشروع الرأي الثاني فيتدرس تمفصلات التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما ركيزتين متلازمتين لأي مشروع تنموي. وفي هذا الصدد يقترح جملة من التدابير الرامية إلى الوقاية من أشكال الإضرار بالبيئة وإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في السياسات العمومية، بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي وتوفير إطار عيش سليم وتعزيز تنمية مستدامة وقادرة على الصمود.
2: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجد أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتحة الدير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد متوس.
1: البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها متعلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027. كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
7: هذا المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو ومواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260-315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نساليو ان شاء الله في مارس. كيت اليمونتي واحد الخزان السماره رجع في لابارتي هو دونك كيف اليمونتي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
2: دوليا، وزير خارجية السعودية والمملكة المتحدة يبحثان تطورات الأحداث بالمنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
0: أجرى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيد ميليباند مباحثات تركزت حول تطورات الأحداث في المنطقة. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية السعودي أعرب بهذه المناسبة عن تطلعه للعمل المشترك بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين. من جانبه أكد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الحرص على تنمية العلاقات الثنائية مجددا تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن على المملكة ودول المنطقة.
2: دوليا دائما جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش في تقرير نشر الاثنين إلى أن 6.4 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم أزيد من 3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم. في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. تحت قيادة جلالة الملك، تطور ملحوظ للمنظومة المقاولاتية التي أضحت من بين الأكثر جاذبية بإفريقيا. في ميناء المهدية، قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليد المسوقة تتجاوز 29 مليون درهم وفق المكتب الوطني للصيد البحري. في بوركينا فاسو، إنتاج 26 طنا من الذهب بواسطة المناجم الصناعية خلال النصف الأول من سنة 2026. وفي التفاصيل، المديرة العامة لتكنوبارك المغرب لامياء بن مخلوف أكدت أن المنظومة المقاولاتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات الجاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولة الناشئة وحاملي المشاريع. أضافت سيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولاتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطوير المقاولة الناشئة. كما أبرزت أن المغرب حقق منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين إنجازات مهمة من أجل تشجيع ريادة الأعمال بشكل عام، ولا سيما ريادة الأعمال في مجالي التكنولوجيا والرقمنة. واعتبرت أن تكنوبارك يعد من المشاريع الرائدة التي تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى توجيه الشباب نحو ريادة الأعمال في المجالات التكنولوجية، مشيرة إلى أن المغرب أحرز تقدما كبيرا عبر إرساء بيئة ملائمة لريادة الأعمال من خلال إحداث العديد من آليات المواكبة والتحفيز. ودائما في الشأن الاقتصادي، أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على مستوى ميناء المهدية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت 5965 طنا بقيمة 29 مليون و313 ألف درهم. المزيد من التفاصيل مع عثمان برباش.
4: المكتب الوطني للصيد البحري أبرز في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أنه بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025 سجلت هذه المنتجات انخفاضا بنسبة 37% على مستوى الوزن و54% على مستوى القيمة. المصدر ذاته أضاف أن تراجع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية والرخويات والأسماك البيضاء على التوالي بنسب 35% عند 5 أطنان نقطة 899 و89% عند 31 طنا و6% عند 13 طنا. في المقابل سجلت الكميات المفرغة من القشريات ارتفاعا بنسبة 28% عند 21 طنا. وعلى الصعيد الوطني سجلت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة من حيث القيمة ما يناهز 5 ملايير درهم عندما تم يونيو 2026 بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. وبلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 307 67 طنا نقطة 184 عندما تم يونيو المنصرم، بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومن حيث القيمة، ارتفعت قيمة هذه المفرغات بنسبة 2% لتصل إلى أكثر من 4 مليار درهم فاصل 91 مقابل أكثر من 4 مليار درهم فاصل 81 على أساس سنوي.
3: وفي ختام النشرة، حققت المناجم الصناعية في بوركينا فاسو إنتاجا يقارب 26 طنا من الذهب خلال النصف الأول من سنة 2026، في حين حصلت الشركة الوطنية للمواد الثمينة نحو 29 طنا متأتية من التعدين التقليدي وشبه الآلي من أصل هدف سنوي يبلغ 45 طنا وفق ما أعلنت عنه السلطات البوركينابية. التفاصيل مع إليا أبو الرجاء.
1: خلال تقييم نصف سنوي لأداء القطاع المكلف بالمناجم، تم عرض هذه النتائج والتي أظهرت نسبة تنفيذ إجمالية بلغت 61.7% حتى 30 يونيو 2026. كما أعلنت السلطات البوركينابية عن إنشاء 9 تعاونيات منجمية تقليدية جديدة، فضلا عن تحديد 4 ممرات للاستغلال المنجمي، وذلك طبقا لأحكام قانون المناجم الجديد. وعلاوة على ذلك، جددت السلطات تأكيد التزامها بمواصلة مكافحة مسالك التسويق غير المشروع للذهب، مع تعزيز عمليات المراقبة وقياس الوزن والمتابعة لإنتاج الذهب على المستوى الوطني. ووصفت السلطات المختصة في ختام هذا التقييم النتائج المحققة بالمرضية على العموم، معتبرة أن التوجيهات المعتمدة من شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات المباشرة في قطاع المناجم والطاقة.
3: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الاقتصادية، إلى اللقاء.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، المغرب نموذج للنجاح السياسي والاقتصادي، يؤكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان. إقليم الخميسات، سيدا بركة والبواري يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سنة القنيطرة. دوليا، الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في هايتي. إلى التفاصيل. أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. لنتابع.
3: المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذجا للنجاح السياسي والاقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. فالمغرب تحت القيادة الاستشرافية لجلالة الملك سيستفيد بشكل أكبر من هذه المكتسبات والتقدم الذي تحقق خلال العقدين الماضيين، وستكون هناك تحديات ينبغي رفعها، لكن هذه الرؤية الملكية الحصيفة ستظل ذات قيمة كبيرة دائما. وفيما يتعلق بالعلاقات المغربية الأمريكية التي تصادف هذه السنة الذكرى 250 لإقامتها، فأود أن أشدد على اتساع وعمق ودينامية هذه العلاقة الاستراتيجية والمتفردة.
2: قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، هدفت إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سنة القنيطرة. وتندرج هذه الزيارة في إطار تسجيل وتفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء في مارس الماضي، والتي تتعلق بالتهيئة المندمجة للأحواض المائية الواقعة بأعالي المنشآت المائية، وتروم تعزيز تكامل وتنسيق التدخلات في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة وتوحل السدود واستعادة النظم البيئية الغابوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
4: جلالة الملك فهو وضع خريطة طريق من أجل العمل على بناية السدود، وعندنا 14 سد اليوم في طور إنجاز باش نوصلوا لواحد الساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة. ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا، ممكن نقولوا يعني 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال. وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة واللي غنفعلوها اليوم، واللي عطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية باش أنه يكون تشجير وباش أننا نحافظوا على هاد القدرات التخزينية ديال السدود، وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هاد السدود.
2: وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنيات التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنيات التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة توقع مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنيات التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنيات التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
6: وقعنا على واحد الاتفاقية اللي هي جد مهمة باش نشتغلوا مع واحد شركة عالمية اللي اسمها فيرتيف، اللي هما مختصين في كل ما يتعلق ب بالسحابيات بالحوسبة وكذلك مركز البيانات، وما عندهم يعني واحد الاختصاص بكل ما هو داتا سنتر.
5: هذا التعاون ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنية التحتية الحيوية، ويندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب.
2: عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدورة 84 بعد 100 لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
0: بلاغ للمجلس ذكر أن أشغال هذه الدورة خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين حول مكانة الدوار في التنمية القروية ومكافحة الإضرار بالبيئة في المغرب. وأوضح أن مشروع الرأي الأول يتناول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الترابية النووية للتنظيم الاجتماعي والمجالي، وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية، مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته. وفي ضوء واقع الحال يضيف المصدر ذاته، يسعى الرأي إلى بلورة السبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدوار وأدواره، أخذا بعين الاعتبار تنوع الدواوير وخصوصياتها المجالية والديمغرافية والاجتماعية، واقتراح تدابير عملية تمكنه من الإسهام بفعالية أكبر في النهوض بتنمية العالم القروي. أما مشروع الرأي الثاني فيتدرس تمفصلات التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما ركيزتين متلازمتين لأي مشروع تنموي. وفي هذا الصدد يقترح جملة من التدابير الرامية إلى الوقاية من أشكال الإضرار بالبيئة وإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في السياسات العمومية، بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي وتوفير إطار عيش سليم وتعزيز تنمية مستدامة وقادرة على الصمود.
2: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجد أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتحة الدير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد متوس.
1: البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها متعلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027. كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
7: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو ومواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260-315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيموت تاع ديلي دونك نساليو ان شاء الله في مارس. كيتالي مونطون واحد الخزانه الصماره رجي في لابارتي هو دونك كيف علي مونط هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
2: دوليا وزيرا خارجية السعودية والمملكة المتحدة يبحثان تطورات الأحداث بالمنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
0: أجرى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيد ميليباند مباحثات تركزت حول تطورات الأحداث في المنطقة. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية السعودي أعرب بهذه المناسبة عن تطلعه للعمل المشترك بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين. من جانبه أكد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الحرص على تنمية العلاقات الثنائية مجددا تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن على المملكة ودول المنطقة.
2: دوليا دائما جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش في تقرير نشر الاثنين إلى أن 6.4 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم أزيد من 3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: سفينة CMA CGM نوتردام ترسو في محطة الحاوية الثانية بميناء طنجة المتوسط. هي واحدة من أكبر ناقلات الحاويات في العالم العاملة بالغاز الطبيعي المسال. رسو يكرس الدور الاستراتيجي لهذه البنية التحتية المينائية في شبكة الملاحة البحرية العالمية. هذا الرسو يبرز الأداء المتميز للميناء وقدرته العالية على استقبال أكبر السفن في العالم. فخلال سنة 2025 سجل ميناء طنجة المتوسط زهاء 17,000 عملية رسو، منها 1,300 عملية لسفن ضخمة يتجاوز طولها 290 مترا. هذه السفينة تؤمن الخط البحري الشهير بين أوروبا وآسيا عبر فرنسا. ستقوم برحلات منتظمة صوب ميناء طنجة المتوسط الذي يعد أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا. هذه السفينة هي أكبر سفينة ترفع العلم الفرنسي، تجسد التزام مجموعة CMA CGM بالابتكار وإزالة الكربون من النقل البحري. السفينة دخلت الخدمة في ماي 2026، شهدت حفلة تدشين رسمي في ميناء لوهافر بفرنسا قبل وصولها إلى ميناء طنجة المتوسط.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: هنا ساحة باب بحر بالعرائش، وهؤلاء مشاركون يمثلون مجموعة من التنظيمات المدنية والكشفية المحلية، يتنافسون في مسابقة أحسن طاجين سمك المعروف محليا باسم تغرة. هذا النشاط يأتي ضمن الموعد الختامي للدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي نظمته جماعة العرائش بشراكة مع بلدية برباط الإسبانية، احتفاء بالتراث اللامادي والموروث الثقافي والبحري المشترك بين المدينتين.
4: الأنشطة هي مشاركة الجمعيات المجتمع المدني والأسر العرائشية على موائد الطبخ العرائشي. يعني الأسر كلها مسرورة سعيدة بهذا التواصل وهذا اللمة العرائشية.
5: جمعية كشافة المستقبل الحاضرة وبقوة إن شاء الله الرحمن الرحيم في مسابقة ديال أحسن طاجين ديال السمك، ونتمنوا من الله إن شاء الله الرحمن الرحيم هذه المسابقة تنال الحضور الساكنة العرائشية اشياء بصفه عامه.
6: بصراحه عجبنا بزاف في المهرجان، وكنشكروا جماعه مدينه العرائش على هذا المهرجان، والاطفال فرحوا بزاف وها هما كيصاوبوا طويجنات ديالهم، وان شاء الله غنكونوا حنا هما نمبر 1.
3: تجدر الإشارة إلى أن مهرجان البحر بالعرائش يهدف بالأساس إلى تسليط الضوء على المؤهلات البحرية والسياحية للمدينة وتثمين الرأسمال اللامادي المرتبط بالبحر، فضلا عن تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي مع الجارة إسبانيا عبر بوابة الذاكرة البحرية المشتركة.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
7: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة مراكش تصادق على 52 مشروعا تنمويا بغلاف مالي إجمالي فاق 16 مليون درهم، وشملت هذه المشاريع برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
8: تم المصادقة على المشاريع المقترحة في إطار الشرط الثاني لسنة 2026. فقد تمت المصادقة على 52 مشروع بكلفة إجمالية تقدر ب 16 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية البشرية بنسبة 91%. هذه المشاريع اللي تم الاقتراح والمصادقة عليها في هذا الاجتماع الثاني فهي كتوزع على 4 مشاريع خاصة بالبرنامج تدارك الخصائص على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية.
7: وشكل هذا الاجتماع مناسبة لاستعراض وضعية تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مراكش برسم الشطر الأول من برنامج عمل سنة 2026 الذي يضم 79 مشروعا ونشاطا بكلفة إجمالية قدرت في 51 مليون درهم، منها 11 مشروعا منجزا و38 في طور الإنجاز و30 مشروعا في طور الانطلاق.
2: غريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو.
0: غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية، غريم راديو.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، المغرب نموذج للنجاح السياسي والاقتصادي، يؤكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان. إقليم الخميسات، سيدان بركة والبواري يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سنة القنيطرة. دوليا، الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في هايتي. إلى التفاصيل. أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. لنتابع. المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذجا للنجاح السياسي والاقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. فالمغرب تحت القيادة الاستشرافية لجلالة الملك سيستفيد بشكل أكبر من هذه المكتسبات والتقدم الذي تحقق خلال العقدين الماضيين، وستكون هناك تحديات ينبغي رفعها، لكن هذه الرؤية الملكية الحصيفة ستظل ذات قيمة كبيرة دائما. وفيما يتعلق بالعلاقات المغربية الأمريكية التي تصادف هذه السنة الذكرى 250 لإقامتها، فأود أن أشدد على اتساع وعمق ودينامية هذه العلاقة الاستراتيجية والمتفردة.
3: قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، هدفت إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سنة القنيطرة. وتندرج هذه الزيارة في إطار تسجيل وتفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء في مارس الماضي، والتي تتعلق بالتهيئة المندمجة للأحواض المائية الواقعة بأعالي المنشآت المائية، وتروم تعزيز تكامل وتنسيق التدخلات في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة وتوحل السدود واستعادة النظم البيئية الغابوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
4: جلالة الملك فهو وضع خريطة الطريق من أجل العمل على بناية السدود، وعندنا 14 سد اليوم في طول إنجاز باش نوصلوا لواحد الساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة، ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا، يمكن نقولوا يعني 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال، وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة واللي غنفعلوها اليوم واللي عطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية باش أنه يكون تشجير وباش أننا نحافظوا على هاد القدرات التخزينية ديال السدود، وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هاد السدود.
3: وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنيات التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنيات التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة توقع مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنيات التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنيات التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
6: وقعنا على واحد الاتفاقية اللي هي جد مهمة باش نشتغلوا مع واحد شركة عالمية اللي اسمها فيرتيف اللي هما مختصين في كل ما يتعلق ب بالسحابيات بالحوسبة وكذلك مركز البيانات، وما عندهم يعني واحد الاختصاص في كل ما هو داتا سنتر.
5: هذا التعاون ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنية التحتية الحيوية، ويندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب.
3: عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدورة 84 بعد 100 لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
0: بلاغ للمجلس ذكر أن أشغال هذه الدورة خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين حول مكانة الدوار في التنمية القروية ومكافحة الإضرار بالبيئة في المغرب. وأوضح أن مشروع الرأي الأول يتناول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الترابية النووية للتنظيم الاجتماعي والمجالي، وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية، مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته. وفي ضوء واقع الحال يضيف المصدر ذاته، يسعى الرأي إلى بلورة السبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدوار وأدواره، أخذا بعين الاعتبار تنوع الدواوير وخصوصياتها المجالية والديمغرافية والاجتماعية، واقتراح تدابير عملية تمكنه من الإسهام بفعالية أكبر في النهوض بتنمية العالم القروي. أما مشروع الرأي الثاني فيتدرس تمفصلات التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما ركيزتين متلازمتين لأي مشروع تنموي. وفي هذا الصدد يقترح جملة من التدابير الرامية إلى الوقاية من أشكال الإضرار بالبيئة وإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في السياسات العمومية، بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي وتوفير إطار عيش سليم وتعزيز تنمية مستدامة وقادرة على الصمود.
3: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجد أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهات الشرق فاتحة الدير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد متوس.
1: برنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها منطلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
7: مثل المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو ومواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي

0: وزير خارجية السعودية والمملكة المتحدة يبحثان تطورات الأحداث بالمنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: أجرى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيد ميلي باند مباحثات تركزت حول تطورات الأحداث في المنطقة. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية السعودي أعرب بهذه المناسبة عن تطلعه للعمل المشترك بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين. من جانبه أكد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الحرص على تنمية العلاقات الثنائية مجددا تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن على المملكة ودول المنطقة.
0: دوليا دائما جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش في تقرير نشر الاثنين إلى أن 6.4 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم أزيد من 3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني، شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ارتفع عدد السياح البرازيليين الوافدين إلى المغرب بنسبة 14% خلال النصف الأول من سنة 2026، مؤكدا الدينامية الإيجابية التي تشهدها هذه السوق السياحية الواعدة في أمريكا الجنوبية. بيانات المكتب الوطني المغربي للسياحة أكدت أن عدد الزوار البرازيليين بلغ إلى غاية نهاية يونيو 2026 ما مجموعه 30,132 زائر، مقابل 26,545 زائرا خلال الفترة نفسها من سنة 2025. ويأتي هذا التطور في أعقاب استئناف رحلات الجوية المباشرة بين الدار البيضاء وساو باولو التي تؤمنها شركة الخطوط الملكية المغربية، والتي تشكل رافعة مهمة لتعزيز التدفقات السياحية بين البرازيل والمغرب. وتؤمن الشركة الوطنية حاليا 4 رحلات أسبوعية على هذا الخط بمعدل ملء يبلغ 83%، أي ما يقارب 250 مسافر في كل رحلة. وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2026 نقلت الخطوط الملكية المغربية 52,500 مسافر عبر هذا الخط الجوي.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
0: ريم راديو.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا وأنتروبيك عن إطلاق نماذج وميزات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تعزيز كافة المهام اليومية للمستخدمين باستقلالية أكبر وتكلفة أقل. وكشفت شركة أنتروبيك التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها عن نموذجها الجديد أوبوس 5 من عائلة كلود، والذي يقترب من قدرات نموذجها الأقوى في بالخمسة بنصف التكلفة. ويتميز النموذج الجديد بملائمته للمهام المكتبية والبرمجة مع قيود وقائية أقل ومقاومة أكبر للتلاعب مقارنة بنموذج فيب الخمسة الذي تم تعليقه مؤقتا. من جهتها طرحت شركة ميتا مزايا جديدة لخدمة ميتا إي آي في أسواق محددة مدعومة بنموذجها الجديد ميوس بارك 1.1، إذ تتيح هذه النسخة إنجاز المهام المتكررة وتقديم إفادات يومية دون توجيهات مستمرة، مع الحفاظ على سيطرة المستخدم وإتاحة الدردشات في وضع التصفح المتخفي. ووصفت ميتا في منشور على مدونتها هذا التحديث بأنه خطوة نحو الذكاء الفائق الشخصي. وأطلقت الشركة بشكل منفصل تطبيقا جديدا باسم سيلر لتقديم أدوات بيع مخصصة لتجار منصة متجر فيسبوك، وذلك قبيل الإعلان المقرر عن نتائجها المالية للربع الثاني في 29 من يوليو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة مراكش تصادق على 52 مشروعا تنمويا بغلاف مالي إجمالي فاق 16 مليون درهم. وشملت هذه المشاريع برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
3: تم المصادقة على المشاريع المقترحة في إطار الشرط الثاني لسنة 2026، فقد تمت المصادقة على 52 مشروع بكلفة إجمالية تقدر ب 16 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية البشرية بنسبة 91%. هذه المشاريع اللي تم الاقتراح والمصادقة عليها في هذا الاجتماع الثاني، فهي كتوزع على 4 مشاريع خاصة بالبرنامج تدارك الخصاص على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية.
2: وشكل هذا الاجتماع مناسبة لاستعراض وضعية تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مراكش برسم الشطر الأول من برنامج عمل سنة 2026 الذي يضم 79 مشروعا ونشاطا بكلفة إجمالية قدرت في 51 مليون درهم، منها 11 مشروعا منجزا و38 في طور الإنجاز و30 مشروعا في طور الانطلاق.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، المغرب نموذج للنجاح السياسي والاقتصادي، يؤكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان. إقليم الخميسات، سيدا بركة والبواري يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سنة القنيطرة. دوليا، الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في هايتي. إلى التفاصيل. أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. لنتابع.
3: المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذجا للنجاح السياسي والاقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. فالمغرب تحت القيادة الاستشرافية لجلالة الملك سيستفيد بشكل أكبر من هذه المكتسبات والتقدم الذي تحقق خلال العقدين الماضيين، وستكون هناك تحديات ينبغي رفعها، لكن هذه الرؤية الملكية الحصيفة ستظل ذات قيمة كبيرة دائما. وفيما يتعلق بالعلاقات المغربية الأمريكية التي تصادف هذه السنة الذكرى 250 لإقامتها، فأود أن أشدد على اتساع وعمق ودينامية هذه العلاقة الاستراتيجية والمتفردة.
2: قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، هدفت إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سنة القنيطرة. وتندرج هذه الزيارة في إطار تسجيل وتفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء في مارس الماضي، والتي تتعلق بالتهيئة المندمجة للأحواض المائية الواقعة بأعالي المنشآت المائية، وتروم تعزيز تكامل وتنسيق التدخلات في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة وتوحل السدود واستعادة النظم البيئية الغابوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
4: جاء الملك فهو وضع خريطة طريق من أجل العمل على بناية السدود، وعندنا 14 سد اللي هما في طول إنجاز باش نوصلوا لواحد الساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمتار المكعبة. ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا، ممكن نقولوا يعني 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال. وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة واللي غنفعلوها اليوم، واللي عطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية باش أنه يكون تشجير وباش أننا نحافظوا على هاد القدرات التخزينية ديال السدود، وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هاد السدود.
2: وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنية التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة توقع مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنية التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
6: وقعنا على واحد الاتفاقية اللي هي جد مهمة باش نشتغلوا مع واحد شركة عالمية اللي اسمها فيرتيف، اللي هما مختصين في كل ما يتعلق ب بالسحابيات بالحوسبة وكذلك مركز البيانات، وما عندهم يعني واحد الاختصاص بكل ما هو داتا سنتر.
5: هذا التعاون ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنية التحتية الحيوية، ويندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب.
2: عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدورة 84 بعد 100 لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
0: بلاغ للمجلس ذكر أن أشغال هذه الدورة خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين حول مكانة الدوار في التنمية القروية ومكافحة الإضرار بالبيئة في المغرب. وأوضح أن مشروع الرأي الأول يتناول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الترابية النووية للتنظيم الاجتماعي والمجالي، وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية، مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته. وفي ضوء واقع الحال يضيف المصدر ذاته، يسعى الرأي إلى بلورة السبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدوار وأدواره، أخذا بعين الاعتبار تنوع الدواوير وخصوصياتها المجالية والديمغرافية والاجتماعية، واقتراح تدابير عملية تمكنه من الإسهام بفعالية أكبر في النهوض بتنمية العالم القروي. أما مشروع الرأي الثاني فيتدرس تمفصلات التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما ركيزتين متلازمتين لأي مشروع تنموي. وفي هذا الصدد يقترح جملة من التدابير الرامية إلى الوقاية من أشكال الإضرار بالبيئة وإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في السياسات العمومية، بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي وتوفير إطار عيش سليم وتعزيز تنمية مستدامة وقادرة على الصمود.
2: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجد أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهات الشرق فاتحة الدير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد متوس.
1: برنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها منطلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريط الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
7: هذا المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو ومواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبلي بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. مكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260-315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نسالي ان شاء الله في مارس كيتاليمونتا واحد الخزانه الصماره رجيف لا بارتي هو دونك كيف اليمونتا هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
2: دوليا، وزيرا خارجية السعودية والمملكة المتحدة يبحثان تطورات الأحداث بالمنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
0: أجرى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيد ميلي باند مباحثات تركزت حول تطورات الأحداث في المنطقة. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية السعودي أعرب بهذه المناسبة عن تطلعه للعمل المشترك بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين. من جانبه أكد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الحرص على تنمية العلاقات الثنائية مجددا تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن على المملكة ودول المنطقة.
2: دوليا دائما جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش في تقرير نشر الاثنين إلى أن 6.4 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم أزيد من 3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره محورا بين السوقين الأوروبية والإفريقية، يؤكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب. كوت ديفوار تطلق منصة رقمية مخصصة لتحديث القطاع الفلاحي. وعدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1000. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب جون شار دابلان أن الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار، قادرة على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبية والإفريقية. وأبرز السيد دامبلان في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد مؤهلات وجهة المغرب التي تحملها رؤية جلالة الملك في نظر الفاعلين الاقتصاديين الأجانب وخاصة الفرنسيين الذين اختار عدد منهم بالفعل الاستقرار بالمملكة بالنظر إلى دينامية التنمية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مختلف المجالات. وأردف السيد دامبلان قائلا إن المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم مستعرضا مختلف المشاريع التي غيرت وجه البلاد في ظرف بضع سنوات وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. ومن بين أبرز مؤهلات المغرب يضيف المتحدث ذاته، هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسساتي الذي يقوده ملك متبصر رسم خارطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالية ومزايا استثمارية مشجعة. وفي خبر آخر، أطلقت كوت ديفوار منصة رقمية مخصصة للبيانات الفلاحية تهدف إلى تشجيع تبادل تشغيلي وآمن وسيادي للمعلومات في خدمة تحديث القطاع الفلاحي. زينب عادي والتفاصيل.
2: أطلقت كوت ديفوار منصة رقمية مخصصة للبيانات الفلاحية تهدف إلى تشجيع تبادل تشغيلي وآمن وسيادي للمعلومات في خدمة تحديث القطاع الفلاحي. وذكرت وكالة الأنباء الإيفوارية أن هذه المنصة التي أطلق عليها اسم لاكاز أغري تندرج في إطار تنزيل الاستراتيجيات الوطنية لحكامة البيانات والذكاء الاصطناعي. وفي كلمة لها خلال حفل تقديم هذه المنصة الرقمية، أوضحت روكيا فوفانا عن وزارة التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي الإيفوارية أن لاكاز أغري تجسد إرادة الحكومة في جعل البيانات رافعة لتحسين الخدمات الفلاحية والابتكار واتخاذ القرار. من جانبه، أكد ممثل وزارة الفلاحة والتنمية القروية والإنتاج الغذائي وتارا ألبرت، وهو أيضا مدير الإحصاء والتوثيق والمعلومات، أن البيانات الفلاحية أضحت أداة استراتيجية لتحسين حكمات القطاع وتعزيز تنافسية سلاسل الإنتاج وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، فضلا عن تقديم مواكبة أفضل للمنتجين. وترم هذه المنصة الرقمية التي تعد ثمرة عدة أشهر من البناء المشترك والتي ترتكز على إطار حكامة يضمن سيادة البيانات وأمنها أن تصبح أداة عملية في خدمة التحول المستدام للفلاحة الإيفوارية.
1: وفي ختام إفريقيا هذا اليوم، تم مؤخرا بأبيجان تكريم 3 شخصيات مغربية من آفاق مختلفة معروفة بالتزامها بخدمة التنمية والتكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية، وذلك في إطار الدورة 16 لفعالية بنات الاقتصاد الإفريقي. ويأتي اختيار هذه الشخصيات ليبرز 3 مسارات مغربية ذات التزامات متكاملة، مما يجسد المساهمة البارزة والرائدة للمملكة المملكة المغربية في ديناميات التنمية الاقتصادية والريادة الفعالة والتكامل الإفريقي. وهكذا منحت جائزة تعزيز التكامل الإفريقي للسيدة خديجة جناتي رائدة الأعمال ومؤسسة منتدى إفران. ويحتفي هذا التكريم بأكثر من 15 عاما من الالتزام بتقريب الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة. وقد ساهمت السيدة جناتي من خلال منتدى إفران في إرساء منصة إفريقية مرجعية تعزز الحوار بين الحكومات والمستثمرين والشركات والمؤسسات مع تعزيز التجارة والاستثمار والشركات الاستراتيجية على مستوى القارة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام إفريقيا هذا اليوم. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، المغرب نموذج للنجاح السياسي والاقتصادي، يؤكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان. إقليم الخميسات، سيدان بركة والبواري يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سنة القنيطرة. دوليا، الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في هايتي. إلى التفاصيل. أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. لنتابع.
3: المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذجا للنجاح السياسي والاقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. فالمغرب تحت القيادة الاستشرافية لجلالة الملك سيستفيد بشكل أكبر من هذه المكتسبات والتقدم الذي تحقق خلال العقدين الماضيين، وستكون هناك تحديات ينبغي رفعها، لكن هذه الرؤية الملكية الحصيفة ستظل ذات قيمة كبيرة دائما. وفيما يتعلق بالعلاقات المغربية الأمريكية التي تصادف هذه السنة الذكرى 250 لإقامتها، فأود أن أشدد على اتساع وعمق ودينامية هذه العلاقة الاستراتيجية والمتفردة.
2: قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، هدفت إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سنة القنيطرة. وتندرج هذه الزيارة في إطار تسجيل وتفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء في مارس الماضي، والتي تتعلق بالتهيئة المندمجة للأحواض المائية الواقعة بأعالي المنشآت المائية، وتروم تعزيز تكامل وتنسيق التدخلات في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة وتوحل السدود واستعادة النظم البيئية الغابوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
4: جاء الملك فهو وضع خريطة طريق من أجل العمل على بناية السدود، وعندنا 14 سد اللي هما في طول إنجاز باش نوصلوا لواحد الساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمتار المكعبة. ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا، ممكن نقولوا لي 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال. وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة واللي غنفعلوها اليوم، واللي عطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية باش أنه يكون تشجير وباش أننا نحافظوا على هاد القدرات التخزينية ديال السدود، وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هاد السدود.
2: وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنيات التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنيات التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة توقع مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنيات التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنيات التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
6: وقعنا على واحد الاتفاقية اللي هي جد مهمة باش نشتغلوا مع واحد الشركة عالمية اللي اسمها فيرتيف، اللي هما مختصين في كل ما يتعلق ب بالسحابيات بالحوسبة وكذلك مركز البيانات، هما عندهم يعني واحد الاختصاص في كل ما هو داتا سنتر.
5: هذا التعاون ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنية التحتية الحيوية، ويندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب.
2: عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدورة 84 بعد 100 لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
0: بلاغ للمجلس ذكر أن أشغال هذه الدورة خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين حول مكانة الدوار في التنمية القروية ومكافحة الإضرار بالبيئة في المغرب. وأوضح أن مشروع الرأي الأول يتناول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الترابية النووية للتنظيم الاجتماعي والمجالي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته. وفي ضوء واقع الحال يضيف المصدر ذاته، يسعى الرأي إلى بلورة السبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدوار وأدواره، أخذا بعين الاعتبار تنوع الدواوير وخصوصياتها المجالية والديمغرافية والاجتماعية، واقتراح تدابير عملية تمكنه من الإسهام بفعالية أكبر في النهوض بتنمية العالم القروي. أما مشروع الرأي الثاني فيتدرس تمفصلات التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما ركيزتين متلازمتين لأي مشروع تنموي. وفي هذا الصدد يقترح جملة من التدابير الرامية إلى الوقاية من أشكال الإضرار بالبيئة وإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في السياسات العمومية، بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي وتوفير إطار عيش سليم وتعزيز تنمية مستدامة وقادرة على الصمود.
2: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجد أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهات الشرق فاتحة الدير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد متوس.
1: برنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها متعلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريط الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
7: هذا المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو ومواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. مكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260-315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نسالي ان شاء الله في مارس كي تاليمونتي واحد الخزانه السماره رجيف لا بارتي هو دونك كيف اليمونتي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
2: دوليا، وزير خارجية السعودية والمملكة المتحدة يبحثان تطورات الأحداث بالمنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
0: أجرى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيد ميلي باند مباحثات تركزت حول تطورات الأحداث في المنطقة. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية السعودي أعرب بهذه المناسبة عن تطلعه للعمل المشترك بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين. من جانبه أكد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الحرص على تنمية العلاقات الثنائية مجددا تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن على المملكة ودول المنطقة.
2: دوليا دائما جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش في تقرير نشر الاثنين إلى أن 6.4 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم أزيد من 3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: بالرباط، نظم المعهد العالي للإعلام والاتصال حفلة تخرج فوج 2025-2026 من طلبته، وذلك بحضور مسؤولين مؤسسيين وفاعلين في مجال الإعلام والاتصال.
2: يوم قد في الثمار، ثمار المجهود اللي عادة يؤديه طاقم البيداغوجي للمعهد العالي للإعلام والاتصال وكذلك أطوره وتقنيه. اليوم كنحتفيو بفوج جديد، فوج 2025-2026 اللي كيتميز كذلك بأنه كيندافلو فوج ماستر الصحافة الرياضية.
1: الفوج الجديد يضم أزيد من 100 خريج وخريجة، من بينهم 46 خريجا من سلك الإجازة الأساسية باللغتين العربية والفرنسية، و63 خريجا من سلك الماستر في تخصصات التواصل السياسي وإنتاج المضامين السمعية البصرية والرقمية، وكذا تخصص الصحافة الرياضية.
3: صراحة فرحان بزاف اليوم، بعد سيغطو أن خصوصا أن يعني بعد واحد المسار كيف ما قلتي كان طويل، يعني فيه صعوبات، لقينا واجهنا مجموعة من التحديات.
1: إنه لشرف كبير أن أتواجد هنا وأن أمثل بلدي مالي. خلال مساري التكويني تعلمت أمورا كثيرة من أساتذتي بالمعهد. الحفل الذي احتضنه المدرج الكبير للمعهد تميز بتكريم عضوين من هيئة التدريس أحيلا على التقاعد، إلى جانب تتويج طلبة المتفوقين والمتفوقات في مختلف مستويات التكوين بالمعهد بجوائز تقديرية تكريما لمسارهم الدراسي وتشجيعا لهم على مواصلة التميز.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
6: في نادي أبناء القدس بالبلدة القديمة اختتمت أول بطولة مصغرة لكرة القدم، جمعت فرقا من المخيمات الصيفية المشاركة في برنامج المدارس الصيفية، برنامج تنفذه وكالة بيت مال القدس الشريف بدعم من المملكة المغربية باستفادة نحو 3000 طفل وطفلة.
7: طبعا بنشكر وكاله بيت المال، هذا يعني طبعا شيء يعني مش شيء جديد على وكاله بيت المال، ما شاء الله عليهم سباقين بهاي الشغلات.
8: بنشكر نادي ابناء القدس على استضافته الرائعه، ودائما هم سباقين في الخير، ودائما حلقه وصل بين كل نوادي القدس وكمان المخيمات الصيفيه. واكيد بنشكر وكاله بيت المال على رعايه هاي البطوله، بنشكرهم جزيل الشكر.
6: نحو 100 طفل شارك في هذه البطولة يمثلون 4 أندية ومدارس صيفية في مبادرة رياضية تعد الأولى من نوعها على مستوى المخيمات الصيفية.
9: اليوم أنا أخذت أفضل لاعب في الدوري، وكثير مبسوط اليوم بالمهرجان اللي صار الرياضي، واليوم مدعومين إحنا من بيت المال المقدسي.
10: اليوم كان كتير حلو، والولاد كتير انبسطوا فيه، عشان كانت الاستضافة كتير حلوة صراحة.
11: بنحب نشكر وكالة بيت المال على هذا الدعم. اليوم كان يوم رائع جدا، رياضي، فرغوا الأولاد طاقاتها.
6: وكالة بيت مال القدس الشريف كرمت في ختام البطولة الفرق الفائزة مع توزيع 25 ميدالية تشجيعية على عدد من المواهب الرياضية الناشئة، تقديرا لتميزهم وتشجيعا لهم على مواصلة ممارسة الرياضة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
13: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
12: أجرى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيد ميليباند، مباحثات تركزت حول تطورات الأحداث في المنطقة. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية السعودي أعرب بهذه المناسبة عن تطلعه للعمل المشترك بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين. من جانبه أكد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الحرص على تنمية العلاقات الثنائية، مجددا تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن على المملكة ودول المنطقة.
13: الخبر من المصدر، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، المغرب نموذج للنجاح السياسي والاقتصادي، يؤكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان. إقليم الخميسات، سيدا بركة والبواري يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سنة القنيطرة. دوليا، الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في هايتي. إلى التفاصيل. أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. لنتابع.
3: المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذجا للنجاح السياسي والاقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. فالمغرب تحت القيادة الاستشرافية لجلالة الملك سيستفيد بشكل أكبر من هذه المكتسبات والتقدم الذي تحقق خلال العقدين الماضيين، وستكون هناك تحديات ينبغي رفعها، لكن هذه الرؤية الملكية الحصيفة ستظل ذات قيمة كبيرة دائما. وفيما يتعلق بالعلاقات المغربية الأمريكية التي تصادف هذه السنة الذكرى 250 لإقامتها، فأود أن أشدد على اتساع وعمق ودينامية هذه العلاقة الاستراتيجية والمتفردة.
2: قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، هدفت إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سنة القنيطرة. وتندرج هذه الزيارة في إطار تسجيل وتفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء في مارس الماضي، والتي تتعلق بالتهيئة المندمجة للأحواض المائية الواقعة بأعالي المنشآت المائية، وتروم تعزيز تكامل وتنسيق التدخلات في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة وتوحل السدود واستعادة النظم البيئية الغابوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
4: جلالة الملك فهو وضع خريطة طريق من أجل العمل على بناية السدود، وعندنا 14 سد اللي هما في طول إنجاز باش نوصلوا لواحد الساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة. ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال. قلتلي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا، ممكن نقولوا لي 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال. وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة واللي غنفعلوها اليوم، واللي عطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية باش أنه يكون تشجير وباش أننا نحافظوا على هاد القدرات التخزينية ديال السدود، وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هاد السدود.
2: وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنيات التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنيات التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة توقع مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنيات التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنيات التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
6: وقعنا على واحد الاتفاقية اللي هي جد مهمة باش نشتغلوا مع واحد شركة عالمية اللي اسمها فيرتيف، اللي هما مختصين في كل ما يتعلق ب بالسحابيات بالحوسبة وكذلك مركز البيانات، وما عندهم يعني واحد الاختصاص بكل ما هو داتا سنتر.
5: هذا التعاون ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنية التحتية الحيوية، ويندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب.
2: عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدورة 84 بعد 100 لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
0: بلاغ للمجلس ذكر أن أشغال هذه الدورة خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين حول مكانة الدوار في التنمية القروية ومكافحة الإضرار بالبيئة في المغرب. وأوضح أن مشروع الرأي الأول يتناول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الترابية النووية للتنظيم الاجتماعي والمجالي، وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية، مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته. وفي ضوء واقع الحال يضيف المصدر ذاته، يسعى الرأي إلى بلورة السبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدوار وأدواره، أخذا بعين الاعتبار تنوع الدواوير وخصوصياتها المجالية والديمغرافية والاجتماعية، واقتراح تدابير عملية تمكنه من الإسهام بفعالية أكبر في النهوض بتنمية العالم القروي. أما مشروع الرأي الثاني فيتدرس تمفصلات التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما ركيزتين متلازمتين لأي مشروع تنموي. وفي هذا الصدد يقترح جملة من التدابير الرامية إلى الوقاية من أشكال الإضرار بالبيئة وإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في السياسات العمومية، بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي وتوفير إطار عيش سليم وتعزيز تنمية مستدامة وقادرة على الصمود.
2: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجد أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتحة الدير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد متوس.
1: البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها متعلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027. كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
7: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو ومواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260-315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيموت تاع ديلي دونك نساليو ان شاء الله في مارس. كيت اليمونتي واحد الخزان الصماره رجعي في لابارتي هو دونك كيف اليمونتي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
2: دوليا وزيرا خارجية السعودية والمملكة المتحدة يبحثان تطورات الأحداث بالمنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
0: أجرى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيد ميليباند مباحثات تركزت حول تطورات الأحداث في المنطقة. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال العلاقات الثنائية

0: تعاون بلاده مع المملكة العربية السعودية وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن على المملكة ودول المنطقة.
1: دوليا، دائما جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أجبر مئة الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش في تقرير نشر الاثنين إلى أن 6.4 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم أزيد من 3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني، شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. هناك أمكنة في العالم تزورها لترى معالمها ثم ترحل، وهناك أمكنة تعيش فيها وتتنفس بها وكأنها مسرح كبير لا تسدل أستاره أبدا. في قلب مدينة مراكش تطل ساحة جامع لفنا كواحدة من أقدم الساحات وأعرقها، ورمزا حكواتيا حيا يروي قصص الفن والذاكرة والتاريخ المغربي الأصيل. ليست مجرد ساحة تتلاقى فيها الطرقات، بل هي قلب ينبض بالحياة وذاكرة شفهية حفظت بين أسرار الحلاقي وتعاقبت عليها الأجيال حتى أصبحت تراثا إنسانيا عالميا لا يشبهه مكان. مع بزوغ الشمس تبدأ الساحة بالاستيقاظ على إيقاعات خفيفة وصوت بائع العصير الطازج وخطوات الزوار القادمين من كل فج عميق، لكن روحها الحقيقية تستيقظ حين تبدأ الشمس بالغروب. تلك اللحظة الفاصلة بين النهار والليل يتحول المكان إلى مهرجان تلقائي من الألوان والأصوات والنكهات. هنا يجلس الحكواتي أو المسيح وسط دائرة من الملتفين حوله، يروي عن عنترة وألف ليلة وليلة وسير الأولين، فيسمع الصغير ويحن الكبير وكأن الزمن يتوقف احتراما لسحر الكلمة والمكان. على بعد خطوات ترتفع ألحان جناوة وتتصاعد نغمات هوارة والدقة المراكشية، وتتمانع أجساد العارضين في تناغم عجيب مع صوت الطبل والإيقاع، بينما تجد مرودي الأفاعي وغيرهم يكتبون جميعا سفرا من التشويق والتسلية. مع حلول الليل تشتعل أضواء المطاعم المكشوفة وتتصاعد أدخنة الشواء الدافئة وتنتشر روائح التوابل والشواء.

0: شاي المنعنع في دعوة مفتوحة للجميع كي يجلسوا إلى مائدة واحدة تجمع القريب والبعيد وابن الدار والغريب. إن السر الحقيقي لساحة جامع لفنا يكمن في أنها ظلت عبر قرون مسرحاً من الناس وإلى الناس، لم تتغير روحها رغم تقلب العصور، وظلت تحمي الفن الشفهي المغربي من الاندثار، وتحفظ الأسطورة بالصوت والنغمة والحركة. واليوم ورغم التطور العمراني وثورة الشاشات الرقمية، ما زالت ساحة جامع لفنا تستقطب العشاق من كل بقاع الأرض، لأنها لا تبيع الوهم بل تقدم للزائر لحظة صدق وتواصل إنساني نادر. تعلمنا ساحة جامع لفنا أن التراث ليس مجرد أحجار صامتة في المتاحف، بل هو صوت إنسان ونغمة وتر وحكاية تحكى بقلب مفتوح تحت السماء. إلى اللقاء في حلقة جديدة من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز.
1: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: بالرباط، نظم المعهد العالي للإعلام والاتصال حفل تخرج فوج 2025-2026 من طلبته، وذلك بحضور مسؤولين مؤسسيين وفاعلين في مجال الإعلام والاتصال.
3: يوم قطف الثمار، ثمار المجهود اللي عادة يؤديه طاقم البيداغوجي للمعهد العالي للإعلام والاتصال وكذلك أطوره وتقنيه. اليوم كنحتفيو بفوج جديد، فوج 2025-2026 اللي كيتميز كذلك بأنه كيندافلو فوج ماستر الصحافة الرياضية.
2: الفوج الجديد يضم أزيد من 100 خريج وخريجة، من بينهم 46 خريجا من سلك الإجازة الأساسية باللغتين العربية والفرنسية، و63 خريجا من سلك الماستر في تخصصات التواصل السياسي وإنتاج المضامين السمعية البصرية والرقمية، وكذا تخصص الصحافة الرياضية.
4: صراحة فرحان بزاف اليوم، بعد سيغطو أن خصوصا أن يعني بعد واحد المسار كيف ما قلتي كان طويل، يعني فيه صعوبات، لقينا واجهنا مجموعة من التحديات في
2: أرتيب. إنه لشرف كبير أن أتواجد هنا وأن أمثل بلدي مالي. خلال مساري التكويني تعلمت أمورا كثيرة من أساتذتي بالمعهد. الحفل الذي احتضنه المدرج الكبير للمعهد تميز بتكريم عضوين من هيئة التدريس أحيلا على التقاعد، إلى جانب تتويج طلبة المتفوقين والمتفوقات في مختلف مستويات التكوين بالمعهد بجوائز تقديرية تكريما لمسارهم الدراسي وتشجيعا لهم على مواصلة التميز.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، المغرب نموذج للنجاح السياسي والاقتصادي، يؤكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان. إقليم الخميسات، سيدان بركة والبواري يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سنة القنيطرة. دوليا، الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في هايتي. إلى التفاصيل. أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه البيامين. لنتابع. المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذجا للنجاح السياسي والاقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. فالمغرب تحت القيادة الاستشرافية لجلالة الملك سيستفيد بشكل أكبر من هذه المكتسبات والتقدم الذي تحقق خلال العقدين الماضيين، وستكون هناك تحديات ينبغي رفعها، لكن هذه الرؤية الملكية الحصيفة ستظل ذات قيمة كبيرة دائما. وفيما يتعلق بالعلاقات المغربية الأمريكية التي تصادف هذه السنة الذكرى 250 لإقامتها، فأود أن أشدد على اتساع وعمق ودينامية هذه العلاقة الاستراتيجية والمتفردة.
3: قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، هدفت إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سنة القنيطرة. وتندرج هذه الزيارة في إطار تسجيل وتفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء في مارس الماضي، والتي تتعلق بالتهيئة المندمجة للأحواض المائية الواقعة بأعالي المنشآت المائية، وتروم تعزيز تكامل وتنسيق التدخلات في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة وتوحل السدود واستعادة النظم البيئية الغابوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
4: جلالة الملك فهو وضع خريطة الطريق من أجل العمل على بناية السدود، وعندنا 14 سد اليوم في طول إنجاز باش نوصلوا لواحد ساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة، ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا، يمكن نقولوا يعني 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال، وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة واللي غنفعلوها اليوم وهي عطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية باش أنه يكون تشجير وباش أننا نحافظوا على هاد القدرات التخزينية ديال السدود، وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هاد السدود.
3: وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنيات التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنيات التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة توقع مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنيات التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنيات التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
6: وقعنا على واحد الاتفاقية اللي هي جد مهمة باش نشتغلوا مع واحد شركة عالمية اللي اسمها فيرتيف اللي هما مختصين في كل ما يتعلق ب بالسحابيات بالحوسبة وكذلك مركز البيانات، وما عندهم يعني واحد الاختصاص بكل ما هو داتا سنتر.
5: هذا التعاون ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنية التحتية الحيوية، ويندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب.
3: عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدورة 84 بعد 100 لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
0: بلاغ للمجلس ذكر أن أشغال هذه الدورة خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين حول مكانة الدوار في التنمية القروية ومكافحة الإضرار بالبيئة في المغرب. وأوضح أن مشروع الرأي الأول يتناول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الترابية النووية للتنظيم الاجتماعي والمجالي، وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية، مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته. وفي ضوء واقع الحال يضيف المصدر ذاته، يسعى الرأي إلى بلورة السبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدوار وأدواره، أخذا بعين الاعتبار تنوع الدواوير وخصوصياتها المجالية والديمغرافية والاجتماعية، واقتراح تدابير عملية تمكنه من الإسهام بفعالية أكبر في النهوض بتنمية العالم القروي. أما مشروع الرأي الثاني فيتدرس تمفصلات التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما ركيزتين متلازمتين لأي مشروع تنموي. وفي هذا الصدد يقترح جملة من التدابير الرامية إلى الوقاية من أشكال الإضرار بالبيئة وإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في السياسات العمومية، بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي وتوفير إطار عيش سليم وتعزيز تنمية مستدامة وقادرة على الصمود.
3: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجد أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهات الشرق فاتحة الدير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد متوس.
1: برنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها منطلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
7: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو ومواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. مكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260-315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نسالي ان شاء الله في مارس كيت اليمونتون واحد الخزان السماره رجعي في لابارتي هو دونك كيف اليمونتي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
3: دوليا، وزيرا خارجية السعودية والمملكة المتحدة يبحثان تطورات الأحداث بالمنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
0: أجرى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيد ميلي باند مباحثات تركزت حول تطورات الأحداث في المنطقة. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية السعودي أعرب بهذه المناسبة عن تطلعه للعمل المشترك بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين. من جانبه أكد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الحرص على تنمية العلاقات الثنائية مجددا تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن على المملكة ودول المنطقة.
3: دوليا دائما جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش في تقرير نشر الاثنين إلى أن 6.4 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم أزيد من 3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. بإقليم الخميسات، السيدان بركة والبواري يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سلا القنيطرة. بإقليم برشيد، إطلاق أشغال تأهيل جماعة حد السوالم باستثمار يبلغ 105 ملايين درهم. على مستوى عمالة وجدة أنجاد، إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية. وفي التفاصيل، قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، هدفت إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سلا القنيطرة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
2: جهة ملك فهو وضع خريطة الطريق من أجل العمل على بناية السدود، وعندنا 14 سد اليوم في طول إنجاز باش نوصلوا لواحد الساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة. ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا، ممكن نقولوا يعني 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال. وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة واللي غنفعلوها اليوم، وهذه عطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية باش أنه يكون تشجير وباش أننا نحافظوا على هاد القدرات التخزينية ديال السدود، وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هاد السدود.
1: جرى إطلاق أشغال مشروع تأهيل جماعة حد السوالم التابعة لإقليم برشيد باستثمار يبلغ 105 ملايين درهم في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية وتأهيل المجال الحضري بالإقليم. هذا المشروع الذي تشرف على إنجازه الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدار البيضاء سطات يستهدف تأهيل عدد من المحاور الطرقية الرئيسية بالجامعة لفائدة ساكنة تناهز 74 ألف نسمة، بما من شأنه المساهمة في تحسين انسيابية حركة السير والارتقاء بجودة الفضاء الحضري ومواكبة الدينامية العمرانية التي تعرفها المنطقة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجدة أنجاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المدير الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتح دير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد متوسى.
3: البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها متعلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
4: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو والمواكبة المشاريع الهيكلية الحالية الاجنبيه اللي كاينه في المستقبليه بالطريق الوطنيه 17 اللي منها الباطوار منها السجن المدني منها الانكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. كلفه المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نساليو ان شاء الله في مارس كيطالي مونطون واحد الخزان السماره رجع في لا بارتي هو دونك كيف اليمونتي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
1: بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام حصاد الجهات. إلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة انطلقت فعالية الدورة 19 للمهرجان القومي للمسرح المصري التي تتوصل إلى غاية 11 من غشت المقبل ضمن برنامج متنوع يجمع بين العروض المسرحية والندوات الفكرية والورشات التدريبية واللقاءات المفتوحة مع صناع المسرح. حفل افتتاح هذه الدورة عرف تكريم نخبة من أبرز رموز الفن المصري بالإضافة إلى تقديم عرض استعراضي بعنوان سفر استعرض مسيرة المسرح المصري ورحلته الممتدة عبر مختلف ربوع البلاد.
4: احنا عندنا كمية مسرحيات بتتعرض تقريبا كل شهرين مسرحية جديدة.
5: بيبقى شرف ليك ان انت وانت لسه في اوج عطائك تتكرم، بيبقى تشجيع لجيلي انا نفسه لان في اجيال ما تعرفش اللي عملناه في المسرح ايه.
6: وده بيعتبر عيد لكل المسرحيين اللي تجتمع فيه كل جهات الانتاج في مصر. احنا في مصر عندنا انتاج كثيف وغزير جدا، وبتجتمع بقى كل الجهات، القطاع العام والخاص.
3: الدورة 19 للمهرجان تتضمن مشاركة 37 عرضا مسرحيا يمثل مختلف جهات الانتاج المسرحي في اطار رؤية المهرجان الرامية الى دعم الابداع المسرحي واكتشاف المواهب وتعزيز التواصل بين الاجيال المختلفة من صناع المسرح.
0: اذاعة الاخبار المغربية ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، المغرب نموذج للنجاح السياسي والاقتصادي، يؤكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان. إقليم الخميسات، سيدا بركة والبواري يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سنة القنيطرة. دوليا، الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في هايتي. إلى التفاصيل. أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. لنتابع.
1: المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذجا للنجاح السياسي والاقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. فالمغرب تحت القيادة الاستشرافية لجلالة الملك سيستفيد بشكل أكبر من هذه المكتسبات والتقدم الذي تحقق خلال العقدين الماضيين، وستكون هناك تحديات ينبغي رفعها، لكن هذه الرؤية الملكية الحصيفة ستظل ذات قيمة كبيرة دائما. وفيما يتعلق بالعلاقات المغربية الأمريكية التي تصادف هذه السنة الذكرى 250 لإقامتها، فأود أن أشدد على اتساع وعمق ودينامية هذه العلاقة الاستراتيجية والمتفردة.
0: قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، هدفت إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سنة القنيطرة. وتندرج هذه الزيارة في إطار تسجيل وتفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء في مارس الماضي، والتي تتعلق بالتهيئة المندمجة للأحواض المائية الواقعة بأعالي المنشآت المائية، وتروم تعزيز تكامل وتنسيق التدخلات في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة وتوحل السدود واستعادة النظم البيئية الغابوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
2: جاء الملك فهو وضع خريطة طريق من أجل العمل على بناية السدود، وعندنا 14 سد اللي هما في طول إنجاز باش نوصلوا لواحد الساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمتار المكعبة. ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا، ممكن نقولوا لي 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال. وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة واللي غنفعلوها اليوم واللي عطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية باش أنه يكون تشجير وباش أننا نحافظوا على هاد القدرات التخزينية ديال السدود، وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هاد السدود.
0: وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنية التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة توقع مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنية التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
4: وقعنا على واحد الاتفاقية اللي هي جد مهمة باش نشتغلوا مع واحد شركة عالمية اللي اسمها فيرتيف، اللي هما مختصين في كل ما يتعلق بالسحابيات بالحوسبة وكذلك مركز البيانات، وما عندهم يعني واحد الاختصاص بكل ما هو داتا سنتر.
3: هذا التعاون ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنية التحتية الحيوية، ويندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب.
0: عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدورة 84 بعد 100 لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: بلاغ للمجلس ذكر أن أشغال هذه الدورة خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين حول مكانة الدوار في التنمية القروية ومكافحة الإضرار بالبيئة في المغرب. وأوضح أن مشروع الرأي الأول يتناول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الترابية النووية للتنظيم الاجتماعي والمجالي، وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية، مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته. وفي ضوء واقع الحال يضيف المصدر ذاته، يسعى الرأي إلى بلورة السبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدوار وأدواره، أخذا بعين الاعتبار تنوع الدواوير وخصوصياتها المجالية والديمغرافية والاجتماعية، واقتراح تدابير عملية تمكنه من الإسهام بفعالية أكبر في النهوض بتنمية العالم القروي. أما مشروع الرأي الثاني فيتدرس تمفصلات التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما ركيزتين متلازمتين لأي مشروع تنموي. وفي هذا الصدد يقترح جملة من التدابير الرامية إلى الوقاية من أشكال الإضرار بالبيئة وإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في السياسات العمومية، بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي وتوفير إطار عيش سليم وتعزيز تنمية مستدامة وقادرة على الصمود.
0: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجد أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهات الشرق فاتحة الدير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد متوس.
6: برنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها منطلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريط الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
7: هذا المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو ومواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبلي بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260-315. كلفة المشروع 3 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نسالي ان شاء الله في مارس كيتاليمونتون واحد الخزان الصماره رجي في لابارتي هو دونك كيف اليمونتي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
0: دوليا، وزيرا خارجية السعودية والمملكة المتحدة يبحثان تطورات الأحداث بالمنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: أجرى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيد ميلي باند مباحثات تركزت حول تطورات الأحداث في المنطقة. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية السعودي أعرب بهذه المناسبة عن تطلعه للعمل المشترك بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين. من جانبه أكد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الحرص على تنمية العلاقات الثنائية مجددا تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن على المملكة ودول المنطقة.
0: دوليا دائما جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش في تقرير نشر الاثنين إلى أن 6.4 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم أزيد من 3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره محورا بين السوقين الأوروبية والإفريقية، يؤكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب. كوت ديفوار تطلق منصة رقمية مخصصة لتحديث القطاع الفلاحي. وعدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1000. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب جون شارل دابلان أن الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار، قادرة على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبية والإفريقية. وأبرز السيد دامبلان في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد مؤهلات وجهة المغرب التي تحملها رؤية جلالة الملك في نظر الفاعلين الاقتصاديين الأجانب وخاصة الفرنسيين الذين اختار عدد منهم بالفعل الاستقرار بالمملكة بالنظر إلى دينامية التنمية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مختلف المجالات. وأردف السيد دامبلان قائلا إن المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم مستعرضا مختلف المشاريع التي غيرت وجه البلاد في ظرف بضع سنوات وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. ومن بين أبرز مؤهلات المغرب يضيف المتحدث ذاته، هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسساتي الذي يقوده ملك متبصر رسم خارطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. وفي خبر آخر، أطلقت كوت ديفوار منصة رقمية مخصصة للبيانات الفلاحية تهدف إلى تشجيع تبادل تشغيلي وآمن وسيادي للمعلومات في خدمة تحديث القطاع الفلاحي. زينب عادي والتفاصيل.
2: أطلقت كوت ديفوار منصة رقمية مخصصة للبيانات الفلاحية تهدف إلى تشجيع تبادل تشغيلي وآمن وسيادي للمعلومات في خدمة تحديث القطاع الفلاحي. وذكرت وكالة الأنباء الإيفوارية أن هذه المنصة التي أطلق عليها اسم لاكاز أغري تندرج في إطار تنزيل الاستراتيجيات الوطنية لحكامة البيانات والذكاء الاصطناعي. وفي كلمة لها خلال حفل تقديم هذه المنصة الرقمية، أوضحت روكيا فوفانا عن وزارة التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي الإيفوارية أن لاكاز أغري تجسد إرادة الحكومة في جعل البيانات رافعة لتحسين الخدمات الفلاحية والابتكار واتخاذ القرار. من جانبه، أكد ممثل وزارة الفلاحة والتنمية القروية والإنتاج الغذائي وتارا ألبرت، وهو أيضا مدير الإحصاء والتوثيق والمعلوميات، أن البيانات الفلاحية أضحت أداة استراتيجية لتحسين حكمات القطاع وتعزيز تنافسية سلاسل الإنتاج وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، فضلا عن تقديم مواكبة أفضل للمنتجين. وترم هذه المنصة الرقمية التي تعد ثمرة عدة أشهر من البناء المشترك والتي ترتكز على إطار حكامة يضمن سيادة البيانات وأمنها، أن تصبح أداة عملية في خدمة التحول المستدام للفلاحة الإيفوارية.
1: وفي ختام إفريقيا هذا اليوم، تم مؤخرا بأبيجان تكريم ثلاث شخصيات مغربية من آفاق مختلفة معروفة بالتزامها بخدمة التنمية والتكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية، وذلك في إطار الدورة 16 لفعالية بناة الاقتصاد الإفريقي. ويأتي اختيار هذه الشخصيات ليبرز ثلاث مسارات مغربية ذات التزامات متكاملة، مما يجسد المساهمة البارزة والرائدة للمملكة المملكة المغربية في ديناميات التنمية الاقتصادية والريادة الفعالة والتكامل الإفريقي. وهكذا منحت جائزة تعزيز التكامل الإفريقي للسيدة خديجة جناتي رائدة الأعمال ومؤسسة منتدى إفران، ويحتفي هذا التكريم بأكثر من 15 عاما من الالتزام بتقريب الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة. وقد ساهمت السيدة جناتي من خلال منتدى إفران في إرساء منصة إفريقية مرجعية تعزز الحوار بين الحكومات والمستثمرين والشركات والمؤسسات مع تعزيز التجارة والاستثمار والشركات الاستراتيجية على مستوى القارة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلان الدورة التاسعة من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، المغرب نموذج للنجاح السياسي والاقتصادي، يؤكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان. إقليم الخميسات، سيدان بركة والبواري يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سنة القنيطرة. دوليا، الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في هايتي. إلى التفاصيل. أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. لنتابع. المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذجا للنجاح السياسي والاقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. فالمغرب تحت القيادة الاستشرافية لجلالة الملك سيستفيد بشكل أكبر من هذه المكتسبات والتقدم الذي تحقق خلال العقدين الماضيين، وستكون هناك تحديات ينبغي رفعها، لكن هذه الرؤية الملكية الحصيفة ستظل ذات قيمة كبيرة دائما. وفيما يتعلق بالعلاقات المغربية الأمريكية التي تصادف هذه السنة الذكرى 250 لإقامتها، فأود أن أشدد على اتساع وعمق ودينامية هذه العلاقة الاستراتيجية والمتفردة. قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، هدفت إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سنة القنيطرة. وتندرج هذه الزيارة في إطار تسجيل وتفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء في مارس الماضي، والتي تتعلق بالتهيئة المندمجة للأحواض المائية الواقعة بأعالي المنشآت المائية، وتروم تعزيز تكامل وتنسيق التدخلات في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة وتوحل السدود واستعادة النظم البيئية الغابوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
3: جلالة الملك فهو وضع خريطة الطريق من أجل العمل على بناية السدود، وعندنا 14 سد اليوم في طول إنجاز باش نوصلوا لواحد الساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة، ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال. وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا، يمكن نقولوا لنا 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال. وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة واللي غنفعلوها اليوم واللي عطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية باش أنه يكون تشجير وباش أننا نحافظوا على هاد القدرات التخزينية ديال السدود، وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هاد السدود.
2: وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنيات التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنيات التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
4: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة توقع مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنيات التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنيات التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
5: وقعنا على واحد الاتفاقية اللي هي جد مهمة باش نشتغلوا مع واحد شركة عالمية اللي اسمها فيرتيف اللي هما مختصين في كل ما يتعلق ب بالسحابيات بالحوسبة وكذلك مركز البيانات، وما عندهم يعني واحد الاختصاص بكل ما هو داتا سنتر.
4: هذا التعاون ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنية التحتية الحيوية، ويندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب.
2: عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدورة 84 بعد 100 لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
0: بلاغ للمجلس ذكر أن أشغال هذه الدورة خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين حول مكانة الدوار في التنمية القروية ومكافحة الإضرار بالبيئة في المغرب. وأوضح أن مشروع الرأي الأول يتناول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الترابية النووية للتنظيم الاجتماعي والمجالي، وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية، مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته. وفي ضوء واقع الحال يضيف المصدر ذاته، يسعى الرأي إلى بلورة السبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدوار وأدواره، أخذا بعين الاعتبار تنوع الدواوير وخصوصياتها المجالية والديمغرافية والاجتماعية، واقتراح تدابير عملية تمكنه من الإسهام بفعالية أكبر في النهوض بتنمية العالم القروي. أما مشروع الرأي الثاني فيتدرس تمفصلات التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما ركيزتين متلازمتين لأي مشروع تنموي. وفي هذا الصدد يقترح جملة من التدابير الرامية إلى الوقاية من أشكال الإضرار بالبيئة وإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في السياسات العمومية، بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي وتوفير إطار عيش سليم وتعزيز تنمية مستدامة وقادرة على الصمود.
2: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجد أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهات الشرق فاتحة الدير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد متوس.
1: برنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها منطلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
6: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو ومواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. مكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نسالي ان شاء الله في مارس كيت اليمونطون واحد الخزان الصماره رجعي في لابارتي هو دونك كيف اليمونطي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
2: دوليا، وزيرا خارجية السعودية والمملكة المتحدة يبحثان تطورات الأحداث بالمنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
0: أجرى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيد ميلي باند مباحثات تركزت حول تطورات الأحداث في المنطقة. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية السعودي أعرب بهذه المناسبة عن تطلعه للعمل المشترك بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين. من جانبه أكد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الحرص على تنمية العلاقات الثنائية مجددا تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية وإدانتها لاعتداء

إلى أن 6.4 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم أزيد من 3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني، شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. التكافل من القيم الإنسانية والاجتماعية النبيلة اللي كتقوم عليها حياة الأفراد والجماعات، وهو مبدأ كيقوم على التعاون والتضامن وتقديم المساعدة المتبادلة بالأفراد. والتكافل في اللغة كيعني التضامن، بحيث كيكفل كل فرد غيره وكيتحمل معه المسؤولية. أما كمصطلح فهو نظام شامل للرعاية والمسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع، وكيقوم على التآزر المعنوي والمادي لضمان تلبية احتياجات الجميع وتخفيف الأعباء عليهم. وإذا ساد التكافل بين أفراد الأسرة كينعكس الأثر ديالو إيجابيا على أفراد آخرين في المجتمع، فالعلاقات الأسرية القائمة على التعاون كتنتج أفراد قادرين على العطاء اللي كيقوي هذه العلاقات بين الوالدين والإخوة، وبين حتى الأسرة الكبيرة اللي فيها الخالات والأخوال والعمات والأعمام وأبنائهم. ذلك التكافل داخل الأسرة الأثر ديالو عظيم وكبير، كيمتد لخارج حدود البيت وكيشمل مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية. فالتكافل الأسري إذن هو لما كيشعروا أفراد الأسرة بالمسؤولية المشتركة تجاه بعضهم البعض، وكيسعى كل فرد لمساعدة الآخرين ودعمهم عند الحاجة، سواء كان دعم مادي أو معنوي أو نفسي. وكيتجلى التكافل في صور عديدة، منها رعاية الوالدين لأبنائهم ورعاية الأبناء لوالديهم، وتعاون الإخوة فيما بينهم، ومساندة كل أفراد الأسرة لبعضهم البعض في أوقات الشدة والأزمات. فالتكافل قيمة إنسانية نبيلة ما كتوقفش عند تلبية الاحتياجات المادية فقط، ولكن كتشمل أيضا توفير الحب والاهتمام والتوجيه والتشجيع. فالأسرة المتكافلة كتزرع في نفوس أفرادها الشعور بالأمان، وهذا اللي كيعطي للأفراد شحنة من القوة والأمل لعيش حياة فيها اطمئنان. والتكافل الأسري كيكون حتى في أبسط الأمور، بحال التعاون في تحمل مسؤوليات البيت، بحيث كيشارك جميع أفراد الأسرة الواحدة في القيام بالواجبات المنزلية وتلبية احتياجات الأسرة، وكل واحد كيقوم بعمل كتكون الفائدة ديالو على الجميع. وأيضا ملي كيمر أحد أفراد الأسرة بظروف صعبة، مرض أو أزمة مالية مثلا، كيلقى الدعم والمساندة من بقية الأفراد اللي كيوقفوا بجنبه حتى كيتخطى المحنة ديالو، أو حتى فرد مثلا مقبل على الزواج أو عنده مناسبة معينة غيحتفل بها. فهنا أيضا كل أفراد الأسرة كيتعاونوا معاه، وكل واحد كيعطيه حسب إمكانياته، وكيخليه يشعر أيضا بالأمان اللي هو أساس العلاقات الأسرية السليمة اللي كتقوم على التقدير والعطف المتبادل. هاد السلوك خاص الوالدين ماشي غير يتكلموا عليه للأبناء ديالهم بالنصح والتوجيه، ولكن يطبقوه أمامهم مع أسرهم حتى تكون عندهم قناعة بأن السلوك نبيل.

بيل غيحميهم في المستقبل، وبأن أفراد الأسرة غيكونوا دائما سند لهم في كل مواقف. والتكافل كيجعل الأسرة بيئة تربوية واجتماعية ملائمة قادرة على إعداد أفراد صالحين ومؤهلين للمشاركة الإيجابية في المجتمع، لأنه كيف ما كنقولوا اللي ما فيه خير مع الأسرة دياله ما غيكونش فيه خير مع البراني. والتكافل الأسري كيأثر بصورة مباشرة في تكوين شخصية الفرد، لأنه كيلمسوا كل يوم في البيت وكيخليه يكتسب قيم إيجابية بحال الإيثار والعطاء والاحترام وتقاسم الأعباء والمسؤولية، وكيشعر بالأمان النفسي والاستقرار العاطفي. كذلك يساعد التكافل على الحد من المشاكل النفسية والاجتماعية، لأن الفرد كيلقى في جنبه اللي يستمع ليه ويدعمه عند الحاجة. وعلى هذا الأساس البيت اللي فيه التكافل كتنمى فيه روح العمل الجماعي عند أفراده من الصغير للكبير، وكتبعدهم على الأنانية وحب الذات المفرط. والتكافل كيف ما قلنا ما كيبقاش في حدود الأسرة، كيمتد للعائلة الكبيرة اللي يقدر يكون فيها أفراد محتاجين للمساعدة والمساندة والدعم، خاصة الأفراد الكبار اللي كيحتاجوا لزيارات متكررة والجرعات من الحب والحنان وماشي غير المساعدة المادية. فهذا النوع من التكافل هو اللي كيخفف من الأعباء الاجتماعية على الأسر وكيحد حتى من المشاكل النفسية. والشباب اللي كيلقاو الرعاية والدعم اللازمين داخل الأسرة أيضا كيكونوا أقل عرضة للانحراف أو السلوكيات السلبية، لأن للأسف كاين أسر اللي ما كتهتمش بالشباب اللي عندها، ولما كيحتاجوا المساعدة مثلا لاستكمال الدراسة ديالهم فبدلا ما تكفل الأسرة بالمصاريف كترفض هذا الأمر ولو أنها مقتدرة. فهذا التعامل صعيب يتقبلوه الشباب المقبل على حياة دراسية جديدة، ويعتبروه انتكاسة لهم وظلم في حقهم. فالأسرة اللي عندها الإمكانيات المادية من واجبها توفر الأبناء كل احتياجات الدراسة، وللأسف كاين بعض الآباء كيقولوا الأبناء ديالهم أنا من اللي كنت في السن ديالك اعتمدت على نفسي وما طلبتش من الوالدين ديالي يساعدوني، وكينسى أن الظروف ماشي بحال بحال وأن الدراسة فعلا كتطلب مصاريف وربما أكثر من السابق. فهذا السلوك ما عنده حتى علاقة بالتكافل الأسري، هذا يقال عليه الخذلان وكسر الثقة والاستقرار. لذلك التكافل الأسري قيمة عظيمة واستثمار حقيقي في مستقبل الأبناء حتى يكونوا صالحين قادرين على العطاء وفعل الخير لأنفسهم ولغيرهم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، المغرب نموذج للنجاح السياسي والاقتصادي، يؤكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان. إقليم الخميسات، سيدا بركة والبواري يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سنة القنيطرة. دوليا، الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في هايتي. إلى التفاصيل. أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. جاء ذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه البيامين. لنتابع.
3: المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذجا للنجاح السياسي والاقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. فالمغرب تحت القيادة الاستشرافية لجلالة الملك سيستفيد بشكل أكبر من هذه المكتسبات والتقدم الذي تحقق خلال العقدين الماضيين، وستكون هناك تحديات ينبغي رفعها، لكن هذه الرؤية الملكية الحصيفة ستظل ذات قيمة كبيرة دائما. وفيما يتعلق بالعلاقات المغربية الأمريكية التي تصادف هذه السنة الذكرى 250 لإقامتها، فأود أن أشدد على اتساع وعمق ودينامية هذه العلاقة الاستراتيجية والمتفردة.
2: قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، هدفت إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سنة القنيطرة. وتندرج هذه الزيارة في إطار تسجيل وتفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء في مارس الماضي، والتي تتعلق بالتهيئة المندمجة للأحواض المائية الواقعة بأعالي المنشآت المائية، وتروم تعزيز تكامل وتنسيق التدخلات في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة وتوحل السدود واستعادة النظم البيئية الغابوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
4: جلالة الملك فهو وضع خريطة طريق من أجل العمل على بناية السدود، وعندنا 14 سد اليوم في طول إنجاز باش نوصلوا لواحد الساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة. ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا، ممكن نقولوا يعني 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال. وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة واللي غنفعلوها اليوم، واللي عطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية باش أنه يكون تجير وباش أننا نحافظوا على هاد القدرات التخزينية ديال السدود، وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هاد السدود.
2: وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنيات التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنيات التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة توقع مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنيات التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنيات التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
6: وقعنا على واحد الاتفاقية اللي هي جد مهمة باش نشتغلوا مع واحد شركة عالمية اللي اسمها فيرتيف، اللي هما مختصين في كل ما يتعلق ب بالسحابيات بالحوسبة وكذلك مركز البيانات، وما عندهم يعني واحد الاختصاص في كل ما هو داتا سنتر.
5: هذا التعاون ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنية التحتية الحيوية، ويندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب.
2: عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدورة 84 بعد 100 لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
0: بلاغ للمجلس ذكر أن أشغال هذه الدورة خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين حول مكانة الدوار في التنمية القروية ومكافحة الإضرار بالبيئة في المغرب. وأوضح أن مشروع الرأي الأول يتناول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الترابية النووية للتنظيم الاجتماعي والمجالي، وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية، مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته. وفي ضوء واقع الحال يضيف المصدر ذاته، يسعى الرأي إلى بلورة السبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدوار وأدواره، أخذا بعين الاعتبار تنوع الدواوير وخصوصياتها المجالية والديمغرافية والاجتماعية، واقتراح تدابير عملية تمكنه من الإسهام بفعالية أكبر في النهوض بتنمية العالم القروي. أما مشروع الرأي الثاني فيتدرس تمفصلات التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما ركيزتين متلازمتين لأي مشروع تنموي. وفي هذا الصدد يقترح جملة من التدابير الرامية إلى الوقاية من أشكال الإضرار بالبيئة وإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في السياسات العمومية، بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي وتوفير إطار عيش سليم وتعزيز تنمية مستدامة وقادرة على الصمود.
2: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجد أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتحة الدير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد متوس.
1: البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها متالقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريط الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027. كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
7: هذا المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو ومواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. مكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260-315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نساليو ان شاء الله في مارس. كيت اليمونتي واحد الخزان الصماره رجع في لابارتي هو دونك كيف اليمونتي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
2: دوليا، وزير خارجية السعودية والمملكة المتحدة يبحثان تطورات الأحداث بالمنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
0: أجرى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيد ميليباند مباحثات تركزت حول تطورات الأحداث في المنطقة. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية السعودي أعرب بهذه المناسبة عن تطلعه للعمل المشترك بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين. من جانبه أكد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الحرص على تنمية العلاقات الثنائية مجددا تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن على المملكة ودول المنطقة.
2: دوليا دائما جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش في تقرير نشر الاثنين إلى أن 6.4 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم أزيد من 3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. تحت قيادة جلالة الملك تطور ملحوظ للمنظومة المقاولاتية التي أضحت من بين الأكثر جاذبية بإفريقيا. في ميناء المهدية قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليد المسوقة تتجاوز 29 مليون درهم وفق المكتب الوطني للصيد البحري. في بوركينا فاسو إنتاج 26 طنا من الذهب بواسطة المناجم الصناعية خلال النصف الأول من سنة 2026. وفي التفاصيل، المديرة العامة لتكنوبارك المغرب لامياء بن مخلوف أكدت أن المنظومة المقاولاتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات الجاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولة الناشئة وحاملي المشاريع. أضافت سيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولاتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطوير المقاولات الناشئة. كما أبرزت أن المغرب حقق منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين إنجازات مهمة من أجل تشجيع ريادة الأعمال بشكل عام ولا سيما ريادة الأعمال في مجالي التكنولوجيا والرقمنة. واعتبرت أن تكنوبارك يعد من المشاريع الرائدة التي تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى توجيه الشباب نحو ريادة الأعمال في المجالات التكنولوجية، مشيرة إلى أن المغرب أحرز تقدما كبيرا عبر إرساء بيئة ملائمة لريادة الأعمال من خلال إحداث العديد من آليات المواكبة والتحفيز. ودائما في الشأن الاقتصادي، أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على مستوى ميناء المهدية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت 5965 طنا بقيمة 29 مليون و313 ألف درهم. المزيد من التفاصيل مع عثمان بربش.
3: المكتب الوطني للصيد البحري أبرز في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أنه بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025 سجلت هذه المنتجات انخفاضا بنسبة 37% على مستوى الوزن و54% على مستوى القيمة. المصدر ذاته أضاف أن تراجع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية والرخويات والأسماك البيضاء على التوالي بنسب 35% عند 5 أطنان نقطة 899 و89% عند 31 طنا و6% عند 13 طنا. في المقابل سجلت الكميات المفرغة من القشريات ارتفاعا بنسبة 28% عند 21 طنا. وعلى الصعيد الوطني سجلت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة من حيث القيمة ما يناهز 5 ملايير درهم عند متم يونيو 2026 بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. وبلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 367 طنا نقطة 184 عند متم يونيو المنصرم بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومن حيث القيمة ارتفعت قيمة هذه المفرغات بنسبة 2% لتصل إلى أكثر من 4 مليار درهم فاصل 91 مقابل أكثر من 4 مليار درهم فاصل 81 على أساس سنوي.
2: وفي ختام النشرة، حققت المناجم الصناعية في بوركينا فاسو إنتاجا يقارب 26 طنا من الذهب خلال النصف الأول من سنة 2026، في حين حصلت الشركة الوطنية للمواد الثمينة نحو 29 طنا متأتية من التعدين التقليدي وشبه الآلي من أصل هدف سنوي يبلغ 45 طنا وفق ما أعلنت عنه السلطات البوركينابية. التفاصيل مع إليا أبو الرجاء.
4: خلال تقييم نصف سنوي لأداء القطاع المكلف بالمناجم، تم عرض هذه النتائج والتي أظهرت نسبة تنفيذ إجمالية بلغت 61.7% حتى 30 من يونيو 2026. كما أعلنت السلطات البوركينابية عن إنشاء 9 تعاونيات منجمية تقليدية جديدة، فضلا عن تحديد 4 ممرات للاستغلال المنجمي، وذلك طبقا لأحكام قانون المناجم الجديد. وعلاوة على ذلك، جددت السلطات تأكيد التزامها بمواصلة مكافحة مسالك التسويق غير المشروعة للذهب، مع تعزيز عمليات المراقبة وقياس الوزن والمتابعة لإنتاج الذهب على المستوى الوطني. ووصفت السلطات المختصة في ختام هذا التقييم النتائج المحققة بالمرضية على العموم، معتبرة أن التوجيهات المعتمدة من شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات المباشرة في قطاع المناجم والطاقة.
2: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الاقتصادية، إلى اللقاء.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
5: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. ريم راديو،
5: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. القوات المسلحة الملكية تنظم عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات بمناسبة عيد العرش المجيد. بإقليم الخميسات، السيدان بركة والبواري يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سلا القنيطرة. رياضيا، تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا لمنتخب فرنسا لكرة القدم. أهلا بكم من جديد. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
6: بلغوا القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليو 2026، وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليو 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظلي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر، علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
4: في ذات السياق، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم السيد محمد ولد عمر أن المنجزات التي حققتها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المجالات تعكس رؤية استراتيجية تجعل من المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. وقال السيد ولد عمر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة ذكرى عيد العرش أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت خلال السنوات الأخيرة منجزات نوعية في عديد المجالات عكست رؤية استراتيجية تجعل من الإنسان محور التنمية ومن المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. من جهتها، أكدت رئيسة التحالف المغربي للماء حورية تازي أن المغرب انخرط تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحول عميق لسياسته المائية قائما على رؤية استراتيجية تجمع بين الاستباقية وتنويع الموارد وتعزيز الحكمة والاستثمارات الهيكلية، مما يجعل من المملكة اليوم نموذجا معترفا به في الصمود أمام الإجهاد المائي. قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، هدفة إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سلا القنيطرة. وتندرج هذه الزيارة في إطار تنزيل وتفعيل الاتفاقية الإطار لشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء في مارس الماضي، والتي تتعلق بتهيئة المندمجة للأحواض المائية الواقعة بأعالي المنشآت المائية، وتروم تعزيز تكامل وتنسيق تدخلات في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة وتوحل السدود واستعادة النظم البيئية الغابوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
5: جلالة الملك فهو وضع خريطة الطريق من أجل العمل على بناية السدود، وعندنا 14 سد اليوم في طول إنجاز باش نوصل لواحد ساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة. ولكن بالإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا، ممكن نقولوا يعني 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال. وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة واللي غنفعلوها اليوم، واللي عطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية باش أنه يكون تشجير وباش أننا نحافظوا على هاد القدرات التخزينية ديال السدود، وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هاد السدود.
4: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المدير الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتح دير ورئيس قسم الأشغال بشركة خالد متوس.
7: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها منطلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
8: مثل المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو ومواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر، متر تاع لو ديامتر الون 260 315. كلفه المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا وعندنا سي متعدل دونك نسالي ان شاء الله في مارس كيت اليمونطون واحد الخزان الصماره رجعي في لابارتي هو دونك كيف اليمونطي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
4: شكل موضوع دور الجامعة في مواكبة تحول القطاع السياحي والنهوض بسياحة مغربية مستدامة قادرة على الصمود محور لقاء نظم بمراكش بمبادرة من جامعة القاضي عياض. ويندرج هذا الحدث المنظم حول موضوع بين الموروث والحداثة روافع الابتكار من أجل سياحة مغربية مستدامة وقادرة على الصمود المساهمة التحويلية للجامعة بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي ضمن دينامية انفتاح جامعة القاضي عياض على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز أوجه التآزر بين البحث الأكاديمي والقطاع الإنتاجي. جهويا استطاعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحقيق طموح شباب بإقليم الخميسات من خلال تعزيز استقلالهم الاقتصادي وإخراج العديد من مشاريعهم الواعدة إلى حيز الوجود وإثبات جدارتها بهذا الإقليم. باقي تفاصيل في التقرير التالي لوفاء حلاق.
2: هذه المشاريع تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الذي يتمحور حول تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الرامي إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للشباب من خلال دعم ريادة الأعمال وتحسين قابلية التشغيل إلى جانب تشجيع خلق القيمة على المستوى المحلي عبر آليات للمواكبة والتمويل والتوجيه بتنسيق مع مختلف الشركاء. وفي هذا السياق يركز البرنامج المذكور على 4 محاور رئيسية تتمثل في منصة الشباب فضاءات للاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة التقنية ودعم قابلية التشغيل تنمية المهارات وربط الشباب بسوق الشغل ودعم ريادة الأعمال مواكبة إنشاء المشاريع قبل وبعد التأسيس مع دعم مالي. إضافة إلى محور تحسين الدخل مواكبة التعاونيات والمقاولات الصغيرة ومجموعات النفع الاقتصادي لتطوير سلاسل القيمة المحلية. وتتجلى المشاريع الواعدة التي رأت النور على مستوى تراب عمالة إقليم الخميسات بفضل دعم المبادرة في مرحلتها الثالثة بالخصوص في مشروع تعاونية داوي جسمك لمستحضرات التجميل الطبيعية والزيوت العطرية التي يوجد مقرها في مدينة تيفلت.
4: دوليا جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص أي أكثر من نصف سكان هايتي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. رياضيا عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلفا لديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا. وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. بإقليم الخميسات، السيدان بركة والبواري يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سلا القنيطرة. بإقليم برشيد، إطلاق أشغال تأهيل جماعة حد السوالم باستثمار يبلغ 105 ملايين درهم. على مستوى عمالة وجدة أنجاد، إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية. وفي التفاصيل، قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، هدفت إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سلا القنيطرة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
5: الملك فهو وضع خريطة الطريق من أجل العمل على بناية السدود، وعندنا 14 سد اللي هما في طول إنجاز باش نوصلوا لواحد الساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة. ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا، ممكن نقولوا يعني 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال. وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة واللي غنفعلوها اليوم، واللي عطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية، باش أنه يكون تشجير وباش أننا نحافظوا على هاد القدرات التخزينية ديال السدود، وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هاد السدود.
6: جرى إطلاق أشغال مشروع تأهيل جماعة حد السوالم التابعة لإقليم برشيد باستثمار يبلغ 105 ملايين درهم في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية وتأهيل المجال الحضري بالإقليم. هذا المشروع الذي تشرف على إنجازه الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدار البيضاء سطات، يستهدف تأهيل عدد من المحاور الطرقية الرئيسية بالجامعة لفائدة ساكنة تناهز 74 ألف نسمة، بما من شأنه المساهمة في تحسين انسيابية حركة السير والارتقاء بجودة الفضاء الحضري ومواكبة الدينامية العمرانية التي تعرفها المنطقة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجدة أنجاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتحة دير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد متوسى.
7: البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها متعلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم، الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة مجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة الجيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
8: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو والمواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نساليو ان شاء الله في مارس. كيت اليمونتون واحد الخزان السماره رجع في لابارتي هو دونك كيف اليمونتي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
9: بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام حصاد الجهات. إلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. القوة المسلحة الملكية تنظم عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات بمناسبة عيد العرش المجيد. بإقليم الخميسات سيدان بركة والبواري يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهات الرباط سلا القنيطرة. رياضيا تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا لمنتخب فرنسا لكرة القدم. أهلا بكم من جديد. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
5: بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليو 2026 وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليو 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا برقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظلي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحة فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
4: في ذات السياق أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم السيد محمد ولد عمر أن المنجزات التي حققتها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المجالات تعكس رؤية استراتيجية تجعل من المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. وقال السيد ولد عمر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة ذكرى عيد العرش أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت خلال السنوات الأخيرة منجزات نوعية في عديد المجالات عكست رؤية استراتيجية تجعل من الإنسان محور التنمية ومن المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. من جهتها أكدت رئيسة التحالف المغربي للماء حورية تازي أن المغرب انخرط تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحول عميق لسياسته المائية قائما على رؤية استراتيجية تجمع بين الاستباقية وتنويع الموارد وتعزيز الحكمة والاستثمارات الهيكلية، مما يجعل من المملكة اليوم نموذجا معترفا به في الصمود أمام الإجهاد المائي. قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، هدفت إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سلا القنيطرة. وتندرج هذه الزيارة في إطار تنزيل وتفعيل الاتفاقية الإطار لشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء في مارس الماضي، والتي تتعلق بتهيئة المندمجة للأحواض المائية الواقعة بأعالي المنشآت المائية، وتروم تعزيز تكامل وتنسيق تدخلات في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة وتوحل السدود واستعادة النظم البيئية الغابوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
1: جلالة الملك فهو وضع خريطة الطريق من أجل العمل على بناية السدود، وعندنا 14 سد اللي هما في طول إنجاز باش نوصلوا لواحد الساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة. ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا، ممكن نقولوا يعني 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال. وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة واللي غنفعلوها اليوم، وهي عطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية باش أنه يكون تشجير وباش أننا نحافظوا على هاد القدرات التخزينية ديال السدود، وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هاد السدود.
4: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المدير الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتح دير ورئيس قسم الأشغال بشركة خالد متوس.
2: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها متعلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
6: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو والمواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315، كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نساليو ان شاء الله في مارس كيت اليمونتي واحد الخزان السمارق رجي في لا بارتي هو دونك كيف اليمونتي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
4: شكل موضوع دور الجامعة في مواكبة تحول القطاع السياحي والنهوض بسياحة مغربية مستدامة قادرة على الصمود محور لقاء نظم بمراكش بمبادرة من جامعة القاضي عياض. ويندرج هذا الحدث المنظم حول موضوع بين الموروث والحداثة، روافع الابتكار من أجل سياحة مغربية مستدامة وقادرة على الصمود، المساهمة التحويلية للجامعة بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي ضمن دينامية انفتاح جامعة القاضي عياض على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز أوجه التآزر بين البحث الأكاديمي والقطاع الإنتاجي. جهوياً استطاعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحقيق طموح شباب بإقليم الخميسات من خلال تعزيز استقلالهم الاقتصادي وإخراج العديد من مشاريعهم الواعدة إلى حيز الوجود وإثبات جدارتها بهذا الإقليم. باقي تفاصيل في التقرير التالي لوفاء حلاق.
7: هذه المشاريع تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الذي يتمحور حول تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الرامي إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للشباب من خلال دعم ريادة الأعمال وتحسين قابلية التشغيل، إلى جانب تشجيع خلق القيمة على المستوى المحلي عبر آليات للمواكبة والتمويل والتوجيه بتنسيق مع مختلف الشركاء. وفي هذا السياق يركز البرنامج المذكور على 4 محاور رئيسية تتمثل في منصة الشباب، فضاءات للاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة التقنية ودعم قابلية التشغيل، تنمية المهارات وربط الشباب بسوق الشغل ودعم ريادة الأعمال، مواكبة إنشاء المشاريع قبل وبعد التأسيس مع دعم مالي، إضافة إلى محور تحسين الدخل، مواكبة التعاونيات والمقاولات الصغيرة ومجموعات النفع الاقتصادي لتطوير سلاسل القيمة المحلية. وتتجلى المشاريع الواعدة التي رأت النور على مستوى تراب عمالة إقليم الخميسات بفضل دعم المبادرة في مرحلتها الثالثة، بالخصوص في مشروع تعاونية داوي جسمك لمستحضرات التجميل الطبيعية والزيوت العطرية التي يوجد مقرها في مدينة تيفلت.
4: دوليا، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيرته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان هايتي، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني، شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. رياضيا، عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلفا لديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان، سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف: اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا، وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من حصاد الجهات، وهذه أبرز العناوين. بإقليم الخميسات، السيدان بركة والبواري يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سلا القنيطرة. بإقليم برشيد، إطلاق أشغال تأهيل جماعة حد السوالم باستثمار يبلغ 105 ملايين درهم. على مستوى عمالة وجدة أنجاد، إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية. وفي التفاصيل، قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، هدفت إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سلا القنيطرة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
2: ملك فهو وضع خريطة الطريق من أجل العمل على بناية سدود، وعندنا 14 سد اليوم في طول إنجاز باش نوصلوا لواحد الساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة. ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا. ممكن نقولوا لي 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال، وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة واللي غنفعلوها اليوم، واللي عطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية باش أنه يكون تشجير وباش أننا نحافظوا على هاد القدرات التخزينية ديال السدود، وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هاد السدود.
1: جرى إطلاق أشغال مشروع تأهيل جماعة حد السوالم التابعة لإقليم برشيد باستثمار يبلغ 105 ملايين درهم في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية وتأهيل المجال الحضري بالإقليم. هذا المشروع الذي تشرف على إنجازه الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدار البيضاء سطات يستهدف تأهيل عدد من المحاور الطرقية الرئيسية بالجامعة لفائدة ساكنة تناهز 74 ألف نسمة، بما من شأنه المساهمة في تحسين انسيابية حركة السير والارتقاء بجودة الفضاء الحضري ومواكبة الدينامية العمرانية التي تعرفها المنطقة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجدة أنجاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المدير الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتح دير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد متوسى.
3: البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها متعلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
4: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو والمواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينه في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الانكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315، كلفه المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نساليو ان شاء الله في مارس كيت اليمونتي واحد الخزان الصماره رجي في لا بارتي هو دونك كيف اليمونتي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
1: بهذا الخبر نصل

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: شكلت ندوة علمية بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد. وتندرج هذه الندوة ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
2: مداخلات كلها انصبت حول موضوع ذي أهمية بالغة، وقد اتخذت هذه الندوة عنوانا لها عيد العرش المجيد، ولاء شعبي متجدد، ووحدة وطنية راسخة، وأوراش تنموية متواصلة. هذا العنوان الذي يعكس قيمة هذه الندوة، وكل المداخلات التي قدمها الخبراء والأكاديميون صبت في هذا الموضوع.
1: وأكد المشاركون في هذه الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربي القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية. وشكل هذا اللقاء العلمي أيضا مناسبة للتأكيد على أهمية مواصلة التعبئة الجماعية والانخراط المسؤول في إنجاح المشاريع التنموية الكبرى بما يعزز التنمية المجالية ويرسخ قيم التضامن والتماسك الاجتماعي.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. القوة المسلحة الملكية تنظم عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات بمناسبة عيد العرش المجيد. بإقليم الخميسات السيدان بركة والبواري يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهات الرباط سلا القنيطرة. رياضيا، تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا لمنتخب فرنسا لكرة القدم. أهلا بكم من جديد. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
5: بلغوا القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليو 2026، وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليو 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة المرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظليي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلة القفز الحر علاوة على لوحة فنية أخرى. وحركات استعراضية بالمظلة.
4: في ذات السياق أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم السيد محمد ولد عمر أن المنجزات التي حققتها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المجالات تعكس رؤية استراتيجية تجعل من المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. وقال السيد ولد عمر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة ذكرى عيد العرش أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت خلال السنوات الأخيرة منجزات نوعية في عديد المجالات عكست رؤية استراتيجية تجعل من الإنسان محور التنمية ومن المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. من جهتها أكدت رئيسة التحالف المغربي للماء حورية تازي أن المغرب انخرط تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحول عميق لسياسته المائية قائما على رؤية استراتيجية تجمع بين الاستباقية وتنويع الموارد وتعزيز الحكمة والاستثمارات الهيكلية مما يجعل من المملكة اليوم نموذجا معترفا به في الصمود أمام الإجهاد المائي. قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات هدفة إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سل القنيطرة. وتندرج هذه الزيارة في إطار تنزيل وتفعيل الاتفاقية الإطار لشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء في مارس الماضي والتي تتعلق بتهيئة المندمجة للأحواض المائية الواقعة بأعالي المنشآت المائية وتروم تعزيز تكامل وتنسيق تدخلات في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة وتوحل السدود واستعادة النظم البيئية الغابوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
3: جلالة الملك فهو وضع خريطة طريق من أجل العمل على بناية السدود وعندنا 14 سد اليوم في طول إنجاز باش نوصلوا لواحد الساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة. ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا ممكن نقولوا يعني 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال. وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة واللي غنفعلوها اليوم وهذه عطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية باش أنه يكون تشجير وباش أننا نحافظوا على هاد القدرات التخزينية ديال السدود وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هاد السدود.
4: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد جرى على مستوى عمالة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المدير الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتح دير ورئيس قسم الأشغال بشركة خالد متوس.
6: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا محور ديال الشوارع كما تلاحظون بأن الشوارع رها متعلقة في مدينة وجدة كذلك تهيئة الساحات العمومية وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات كذلك تبريد الأرصفة وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027 كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
7: مثل المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو ومواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17 اللي منها الباطو الاطوار منها السجل المدني منها الانكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر ا لون 260 315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نسالي ان شاء الله في مارس كيت اليمونطون واحد الخزان الصماره رجي في لابارتي هو دونك كيف اليمونطي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
4: شكل موضوع دور الجامعة في مواكبة تحول القطاع السياحي والنهوض بسياحة مغربية مستدامة قادرة على الصمود محور لقاء نظم بمراكش بمبادرة من جامعة القاضي عياض. ويندرج هذا الحدث المنظم حول موضوع بين الموروث والحداثة روافع الابتكار من أجل سياحة مغربية مستدامة وقادرة على الصمود المساهمة التحويلية للجامعة بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي ضمن دينامية انفتاح جامعة القاضي عياض على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز أوجه التآزر بين البحث الأكاديمي والقطاع الإنتاجي. جهويا استطاعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحقيق طموح شباب بإقليم الخميسات من خلال تعزيز استقلالهم الاقتصادي وإخراج العديد من مشاريعهم الواعدة إلى حيز الوجود وإثبات جدارتها بهذا الإقليم. باقي تفاصيل في التقرير التالي لوفاء حلاق.
1: هذه المشاريع تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الذي يتمحور حول تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الرامي إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للشباب من خلال دعم ريادة الأعمال وتحسين قابلية التشغيل إلى جانب تشجيع خلق القيمة على المستوى المحلي عبر آليات للمواكبة والتمويل والتوجيه بتنسيق مع مختلف الشركاء. وفي هذا السياق يركز البرنامج المذكور على 4 محاور رئيسية تتمثل في منصة الشباب، فضاءات للاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة التقنية، ودعم قابلية التشغيل، تنمية المهارات وربط الشباب بسوق الشغل، ودعم ريادة الأعمال، مواكبة إنشاء المشاريع قبل وبعد التأسيس مع دعم مالي. إضافة إلى محور تحسين الدخل، مواكبة التعاونيات والمقاولات الصغيرة ومجموعات النفع الاقتصادي لتطوير سلاسل القيمة المحلية. وتتجلى المشاريع الواعدة التي رأت النور على مستوى تراب عمالة إقليم الخميسات بفضل دعم المبادرة في مرحلتها الثالثة، بالخصوص في مشروع تعاونية داوي جسمك لمستحضرات التجميل الطبيعية والزيوت العطرية التي يوجد مقرها في مدينة تيفلت.
4: دوليا جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص أي أكثر من نصف سكان هايتي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. رياضيا، عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلفا لديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان، سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا، وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: الأخبار المغربية. ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
8: أهلا بكم. الأسنان البيضاء أصبحت اليوم هدفا للكثيرين، لكن السعي وراء ابتسامة مثالية قد يقود أحيانا إلى ممارسات تضر بصحة الأسنان أكثر مما تجملها. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على موضوع تبييض الأسنان بين الجمال والعواقب، ونرحب بالدكتورة لينا جعبوطي، طبيبة أسنان وأخصائية في تجميل الأسنان. مرحبا بك دكتورة لينا.
9: الله يكبر بك. أهلا، ميرسي بوكو، ومرحبا.
8: بداية دكتورة لينا، هل تبييض الأسنان يعتبر إجراء تجميلي آمن أم أن له شروط وضوابط طبية اللي يجب الاحترام ديالها؟
9: بالنسبة لتبييض الأسنان هي سون بروسيدور اللي آمنة إلى الدارت في واحد لو كادر ميديكال، يعني شي ميديسان دانتيست، لأن هي ما كنجيوش نيشان وكنديروا أن بلانشيمون دونتير. خصنا نتأكدوا من صحة الأسنان مزيانة، صحة اللثة مزيانة، ما كاينينش دي كاري دونتير، يعني ما كاينينش تسوسات في الأسنان، لأن تبقى أن برودوي اللي هو يقدر يدير لنا ضرر في حالة ما كانوا عندنا واحد التسوسات في الأسنان. دونك سامبليك أنه تو واحد لا بروسيدور صدر قبل ما نوصلوا لذاك التبييض الاسنان اللي هو لو باسون كيبغي جينيرالمون تيكون هو لا كيسون اللي كيدخل بها.
8: طيب دكتوره لينا، وهل الافراط يعني في تبييض الاسنان او هوس تبييض الاسنان يقدر يؤدي الى حساسيه الاسنان او اتلاف يعني طبقه المينا، وهل هذه الاضرار يعني قابله للعلاج؟
9: شكرا على هذا السؤال. هذا السؤال مهم جدا، لان خصنا نعرفوا بان تبييض الاسنان هو واحد لا بروسيدور اللي كدار مره في العام لا اكثر، لان الا بقينا كنديروها بلوزيغ فوا ايفيكتيمون نحصلوا على حساسيه الاسنان اللي الا وعينا بها قبل تقدر تكون رجعيه، ولا بقينا كنستعملوا المسائل ديال التبييض بطريقه اللي اكسيسيف تتكون تتولي عندنا واحد لا سنسيبيليتي اللي كتبقى معنا في الـ في الـ في الاسنان ديالنا، كنحاولوا غير نستابليزيوها ولا نرجعوها مؤقتا سوبورتابل.
8: طيب دكتورة لينا، بالنسبة للأشخاص اللي ديجا كيكونوا دايرين تركيبة على الأسنان ديالهم مثل لافاسيت، واش إلى داروا تبييض الأسنان كيكون عنده تأثير أو كيبان أنه الأسنان فعالية يعني؟
9: ألوغ بالنسبة للناس اللي دايرين تركيبات في الأسنان ديالهم، لو بلونشيمون دونتيغ أو تبييض الأسنان ما تعطينا حتى شي نتيجة على الناس على السنينات اللي فيهم تركيبات، عطينا نتيجة فقط على السنينات الطبيعيين، لأنه هو تيخدم لنا على الميناء أو لي ماي دونتيغ. يعني إلا ديجا دايرين تركيبات الأسنان يخصك إلا تبدل لاكولوغ ديالهم ولا تبيضهم خصهم يتعاودوا.
8: طيب هضرنا على تبييض الأسنان العاديين، غادي نهضروا على هوليود سمايل. ما المعنى ديال هوليود سمايل؟ نفسروها ونرجعوا للخطر ديالها، وإمتى الشخص يمكن يدير الخاصية ديال هوليود سمايل وما تأثرش ليه، ما تكونش خطر على السنة دياله؟
9: بيان ألوغ، الهوليود سمايل هو واحد الاسم اللي تنطلقاه بزاف وكنتسولوا عليه بزاف في العيادات ديالنا، هو تيعني لنا واحد الابتسامة جميلة اللي كنشوفوها جينيرالمون عند لي ستار ولا عند النجوم سينمائية ولا دو فاسون جينيرال. الوغ هو ما كيعنيوش بالضبط تركيبات الاسنان او لا دي فاسيت دونتير او لا دي كورون دونتير، هو تيعني لنا واحد السنات اللي تيكونوا بصحه جيده في اون كولور زوينه ولا اون تان زوينه. يعني نقدروا نجاوبوا على السؤال ديالنا ديال ان الهوليود سمايل كيفاش نقدروا نديروا. نقدروا نديروا سوا بان بلانشيمون الا كانوا سنينات دو باز زوينين، يعني فقط تبييض غنحصلوا على نتيجه زوينه، علاش غادي نمشيو نقيسوا في الميناء ديالنا؟ كان مشكل في الفورم او في اللون ديال الاسنان نقدروا ندوزوا دي فاسيت دونتير، يعني كنبردوا بطريقه قليله الاسنان ديالنا في الواجهه ديالها باش ندير واحد التركيبات او العدسات او نيفو ديال السنينات. كنبدا كنحسنوا من الجمال، يا سورتو بور لي باسون اللي تيكون عندهم مشكل دو كولور بحال دي تاش او نيفو ديال السنينات. اي الى حد ما كنقدروا نوصلوا دي كورون دونتير الا كانوا عندنا مشاكل بحال دي كاسور او لا دي فراكتور او لا كسر في الاسنان ديالنا.
8: طيب غادي نمشي معك العيادات ديال الأسنان والأطباء الأخصائيين في الأسنان والمراكز العشوائية. ما خطورة تبييض الأسنان أو يعني القيام بعملية هوليود سمايل عند المراكز اللي ما كتكونش عندها واحدة الرخصة اللي هي طبية؟
9: نعم، بالنسبة لتبييض الأسنان المشكل اللي كنلقاو دابا هو أن هاد المراكز كيحصلوا على المواد ديال التبييض بطريقة غير قانونية، ودونك كنرجعوا لنفس المشكل هو أن هاد لي برودوي تيكون تري كونسونتري كيقدروا نديروا بهم دي بغولور اكستريم اولا حروقات جد متقدمه ديال اللثه ديال لي ليفغ ديال الشفتين. الا ما كانوش مديرين بواحد الطريقه اللي هي مضبوطه احتراما للثه واحتراما لكاع لي ستركتور اللي كتكون حتى السنان كنقدروا نحصلوا على واحد لي بغولور كي سون تري امبورطونت اي دي فوا حتى كنحصلوا على دي ريسيسيون جينجيفال اولا تيولينا اللثه كتهرب لنا على السنان.
8: طيب وممكن أنها تخلف كذلك مشاكل اللي ممكن توصل لا قدر الله لسرطانات سرطان الفم مثلا؟
9: الاستعمال غير قانوني والغير المقنن ديال مواد تبييض الأسنان في المراكز التجميلية اللي ملي كنلاحظوا لينا كنلاحظوا بنا دي سونتر دو بوتي كيديروا لنا او ميم طون دي بلانشيمون دونتير هو في حد ذاته شويه خطير لان هذوك لي برودوي تيكونوا تري كونسونتري التركيز ديالهم ديال واحد لي موليكول اللي هما البيروكسيد دو كارباميد ولا البيروكسيد ديدروجين تيكون كونسونتري لان الا كانت التماس ديالو مع اللثه اولا مع الشفتين ولا لي ليفغ اولا لي تيغومون اللي هما لا بو ديال اللي هي قريبه للفم تيقدر يدينا الى حروقات. زائد ان داك لو لازير او لا لوميير اللي كنديروا باش تاكتيفينا لو برودوي الا كانت كتستعمل بطريقه عشوائيه وسوكسيسيف يعني مره مره مره مره مره سوتو لي باسون اللي كيدوموند انهم يدير لهم بلوزيغ بلانشيمون على فوا بيان سور كتقدر دير لنا تلف في لي سيلول اولا فوالا تلف او نيفو دي سيلول تلف ديال لي سيلول على انتيرم يل بو ميم يدي بوتيتر كيلكو كونسير دو بو.
8: شكرا لك دكتوره لينا جعبوتي طبيبه اسنان واخصائيه في تجميل الاسنان.
9: مرحبا بك لينا.
8: الابتسامه الجميله لا تعني فقط أسنانا أكثر بياضا بل تعني أيضا أسنانا سليمة وصحية. وقبل الإقبال على أي إجراء تجميلي تبقى استشارة الطبيب والتشخيص هي الخطوة الأولى نحو ابتسامة آمنة. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد وضيف جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو.
10: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة والبداية بأبرز العناوين. القوة المسلحة الملكية تنظم عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات بمناسبة عيد العرش المجيد. بإقليم الخميسات السيدان بركة والبواري يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهات الرباط سلا القنيطرة. رياضيا تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا لمنتخب فرنسا لكرة القدم. أهلا بكم من جديد. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
5: بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليو 2026 وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليو 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة المرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا برقراق بسلة تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظلي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر، علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
11: في ذات السياق، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم السيد محمد ولد عمر أن المنجزات التي حققتها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المجالات تعكس رؤية استراتيجية تجعل من المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. وقال السيد ولد عمر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة ذكرى عيد العرش أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت خلال السنوات الأخيرة منجزات نوعية في عديد المجالات عكست رؤية استراتيجية تجعل من الإنسان محور التنمية ومن المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. من جهتها، أكدت رئيسة التحالف المغربي للماء حورية تازي أن المغرب انخرط تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحول عميق لسياسته المائية قائما على رؤية استراتيجية تجمع بين الاستباقية وتنويع الموارد وتعزيز الحكمة والاستثمارات الهيكلية، مما يجعل من المملكة اليوم نموذجا معترفا به في الصمود أمام الإجهاد المائي. قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، هدفة إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سلا القنيطرة. وتندرج هذه الزيارة في إطار تنزيل وتفعيل الاتفاقية الإطار لشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء في مارس الماضي، والتي تتعلق بتهيئة المندمجة للأحواض المائية الواقعة بأعالي المنشآت المائية، وتروم تعزيز تكامل وتنسيق تدخلات في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة وتوحل السدود واستعادة النظم البيئية الغابوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
3: جلالة الملك فهو وضع خريطة طريق من أجل العمل على بناية السدود، وعندنا 14 سد اللي هما في طول إنجاز باش نوصلوا لواحد الساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة. ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا، ممكن نقولوا يعني 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال. وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة اللي غنفعلوها اليوم، وهي عطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية باش أنه يكون تشجير وباش أننا نحافظوا على هاد القدرات التخزينية ديال السدود، وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هاد السدود.
11: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المدير الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتح دير ورئيس قسم الأشغال بشركة خالد متوس.
6: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها متعلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات كذلك تبريد الأرصفة وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027 كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة الجيز للنسيج العمراني وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
7: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو ومواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17 اللي منها الباطوار منها السجن المدني منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نساليو ان شاء الله في مارس كيت اليمونطون واحد الخزان السماره رجي في لا بارتي هو دونك كيف اليمونطي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
11: شكل موضوع دور الجامعة في مواكبة تحول القطاع السياحي والنهوض بسياحة مغربية مستدامة قادرة على الصمود محور لقاء نظم بمراكش بمبادرة من جامعة القاضي عياض. ويندرج هذا الحدث المنظم حول موضوع بين الموروث والحداثة روافع الابتكار من أجل سياحة مغربية مستدامة وقادرة على الصمود المساهمة التحويلية للجامعة بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي ضمن دينامية انفتاح جامعة القاضي عياض على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز أوجه التآزر بين البحث الأكاديمي والقطاع الإنتاجي. جهويا استطاعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحقيق طموح شباب بإقليم الخميسات من خلال تعزيز استقلالهم الاقتصادي وإخراج العديد من مشاريعهم الواعدة إلى حيز الوجود وإثبات جدارتها بهذا الإقليم. باقي تفاصيل في التقرير التالي لوفاء حلاق.
12: هذه المشاريع تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الذي يتمحور حول تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الرامي إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للشباب من خلال دعم ريادة الأعمال وتحسين قابلية التشغيل إلى جانب تشجيع خلق القيمة على المستوى المحلي عبر آليات للمواكبة والتمويل والتوجيه بتنسيق مع مختلف الشركاء. وفي هذا السياق يركز البرنامج المذكور على 4 محاور رئيسية تتمثل في منصة الشباب فضاءات للاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة التقنية ودعم قابلية التشغيل تنمية المهارات وربط الشباب بسوق الشغل ودعم ريادة الأعمال مواكبة إنشاء المشاريع قبل وبعد التأسيس مع دعم مالي إضافة إلى محور تحسين الدخل مواكبة التعاونيات والمقاولة الصغيرة ومجموعات النفع الاقتصادي لتطوير سلاسل القيمة المحلية. وتتجلى المشاريع الواعدة التي رأت النور على مستوى تراب عملة إقليم الخميسات بفضل دعم المبادرة في مرحلتها الثالثة بالخصوص في مشروع تعاونية داوي جسمك لمستحضرات التجميل الطبيعية والزيوت العطرية التي يوجد مقرها في مدينة تيفلت.
11: دولياً جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص أي أكثر من نصف سكان هايتي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. رياضيا عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلفا لديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وتواصل تواصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا. وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنية التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. هذه المذكرة التي وقعتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني والمدير العام لشركة فيرتيف في إفريقيا فويتشيك بيوركو تهدف إلى مواكبة طموحات المملكة في مجال التحول الرقمي، ويندرج هذا التعاون الذي ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنية التحتية الحيوية بين وزارة الانتقال الرقمي وشركة فيرتيف في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب. كما ستتيح لشركة فيرتيف مواكبة الدراسات التقنية المتعلقة بالبنيات التحتية لمراكز البيانات وحلول الطاقة والتبريد، وكذا التقنيات اللازمة لتطوير بنيات تحتية متقدمة للحوسبة السحابية. وفي المقابل ستمكن الوزارة من تحديد الأولويات الوطنية وتسهيل التنسيق مع الفاعلين العموميين المعنيين ودراسة التوصيات التقنية المقترحة. وفي كلمة لها بالمناسبة أوضحت الفلاح صغروش أن البنية التحتية الرقمية تشكل دعامة أساسية للسيادة الرقمية للمغرب وعنصرا حاسما لتطوير الذكاء الاصطناعي والابتكار وتحديث الخدمات العمومية. وأضافت أن الخبرة الدولية التي تتوفر عليها شركة فيرتيف ستسهم في إطراء النقاش الذي بشرته الوزارة بشأن الشروط الضرورية لإرساء بنيات تحتية رقمية فعالة ومرنة وقابلة للتطوير تستجيب لاحتياجات المغرب المستقبلية. وأعربت في هذا السياق عن أملها في أن يمهد هذا التعاون طريقة لتبادلات تقنية مستدامة وتعاون مثمر يخدم التحول الرقمي بالمملكة.
10: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
14: المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذجا للنجاح السياسي والاقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. فالمغرب تحت القيادة الاستشرافية لجلالة الملك سيستفيد بشكل أكبر من هذه المكتسبات والتقدم الذي تحقق خلال العقدين الماضيين، وستكون هناك تحديات ينبغي رفعها، لكن هذه الرؤية الملكية الحصيفة ستظل ذات قيمة كبيرة دائما. وفيما يتعلق بالعلاقات المغربية الأمريكية التي تصادف هذه السنة الذكرى 250 لإقامتها، فأود أن أشدد على اتساع وعمق ودينامية هذه العلاقة الاستراتيجية والمتفردة.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: غيم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
15: على هامش أشغال اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمراكش، تا تم التوقيع على 5 اتفاقيات شراكة تهم دعم مشاريع اجتماعية وصحية واقتصادية بغلاف مالي إجمالي فاق 3 ملايين درهم.
16: فقد تم توقيع اتفاقية شراكة خاصة جاهزة لتم مصادقة عليها في الإطار، ويتعلق أمر ب5 اتفاقيات شراكة. اتفاقيتين شراكة خاصة ببرنامج مواكبة الأشخاص في وديعة هشاشة، اتفاقيتين خاصة ببرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وأيضا واحد اتفاقية خاصة ببرنامج الدعم الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
15: وفي إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة تم توقيع اتفاقية شراكة بين ولاية الجهة والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، تشمل تجهيز وحدة الولادة بمستشفى القرب بالمحاميد.
17: نجد سعيد بتوقيع 2 اتفاقيات اللي كتخص القطاع الصحي. الأولى كتخص تجهيز مستشفى المحاميد، تكملة تجهيز بعد الجهات اللي ناقصة بمستشفى، فلقينا الحمد لله الحل مع مبادرة بالجهيز بعد الآليات. بالنسبة للاتفاقية الثانية فكتخص إعادة ترميم المركز ديال الإدمان اللي كيلعب واحد دور مهم بالنسبة للإقليم ديال العسفي.
15: الاتفاقية تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى ترسيخ التنمية البشرية عبر مشاريع ذات أثر مباشر ومستدام على الساكنة.
0: ريم راديو. ريم راديو.
18: إن غمزني الكرة. إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسك زين إن غمزن جماب راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
11: أجرى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيد ميلي باند مباحثات تركزت حول تطورات الأحداث في المنطقة. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية السعودي أعرب بهذه المناسبة عن تطلعه للعمل المشترك بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين. من جانبه أكد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الحرص على تنمية العلاقات الثنائية مجددا تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن على المملكة ودول المنطقة.
0: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. القوة المسلحة الملكية تنظم عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات بمناسبة عيد العرش المجيد. بإقليم الخميسات السيدان بركة والبوار يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سلا القنيطرة. رياضيا تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا لمنتخب فرنسا لكرة القدم. أهلا بكم من جديد. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و 31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
5: بلغوا القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليو 2026، وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليو 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظلي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر، علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
11: في ذات السياق، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم السيد محمد ولد عمر أن المنجزات التي حققتها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المجالات تعكس رؤية استراتيجية تجعل من المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. وقال السيد ولد عمر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة ذكرى عيد العرش أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت خلال السنوات الأخيرة منجزات نوعية في عديد المجالات عكست رؤية استراتيجية تجعل من الإنسان محور التنمية ومن المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. من جهتها، أكدت رئيسة التحالف المغربي للماء حورية تازي أن المغرب انخرط تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحول عميق لسياسته المائية قائما على رؤية استراتيجية تجمع بين الاستباقية وتنويع الموارد وتعزيز الحكمة والاستثمارات الهيكلية، مما يجعل من المملكة اليوم نموذجا معترفا به في الصمود أمام الإجهاد المائي. قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، هدفة إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سلا القنيطرة. وتندرج هذه الزيارة في إطار تنزيل وتفعيل الاتفاقية الإطار لشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء في مارس الماضي، والتي تتعلق بتهيئة المندمجة للأحواض المائية الواقعة بأعالي المنشآت المائية، وتروم تعزيز تكامل وتنسيق تدخلات في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة وتوحل السدود واستعادة النظم البيئية الغابوية. نستمع بها هذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
3: جلالة الملك فهو وضع خريطة طريق من أجل العمل على بناية السدود، وعندنا 14 سد اللي هما في طول إنجاز باش نوصلوا لواحد الساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة. ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا، ممكن نقولوا يعني 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال. وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة واللي غنفعلوها اليوم، وهي أعطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية باش أنه يكون تجير وباش أننا نحافظوا على هاد القدرات التخزينية ديال السدود، وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هاد السدود.
11: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المدير الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتح دير ورئيس قسم تشمل أشغال بشركة خالد متوس.
6: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها متعلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
7: مثل المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو والمواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315، كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع ديلي دونك نسالي ان شاء الله في مارس كيت اليمونطون واحد الخزان السماره رجي في لابارتي هو دونك كيف اليمونط هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
11: شكل موضوع دور الجامعة في مواكبة تحول القطاع السياحي والنهوض بسياحة مغربية مستدامة قادرة على الصمود محور لقاء نظم بمراكش بمبادرة من جامعة القاضي عياض. ويندرج هذا الحدث المنظم حول موضوع بين الموروث والحداثة، روافع الابتكار من أجل سياحة مغربية مستدامة وقادرة على الصمود، المساهمة التحويلية للجامعة بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي ضمن دينامية انفتاح جامعة القاضي عياض على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز أوجه التآزر بين البحث الأكاديمي والقطاع الإنتاجي. جهويا، استطاعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحقيق طموح شباب بإقليم الخميسات من خلال تعزيز استقلالهم الاقتصادي وإخراج العديد من مشاريعهم الواعدة إلى حيز الوجود وإثبات جدارتها بهذا الإقليم. باقي تفاصيل في التقرير التالي لوفاء حلاق.
12: هذه المشاريع تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الذي يتمحور حول تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الرامي إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للشباب من خلال دعم ريادة الأعمال وتحسين قابلية التشغيل، إلى جانب تشجيع خلق القيمة على المستوى المحلي عبر آليات للمواكبة والتمويل والتوجيه بتنسيق مع مختلف الشركاء. وفي هذا السياق يركز البرنامج المذكور على 4 محاور رئيسية تتمثل في منصة الشباب، فضاءات للاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة التقنية ودعم قابلية التشغيل، تنمية المهارات وربط الشباب بسوق الشغل، ودعم ريادة الأعمال، مواكبة إنشاء المشاريع قبل وبعد التأسيس مع دعم مالي. إضافة إلى محور تحسين الدخل، مواكبة التعاونيات والمقاولات الصغيرة ومجموعات النفع الاقتصادي لتطوير سلاسل القيمة المحلية. وتتجلى المشاريع الواعدة التي رأت النور على مستوى تراب عمالة إقليم الخميسات بفضل دعم المبادرة في مرحلتها الثالثة، بالخصوص في مشروع تعاونية داوي جسمك لمستحضرات التجميل الطبيعية والزيوت العطرية التي يوجد مقرها في مدينة تيفلت.
11: دوليا، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان هايتي، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني، شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. رياضيا، عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلفا لديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان، سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وتواصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا. وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
18: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
19: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن.

0: حميتها الاقتصادية والمؤسساتية وتعزيز جاذبيتها. فعلى سبيل المثال نذكر الإصلاح الدستوري لسنة 2011 والجهوية المتقدمة، وكذا الإصلاحات الرامية إلى تمكين جميع المغاربة من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي. النمو الاقتصادي للمملكة يستند إلى عدة محركات، لا سيما الفلاحة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة الطيران والسياحة والخدمات المالية وترحيل الخدمات، بما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية. وبخصوص العلاقات المغربية الفرنسية فقد شهدت تطورا ملحوظا تعزز بدعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه، وهو الموقف الذي تكرس من خلال الإعلان الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 30 من يوليو سنة 2024. هذا القرار يشكل عنصرا مؤسسا للعلاقات بين البلدين، لكونه أتاح إعادة توجيه شراكتهما نحو رهانات استراتيجية مشتركة. هذه الدينامية الجديدة تمهد الطريق لتطوير تصنيع مشترك حقيقي بين المغرب وفرنسا في سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل الإنتاج والسعي إلى تحقيق سيادة اقتصادية أكبر، حيث تندرج العلاقات بين البلدين اليوم ضمن منطق الإنتاج المشترك، لا سيما في قطاعات السيارات والطيران والصناعة الغذائية. المغرب يتوفر على مؤهلات طبيعية استثنائية في مجالي الطاقة الشمسية والريحية، كما تتيح المشاريع المرتبطة بالكهرباء الخضراء والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه آفاقا واعدة لتعزيز التعاون بين المقاولات المغربية ونظيرتها الفرنسية. وفي السياق ذاته تطلع المملكة المغربية بدور استراتيجي باعتبارها بوابة نحو إفريقيا، فيما يشكل قربها الجغرافي من أوروبا رصيدا مهما في ظل ما يشهده العالم من إعادة تشكيل لسلاسل التوريد وتغيرات في المبادلات التجارية، وهو ما يفتح آفاقا جديدة لتعزيز الشراكات في مجال المواد الحيوية والأمن الغذائي والبنية التحتية والانتقال الطاقي. وفي إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، فإن الاستثمارات المنجزة في البنية التحتية الخاصة بالنقل والصحة والاستقبال ستتجاوز نطاق المنافسة الرياضية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا وأنتروبيك عن إطلاق نماذج وميزات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تعزيز كافة المهام اليومية للمستخدمين باستقلالية أكبر وتكلفة أقل. وكشفت شركة أنتروبيك التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها عن نموذجها الجديد أوبوس 5 من عائلة كلود، والذي يقترب من قدرات نموذجها الأقوى في بالخمسة بنصف التكلفة. ويتميز النموذج الجديد بملائمته للمهام المكتبية والبرمجة مع قيود وقائية أقل ومقاومة أكبر للتلاعب مقارنة بنموذج فيب الخمسة الذي تم تعليقه مؤقتا. من جهتها طرحت شركة ميتا مزايا جديدة لخدمة ميتا AI في أسواق محددة مدعومة بنموذجها الجديد ميو سبارك 1.0.

1.1 إذ تتيح هذه النسخة إنجاز المهام المتكررة وتقديم إفادات يومية دون توجيهات مستمرة مع الحفاظ على سيطرة المستخدم وإتاحة الدردشات في وضع التصفح المتخفي. ووصفت ميتا في منشور على مدونتها هذا التحديث بأنه خطوة نحو الذكاء الفائق الشخصي، وأطلقت الشركة بشكل منفصل تطبيقا جديدا باسم سيلر لتقديم أدوات بيع مخصصة لتجار منصة متجر فيسبوك، وذلك قبيل الإعلان المقرر عن نتائجها المالية للربع الثاني في 29 من يوليو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. القوات المسلحة الملكية تنظم عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات بمناسبة عيد العرش المجيد. بإقليم الخميسات، السيدان بركة والبواري يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهات الرباط سلا القنيطرة. رياضيا، تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا لمنتخب فرنسا لكرة القدم. أهلا بكم من جديد. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 يوليوز الجاري. المزيد في تقرير التالي لياسين زكراوي.
6: بلغوا القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليو 2026، وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليو 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة المرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبي رقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظلي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر، علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
5: في ذات السياق، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم السيد محمد ولد عمر أن المنجزات التي حققتها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المجالات تعكس رؤية استراتيجية تجعل من المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. وقال السيد ولد عمر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة ذكرى عيد العرش أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت خلال السنوات الأخيرة منجزات نوعية في عديد المجالات عكست رؤية استراتيجية تجعل من الإنسان محور التنمية ومن المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. من جهتها، أكدت رئيسة التحالف المغربي للماء حورية تازي أن المغرب انخرط تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحول عميق لسياسته المائية قائما على رؤية استراتيجية تجمع بين الاستباقية وتنويع الموارد وتعزيز الحكمة والاستثمارات الهيكلية، مما يجعل من المملكة اليوم نموذجا معترفا به في الصمود أمام الإجهاد المائي. قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، أضيفة إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سل القنيطرة. وتندرج هذه الزيارة في إطار تنزيل وتفعيل الاتفاقية الإطار لشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء في مارس الماضي، والتي تتعلق بتهيئة المندمجة للأحواض المائية الواقعة بأعالي المنشآت المائية، وتروم تعزيز تكامل وتنسيق تدخلات في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة وتوحل السدود واستعادة النظم البيئية الغابوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
7: جاء الملك فهو وضع خريطة الطريق من أجل العمل على بناية السدود، وعندنا 14 سد اليوم في طول إنجاز باش نوصل لواحد ساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة. ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا، ممكن نقولوا يعني 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال. وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة واللي غنفعلوها اليوم، وهي عطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية باش أنه يكون تشجير وباش أننا نحافظوا على هاد القدرات التخزينية ديال السدود، وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هاد السدود.
5: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المدير الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتح دير ورئيس قسم الأشغال بشركة خالد متوس.
8: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها منطلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
9: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو والمواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315، كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع ديلي دونك نساليو ان شاء الله في مارس. كيت اليمونتي واحد الخزانه السماره رجي في لابارتي هو دونك كيف اليمونتي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
5: شكل موضوع دور الجامعة في مواكبة تحول القطاع السياحي والنهوض بسياحة مغربية مستدامة قادرة على الصمود محور لقاء نظم بمراكش بمبادرة من جامعة القاضي عياض. ويندرج هذا الحدث المنظم حول موضوع بين الموروث والحداثة، روافع الابتكار من أجل سياحة مغربية مستدامة وقادرة على الصمود، المساهمة التحويلية للجامعة بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي ضمن دينامية انفتاح جامعة القاضي عياض على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز أوجه التآزر بين البحث الأكاديمي والقطاع الإنتاجي. جهويا، استطاعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحقيق طموح شباب بإقليم الخميسات من خلال تعزيز استقلالهم الاقتصادي وإخراج العديد من مشاريعهم الواعدة إلى حيز الوجود وإثبات جدارتها بهذا الإقليم. باقي تفاصيل في التقرير التالي لوفاء حلاق.
10: هذه المشاريع تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الذي يتمحور حول تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الرامي إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للشباب من خلال دعم ريادة الأعمال وتحسين قابلية التشغيل، إلى جانب تشجيع خلق القيمة على المستوى المحلي عبر آليات للمواكبة والتمويل والتوجيه بتنسيق مع مختلف الشركاء. وفي هذا السياق يركز البرنامج المذكور على 4 محاور رئيسية تتمثل في منصة الشباب، فضاءات للاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة التقنية، ودعم قابلية التشغيل، تنمية المهارات وربط الشباب بسوق الشغل، ودعم ريادة الأعمال، مواكبة إنشاء المشاريع قبل وبعد التأسيس مع دعم مالي. إضافة إلى محور تحسين الدخل، مواكبة التعاونيات والمقاولات الصغيرة ومجموعات النفع الاقتصادي لتطوير سلاسل القيمة المحلية. وتتجلى المشاريع الواعدة التي رأت النور على مستوى تراب عمالة إقليم الخميسات بفضل دعم المبادرة في مرحلتها الثالثة، بالخصوص في مشروع تعاونية داوي جسمك لمستحضرات التجميل الطبيعية والزيوت العطرية التي يوجد مقرها في مدينة تيفلت.
5: دوليا، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيرته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان هايتي، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني، شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. رياضيا، عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلفا لديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان، سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف: اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا، وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره محورا بين السوقين الأوروبية والإفريقية، يؤكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب. كوت ديفوار تطلق منصة رقمية مخصصة لتحديث القطاع الفلاحي. وعدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1000. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب جان شارل دابلان أن الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادرة على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبية والإفريقية. وأبرز السيد دامبلان في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد مؤهلات وجهة المغرب التي تحملها رؤية جلالة الملك في نظر الفاعلين الاقتصاديين الأجانب وخاصة الفرنسيين الذين اختار عدد منهم بالفعل الاستقرار بالمملكة بالنظر إلى دينامية التنمية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مختلف المجالات. وأردف السيد دامبلان قائلا إن المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم مستعرضا مختلف المشاريع التي غيرت وجه البلاد في ظرف بضع سنوات وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. ومن بين أبرز مؤهلات المغرب يضيف المتحدث ذاته هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسساتي الذي يقوده ملك متبصر رسم خارطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. وفي خبر آخر، أطلقت كوت ديفوار منصة رقمية مخصصة للبيانات الفلاحية تهدف إلى تشجيع تبادل تشغيلي وآمن وسيادي للمعلومات في خدمة تحديث القطاع الفلاحي. زينب عادي والتفاصيل.
12: أطلقت كوت ديفوار منصة رقمية مخصصة للبيانات الفلاحية تهدف إلى تشجيع تبادل تشغيلي وآمن وسيادي للمعلومات في خدمة تحديث القطاع الفلاحي. وذكرت وكالة الأنباء الإيفوارية أن هذه المنصة التي أطلق عليها اسم لاكاز أغري تندرج في إطار تنزيل الاستراتيجيات الوطنية لحكامة البيانات والذكاء الاصطناعي. وفي كلمة لها خلال حفل تقديم هذه المنصة الرقمية أوضحت روكيا فوفانا عن وزارة التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي الإيفوارية أن لاكاز أغري تجسد إرادة الحكومة في جعل البيانات رافعة لتحسين الخدمات الفلاحية والابتكار واتخاذ القرار. من جانبه أكد ممثل وزارة الفلاحة والتنمية القروية والإنتاج الغذائي وتارا ألبرت، وهو أيضا مدير الإحصاء والتوثيق والمعلوميات، أن البيانات الفلاحية أضحت أداة استراتيجية لتحسين حكمات القطاع وتعزيز تنافسية سلاسل الإنتاج وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، فضلا عن تقديم مواكبة أفضل للمنتجين. وترم هذه المنصة الرقمية التي تعد ثمرة عدة أشهر من البناء المشترك والتي ترتكز على إطار حكامة يضمن سيادة البيانات وأمنها أن تصبح أداة عملية في خدمة التحول المستدام للفلاحة الإيفوارية.
11: وفي ختام إفريقيا هذا اليوم، تم مؤخرا بأبيجان تكريم ثلاث شخصيات مغربية من آفاق مختلفة معروفة بالتزامها بخدمة التنمية والتكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية، وذلك في إطار الدورة 16 لفعالية بناة الاقتصاد الإفريقي. ويأتي اختيار هذه الشخصيات ليبرز ثلاث مسارات مغربية ذات التزامات متكاملة، مما يجسد المساهمة البارزة والرائدة للمملكة المغربية في ديناميات الاقتصادية والريادة الفعالة والتكامل الإفريقي. وهكذا منحت جائزة تعزيز التكامل الإفريقي للسيدة خديجة جناتي رائدة الأعمال ومؤسسة منتدى إفران. ويحتفي هذا التكريم بأكثر من 15 عاما من الالتزام بتقريب الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة. وقد ساهمت السيدة جناتي من خلال منتدى إفران في إرساء منصة إفريقية مرجعية تعزز الحوار بين الحكومات والمستثمرين والشركات والمؤسسات مع تعزيز التجارة والاستثمار والشركات الاستراتيجية على مستوى القارة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: غريم راديو.
3: إذاعة الأخبار.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا يؤكد أن لبؤات الأطلس تحكمن في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني التي انتهت بفوز النخبة الوطنية بأربعة أهداف دون رد برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا المغرب 2026.
3: المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيدا قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء. هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. المستوى الذي ظهرت به اللاعبات يعكس جودة مرحلة الإعداد.
2: من جانبها أعربت حنان أيت الحاج التي اختيرت أفضل لاعبة في المباراة عن سعادتها بهذا التتويج مؤكدة أنه ثمرة عمل جماعي.
4: بالنسبة لي ماشي جائزة فردية، فهي جماعية، يكون مع البنات اللي كيعاونوني في شحال من حاجة ما غاديش نقدروا نوصلوا، والحمد لله أهم حاجة أننا ربحنا فزنا بهذه المباراة هذه اللي غتعطينا واحد الدافع قوي باش نتبعوا المنافسة.
2: المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. القوة المسلحة الملكية تنظم عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات بمناسبة عيد العرش المجيد. بإقليم الخميسات سيدان بركة والبوار يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهات الرباط سلا القنيطرة. رياضيا، تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا لمنتخب فرنسا لكرة القدم. أهلا بكم من جديد. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
6: بلغوا القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليو 2026، وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليو 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا برقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظلي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر، علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
5: في ذات السياق، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم السيد محمد ولد عمر أن المنجزات التي حققتها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المجالات تعكس رؤية استراتيجية تجعل من المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. وقال السيد ولد عمر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة بمناسبة ذكرى عيد العرش أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت خلال السنوات الأخيرة منجزات نوعية في عديد المجالات، عكست رؤية استراتيجية تجعل من الإنسان محور التنمية ومن المعرفة والثقافة رفيعتين أساسيتين للتقدم. من جهتها أكدت رئيسة التحالف المغربي للماء حورية تازي أن المغرب انخرط تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحول عميق لسياسته المائية قائما على رؤية استراتيجية تجمع بين الاستباقية وتنويع الموارد وتعزيز الحكمة والاستثمارات الهيكلية، مما يجعل من المملكة اليوم نموذجا معترفا به في الصمود أمام الإجهاد المائي. قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، هدفة إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سل القنيطرة. وتندرج هذه الزيارة في إطار تنزيل وتفعيل الاتفاقية الإطار لشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء في مارس الماضي، والتي تتعلق بتهيئة المندمجة للأحواض المائية الواقعة بأعالي المنشآت المائية، وتروم تعزيز تكامل وتنسيق تدخلات في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة جراف التربة وتوحل السدود واستعادة النظم البيئية الغابوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
7: جاء الملك فهو وضع خريطة الطريق من أجل العمل على بناية السدود، وعندنا 14 سد اليوم في طول إنجاز باش نوصل لواحد ساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة. ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا، ممكن نقولوا لي 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال. وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة واللي غنفعلوها اليوم، وهي أعطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية باش أنه يكون تشجير وباش أننا نحافظوا على هاد القدرات التخزينية ديال السدود، وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هاد السدود.
5: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المدير الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتح دير ورئيس قسم الأشغال بشركة خالد متوس.
8: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها منطلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
9: مثل المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو ومواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315، كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سي متعدي لي دونك نساليو ان شاء الله في مارس كيطالي مونطون واحد الخزان الصماره رجي في لا بارتي هو دونك كيف علي مونطون هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
5: شكل موضوع دور الجامعة في مواكبة تحول القطاع السياحي والنهوض بسياحة مغربية مستدامة قادرة على الصمود محور لقاء نظم بمراكش بمبادرة من جامعة القاضي عياض. ويندرج هذا الحدث المنظم حول موضوع بين الموروث والحداثة، روافع الابتكار من أجل سياحة مغربية مستدامة وقادرة على الصمود، المساهمة التحويلية للجامعة بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي ضمن دينامية انفتاح جامعة القاضي عياض على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز أوجه التآزر بين البحث الأكاديمي والقطاع الإنتاجي. جهويا، استطاعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحقيق طموح شباب بإقليم الخميسات من خلال تعزيز استقلالهم الاقتصادي وإخراج العديد من مشاريعهم الواعدة إلى حيز الوجود وإثبات جدارتها بهذا الإقليم. باقي تفاصيل في التقرير التالي لوفاء حلاق.
10: هذه المشاريع تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الذي يتمحور حول تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الرامي إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للشباب من خلال دعم ريادة الأعمال وتحسين قابلية التشغيل، إلى جانب تشجيع خلق القيمة على المستوى المحلي عبر آليات للمواكبة والتمويل والتوجيه بتنسيق مع مختلف الشركاء. وفي هذا السياق يركز البرنامج المذكور على 4 محاور رئيسية تتمثل في منصة الشباب، فضاءات للاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة التقنية ودعم قابلية التشغيل، تنمية المهارات وربط الشباب بسوق الشغل، ودعم ريادة الأعمال، مواكبة إنشاء المشاريع قبل وبعد التأسيس مع دعم مالي. إضافة إلى محور تحسين الدخل، مواكبة التعاونيات والمقاولات الصغيرة ومجموعات النفع الاقتصادي لتطوير سلاسل القيمة المحلية. وتتجلى المشاريع الواعدة التي رأت النور على مستوى تراب عمالة إقليم الخميسات بفضل دعم المبادرة في مرحلتها الثالثة، بالخصوص في مشروع تعاونية داوي جسمك لمستحضرات التجميل الطبيعية والزيوت العطرية التي يوجد مقرها في مدينة تيفلت.
5: دوليا، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان هايتي، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني، شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. رياضيا، عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلفا لديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان، سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا، وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: هنا ساحة باب بحر بالعرائش، وهؤلاء مشاركون يمثلون مجموعة من التنظيمات المدنية والكشفية المحلية، يتنافسون في مسابقة أحسن طاجين سمك المعروف محليا باسم تغرة. هذا النشاط يأتي ضمن الموعد الختامي للدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي نظمته جماعة العرائش بشراكة مع بلدية برباط الإسبانية، احتفاء بالتراث اللامادي والموروث الثقافي والبحري المشترك بين المدينتين.
12: الأنشطة هي مشاركة الجمعيات المجتمع المدني والأسر العرائشية على موائد الطبخ العرائشي، يعني الأسر كلها مسرورة سعيدة بهذا التواصل وهذا اللمة العرائشية.
13: جمعية كشافة المستقبل الحاضرة وبقوة إن شاء الله الرحمن الرحيم في مسابقة ديال أحسن طاجين ديال السمك، ونتمنوا من الله إن شاء الله الرحمن الرحيم هذه المسابقة تنال الحضور الساكنة العرائشية بصفة عامة.
14: بصراحة عجبنا بزاف في المهرجان، وكنشكروا جماعة مدينة العرائش على هذا المهرجان، والأطفال فرحوا بزاف وهما كيصوبوا طويجنات ديالهم، وإن شاء الله غنكونوا حنا هما نمبر وان.
11: تجدر الإشارة إلى أن مهرجان البحر بالعرائش يهدف بالأساس إلى تسليط الضوء على المؤهلات البحرية والسياحية للمدينة وتثمين الرأسمال اللامادي المرتبط بالبحر، فضلا عن تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي مع الجارة إسبانيا عبر بوابة الذاكرة البحرية المشتركة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
2: شكلت ندوة علمية بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد. وتندرج هذه الندوة ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
15: مداخلات كلها انصبت حول موضوع ذي أهمية بالغة، وقد اتخذت هذه الندوة عنوانا لها عيد العرش المجيد، ولاء شعبي متجدد ووحدة وطنية راسخة وأوراش تنموية متواصلة. هذا العنوان الذي يعكس قيمة هذه الندوة، وكل المداخلات التي قدمها الخبراء والأكاديميون صبت في هذا الموضوع.
2: وأكد المشاركون في هذه الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربي القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية. وشكل هذا اللقاء العلمي أيضا مناسبة للتأكيد على أهمية مواصلة التعبئة الجماعية والانخراط المسؤول في إنجاح المشاريع التنموية الكبرى، بما يعزز التنمية المجالية ويرسخ قيم التضامن والتماسك الاجتماعي.
1: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
16: شكلت ندوة علمية بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد. وتندرج هذه الندوة ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
15: المداخلات كلها انصبت حول موضوع ذي أهمية بالغة، وقد اتخذت هذه الندوة عنوانا لها عيد العرش المجيد، ولاء شعبي متجدد ووحدة وطنية راسخة وأوراش تنموية متواصلة. هذا العنوان الذي يعكس قيمة هذه الندوة، وكل المداخلات التي قدمها الخبراء والأكاديميون صبت في هذا الموضوع.
16: وأكد المشاركون في هذه الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربي القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية. وشكل هذا اللقاء العلمي أيضا مناسبة للتأكيد على أهمية مواصلة التعبئة الجماعية والانخراط المسؤول في إنجاح المشاريع التنموية الكبرى بما يعزز التنمية المجالية ويرسخ قيم التضامن والتماسك الاجتماعي.
1: ريم راديو.
17: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. القوات المسلحة الملكية تنظم عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات بمناسبة عيد العرش المجيد. بإقليم الخميسات السيدان بركة والبواري يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهات الرباط سلا القنيطرة. رياضيا، تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا لمنتخب فرنسا لكرة القدم. أهلا بكم من جديد. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
6: بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليو 2026، وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليو 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة المرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبي رقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظليي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
5: في ذات السياق، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم السيد محمد ولد عمر أن المنجزات التي حققتها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المجالات تعكس رؤية استراتيجية تجعل من المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. وقال السيد ولد عمر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة بمناسبة ذكرى عيد العرش أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت خلال السنوات الأخيرة منجزات نوعية في عديد المجالات، عكست رؤية استراتيجية تجعل من الإنسان محور التنمية ومن المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. من جهتها أكدت رئيسة التحالف المغربي للماء حورية تازي أن المغرب انخرط تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحول عميق لسياسته المائية قائما على رؤية استراتيجية تجمع بين الاستباقية وتنويع الموارد وتعزيز الحكمة والاستثمارات الهيكلية، مما يجعل من المملكة اليوم نموذجا معترفا به في الصمود أمام الإجهاد المائي. قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، هدفة إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سل القنيطرة. وتندرج هذه الزيارة في إطار تنزيل وتفعيل الاتفاقية الإطار لشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء في مارس الماضي، والتي تتعلق بتهيئة المندمجة للأحواض المائية الواقعة بأعالي المنشآت المائية، وتروم تعزيز تكامل وتنسيق تدخلات في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة وتوحل السدود واستعادة النظم البيئية الغابوية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
7: جاء الملك فهو وضع خريطة الطريق من أجل العمل على بناية السدود، وعندنا 14 سد اليوم في طول إنجاز باش نوصل لواحد ساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة. ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا، ممكن نقولوا يعني 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال. وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة اللي غنفعلوها اليوم، وهذه عطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية باش أنه يكون تجير وباش أننا نحافظوا على هاد القدرات التخزينية ديال السدود، وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هاد السدود.
5: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المدير الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتح دير ورئيس قسم الأشغال بشركة خالد متوس.
8: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها منطلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
9: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو ومواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260-315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نسالي ان شاء الله في مارس كيت اليمونتي واحد الخزانه السماره رجي في لابارتي هو دونك كيف اليمونتي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
5: شكل موضوع دور الجامعة في مواكبة تحول القطاع السياحي والنهوض بسياحة مغربية مستدامة قادرة على الصمود محور لقاء نظم بمراكش بمبادرة من جامعة القاضي عياض. ويندرج هذا الحدث المنظم حول موضوع بين الموروث والحداثة، روافع الابتكار من أجل سياحة مغربية مستدامة وقادرة على الصمود، المساهمة التحويلية للجامعة بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي ضمن دينامية انفتاح جامعة القاضي عياض على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز أوجه التآزر بين البحث الأكاديمي والقطاع الإنتاجي. جهويا، استطاعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحقيق طموح شباب بإقليم الخميسات من خلال تعزيز استقلالهم الاقتصادي وإخراج العديد من مشاريعهم الواعدة إلى حيز الوجود وإثبات جدارتها بهذا الإقليم. باقي تفاصيل في التقرير التالي لوفاء حلاق.
10: هذه المشاريع تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الذي يتمحور حول تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الرامي إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للشباب من خلال دعم ريادة الأعمال وتحسين قابلية التشغيل، إلى جانب تشجيع خلق القيمة على المستوى المحلي عبر آليات للمواكبة والتمويل والتوجيه بتنسيق مع مختلف الشركاء. وفي هذا السياق يركز البرنامج المذكور على 4 محاور رئيسية تتمثل في منصة الشباب، فضاءات للاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة التقنية، ودعم قابلية التشغيل، تنمية المهارات وربط الشباب بسوق الشغل، ودعم ريادة الأعمال، مواكبة إنشاء المشاريع قبل وبعد التأسيس مع دعم مالي. إضافة إلى محور تحسين الدخل، مواكبة التعاونيات والمقاولات الصغيرة ومجموعات النفع الاقتصادي لتطوير سلاسل القيمة المحلية. وتتجلى المشاريع الواعدة التي رأت النور على مستوى تراب عمالة إقليم الخميسات بفضل دعم المبادرة في مرحلتها الثالثة، بالخصوص في مشروع تعاونية داوي جسمك لمستحضرات التجميل الطبيعية والزيوت العطرية التي يوجد مقرها في مدينة تيفلت.
5: دوليا، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيرته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان هايتي، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني، شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. رياضيا، عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلفا لديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان، سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف: اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا، وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
17: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
18: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. تكافل من القيم الإنسانية والاجتماعية النبيلة اللي كتقوم عليها حياة الأفراد والجماعات، وهو مبدأ كيقوم على التعاون والتضامن وتقديم المساعدة المتبادلة بالأفراد. والتكافل في اللغة كيعني التضامن، بحيث كيكفل كل فرد غيره وكيتحمل معه المسؤولية. أما كمصطلح فهو نظام شامل للرعاية والمسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع، وكيقوم على التآزر المعنوي والمادي لضمان تلبية احتياجات الجميع وتخفيف الأعباء عليهم. وإذا ساد التكافل بين أفراد الأسرة كينعكس الأثر ديالو إيجابيا على أفراد آخرين في المجتمع، فالعلاقات الأسرية القائمة على التعاون كتنتج أفراد قادرين على العطاء اللي كيقوي هاد العلاقات بين الوالدين والإخوة، وبين حتى الأسرة الكبيرة اللي فيها الخالات والأخوال والعمات والأعمام وأبنائهم. لذلك التكافل داخل الأسرة الأثر ديالو عظيم وكبير، كيمتد لخارج حدود البيت وكيشمل مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية. فالتكافل الأسري إذن هو لما كيش

0: فالتكافل قيمة إنسانية نبيلة ما كتوقفش عند تلبية الاحتياجات المادية فقط، ولكن كتشمل أيضا توفير الحب والاهتمام والتوجيه والتشجيع. فالأسرة المتكافلة كتزرع في نفوس أفرادها الشعور بالأمان، وهذا اللي كيعطي للأفراد شحنة من القوة والأمل لعيش حياة فيها اطمئنان. والتكافل الأسري كيكون حتى في أبسط الأمور، بحال التعاون في تحمل مسؤوليات البيت، بحيث كيشارك جميع أفراد الأسرة الواحدة في القيام بالواجبات المنزلية وتلبية احتياجات الأسرة، وكل واحد كيقوم بعمل كتكون الفائدة ديالو على الجميع. وأيضا ملي كيمر أحد أفراد الأسرة بظروف صعبة، مرض أو أزمة مالية مثلا، كيلقى الدعم والمساندة من بقية الأفراد اللي كيوقفوا بجنبه حتى كيتخطى المحنة ديالو، أو حتى فرد مثلا مقبل على الزواج أو عنده مناسبة معينة غيحتفل بها، فهنا أيضا كل أفراد الأسرة كيتعاونوا معاه، وكل واحد كيعطيه حسب إمكانياته، وكيخليه يشعر أيضا بالأمان اللي هو أساس العلاقات الأسرية السليمة اللي كتقوم على التقدير والعطف المتبادل. هاد السلوك خاص الوالدين ماشي غير يتكلموا عليه للأبناء ديالهم بالنصح والتوجيه، ولكن يطبقوه أمامهم مع أسرهم حتى تكون عندهم قناعة بأن السلوك نبيل غيحميهم في المستقبل، وبأن أفراد الأسرة غيكونوا دائما سند لهم في كل مواقف. والتكافل كيجعل الأسرة بيئة تربوية واجتماعية ملائمة قادرة على إعداد أفراد صالحين ومؤهلين للمشاركة الإيجابية في المجتمع، لأنه كيفما كنقولوا اللي ما فيه خير مع الأسرة ديالو ما غيكونش فيه خير مع البراني. والتكافل الأسري كيأثر بصورة مباشرة في تكوين شخصية الفرد، لأنه كيلمسه كل يوم في البيت، وكيخليه يكتسب قيم إيجابية بحال الإيثار والعطاء والاحترام وتقاسم الأعباء والمسؤولية، وكيشعر بالأمان النفسي والاستقرار العاطفي. كذلك كيساعد التكافل على الحد من المشاكل النفسية والاجتماعية، لأن الفرد كيلقى في جنبه اللي يستمع ليه ويدعمه عند الحاجة. وعلى هذا الأساس البيت اللي فيه التكافل كتنمى فيه روح العمل الجماعي عند أفراده من الصغير للكبير، وكتبعدهم على الأنانية وحب الذات المفرط. والتكافل كيف ما قلنا ما كيبقاش في حدود الأسرة، كيمتد للعائلة الكبيرة اللي يقدر يكون فيها أفراد محتاجين للمساعدة والمساندة والدعم، خاصة الأفراد الكبار اللي كيحتاجوا لزيارات متكررة والجرعات من الحب والحنان، وماشي غير المساعدة المادية. فهذا النوع من التكافل هو اللي كيخفف من الأعباء الاجتماعية على الأسر، وكيحد حتى من المشاكل النفسية. والشباب اللي كيلقاو الرعاية والدعم اللازمين داخل الأسرة أيضا كيكونوا أقل عرضة للانحراف أو السلوكيات السلبية، لأن للأسف كاين أسر اللي ما كتهتمش بالشباب اللي عندها، ولما كيحتاجوا المساعدة مثلا لاستكمال الدراسة ديالهم، فبدلا ما تكفل الأسرة بالمصاريف كترفض هذا الأمر ولو أنها مقتدرة. فهذا التعامل صعيب يتقبلوه الشباب المقبل على حياة دراسية جديدة، ويعتبروه انتكاسة لهم وظلم في حقهم. فالأسرة اللي عندها الإمكانيات المادية من واجبها توفر للأبناء كل احتياجات الدراسة، وللأسف كاين بعض الآباء كيقولوا للأبناء ديالهم أنا من اللي كنت في السن ديالك اعتمدت على نفسي وما طلبتش من الوالدين ديالي يساعدوني، وكينسى أن الظروف ماشي بحال وأن الدراسة فعلا كتطلب مصاريف وربما أكثر من السابق. فهذا السلوك ما عنده حتى علاقة بالتكافل الأسري، هذا يقال عليه الخذلان وكسر الثقة والاستقرار. لذلك التكافل الأسري قيمة عظيمة واستثمار حقيقي في مستقبل الأبناء، حتى يكونوا صالحين قادرين على العطاء وفعل الخير لأنفسهم ولغيرهم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: الخبر من المصدر. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى

0: أمس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن، نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. المغرب يشارك في الدورة 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. موجة حر وطقس حار من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. أهلا بكم من جديد. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و 31 يوليوز الجاري. المزيد في تقرير التالي لياسين زكراوي.
4: بلغوا القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليو 2026، وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليو 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظليي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر، علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
3: في ذات السياق، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم السيد محمد ولد عمر أن المنجزات التي حققتها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المجالات تعكس رؤية استراتيجية تجعل من المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. وقال السيد ولد عمر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة ذكرى عيد العرش أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت خلال السنوات الأخيرة منجزات نوعية في عديد المجالات عكست رؤية استراتيجية تجعل من الإنسان محور التنمية ومن المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. من جهتها، أكدت رئيسة التحالف المغربي للماء حورية تازي أن المغرب انخرط تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحول عميق لسياسته المائية، قائما على رؤية استراتيجية تجمع بين الاستباقية وتنويع الموارد وتعزيز الحكمة والاستثمارات الهيكلية، مما يجعل من المملكة اليوم نموذجا معترفا به في الصمود أمام الإجهاد المائي. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم الثلاثاء بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. ومن جهة أخرى، استعرض الجانبان حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم اللجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. انطلقت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا اشغال الدوره العاديه 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بمشاركه المغرب، ويتراس الوفد المغربي المشارك في هذه الدوره التي تتواصل على مدى يومين سفير المملكه وممثلها الدائم لدى الاتحاد الافريقي ولجنه الامم المتحده الاقتصاديه لافريقيا محمد عروشي. وتخصص اشغال هذه الدوره للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي اساسا لبحث القضايا الاداريه والماليه الى جانب عددا من المواضيع الراهنه. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المدير الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتح دير ورئيس قسم الأشغال بشركة خالد متوس.
5: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها منطلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
6: مثل المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو ومواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315، كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نسالي ان شاء الله في مارس كيت اليمونتون واحد الخزان الصماره رجي في لابارتي هو دونك كيف اليمونت هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبوجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وراشدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم أقادير الدوتنان ومراكش والرحمنة واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة وتوانسة ونات ووزان وترودانت وسيدي قاسم وخريبكا وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنا. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم زاجورة وطاطا والصزاق، ويرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح وترودانت وقلعة سراغنا وبني ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفايا وقلميم وطنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيد سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولاي عقوب وقرسيف وتازة. وبحسب المديرية سيتم تسجيل طقس حار أيضا يوم الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وأقاليم الصويرة وسيدي إفني. جهويا استطاعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحقيق طموح شباب بإقليم الخميسات من خلال تعزيز استقلالهم الاقتصادي وإخراج العديد من مشاريعهم الواعدة إلى حيز الوجود وإثبات جدارتها بهذا الإقليم. باقي تفاصيل في التقرير التالي لوفاء حلاق.
7: هذه المشاريع تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الذي يتمحور حول تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الرامي إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للشباب من خلال دعم ريادة الأعمال وتحسين قابلية التشغيل إلى جانب تشجيع خلق القيمة على المستوى المحلي عبر آليات للمواكبة والتمويل والتوجيه بتنسيق مع مختلف الشركاء. وفي هذا السياق يركز البرنامج المذكور على 4 محاور رئيسية تتمثل في منصة الشباب، فضاءات للاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة التقنية، ودعم قابلية التشغيل، تنمية المهارات وربط الشباب بسوق الشغل، ودعم ريادة الأعمال، مواكبة إنشاء المشاريع قبل وبعد التأسيس مع دعم مالي. إضافة إلى محور تحسين الدخل، مواكبة التعاونيات والمقاولات الصغيرة ومجموعات النفع الاقتصادي لتطوير سلاسل القيمة المحلية. وتتجلى المشاريع الواعدة التي رأت النور على مستوى تراب عمالة إقليم الخميسات بفضل دعم المبادرة في مرحلتها الثالثة، بالخصوص في مشروع تعاونية داوي جسمك لمستحضرات التجميل الطبيعية والزيوت العطرية التي يوجد مقرها في مدينة تيفلت.
3: دوليا، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيرته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان هايتي، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني، شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. رياضيا، عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلفا لديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان، سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف: اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا، وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. تحت قيادة جلالة الملك، تطور ملحوظ للمنظومة المقاولاتية التي أضحت من بين الأكثر جاذبية بإفريقيا. في ميناء المهدية قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليد المسوقة تتجاوز 29 مليون درهم وفق المكتب الوطني للصيد البحري. في بوركينا فاسو إنتاج 26 طنا من الذهب بواسطة المناجم الصناعية خلال النصف الأول من سنة 2026. وفي التفاصيل، المديرة العامة لتكنوبارك المغرب لامياء بن مخلوف أكدت أن المنظومة المقاولاتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات الجاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع. أضافت السيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولاتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطوير المقاولات الناشئة. كما أبرزت أن المغرب حقق منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين إنجازات مهمة من أجل تشجيع ريادة الأعمال بشكل عام ولا سيما ريادة الأعمال في مجالي التكنولوجيا والرقمنة. واعتبرت أن تكنوبارك يعد من المشاريع الرائدة التي تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى توجيه الشباب نحو ريادة الأعمال في المجالات التكنولوجية، مشيرة إلى أن المغرب أحرز تقدما كبيرا عبر إرساء بيئة ملائمة لريادة الأعمال من خلال إحداث العديد من آليات المواكبة والتحفيز. ودائما في الشأن الاقتصادي، أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على مستوى ميناء المهدية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت 5965 طنا بقيمة 29 مليون و313 ألف درهم. المزيد من التفاصيل مع عثمان بربش.
9: المكتب الوطني للصيد البحري أبرز في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أنه بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025 سجلت هذه المنتجات انخفاضا بنسبة 37% على مستوى الوزن و54% على مستوى القيمة. المصدر ذاته أضاف أن تراجع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية والرخويات والأسماك البيضاء على التوالي بنسب 35% عند 5.899 و89% عند 31 طنا و6% عند 13 طنا. في المقابل سجلت الكميات المفرغة من القشريات ارتفاعا بنسبة 28% عند 21 طنا. وعلى الصعيد الوطني سجلت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة من حيث القيمة ما يناهز 5 ملايير درهم عندما تم يونيو 2026 بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. وبلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 367 طنا نقطة 184 عندما تم يونيو المنصرم بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومن حيث القيمة ارتفعت قيمة هذه المفرغات بنسبة 2% لتصل إلى أكثر من 4 مليار درهم فاصل 91 مقابل أكثر من 4 مليار درهم فاصل 81 على أساس سنوي.
7: وفي ختام النشرة، حققت المناجم الصناعية في بوركينا فاسو إنتاجا يقارب 26 طنا من الذهب خلال النصف الأول من سنة 2026، في حين حصلت الشركة الوطنية للمواد الثمينة نحو 29 طنا متأتية من التعدين التقليدي وشبه الآلي من أصل هدف سنوي يبلغ 45 طنا وفق ما أعلنت عنه السلطات البوركينابية. التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
3: خلال تقييم نصف سنوي لأداء القطاع المكلف بالمناجم، تم عرض هذه النتائج والتي أظهرت نسبة تنفيذ إجمالية بلغت 61.7% حتى 30 من يونيو 2026. كما أعلنت السلطات البوركينابية عن إنشاء 9 تعاونيات منجمية تقليدية جديدة، فضلا عن تحديد 4 ممرات للاستغلال المنجمي، وذلك طبقا لأحكام قانون المناجم الجديد. وعلاوة على ذلك، جددت السلطات تأكيد التزامها بمواصلة مكافحة مسالك التسويق غير المشروع للذهب، مع تعزيز عمليات المراقبة وقياس الوزن والمتابعة لإنتاج الذهب على المستوى الوطني. ووصفت السلطات المختصة في ختام هذا التقييم النتائج المحققة بالمرضية على العموم، معتبرة أن التوجيهات المعتمدة من شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات المباشرة في قطاع المناجم والطاقة.
7: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الاقتصادية، إلى اللقاء.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة،
2: ريم راديو،
10: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. المغرب يشارك في الدورة 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. موجة حر وطقس حار من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. أهلا بكم من جديد. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و 31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
4: بلغوا القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليو 2026، وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليو 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظلي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر، علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
3: في ذات السياق، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم السيد محمد ولد عمر أن المنجزات التي حققتها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المجالات تعكس رؤية استراتيجية تجعل من المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. وقال السيد ولد عمر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة ذكرى عيد العرش أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت خلال السنوات الأخيرة منجزات نوعية في عديد المجالات عكست رؤية استراتيجية تجعل من الإنسان محور التنمية ومن المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. من جهتها، أكدت رئيسة التحالف المغربي للماء حورية تازي أن المغرب انخرط تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحول عميق لسياسته المائية، قائما على رؤية استراتيجية تجمع بين الاستباقية وتنويع الموارد وتعزيز الحكمة والاستثمارات الهيكلية، مما يجعل من المملكة اليوم نموذجا معترفا به في الصمود أمام الإجهاد المائي. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم الثلاثاء بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. ومن جهة أخرى، استعرض الجانبان حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم اللجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. انطلقت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا اشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بمشاركة المغرب. ويترأس الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة التي تتواصل على مدى يومين سفير المملكة وممثلها الدائم لدى الاتحاد الافريقي ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا محمد عروشي. وتخصص اشغال هذه الدورة للمجلس التنفيذي الاتحاد الافريقي اساسا لبحث القضايا الادارية والمالية، الى جانب عددا من المواضيع الراهنة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية. وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المدير الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتح دير ورئيس قسم الأشغال بشركة خالد متوس.
5: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها منطلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة. وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كل في الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
6: مثل المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو والمواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نسالي ان شاء الله في مارس كيت اليمونطون واحد الخزان الصماره رجي في لابارتي هو دونك كيف اليمونطي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبوجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وراشدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم أجدير الدوتنان ومراكش والرحمنة واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة ونات ووزان وترودانت وسيدي قاسم وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنا. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم زاجورة وطاطا والسزاك، ويرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح وتارودانت وقلعة سراغنا وبني ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفايا وقلميم وطنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولاي عقوب وقرسيف وتازة. وبحسب المديرية سيتم تسجيل طقس حار أيضا يوم الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بعملات وأقاليم الصويرة وسيدي إفني. جهويا، استطاعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحقيق طموح شباب بإقليم الخميسات من خلال تعزيز استقلالهم الاقتصادي وإخراج العديد من مشاريعهم الواعدة إلى حيز الوجود وإثبات جدارتها بهذا الإقليم. باقي تفاصيل في التقرير التالي لوفاء حلاق.
7: هذه المشاريع تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الذي يتمحور حول تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الرامي إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للشباب من خلال دعم ريادة الأعمال وتحسين قابلية التشغيل، إلى جانب تشجيع خلق القيمة على المستوى المحلي عبر آليات للمواكبة والتمويل والتوجيه بتنسيق مع مختلف الشركاء. وفي هذا السياق يركز البرنامج المذكور على 4 محاور رئيسية تتمثل في منصة الشباب، فضاءات للاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة التقنية، ودعم قابلية التشغيل، تنمية المهارات وربط الشباب بسوق الشغل، ودعم ريادة الأعمال، مواكبة إنشاء المشاريع قبل وبعد التأسيس مع دعم مالي. إضافة إلى محور تحسين الدخل، مواكبة التعاونيات والمقاولات الصغيرة ومجموعات النفع الاقتصادي لتطوير سلاسل القيمة المحلية. وتتجلى المشاريع الواعدة التي رأت النور على مستوى تراب عملة إقليم الخميسات بفضل دعم المبادرة في مرحلتها الثالثة، بالخصوص في مشروع تعاونية داوي جسمك لمستحضرات التجميل الطبيعية والزيوت العطرية التي يوجد مقرها في مدينة تيفلت.
3: دوليا، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيرته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان هايتي، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني، شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. رياضيا، عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلفا لديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان، سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف: اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا، وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. هناك أمكنة في العالم تزورها لترى معالمها ثم ترحل، وهناك أمكنة تعيش فيها وتتنفس بها وكأنها مسرح كبير لا تسدل أستاره أبدا. في قلب مدينة مراكش تطل ساحة جامع لفنا كواحدة من أقدم الساحات وأعرقها، ورمزا حكواتيا حيا يروي قصص الفن والذاكرة والتاريخ المغربي الأصيل. ليست مجرد ساحة تتلاقى فيها الطرقات، بل هي قلب ينبض بالحياة وذاكرة شفهية حفظت بين أسرار الحلاق وتعاقبت عليها الأجيال حتى أصبحت تراثا إنسانيا عالميا لا يشبهه مكان. مع بزوغ الشمس تبدأ الساحة بالاستيقاظ على إيقاعات خفيفة وصوت بائع العصير الطازج وخطوات الزوار القادمين من كل فج عميق، لكن روحها الحقيقية تستيقظ حين تبدأ الشمس بالغروب. تلك اللحظة الفاصلة بين النهار والليل يتحول المكان إلى مهرجان تلقائي من الألوان والأصوات والنكهات. هنا يجلس الحكواتي أو المسيح وسط دائرة من الملتفين حوله، يروي عن عنترة وألف ليلة وليلة وسير الأولين، فيسمع الصغير ويحن الكبير وكأن الزمن يتوقف احتراما لسحر الكلمة والمكان. على بعد خطوات ترتفع ألحان جناوة وتتصاعد نغمات هوارة والدقة المراكشية، وتتمانع أجساد العارضين في تناغم عجيب مع صوت الطبل والإيقاع، بينما تجد مرودي الأفاعي وغيرهم يكتبون جميعا سفرا من التشويق والتسلية. مع حلول الليل تشتعل أضواء المطاعم المكشوفة وتتصاعد أدخنة الشواء الدافئة، وتنتشر روائح التوابل والشاي المنعنع في دعوة مفتوحة للجميع كي يجلسوا إلى مائدة واحدة تجمع القريب والبعيد وابن الدار والغريب. إن السر الحقيقي لساحة جامع لفنا يكمن في أنها ظلت عبر قرون مسرحا من الناس وإلى الناس، لم تتغير روحها رغم تقلب العصور، وظلت تحمي الفن الشفهي المغربي من الاندثار وتحفظ الأسطورة بالصوت والنغمة والحركة. واليوم ورغم التطور العمراني وثورة الشاشات الرقمية، ما زالت ساحة جامع لفنا تستقطب العشاق من كل بقاع الأرض، لأنها لا تبيع الوهم بل تقدم للزائر لحظة صدق وتواصل إنساني نادر. تعلمنا ساحة جامع لفنا أن التراث ليس مجرد أحجار صامتة في المتاحف، بل هو صوت إنسان ونغمة وتر وحكاية تحكى بقلب مفتوح تحت السماء. إلى اللقاء في حلقة جديدة من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز.
0: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة. مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو.
11: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
12: I think if we look at the sweep.
13: المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذجا للنجاح السياسي والاقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. فالمغرب تحت القيادة الاستشرافية لجلالة الملك سيستفيد بشكل أكبر من هذه المكتسبات والتقدم الذي تحقق خلال العقدين الماضيين. وستكون هناك تحديات ينبغي رفع، لكن هذه الرؤية الملكية الحصيفة ستظل ذات قيمة كبيرة دائما. وفيما يتعلق بالعلاقات المغربية الأمريكية التي تصادف هذه السنة الذكرى 250 لإقامتها، فأود أن أشدد على اتساع وعمق ودينامية هذه العلاقة الاستراتيجية والمتفردة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
11: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. المغرب يشارك في الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. موجة حر وطقس حار من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. أهلا بكم من جديد. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و 31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
4: بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليوز 2026 وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظلي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحات فنية أخرى وحركة استعراضية بالمظلات.
3: في ذات السياق، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم السيد محمد ولد عمر أن المنجزات التي حققتها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المجالات تعكس رؤية استراتيجية تجعل من المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. وقال السيد ولد عمر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة ذكرى عيد العرش أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت خلال السنوات الأخيرة منجزات نوعية في عديد المجالات عكست رؤية استراتيجية تجعل من الإنسان محور التنمية ومن المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. من جهتها، أكدت رئيسة التحالف المغربي للماء حورية تازي أن المغرب انخرط تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحول عميق لسياسته المائية قائما على رؤية استراتيجية تجمع بين الاستباقية وتنويع الموارد وتعزيز الحكمة والاستثمارات الهيكلية، مما يجعل من المملكة اليوم نموذجا معترفا به في الصمود أمام الإجهاد المائي. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم الثلاثاء بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. ومن جهة أخرى، استعرض الجانبان حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم اللجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. انطلقت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا اشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بمشاركة المغرب. ويترأس الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة التي تتواصل على مدى يومين سفير المملكة وممثلها الدائم لدى الاتحاد الافريقي ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا محمد عروشي. وتخصص اشغال هذه الدورة للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي اساسا لبحث القضايا الادارية والمالية، الى جانب عدد من المواضيع الراهنة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية. وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المدير الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتح دير ورئيس قسم الأشغال بشركة خالد متوس.
5: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها متعلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة. وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
6: مثل المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو والمواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نساليو ان شاء الله في مارس. كيت اليمونتي واحد الخزان السماره رجي في لا بارتي هو دونك كيف اليمونتي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبوجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وراشدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم أجدير الدوتنان ومراكش والرحمنة واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة وتو ووزان وترودانت وسيدي قاسم وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنا. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم زاجورة وطاطا والسزاك، ويرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح وتارودانت وقلعة سراغنا وبني ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفايا وقلميم وطنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولاي عقوب وقرسيف وتازة. وبحسب المديرية سيتم تسجيل طقس حار أيضا يوم الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وأقاليم الصويرة وسيدي إفني. جهويا، استطاعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحقيق طموح شباب بإقليم الخميسات من خلال تعزيز استقلالهم الاقتصادي وإخراج العديد من مشاريعهم الواعدة إلى حيز الوجود وإثبات جدارتها بهذا الإقليم. باقي تفاصيل في التقرير التالي لوفاء حلاق.
7: هذه المشاريع تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الذي يتمحور حول تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الرامي إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للشباب من خلال دعم ريادة الأعمال وتحسين قابلية التشغيل، إلى جانب تشجيع خلق القيمة على المستوى المحلي عبر آليات للمواكبة والتمويل والتوجيه بتنسيق مع مختلف الشركاء. وفي هذا السياق يركز البرنامج المذكور على 4 محاور رئيسية تتمثل في منصة الشباب، فضاءات للاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة التقنية ودعم قابلية التشغيل، تنمية المهارات وربط الشباب بسوق الشغل، ودعم ريادة الأعمال، مواكبة إنشاء المشاريع قبل وبعد التأسيس مع دعم مالي. إضافة إلى محور تحسين الدخل، مواكبة التعاونيات والمقاولات الصغيرة ومجموعات النفع الاقتصادي لتطوير سلاسل القيمة المحلية. وتتجلى المشاريع الواعدة التي رأت النور على مستوى تراب عمالة إقليم الخميسات بفضل دعم المبادرة في مرحلتها الثالثة، بالخصوص في مشروع تعاونية داوي جسمك لمستحضرات التجميل الطبيعية والزيوت العطرية التي يوجد مقرها في مدينة تيفلت.
3: دوليا، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيرته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان هايتي، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني، شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. رياضيا، عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلفا لديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان، سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف، اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا. وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
2: غيم راديو. إذاعة
1: الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. بإقليم الخميسات، السيدان بركة والبواري يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سل القنيطرة. بإقليم برشيد، إطلاق أشغال تأهيل جماعة حد السوالم باستثمار يبلغ 105 ملايين درهم. على مستوى عمالة وجدة أنجاد، إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية. وفي التفاصيل، قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، هدفت إلى

0: وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة الجنس اللي غيرهم إلى تقوية الطرقات كذلك تبريط الأرصفة وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027 كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة الجنس للنسيج العمراني وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
1: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو والمواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17 اللي منها الباطوار منها السجن المدني منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260-315 كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نسالي ان شاء الله في مارس كيت اليمونتي واحد الخزان السماره رجع في لابارتي هو دونك كيف اليمونتي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
2: بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام حصاد الجهات. إلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: غيم راديو،
0: الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو،
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يوجه غدا الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. موجة حر وطقس حار من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء يوم غد الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم غد الأربعاء 29 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 9 مساء. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 يوليوز الجاري.

0: المزيد في تقرير التالي لياسين زكراوي.
1: بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليو 2026، وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليو 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبي رقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظليي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر، علاوة على لوحة فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
0: في ذات السياق، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم السيد محمد ولد عمر أن المنجزات التي حققتها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المجالات تعكس رؤية استراتيجية تجعل من المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. وقال السيد ولد عمر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة ذكرى عيد العرش أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت خلال السنوات الأخيرة منجزات نوعية في عديد المجالات عكست رؤية استراتيجية تجعل من الإنسان محور التنمية ومن المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. من جهتها، أكدت رئيسة التحالف المغربي للماء حورية تازي أن المغرب انخرط تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحول عميق لسياسته المائية قائما على رؤية استراتيجية تجمع بين الاستباقية وتنويع الموارد وتعزيز الحكمة والاستثمارات الهيكلية، مما يجعل من المملكة اليوم نموذجا معترفا به في الصمود أمام الإجهاد المائي. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم الثلاثاء بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. ومن جهة أخرى، استعرض الجانبان حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم اللجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. انطلقت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا اشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بمشاركة المغرب. ويترأس الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة التي تتواصل على مدى يومين سفير المملكة وممثلها الدائم لدى الاتحاد الافريقي ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا محمد عروشي. وتخصص اشغال هذه الدورة للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي اساسا لبحث القضايا الادارية والمالية، الى جانب عدد من المواضيع الراهنة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية. وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المدير الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتح دير ورئيس قسم الأشغال بشركة خالد متوس.
2: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بأن الشوارع راها منطلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة الجنس اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة. وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
3: مثل المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو والمواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبلي بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315، كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع ديلي دونك نسالي ان شاء الله في مارس كيتاليمونت واحد الخزان الصمارق رجيف لا بارتي هو دونك كيف اليمونت هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبوجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وراشدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم أجدير، الدوتنان، ومراكش، والرحمنة، واليوسفية، وبني ملال، والفقيه بن صالح، وخنيفرة، وتوانيس، ووزان، وترودانت، وسيدي قاسم، وخريبكا، وسطات، وشيشاوة، وقلعة سراغنا. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم زاجورة وطاطا والصزاق. ويرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح وترودانت وقلعة سراغنا وبني ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفايا وقلميم وطنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيد سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولاي عقوب وقرسيف وتازة. وبحسب المديرية سيتم تسجيل طقس حار أيضا يوم الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بعملات وأقاليم الصويرة وسيدي إفني. جهويا استطاعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحقيق طموح شباب بإقليم الخميسات من خلال تعزيز استقلالهم الاقتصادي وإخراج العديد من مشاريعهم الواعدة إلى حيز الوجود وإثبات جدارتها بهذا الإقليم. باقي تفاصيل في تقرير التالي لوفاء حلاق.
4: هذه المشاريع تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الذي يتمحور حول تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الرامي إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للشباب من خلال دعم ريادة الأعمال وتحسين قابلية التشغيل، إلى جانب تشجيع خلق القيمة على المستوى المحلي عبر آليات للمواكبة والتمويل والتوجيه بتنسيق مع مختلف الشركاء. وفي هذا السياق يركز البرنامج المذكور على 4 محاور رئيسية تتمثل في منصة الشباب، فضاءات للاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة التقنية، ودعم قابلية التشغيل، تنمية المهارات وربط الشباب بسوق الشغل، ودعم ريادة الأعمال، مواكبة إنشاء المشاريع قبل وبعد التأسيس مع دعم مالي. إضافة إلى محور تحسين الدخل، مواكبة التعاونيات والمقاولات الصغيرة ومجموعات النفع الاقتصادي لتطوير سلاسل القيمة المحلية. وتتجلى المشاريع الواعدة التي رأت النور على مستوى تراب عملة إقليم الخميسات بفضل دعم المبادرة في مرحلتها الثالثة، بالخصوص في مشروع تعاونية داوي جسمك لمستحضرات التجميل الطبيعية والزيوت العطرية التي يوجد مقرها في مدينة تيفلت.
0: دوليا، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيرته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان هايتي، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني، شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. رياضيا، عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلفا لديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان، سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف: اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا، وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
5: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا يؤكد أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني، التي انتهت بفوز النخبة الوطنية بأربعة أهداف دون رد برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا المغرب 2026.
7: المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيدا قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء. هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. المستوى الذي ظهرت به اللاعبات يعكس جودة مرحلة الإعداد.
6: من جانبها أعربت حنان أيت الحاج التي اختيرت أفضل لاعبة في المباراة عن سعادتها بهذا التتويج، مؤكدة أنه ثمرة عمل جماعي.
8: بالنسبه لي ماشي جائزه فرديه، فهي جماعيه، كون من البنات اللي كيعاونوني في شحال من حاجه ما غاديش نقدروا نوصلوا، والحمد لله اهم حاجه اننا ربحنا فزنا بهذه المباراه هذه اللي غتعطينا واحد الدافع قوي باش نتبعوا المنافسه.
6: المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم تنظيم حفل تميز بآسة على شرف التلاميذ المتفوقين والفاعلين المتميزين في المنظومة التربوية وخريجي المدارس الكبرى والمعاهد العليا. الحفل الذي نظمته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بدعم من المجلس الإقليمي لآسة الزاج وبحضور عامل الإقليم، يروم ترسيخ ثقافة الاعتراف وتثمين الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية وتشجيع التلاميذ على مواصلة مسار التميز.
3: نحضر اليوم حفل التميز السنوي التي اعتادت عليه المديرية الإقليمية من أجل تشجيع التلاميذ المتميزين وحثهم على مزيد من النبل والنبوغ.
2: حفل التميز تميز بتكريم 26 تلميذا وتلميذة حصلوا على أفضل النتائج في الامتحانات الإشهادية برسم السنة الدراسية 2025-2026، و24 تلميذا وتلميذة تألقوا في مجال الحياة المدرسية والأنشطة الموازية، بالإضافة إلى عدد من أفراد أسرة التعليم لإسهاماتهم في الارتقاء بجودة التعلمات وتحقيق نتائج متميزة على مستوى الإقليم.
4: صراحة كانت بادرة جدا جدا مهمة، لهذا أود أن أقدم جزيل الشكر للسيد رئيس المجلس الإقليمي راشد تام.
5: أشكر المجلس الإقليمي على هذه المبادرة القيمة التي أعطى لنا، وفرصة مليئة بالفرح والسرور.
2: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء ب 82 خريجا وخريجة من المدارس الكبرى والمعاهد العليا المستفيدين من اتفاقية الشراكة التي تجمع بين المجلس الإقليمي لآسة الزاج والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز كفاءة شباب الإقليم وتسهيل ولوجهم إلى مؤسسات التعليم العالي.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: سفينة CGM نوتردام ترسو في محطة الحاوية الثانية بميناء طنجة المتوسط. هي واحدة من أكبر ناقلات الحاويات في العالم العاملة بالغاز الطبيعي المسال. رسو يكرس الدور الاستراتيجي لهذه البنية التحتية المينائية في شبكة الملاحة البحرية العالمية. هذا الرسو يبرز الأداء المتميز للميناء وقدرته العالية على استقبال أكبر السفن في العالم. فخلال سنة 2025 سجل ميناء طنجة المتوسط زهاء 17,000 عملية رسو، منها 1,300 عملية لسفن ضخمة يتجاوز طولها 290 مترا. هذه السفينة تؤمن الخط البحري الشهير بين أوروبا وآسيا عبر فرنسا. ستقوم برحلات منتظمة صوب ميناء طنجة المتوسط الذي يعد أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا. هذه السفينة هي أكبر سفينة ترفع العلم الفرنسي، تجسد التزام مجموعة CGM بالابتكار وإزالة الكربون من النقل البحري. السفينة دخلت الخدمة في ماي 2026، شهدت حفلة تدشين رسمي في ميناء لوهافر بفرنسا قبل وصولها إلى ميناء طنجة المتوسط.
1: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة
7: غيم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يوجه غدا الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. موجة حر وطقس حار من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء يوم غد الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم غد الأربعاء 29 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 9 مساء. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
9: بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليوز 2026 وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظلي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
8: في ذات السياق أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم السيد محمد ولد عمر أن المنجزات التي حققتها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المجالات تعكس رؤية استراتيجية تجعل من المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. وقال السيد ولد عمر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة ذكرى عيد العرش أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت خلال السنوات الأخيرة منجزات نوعية في عديد المجالات عكست رؤية استراتيجية تجعل من الإنسان محور التنمية ومن المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. من جهتها أكدت رئيسة التحالف المغربي للماء حورية تازي أن المغرب انخرط تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحول عميق لسياسته المائية قائما على رؤية استراتيجية تجمع بين الاستباقية وتنويع الموارد وتعزيز الحكمة والاستثمارات الهيكلية، مما يجعل من المملكة اليوم نموذجا معترفا به في الصمود أمام الإجهاد المائي. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم الثلاثاء بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. ومن جهة أخرى، استعرض الجانبان حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم اللجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. انطلقت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا اشغال الدوره العاديه 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بمشاركه المغرب. ويتراس الوفد المغربي المشارك في هذه الدوره التي تتواصل على مدى يومين سفير المملكه وممثلها الدائم لدى الاتحاد الافريقي ولجنه الامم المتحده الاقتصاديه لافريقيا محمد عروشي. وتخصص اشغال هذه الدوره للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي اساسا لبحث القضايا الإدارية والمالية، الى جانب عددا من المواضيع الراهنة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية. وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المدير الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتح دير ورئيس قسم الأشغال بشركة خالد متوس.
10: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها متعلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة. وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
11: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو والمواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نساليو ان شاء الله في مارس. كيت اليمونتي واحد الخزان السمارق رجي في لابارتي هو دونك كيف اليمونتي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبوجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وراشدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم أجدير، الدوتنان، ومراكش، والرحمنة، واليوسفية، وبني ملال، والفقيه بن صالح، وخنيفرة، وتو ووزان، وترودانت، وسيدي قاسم، وخريبقة، وسطات، وشيشاوة، وقلعة سراغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم زاجورة وطاطا والصزاق. ويرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح وترودانت وقلعة سراغنة وبني ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفايا وقلميم وطنطان ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولاي عقوب وقرسيف وتازة. وبحسب المديرية سيتم تسجيل طقس حار أيضا يوم الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وأقاليم الصويرة وسيدي إفني. جهويا، استطاعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحقيق طموح شباب بإقليم الخميسات من خلال تعزيز استقلالهم الاقتصادي وإخراج العديد من مشاريعهم الواعدة إلى حيز الوجود وإثبات جدارتها بهذا الإقليم. باقي تفاصيل في التقرير التالي لوفاء حلاق.
12: هذه المشاريع تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الذي يتمحور حول تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الرامي إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للشباب من خلال دعم ريادة الأعمال وتحسين قابلية التشغيل، إلى جانب تشجيع خلق القيمة على المستوى المحلي عبر آليات للمواكبة والتمويل والتوجيه بتنسيق مع مختلف الشركاء. وفي هذا السياق يركز البرنامج المذكور على 4 محاور رئيسية تتمثل في منصة الشباب، فضاءات للاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة التقنية ودعم قابلية التشغيل، تنمية المهارات وربط الشباب بسوق الشغل، ودعم ريادة الأعمال، مواكبة إنشاء المشاريع قبل وبعد التأسيس مع دعم مالي. إضافة إلى محور تحسين الدخل، مواكبة التعاونيات والمقاولات الصغيرة ومجموعات النفع الاقتصادي لتطوير سلاسل القيمة المحلية. وتتجلى المشاريع الواعدة التي رأت النور على مستوى تراب عمالة إقليم الخميسات بفضل دعم المبادرة في مرحلتها الثالثة، بالخصوص في مشروع تعاونية داوي جسمك لمستحضرات التجميل الطبيعية والزيوت العطرية التي يوجد مقرها في مدينة تيفلت.
8: دوليا، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيرته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان هايتي، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني، شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. رياضيا، عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلفا لديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان، سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف: اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا، وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذجا للنجاح السياسي والاقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. فالمغرب تحت القيادة الاستشرافية لجلالة الملك سيستفيد بشكل أكبر من هذه المكتسبات والتقدم الذي تحقق خلال العقدين الماضيين، وستكون هناك تحديات ينبغي رفعها، لكن هذه الرؤية الملكية الحصيفة ستظل ذات قيمة كبيرة دائما. وفيما يتعلق بالعلاقات المغربية الأمريكية التي تصادف هذه السنة الذكرى 250 لإقامتها، فأود أن أشدد على اتساع وعمق ودينامية هذه العلاقة الاستراتيجية والمتفردة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
7: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
13: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ارتفع عدد السياح البرازيليين الوافدين إلى المغرب بنسبة 14% خلال النصف الأول من سنة 2026، مؤكدا الدينامية الإيجابية التي تشهدها هذه السوق السياحية الواعدة في أمريكا الجنوبية. بيانات المكتب الوطني المغربي للسياحة أكدت أن عدد زوار البرازيليين بلغ إلى غاية نهاية يونيو 2026 ما مجموعه 30,132 زائر مقابل 26,545 زائرا خلال الفترة نفسها من سنة 2025. ويأتي هذا التطور في أعقاب استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الدار البيضاء وساو باولو التي تؤمنها شركة الخطوط الملكية المغربية، والتي تشكل رافعة مهمة لتعزيز التدفقات السياحية بين البرازيل والمغرب. وتؤمن الشركة الوطنية حاليا 4 رحلات أسبوعية على هذا الخط بمعدل ملأ يبلغ 83%، أي ما يقارب 250 مسافر في كل رحلة. وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2026 نقلت الخطوط الملكية المغربية 52,500 مسافر عبر هذا الخط الجوي.
1: الخبر من المصدر.
15: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة مراكش تصادق على 52 مشروعا تنمويا بغلاف مالي إجمالي فاق 16 مليون درهم. وشملت هذه المشاريع برنامج تدارك الخصائص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
16: تم المصادقة على المشاريع المقترحة في إطار الشرط الثاني لسنة 2026، فقد تمت المصادقة على 52 مشروع بكلفة إجمالية تقدر ب 16 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية البشرية بنسبة 91%. هذه المشاريع اللي تم الاقتراح والمصادقة عليها في هذا الاجتماع الثاني فهي كتوزع على 4 مشاريع خاصة بالبرنامج تدارك الخصائص على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية.
15: وشكل هذا الاجتماع مناسبة لاستعراض وضعية تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مراكش برسم الشطر الأول من برنامج عمل سنة 2026 الذي يضم 79 مشروعا ونشاطا بكلفة إجمالية قدرت في 51 مليون درهم، منها 11 مشروعا منجزا و38 في طور الإنجاز و30 مشروعا في طور الإنتاج.
7: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يوجه غدا الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. موجة حر وطقس حار من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء يوم غد الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم غد الأربعاء 29 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 9 مساء. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و 31 يوليو الجاري. المزيد في تقرير التالي لياسين زكراوي.
9: بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليو 2026 وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليو 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظلي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
8: في ذات السياق، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم السيد محمد ولد عمر أن المنجزات التي حققتها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المجالات تعكس رؤية استراتيجية تجعل من المعرفة والثقافة رفعتين أساسيتين للتقدم. وقال السيد ولد عمر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة ذكرى عيد العرش أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت خلال السنوات الأخيرة منجزات نوعية في عديد المجالات عكست رؤية استراتيجية تجعل من الإنسان محور التنمية ومن المعرفة والثقافة رفعتين أساسيتين للتقدم. من جهتها، أكدت رئيسة التحالف المغربي للماء حورية تازي أن المغرب انخرط تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحول عميق لسياسته المائية قائما على رؤية استراتيجية تجمع بين الاستباقية وتنويع الموارد وتعزيز الحكمة والاستثمارات الهيكلية، مما يجعل من المملكة اليوم نموذجا معترفا به في الصمود أمام الإجهاد المائي. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم الثلاثاء بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. ومن جهة أخرى، استعرض الجانبان حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم اللجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. انطلقت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الافريقي في أديس أبابا أشغال الدورة 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بمشاركة المغرب. ويترأس الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة التي تتواصل على مدى يومين سفير المملكة وممثلها الدائم لدى الاتحاد الافريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي. وتخصص أشغال هذه الدورة للمجلس التنفيذي الاتحاد الافريقي اساسا لبحث القضايا الإدارية والمالية، الى جانب عددا من المواضيع الراهنة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية. وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المدير الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتح دير ورئيس قسم الأشغال بشركة خالد متوس.
10: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها منطلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة الجنس اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة. وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة الجنس للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
11: مثل المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو والمواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سي مو تاع ديلي دونك نساليو ان شاء الله في مارس. كيت اليمونتون واحد الخزان السماره رجي في لا بارتي هو دونك كيف اليمونت هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبوجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وراشدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم أجدير، الدوتنان ومراكش والرحمنة واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة وتون ووزان وترودانت وسيدي قاسم وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم زاجورة وطاطا والصزاق. ويرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح وترودانت وقلعة سراغنة وبني ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفايا وقلميم وطنطان ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيد سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولاي عقوب وقرسيف وتازة. وبحسب المديرية سيتم تسجيل طقس حار أيضا يوم الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وأقاليم الصويرة وسيدي إفني. جهويا، استطاعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحقيق طموح شباب بإقليم الخميسات من خلال تعزيز استقلالهم الاقتصادي وإخراج العديد من مشاريعهم الواعدة إلى حيز الوجود وإثبات جدارتها بهذا الإقليم. باقي تفاصيل في التقرير التالي لوفاء حلاق.
12: هذه المشاريع تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الذي يتمحور حول تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الرامي إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للشباب من خلال دعم ريادة الأعمال وتحسين قابلية التشغيل، إلى جانب تشجيع خلق القيمة على المستوى المحلي عبر آليات للمواكبة والتمويل والتوجيه بتنسيق مع مختلف الشركاء. وفي هذا السياق يركز البرنامج المذكور على 4 محاور رئيسية تتمثل في منصة الشباب، فضاءات للاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة التقنية ودعم قابلية التشغيل، تنمية المهارات وربط الشباب بسوق الشغل، ودعم ريادة الأعمال، مواكبة إنشاء المشاريع قبل وبعد التأسيس مع دعم مالي. إضافة إلى محور تحسين الدخل، مواكبة التعاونيات والمقاولات الصغيرة ومجموعات النفع الاقتصادي لتطوير سلاسل القيمة المحلية. وتتجلى المشاريع الواعدة التي رأت النور على مستوى تراب عملة إقليم الخميسات بفضل دعم المبادرة في مرحلتها الثالثة، بالخصوص في مشروع تعاونية داوي جسمك لمستحضرات التجميل الطبيعية والزيوت العطرية التي يوجد مقرها في مدينة تيفلت.
8: دوليا، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان هايتي، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني، شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. رياضيا، عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلفا لديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان، سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف، اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا. وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا يؤكد أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني، التي انتهت بفوز النخبة الوطنية 4 أهداف دون رد برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا المغرب 2026.
18: المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيدا قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء. هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. المستوى الذي ظهرت به اللاعبات يعكس جودة مرحلة الإعداد.
17: من جانبها أعربت حنان أيت الحاج التي اختيرت أفضل لاعبة في المباراة عن سعادتها بهذا التتويج مؤكدة أنه ثمرة عمل جماعي.
19: بالنسبة لي ماشي جائزة فردية فهي جماعية، كون البنات اللي كيعاونوني في شحال من حاجة ما غاديش نقدروا نوصلوا، والحمد لله أهم حاجة أننا ربحنا فزنا بهذه المباراة هذه اللي غتعطينا واحد الدافع قوي باش نتبعوا المنافسة.
17: المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعات الأولى.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو، ريم
1: راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
17: فيلم ولنا في الخيال حب للمخرجة سارة رزيق يتوج بالجائزة الكبرى لمهرجان سينما الشاطئ سيني بلاج بهرهورة في دورته السابعة في حفل ختامي تميز بإقبال جماهيري كبير. مسابقة المهرجان أسفرت أيضا عن تتويج فيلم شذرات بجائزة الإخراج وعودة جائزة أحسن دور نسائي للتونسية نجلاء بن عبد الله، فيما نال محمد بوشيت جائزة أفضل دور رجالي عن فيلم حب في الداخل.
20: كانت أفلام، فيها ستة أفلام، فيها ثلاثة الأفلام مغربية وفيلم تونسي وفيلم تشادي وفيلم مصري. لجنة التحكيم كانت متركبة من ثلاثة ديال المغاربة والأخ من البنين.
17: ولم تقتصر الأمسية على إعلان الفائزين وإنما شكلت محطة للاعتراف بمسارات بصمت السينما الوطنية، فقد تم تكريم الفنانة القديرة عائشة مهماه تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة إلى جانب تكريم الممثل أنس الباز.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: على هامش أشغال اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمراكش، تم التوقيع على 5 اتفاقيات شراكة تهم دعم مشاريع اجتماعية وصحية واقتصادية بغلاف مالي إجمالي فاق 3 ملايين درهم.
2: فقد تم توقيع اتفاقية شراكة خاصة جاهزة لتم مصادقة عليها في الإطار، ويتعلق أمر بالخمس اتفاقيات شراكة. اتفاقيتين شراكة خاصة ببرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، اتفاقيتين خاصة ببرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وأيضا واحد اتفاقية خاصة ببرنامج دعم الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
1: وفي إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، تم توقيع اتفاقية شراكة بين ولاية الجهة والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، تشمل تجهيز وحدة الولادة بمستشفى القرب بالحميد.
3: نجد سعيد بتوقيع 2 اتفاقيات اللي كتخص قطاع الصحي. الأولى كتخص تجهيز مستشفى المحاميد، تكملة تجهيز بعد جهات اللي ناقصة بمستشفى، فلقينا الحمد لله الحل مع مبادرة بالجهاز بعد الآليات. بالنسبة للاتفاقية الثانية فكتخص إعادة ترميم المركز ديال الإدمان اللي كيلعب واحد الدور مهم بالنسبة للإقليم ديال الأسفي.
1: الاتفاقية تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والرامية إلى ترسيخ التنمية البشرية عبر مشاريع ذات أثر مباشر ومستدام على الساكنة.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يوجه غدا الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. موجة حر وطقس حار من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء يوم غد الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم غد الأربعاء 29 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 9 مساء. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و 31 يوليو الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
6: بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليو 2026، وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليو 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظلي ومظليات المنتخب الوطني.

0: ذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلة القفز الحر علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
1: في ذات السياق أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم السيد محمد ولد عمر أن المنجزات التي حققتها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المجالات تعكس رؤية استراتيجية تجعل من المعرفة والثقافة رفعتين أساسيتين للتقدم. وقال السيد ولد عمر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة ذكرى عيد العرش أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت خلال السنوات الأخيرة منجزات نوعية في عديد المجالات عكست رؤية استراتيجية تجعل من الإنسان محور التنمية ومن المعرفة والثقافة رفعتين أساسيتين للتقدم. من جهتها أكدت رئيسة التحالف المغربي للماء حورية تازي أن المغرب انخرط تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحول عميق لسياسته المائية قائما على رؤية استراتيجية تجمع بين الاستباقية وتنويع الموارد وتعزيز الحكمة والاستثمارات الهيكلية مما يجعل من المملكة اليوم نموذجا معترفا به في الصمود أمام الإجهاد المائي. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم الثلاثاء بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. ومن جهة أخرى استعرض الجانبان حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم اللجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. انطلقت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا اشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بمشاركة المغرب. ويترأس الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة التي تتواصل على مدى يومين سفير المملكة وممثلها الدائم لدى الاتحاد الافريقي ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا محمد عروشي. وتخصص اشغال هذه الدورة للمجلس التنفيذي الاتحاد الافريقي اساسا لبحث القضايا الادارية والمالية الى جانب عددا من المواضيع الراهنة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد جرى على مستوى عمالة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية. وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المدير الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتح دير ورئيس قسم الأشغال بشركة خالد متوس.
2: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا. محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها متعلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة الجنس اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة. وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة الجنس للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
3: مثل المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو والمواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينه في المستقبل بالطريق الوطني 17 اللي منها الباطوار منها السجن المدني منها الانكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. كلفه المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نسالي ان شاء الله في مارس كيت اليمونتون واحد الخزان السماره رجعي في لابارتي هو دونك كيف اليمونتي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبوجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وراشدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم أجدير الدوتنان ومراكش والرحمنة واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة وتون ووزان وترودانت وسيدي قاسم وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم زاجورة وطاطا والصزاق. ويرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح وترودانت وقلعة سراغنة وبني ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفايا وقلميم وطنطان. ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيد سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولاي عقوب وقرسيف وتازة. وبحسب المديرية سيتم تسجيل طقس حار أيضا يوم الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وأقاليم الصويرة وسيدي إفني. جهويا استطاعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحقيق طموح شباب بإقليم الخميسات من خلال تعزيز استقلالهم الاقتصادي وإخراج العديد من مشاريعهم الواعدة إلى حيز الوجود وإثبات جدارتها بهذا الإقليم. باقي تفاصيل في تقرير التالي لوفاء حلاق.
4: هذه المشاريع تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الذي يتمحور حول تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الرامي إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للشباب من خلال دعم ريادة الأعمال وتحسين قابلية التشغيل إلى جانب تشجيع خلق القيمة على المستوى المحلي عبر آليات للمواكبة والتمويل والتوجيه بتنسيق مع مختلف الشركاء. وفي هذا السياق يركز البرنامج المذكور على 4 محاور رئيسية تتمثل في منصة الشباب، فضاءات للاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة التقنية، ودعم قابلية التشغيل، تنمية المهارات وربط الشباب بسوق الشغل، ودعم ريادة الأعمال، مواكبة إنشاء المشاريع قبل وبعد التأسيس مع دعم مالي. إضافة إلى محور تحسين الدخل، مواكبة التعاونيات والمقاولات الصغيرة ومجموعات النفع الاقتصادي لتطوير سلاسل القيمة المحلية. وتتجلى المشاريع الواعدة التي رأت النور على مستوى تراب عمالة إقليم الخميسات بفضل دعم المبادرة في مرحلتها الثالثة، بالخصوص في مشروع تعاونية داوي جسمك لمستحضرات التجميل الطبيعية والزيوت العطرية التي يوجد مقرها في مدينة تيفلت.
1: دوليا جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان هايتي، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني، شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. رياضيا، عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلفا لديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان، سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف: اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا، وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره محوراً بين السوقين الأوروبية والإفريقية، يؤكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب. كوت ديفوار تطلق منصة رقمية مخصصة لتحديث القطاع الفلاحي. وعدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1000. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب جون شار دابلان أن الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار، قادرة على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبية والإفريقية. وأبرز السيد دامبلان في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخريج ذكرى عيد العرش المجيد مؤهلات وجهة المغرب التي تحملها رؤية جلالة الملك في نظر الفاعلين الاقتصاديين الأجانب وخاصة الفرنسيين الذين اختار عدد منهم بالفعل الاستقرار بالمملكة، بالنظر إلى دينامية التنمية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مختلف المجالات. وأردف السيد دامبلان قائلا إن المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم مستعرضا مختلف المشاريع التي غيرت وجه البلاد في ظرف بضع سنوات وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. ومن بين أبرز مؤهلات المغرب، يضيف المتحدث ذاته، هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسساتي الذي يقوده ملك متبصر رسم خارطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالية ومزايا استثمارية مشجعة. وفي خبر آخر، أطلقت كوت ديفوار منصة رقمية مخصصة للبيانات الفلاحية تهدف إلى تشجيع تبادل تشغيلي وآمن وسيادي للمعلومات في خدمة تحديث القطاع الفلاحي. زينب عادي والتفاصيل.
8: أطلقت كوت ديفوار منصة رقمية مخصصة للبيانات الفلاحية تهدف إلى تشجيع تبادل تشغيلي وآمن وسيادي للمعلومات في خدمة تحديث القطاع الفلاحي. وذكرت وكالة الأنباء الإيفوارية أن هذه المنصة التي أطلق عليها اسم لاكاز أغري تندرج في إطار تنزيل الاستراتيجيات الوطنية لحكامة البيانات والذكاء الاصطناعي. وفي كلمة لها خلال حفل تقديم هذه المنصة الرقمية، أوضحت روكيا فوفانا عن وزارة التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي الإيفوارية أن لاكاز أغري تجسد إرادة الحكومة في جعل البيانات رافعة لتحسين الخدمات الفلاحية والابتكار واتخاذ القرار. من جانبه، أكد ممثل وزارة الفلاحة والتنمية القروية والإنتاج الغذائي وتارا ألبرت، وهو أيضا مدير الإحصاء والتوثيق والمعلومات، أن البيانات الفلاحية أضحت أداة استراتيجية لتحسين حكمات القطاع وتعزيز تنافسية سلاسل الإنتاج وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، فضلا عن تقديم مواكبة أفضل للمنتجين. وترم هذه المنصة الرقمية التي تعد ثمرة عدة أشهر من البناء المشترك، والتي ترتكز على إطار حكامة يضمن سيادة البيانات وأمنها، أن تصبح أداة عملية في خدمة التحول المستدام للفلاحة الإيفوارية.
7: وفي ختام أفريقيا هذا اليوم، تم مؤخرا بأبيجان تكريم 3 شخصيات مغربية من آفاق مختلفة معروفة بالتزامها بخدمة التنمية والتكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية، وذلك في إطار الدورة 16 لفعالية بنات الاقتصاد الإفريقي. ويأتي اختيار هذه الشخصيات ليبرز 3 مسارات مغربية ذات التزامات متكاملة، مما يجسد المساهمة البارزة والرائدة للمملكة المغربية في ديناميات التنمية الاقتصادية والريادة الفعالة والتكامل الإفريقي. وهكذا منحت جائزة تعزيز التكامل الإفريقي للسيدة خديجة جناتي، رائدة الأعمال ومؤسسة منتدى إفران. ويحتفي هذا التكريم بأكثر من 15 عاما من الالتزام بتقريب الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة. وقد ساهمت السيدة جناتي من خلال منتدى إفران في إرساء منصة إفريقية مرجعية تعزز الحوار بين الحكومات والمستثمرين والشركات والمؤسسات، مع تعزيز التجارة والاستثمار والشركات الاستراتيجية على مستوى القارة. وبهذا مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام أفريقيا هذا اليوم. دمتم بخير وإلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو.
9: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يوجه غدا الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. موجة حر وطقس حار من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء يوم غد الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم غد الأربعاء 29 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 9 مساء. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
0: بلغوا القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليو 2026، وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليو 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة المرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبي رقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظليي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر، علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
1: في ذات السياق أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم السيد محمد ولد عمر أن المنجزات التي حققتها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المجالات تعكس رؤية استراتيجية تجعل من المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. وقال السيد ولد عمر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة ذكرى عيد العرش أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت خلال السنوات الأخيرة منجزات نوعية في عديد المجالات عكست رؤية استراتيجية تجعل من الإنسان محور التنمية ومن المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. من جهتها أكدت رئيسة تحالف المغربي للماء حورية تازي أن المغرب انخرط تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحول عميق لسياسته المائية قائما على رؤية استراتيجية تجمع بين الاستباقية وتنويع الموارد وتعزيز الحكمة والاستثمارات الهيكلية، مما يجعل من المملكة اليوم نموذجا معترفا به في الصمود أمام الإجهاد المائي. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم الثلاثاء بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. ومن جهة أخرى استعرض الجانبان حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم اللجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. انطلقت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا اشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بمشاركة المغرب. ويترأس الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة التي تتواصل على مدى يومين سفير المملكة وممثلها الدائم لدى الاتحاد الافريقي ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا محمد عروشي. وتخصص اشغال هذه الدورة للمجلس التنفيذي الاتحاد الافريقي اساسا لبحث القضايا الادارية والمالية، الى جانب عدد من المواضيع الراهنة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية. وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المدير الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتح دير ورئيس قسم الأشغال بشركة خالد مطوس.
2: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بأن الشوارع راها متعلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة الجيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027 كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة الجيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
3: مثل المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعه ومواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17 اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315، كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع ديلي دونك نسالي ان شاء الله في مارس كيتاليمونط واحد الخزان السماره رجيف لا بارتي هو دونك كيف اليمونط هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبوجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وراشدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم أجدير الدوتنان ومراكش ورحمنا واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة وتنين ووزان وترودانت وسيدي قاسم وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم زاجورة وطاطا والصزاق، ويرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح وترودانت وقلعة سراغنة وبني ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفايا وقلميم وطنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيد سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولاي عقوب وقرسيف وتازة. وبحسب المديرية سيتم تسجيل طقس حار أيضا يوم الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بعملات وأقاليم الصويرة وسيدي إفني. جهويا، استطاعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحقيق طموح شباب بإقليم الخميسات من خلال تعزيز استقلالهم الاقتصادي وإخراج العديد من مشاريعهم الواعدة إلى حيز الوجود وإثبات جدارتها بهذا الإقليم. باقي تفاصيل في تقرير التالي لوفاء حلاق.
4: هذه المشاريع تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الذي يتمحور حول تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الرامي إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للشباب من خلال دعم ريادة الأعمال وتحسين قابلية التشغيل، إلى جانب تشجيع خلق القيمة على المستوى المحلي عبر آليات للمواكبة والتمويل والتوجيه بتنسيق مع مختلف الشركاء. وفي هذا السياق يركز البرنامج المذكور على 4 محاور رئيسية تتمثل في منصة الشباب، فضاءات للاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة التقنية، ودعم قابلية التشغيل، تنمية المهارات وربط الشباب بسوق الشغل، ودعم ريادة الأعمال، مواكبة إنشاء المشاريع قبل وبعد التأسيس مع دعم مالي. إضافة إلى محور تحسين الدخل، مواكبة التعاونيات والمقاولات الصغيرة ومجموعات النفع الاقتصادي لتطوير سلاسل القيمة المحلية. وتتجلى المشاريع الواعدة التي رأت النور على مستوى تراب عمالة إقليم الخميسات بفضل دعم المبادرة في مرحلتها الثالثة، بالخصوص في مشروع تعاونية داوي جسمك لمستحضرات التجميل الطبيعية والزيوت العطرية التي يوجد مقرها في مدينة تيفلت.
1: دوليا، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيرته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان هايتي، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني، شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. رياضيا، عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلفا لديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان، سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف: اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا، وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
9: غيم راديو، الخبر من المصدر.
10: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. هناك أمكنة في العالم تزورها لترى معالمها ثم ترحل، وهناك أمكنة تعيش فيها وتتنفس بها وكأنها مسرح كبير لا تسدل أستاره أبدا. في قلب مدينة مراكش تطل ساحة جامع لفنا كواحدة من أقدم الساحات وأعرقها، ورمزا حكواتيا حيا يروي قصص الفن والذاكرة والتاريخ المغربي الأصيل. ليست مجرد ساحة تتلاقى فيها الطرقات، بل هي قلب ينبض بالحياة وذاكرة شفهية حفظت بين أسرار الحلاقي وتعاقبت عليها الأجيال حتى أصبحت تراثا إنسانيا عالميا لا يشبهه مكان. معاب بزوغ الشمس تبدأ الساحة بالاستيقاظ على إيقاعات خفيفة وصوت بائع العصير الطازج وخطوات الزوار القادمين من كل فج عميق، لكن روحها الحقيقية تستيقظ حين تبدأ الشمس بالغروب. تلك اللحظة الفاصلة بين النهار والليل يتحول المكان إلى مهرجان تلقائي من الألوان والأصوات والنكهات. هنا يجلس الحكواتي أو المسيح وسط دائرة من الملتفين حوله، يروي عن عنترة وألف ليلة وليلة وسير الأولين، فيسمع الصغير ويحن الكبير، وكأن الزمن يتوقف احتراما لسحر الكلمة والمكان. على بعد خطوات ترتفع ألحان جناوة وتتصاعد نغمات هوارة والدقة المراكشية، وتتمانع أجساد العارضين في تناغم عجيب مع صوت الطبل والإيقاع، بينما تجد مرودي الأفاعي وغيرهم يكتبون جميعا سفرا من التشويق والتسلية. مع حلول الليل تشتعل أضواء المطاعم المكشوفة وتتصاعد أدخنة الشواء الدافئة، وتنتشر روائح التوابل والشاي المنعنع في دعوة مفتوحة للجميع كي يجلسوا إلى مائدة واحدة تجمع القريب والبعيد وابن الدار والغريب. إن السر الحقيقي لساحة جامع لفنا يكمن في أنها ظلت عبر قرون مسرحا من الناس وإلى الناس، لم تتغير روحها رغم تقلب العصور، وظلت تحمي الفن الشفهي المغربي من الاندثار، وتحفظ الأسطورة بالصوت والنغمة والحركة. واليوم ورغم التطور العمراني وثورة الشاشات الرقمية، ما زالت ساحة جامع لفنا تستقطب العشاق من كل بقاع الأرض، لأنها لا تبيع الوهم بل تقدم للزائر لحظة صدق وتواصل إنساني نادر. تعلمنا ساحة جامع لفنا أن التراث ليس مجرد أحجار صامتة في المتاحف، بل هو صوت إنسان ونغمة وتر وحكاية تحكى بقلب مفتوح تحت السماء. إلى اللقاء في حلقة جديدة من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز.
10: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: ريم راديو،
9: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
9: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يوجه غدا الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. تنفيذ للتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. موجة حر وطقس حار من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء يوم غد الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص. تعلن وزارة إزالة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم غد الأربعاء 29 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 9 مساء. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
0: بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليوز 2026 وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة المرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا برقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظلي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحة فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
1: في ذات السياق أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم السيد محمد ولد عمر أن المنجزات التي حققتها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المجالات تعكس رؤية استراتيجية تجعل من المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. وقال السيد ولد عمر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة ذكرى عيد العرش أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت خلال السنوات الأخيرة منجزات نوعية في عديد المجالات عكست رؤية استراتيجية تجعل من الإنسان محور التنمية ومن المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. من جهتها أكدت رئيسة التحالف المغربي للماء حورية تازي أن المغرب انخرط تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحول عميق لسياسته المائية قائما على رؤية استراتيجية تجمع بين الاستباقية وتنويع الموارد وتعزيز الحكمة والاستثمارات الهيكلية، مما يجعل من المملكة اليوم نموذجا معترفا به في الصمود أمام الإجهاد المائي. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم الثلاثاء بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. ومن جهة أخرى استعرض الجانبان حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم اللجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. انطلقت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا اشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بمشاركة المغرب. ويترأس الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة التي تتواصل على مدى يومين سفير المملكة وممثلها الدائم لدى الاتحاد الافريقي ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا محمد عروشي. وتخصص اشغال هذه الدورة للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي اساسا لبحث القضايا الادارية والمالية الى جانب عددا من المواضيع الراهنة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتحة دير ورئيس قسم الأشغال بشركة خالد متوس.
2: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها متعلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
3: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو والمواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315، كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نسالي ان شاء الله في مارس كي تاليمونتي واحد الخزان الصماره رجع في لابارتي هو دونك كيف اليمونتي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبوجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وراشدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم أجدير الدوتنان ومراكش وارحمنا واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة ووزان وترودانت وسيدي قاسم وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم زاجورة وطاطا والصزاق، ويرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح وترودانت وقلعة سراغنة وبني ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفايا وقلميم وطنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولاي عقوب وقرسيف وتازة. وبحسب المديرية سيتم تسجيل طقس حار أيضا يوم الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وأقاليم الصويرة وسيدي إفني. جهويا، استطاعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحقيق طموح شباب بإقليم الخميسات من خلال تعزيز استقلالهم الاقتصادي وإخراج العديد من مشاريعهم الواعدة إلى حيز الوجود وإثبات جدارتها بهذا الإقليم. باقي تفاصيل في تقرير التالي لوفاء حلاق.
4: هذه المشاريع تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الذي يتمحور حول تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الرامي إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للشباب من خلال دعم ريادة الأعمال وتحسين قابلية التشغيل، إلى جانب تشجيع خلق القيمة على المستوى المحلي عبر آليات للمواكبة والتمويل والتوجيه بتنسيق مع مختلف الشركاء. وفي هذا السياق يركز البرنامج المذكور على 4 محاور رئيسية تتمثل في منصة الشباب فضاءات للاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة التقنية ودعم قابلية التشغيل، تنمية المهارات وربط الشباب بسوق الشغل ودعم ريادة الأعمال، مواكبة إنشاء المشاريع قبل وبعد التأسيس مع دعم مالي، إضافة إلى محور تحسين الدخل، مواكبة التعاونيات والمقاولة الصغيرة ومجموعة النفع الاقتصادي لتطوير سلاسل القيمة المحلية. وتتجلى المشاريع الواعدة التي رأت النور على مستوى تراب عمالة إقليم الخميسات بفضل دعم المبادرة في مرحلتها الثالثة، بالخصوص في مشروع تعاونية داوي جسمك لمستحضرات التجميل الطبيعية والزيوت العطرية التي يوجد مقرها في مدينة تيفلت.
1: دولياً، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان هايتي، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني، شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. رياضيا، عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلفا لديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان، سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف: اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا، وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. تكافل من القيم الإنسانية والاجتماعية النبيلة اللي كتقوم عليها حياة الأفراد والجماعات، وهو مبدأ كيقوم على التعاون والتضامن وتقديم المساعدة المتبادلة بالأفراد. والتكافل في اللغة كيعني التضامن، بحيث كيكفل كل فرد غيره وكيتحمل معه المسؤولية. أما كمصطلح فهو نظام شامل للرعاية والمسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع، وكيقوم على التآزر المعنوي والمادي لضمان تلبية احتياجات الجميع وتخفيف الأعباء عليهم. وإذا ساد التكافل بين أفراد الأسرة كينعكس الأثر ديالو إيجابيا على أفراد آخرين في المجتمع، فالعلاقات الأسرية القائمة على التعاون كتنتج أفراد قادرين على العطاء اللي كيقوي هاد العلاقات بين الوالدين والإخوة، وبين حتى الأسرة الكبيرة اللي فيها الخالات والأخوال والعمات والأعمام وأبنائهم، لذلك التكافل داخل الأسرة الأثر دياله عظيم وكبير، كيمتد لخارج حدود البيت وكيشمل مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية. فالتكافل الأسري إذن هو لما كيشعروا أفراد الأسرة بالمسؤولية المشتركة تجاه بعضهم البعض، وكيسعى كل فرد لمساعدة الآخرين ودعمهم عند الحاجة، سواء كان دعم مادي أو معنوي أو نفسي. وكيتجلى التكافل في صور عديدة، منها رعاية الوالدين لأبنائهم ورعاية الأبناء لوالديهم، وتعاون الإخوة فيما بينهم، ومساندة كل أفراد الأسرة لبعضهم البعض في أوقات الشدة والأزمات. فالتكافل قيمة إنسانية نبيلة ما كتوقفش عند تلبية الاحتياجات المادية فقط، ولكن كتشمل أيضا توفير الحب والاهتمام والتوجيه والتشجيع. فالأسرة المتكافلة كتزرع في نفوس أفرادها الشعور بالأمان، وهذا اللي كيعطي للأفراد شحنة من القوة والأمل لعيش حياة فيها اطمئنان. والتكافل الأسري كيكون حتى في أبسط الأمور، بحال التعاون في تحمل مسؤوليات البيت، بحيث كيشارك جميع أفراد الأسرة الواحدة في القيام بالواجبات المنزلية وتلبية احتياجات الأسرة، وكل واحد كيقوم بعمل كتكون الفائدة ديالو على الجميع. وأيضا ملي كيمر أحد أفراد الأسرة بظروف صعبة، مرض أو أزمة مالية مثلا، كيلقى الدعم والمساندة من بقية الأفراد اللي كيوقفوا بجنبه حتى كيتخطى المحنة ديالو، أو حتى فرد مثلا مقبل على الزواج أو عنده مناسبة معينة غيحتفل بها. فهنا أيضا كل أفراد الأسرة كيتعاونوا معاه، وكل واحد كيعطيه حسب إمكانياته، وكيخليه يشعر أيضا بالأمان اللي هو أساس العلاقات الأسرية السليمة اللي كتقوم على التقدير والعطف المتبادل. هاد السلوك خاص الوالدين ماشي غير يتكلموا عليه للأبناء ديالهم بالنصح والتوجيه، ولكن يطبقوه أمامهم مع أسرهم حتى تكون عندهم قناعة بأن السلوك نبيل غيحميهم في المستقبل، وبأن أفراد الأسرة غيكونوا دائما سند لهم في كل مواقف. والتكافل كيجعل الأسرة بيئة تربوية واجتماعية مولية.

0: على الحد من المشاكل النفسية والاجتماعية، لأن الفرد كيلقى في جنبه اللي يستمع ليه ويدعمو عند الحاجة. وعلى هذا الأساس البيت اللي فيه التكافل كتنمى فيه روح العمل الجماعي عند أفراده من الصغير للكبير، وكتبعدهم على الأنانية وحب الذات المفرط. والتكافل كيف ما قلنا ما كيبقاش في حدود الأسرة، كيمتد للعائلة الكبيرة اللي يقدر يكون فيها أفراد محتاجين للمساعدة والمساندة والدعم، خاصة الأفراد الكبار اللي كيحتاجوا لزيارات متكررة والجرعات من الحب والحنان، وماشي غير المساعدة المادية. فهذا النوع من التكافل هو اللي كيخفف من الأعباء الاجتماعية على الأسر، وكيحد حتى من المشاكل النفسية. والشباب اللي كيلقاو الرعاية والدعم اللازمين داخل الأسرة أيضا كيكونوا أقل عرضة للانحراف أو السلوكيات السلبية، لأن للأسف كاين أسر اللي ما كتهتمش بالشباب اللي عندها، ولما كيحتاجوا المساعدة مثلا لاستكمال الدراسة ديالهم، فبدلا ما تكفل الأسرة بالمصاريف كترفض هذا الأمر ولو أنها مقتدرة. فهذا التعامل صعيب يتقبلوه الشباب المقبل على حياة دراسية جديدة، ويعتبروه انتكاسة لهم وظلم في حقهم. فالأسرة اللي عندها الإمكانيات المادية من واجبها توفر الأبناء كل احتياجات الدراسة، وللأسف كاين بعض الآباء كيقولوا للأبناء ديالهم أنا من اللي كنت في السن ديالك اعتمدت على نفسي وما طلبتش من الوالدين ديالي يساعدوني، وكينسى أن الظروف ماشي بحال وأن الدراسة فعلا كتطلب مصاريف وربما أكثر من السابق. فهذا السلوك ما عنده حتى علاقة بالتكافل الأسري، هذا يقال عليه الخذلان وكسر الثقة والاستقرار. لذلك التكافل الأسري قيمة عظيمة واستثمار حقيقي في مستقبل الأبناء، حتى يكونوا صالحين قادرين على العطاء وفعل الخير لأنفسهم ولغيرهم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يوجه غدا الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. موجة حر وطقس حار من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء يوم غد الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم غد الأربعاء 29 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 9 مساء. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 يوليوز الجاري. المزيد في تقرير التالي لياسين زكراوي.
5: بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليوز 2026 وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة المرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف

0: أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا برقراق بسلة تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظلي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر، علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
1: في ذات السياق، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم السيد محمد ولد عمر أن المنجزات التي حققتها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المجالات تعكس رؤية استراتيجية تجعل من المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. وقال السيد ولد عمر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة ذكرى عيد العرش أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت خلال السنوات الأخيرة منجزات نوعية في عديد المجالات عكست رؤية استراتيجية تجعل من الإنسان محور التنمية ومن المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. من جهتها، أكدت رئيسة تحالف المغربي للماء حورية تازي أن المغرب انخرط تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحول عميق لسياسته المائية قائما على رؤية استراتيجية تجمع بين الاستباقية وتنويع الموارد وتعزيز الحكمة والاستثمارات الهيكلية، مما يجعل من المملكة اليوم نموذجا معترفا به في الصمود أمام الإجهاد المائي. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم الثلاثاء بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. ومن جهة أخرى، استعرض الجانبان حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم اللجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. انطلقت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا اشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بمشاركة المغرب. ويترأس الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة التي تتواصل على مدى يومين سفير المملكة وممثلها الدائم لدى الاتحاد الافريقي ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا محمد عروشي. وتخصص اشغال هذه الدورة للمجلس التنفيذي الاتحاد الافريقي اساسا لبحث القضايا الادارية والمالية، الى جانب عدد من المواضيع الراهنة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية. وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المدير الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتح دير ورئيس قسم الأشغال بشركة خالد متوس.
2: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بأن الشوارع راها مطلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
3: مثل المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو ومواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17 اللي منها لابوراتوار منها السجل المدني منها الانكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر ا لون 260 315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نسالي ان شاء الله في مارس كيتاليمونت واحد الخزان السماره رجي في لابارتي هو دونك كيف اليمونت هاد البارتي اللي تكلمنا عليها.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبوجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وراشدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم أجدير الدوتنان ومراكش والرحمنة واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة وتوانيس ووزان وترودانت وسيدي قاسم وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم زاجورة وطاطا والصزاق. ويرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح وترودانت وقلعة سراغنة وبني ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفايا وقلميم وطنطان. ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيد سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولاي عقوب وقرسيف وتازة. وبحسب المديرية سيتم تسجيل طقس حار أيضا يوم الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وأقاليم الصويرة وسيدي إفني. جهويا استطاعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحقيق طموح شباب بإقليم الخميسات من خلال تعزيز استقلالهم الاقتصادي وإخراج العديد من مشاريعهم الواعدة إلى حيز الوجود وإثبات جدارتها بهذا الإقليم. باقي تفاصيل في تقرير التالي لوفاء حلاق.
4: هذه المشاريع تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الذي يتمحور حول تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الرامي إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للشباب من خلال دعم ريادة الأعمال وتحسين قابلية التشغيل إلى جانب تشجيع خلق القيمة على المستوى المحلي عبر آليات للمواكبة والتمويل والتوجيه بتنسيق مع مختلف الشركاء. وفي هذا السياق يركز البرنامج المذكور على 4 محاور رئيسية تتمثل في منصة الشباب، فضاءات للاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة التقنية، ودعم قابلية التشغيل، تنمية المهارات وربط الشباب بسوق الشغل، ودعم ريادة الأعمال، مواكبة إنشاء المشاريع قبل وبعد التأسيس مع دعم مالي. إضافة إلى محور تحسين الدخل، مواكبة التعاونيات والمقاولات الصغيرة ومجموعات النفع الاقتصادي لتطوير سلاسل القيمة المحلية. وتتجلى المشاريع الواعدة التي رأت النور على مستوى تراب عملة إقليم الخميسات بفضل دعم المبادرة في مرحلتها الثالثة، بالخصوص في مشروع تعاونية داوي جسمك لمستحضرات التجميل الطبيعية والزيوت العطرية التي يوجد مقرها في مدينة تيفلت.
1: دوليا جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيرته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص أي أكثر من نصف سكان هايتي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني، شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. رياضيا، عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلفا لديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان، سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف: اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا، وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
7: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة مراكش تصادق على 52 مشروعا تنمويا بغلاف مالي إجمالي فاق 16 مليون درهم. وشملت هذه المشاريع برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
8: تم المصادقة على المشاريع المقترحة في إطار الشرط الثاني لسنة 2026، فقد تمت المصادقة على 52 مشروع بكلفة إجمالية تقدر ب 16 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية البشرية بنسبة 91%. هذه المشاريع اللي تم الاقتراح والمصادقة عليها في هذا الاجتماع الثاني، فهي كتوزع على 4 مشاريع خاصة بالبرنامج تدارك الخصاص على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية.
7: وشكل هذا الاجتماع مناسبة لاستعراض وضعية تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مراكش برسم الشطر الأول من برنامج عمل سنة 2026 الذي يضم 79 مشروعا ونشاطا بكلفة إجمالية قدرت في 51 مليون درهم، منها 11 مشروعا منجزا و38 في طور الإنجاز و30 مشروعا في طور الانطلاق.
6: غيم راديو، غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: أجرى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيد ميلي باند، مباحثات تركزت حول تطورات الأحداث في المنطقة. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية السعودي أعرب بهذه المناسبة عن تطلعه للعمل المشترك بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين. من جانبه، أكد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الحرص على تنمية العلاقات الثنائية، مجددا تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن على المملكة ودول المنطقة.
5: أخبار المغرب والعالم.
9: بالرباط، نظم المعهد العالي للإعلام والاتصال حفلة تخرج فوج 2025-2026 من طلبته، وذلك بحضور مسؤولين مؤسسيين وفاعلين في مجال الإعلام والاتصال.
10: يوم قطف الثمار ثمار المجهود اللي عادة يؤديه طاقم البيداغوجي للمعهد العالي للإعلام والاتصال وكذلك أطوره وتقنيه. اليوم كنحتفيو بفوج جديد، فوج 2025-2026 اللي كيتميز كذلك بأنه كيندافلو فوج ماستر الصحافة الرياضية.
9: الفوج الجديد يضم أزيد من 100 خريج وخريجة، من بينهم 46 خريجا من سلك الإجازة الأساسية باللغتين العربية والفرنسية و63 خريجا من سلك الماستر في تخصصات التواصل السياسي وإنتاج المضامين السمعية البصرية والرقمية وكذا تخصص الصحافة الرياضية.
11: صراحه فرحان بزاف اليوم بعد سيغطو ان خصوصا ان يعني بعد واحد المسار كيف ما قلتي كان طويل، يعني فيه صعوبات، لقينا واجهنا مجموعه من التحديات.
9: انه لشرف كبير ان اتواجد هنا وان امثل بلدي مالي. خلال مساري التكويني تعلمت امورا كثيره من اساتذه بالمعهد. الحفل الذي احتضنه المدرج الكبير للمعهد تميز بتكريم عضوين من هيئة التدريس أحيلا على التقاعد، إلى جانب تتويج طلبة المتفوقين والمتفوقات في مختلف مستويات التكوين بالمعهد بجوائز تقديرية تكريما لمسارهم الدراسي وتشجيعا لهم على مواصلة التميز.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يوجه غدا الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. موجة حر وطقس حار من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء يوم غد الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم غد الأربعاء 29 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 9 مساء. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و 31 يوليو الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
0: بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليو 2026 وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليو 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلة تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظلي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
1: في ذات السياق أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم السيد محمد ولد عمر أن المنجزات التي حققتها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المجالات تعكس رؤية استراتيجية تجعل من المعرفة والثقافة رفعتين أساسيتين للتقدم. وقال السيد ولد عمر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة ذكرى عيد العرش أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت خلال السنوات الأخيرة منجزات نوعية في عديد المجالات عكست رؤية استراتيجية تجعل من الإنسان محور التنمية ومن المعرفة والثقافة رفعتين أساسيتين للتقدم. من جهتها أكدت رئيسة التحالف المغربي للماء حورية تازي أن المغرب انخرط تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحول عميق لسياسته المائية قائما على رؤية استراتيجية تجمع بين الاستباقية وتنويع الموارد وتعزيز الحكمة والاستثمارات الهيكلية مما يجعل من المملكة اليوم نموذجا معترفا به في الصمود أمام الإجهاد المائي. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم الثلاثاء بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. ومن جهة أخرى استعرض الجانبان حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم اللجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. انطلقت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا اشغال الدوره العاديه 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بمشاركه المغرب. ويترأس الوفد المغربي المشارك في هذه الدوره التي تتواصل على مدى يومين سفير المملكه وممثلها الدائم لدى الاتحاد الافريقي ولجنه الامم المتحده الاقتصاديه لافريقيا محمد عروشي. وتخصص اشغال هذه الدوره للمجلس التنفيذي الاتحاد الافريقي اساسا لبحث القضايا الإدارية والمالية الى جانب عدد من المواضيع الراهنة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد جرى على مستوى عمالة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية. وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المدير الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتح دير ورئيس قسم الأشغال بشركة خالد متوس.
2: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا. محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها منطلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة الجنس اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة. وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة الجنس للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
3: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو والمواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17 اللي منها الباطوار منها السجن المدني منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260-315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا وعندنا سي مو تاع الديلي دونك نساليو ان شاء الله في مارس كيت اليمونطون واحد الخزان السماره رجي في لا بارتي هو دونك كيف اليمونطون هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبوجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وراشدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم أجدير الدوتنان ومراكش وارحمنا واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة وتونات ووزان وترودانت وسيدي قاسم وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنا. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم زاجورة وطاطا والصزاق. ويرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح وترودانت وقلعة سراغنا وبني ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفايا وقلميم وطنطان. ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولاي عقوب وقرسيف وتازة. وبحسب المديرية سيتم تسجيل طقس حار أيضا يوم الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وأقاليم الصويرة وسيدي إفني. جهويا استطاعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحقيق طموح شباب بإقليم الخميسات من خلال تعزيز استقلالهم الاقتصادي وإخراج العديد من مشاريعهم الواعدة إلى حيز الوجود وإثبات جدارتها بهذا الإقليم. باقي تفاصيل في التقرير التالي لوفاء حلاق.
4: هذه المشاريع تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الذي يتمحور حول تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الرامي إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للشباب من خلال دعم ريادة الأعمال وتحسين قابلية التشغيل إلى جانب تشجيع خلق القيمة على المستوى المحلي عبر آليات للمواكبة والتمويل والتوجيه بتنسيق مع مختلف الشركاء. وفي هذا السياق يركز البرنامج المذكور على 4 محاور رئيسية تتمثل في منصة الشباب فضاءات للاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة التقنية ودعم قابلية التشغيل تنمية المهارات وربط الشباب بسوق الشغل ودعم ريادة الأعمال مواكبة إنشاء المشاريع قبل وبعد التأسيس مع دعم مالي إضافة إلى محور تحسين الدخل مواكبة التعاونيات والمقاولات الصغيرة ومجموعات النفع الاقتصادي لتطوير سلاسل القيمة المحلية. وتتجلى المشاريع الواعدة التي رأت النور على مستوى تراب عمالة إقليم الخميسات بفضل دعم المبادرة في مرحلتها الثالثة بالخصوص في مشروع تعاونية داوي جسمك لمستحضرات التجميل الطبيعية والزيوت العطرية التي يوجد مقرها في مدينة تيفلت.
1: دوليا جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص أي أكثر من نصف سكان هايتي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. رياضيا، عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلفا لديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان: سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف: اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وتواصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا. وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنية التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. هذه المذكرة التي وقعتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني والمدير العام لشركة فيرتيف في إفريقيا فويتشيك بيوركو تهدف إلى مواكبة طموحات المملكة في مجال التحول الرقمي، ويندرج هذا التعاون الذي ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنية التحتية الحيوية بين وزارة الانتقال الرقمي وشركة فيرتيف في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب. كما ستتيح لشركة فيرتيف مواكبة الدراسات التقنية المتعلقة بالبنيات التحتية لمراكز البيانات وحلول الطاقة والتبريد، وكذا التقنيات اللازمة لتطوير بنيات تحتية متقدمة للحوسبة السحابية. وفي المقابل ستمكن الوزارة من تحديد الأولويات الوطنية وتسهيل التنسيق مع الفاعلين العموميين المعنيين ودراسة التوصيات التقنية المقترحة. وفي كلمة لها بالمناسبة أوضحت الفلاح صغروش أن البنية التحتية الرقمية تشكل دعامة أساسية للسيادة الرقمية للمغرب وعنصرا حاسما لتطوير الذكاء الاصطناعي والابتكار وتحديث الخدمات العمومية. وأضافت أن الخبرة الدولية التي تتوفر عليها شركة فيرتيف ستسهم في إطراء النقاش الذي باشرته الوزارة بشأن الشروط الضرورية لإرساء بنيات تحتية رقمية فعالة ومرنة وقابلة للتطوير تستجيب لاحتياجات المغرب المستقبلية. وأعربت في هذا السياق عن أملها في أن يمهد هذا التعاون طريقة لتبادلات تقنية مستدامة وتعاون مثمر يخدم التحول الرقمي بالمملكة.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. المغرب شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا متعدد القطاعات يرتكز على رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنت المملكة من توطيد تنميتها الاقتصادية والمؤسساتية وتعزيز جاذبيتها. فعلى سبيل المثال نذكر الإصلاح الدستوري لسنة 2011 والجهوية المتقدمة، وكذا الإصلاحات الرامية إلى تمكين جميع المغاربة من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي. النمو الاقتصادي للمملكة يستند إلى عدة محركات، لا سيما الفلاحة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة الطيران والسياحة والخدمات المالية وترحيل الخدمات، بما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية.
12: وبخصوص العلاقات المغربية الفرنسية فقد شهدت تطورا ملحوظا تعزز بدعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه، وهو الموقف الذي تكرس من خلال الإعلان الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 30 من يوليو سنة 2024. هذا القرار يشكل عنصرا مؤسسا للعلاقات بين البلدين، لكونه أتاح إعادة توجيه شراكتهما نحو رهانات استراتيجية مشتركة. هذه الدينامية الجديدة تمهد الطريق لتطوير تصنيع مشترك حقيقي بين المغرب وفرنسا في سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل الإنتاج والسعي إلى تحقيق سيادة اقتصادية أكبر، حيث تندرج العلاقات بين البلدين اليوم ضمن منطق الإنتاج المشترك، لا سيما في قطاعات السيارات والطيران والصناعة الغذائية. المغرب يتوفر على مؤهلات طبيعية استثنائية في مجالي الطاقة الشمسية والريحية، كما تتيح المشاريع المرتبطة بالكهرباء الخضراء والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه آفاقا واعدة لتعزيز التعاون بين المقاولات المغربية ونظيرتها الفرنسية. وفي السياق ذاته تطلع المملكة المغربية بدور استراتيجي باعتبارها بوابة نحو إفريقيا، فيما يشكل قربها الجغرافي من أوروبا رصيدا مهما في ظل ما يشهده العالم من إعادة تشكيل لسلاسل التوريد وتغيرات في المبادلات التجارية، وهو ما يفتح آفاقا جديدة لتعزيز الشراكات في مجال المواد الحيوية والأمن الغذائي والبنية التحتية والانتقال الطاقي. وفي إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، فإن الاستثمارات المنجزة في البنية التحتية الخاصة بالنقل والصحة والاستقبال ستتجاوز نطاق المنافسة الرياضية.
6: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يوجه غدا الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. موجة حر وطقس حار من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء يوم غد الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم غد الأربعاء 29 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 9 مساء. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و 31 يوليو الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
0: بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليو 2026 وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليو 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة المرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلة تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل ميداليي وميداليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر، علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
1: في ذات السياق، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم السيد محمد ولد عمر أن المنجزات التي حققتها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المجالات تعكس رؤية استراتيجية تجعل من المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. وقال السيد ولد عمر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة ذكرى عيد العرش أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت خلال السنوات الأخيرة منجزات نوعية في عديد المجالات عكست رؤية استراتيجية تجعل من الإنسان محور التنمية ومن المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. من جهتها، أكدت رئيسة التحالف المغربي للماء حورية تازي أن المغرب انخرط تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحول عميق لسياسته المائية، قائما على رؤية استراتيجية تجمع بين الاستباقية وتنويع الموارد وتعزيز الحكمة والاستثمارات الهيكلية، مما يجعل من المملكة اليوم نموذجا معترفا به في الصمود أمام الإجهاد المائي. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم الثلاثاء بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. ومن جهة أخرى، استعرض الجانبان حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم اللجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. انطلقت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا اشغال الدورة 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بمشاركة المغرب. ويترأس الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة التي تتواصل على مدى يومين سفير المملكة وممثلها الدائم لدى الاتحاد الافريقي ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا محمد عروشي. وتخصص اشغال هذه الدورة للمجلس التنفيذي الاتحاد الافريقي اساسا لبحث القضايا الاداريه والماليه، الى جانب عدد من المواضيع الراهنه. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المدير الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتح دير ورئيس قسم الأشغال بشركة خالد متوس.
2: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها منطلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة الجنس اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة. وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة الجنس للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
3: مثل المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو والمواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17 اللي منها البطولة الاطوار منها السجن المدني منها لونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. كلفه المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا وعندنا سي مو تاع ديلي دونك نسالي ان شاء الله في مارس كيت اليمونتون واحد الخزان الصماره رجي في لابارتي هو دونك كيف اليمونت هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبوجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وراشدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم أجدير الدوتنان ومراكش والرحمنة واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة وتوانسة ونات ووزان وترودانت وسيدي قاسم وخريبكا وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنا. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم زاجورة وطاطا والصزاق. ويرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح وترودانت وقلعة سراغنا وبني ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفايا وقلميم وطنطان. ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيد سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولاي عقوب وقرسيف وتازة. وبحسب المديرية سيتم تسجيل طقس حار أيضا يوم الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وأقاليم الصويرة وسيدي إفني. جهويا استطاعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحقيق طموح شباب بإقليم الخميسات من خلال تعزيز استقلالهم الاقتصادي وإخراج العديد من مشاريعهم الواعدة إلى حيز الوجود وإثبات جدارتها بهذا الإقليم. باقي تفاصيل في تقرير التالي لوفاء حلاق.
4: هذه المشاريع تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الذي يتمحور حول تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الرامي إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للشباب من خلال دعم ريادة الأعمال وتحسين قابلية التشغيل إلى جانب تشجيع خلق القيمة على المستوى المحلي عبر آليات للمواكبة والتمويل والتوجيه بتنسيق مع مختلف الشركاء. وفي هذا السياق يركز البرنامج المذكور على 4 محاور رئيسية تتمثل في منصة الشباب، فضاءات للاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة التقنية، ودعم قابلية التشغيل، تنمية المهارات وربط الشباب بسوق الشغل، ودعم ريادة الأعمال، مواكبة إنشاء المشاريع قبل وبعد التأسيس مع دعم مالي. إضافة إلى محور تحسين الدخل، مواكبة التعاونيات والمقاولات الصغيرة ومجموعات النفع الاقتصادي لتطوير سلاسل القيمة المحلية. وتتجلى المشاريع الواعدة التي رأت النور على مستوى تراب عملة إقليم الخميسات بفضل دعم المبادرة في مرحلتها الثالثة، بالخصوص في مشروع تعاونية داوي جسمك لمستحضرات التجميل الطبيعية والزيوت العطرية التي يوجد مقرها في مدينة تيفلت.
1: دوليا جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان هايتي، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني، شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. رياضيا، عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلفا لديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان، سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف: اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا، وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. بإقليم الخميسات، السيدان بركة والبواري يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سل القنيطرة. بإقليم برشيد، إطلاق أشغال تأهيل جماعة حد السوالم باستثمار يبلغ 105 ملايين درهم. على مستوى عمالة وجدة أنجاد، إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية. وفي التفاصيل، قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، هدفت إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سل القنيطرة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
13: جهة الملك فهو وضع خريطة الطريق من أجل العمل على بناية السدود، وعندنا 14 سد اليوم في طول إنجاز باش نوصل لواحد ساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة. ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا، يمكن نقولوا لنا 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال. وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة واللي نفعلها اليوم، واللي أعطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية، باش أنه يكون تشجير وباش أننا نحافظوا على هذه القدرات التخزينية ديال السدود، وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هذه السدود.
0: جرى إطلاق أشغال مشروع تأهيل جماعة حد السوالم التابعة لإقليم برشيد باستثمار يبلغ 105 ملايين درهم في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية وتأهيل المجال الحضري بالإقليم. هذا المشروع الذي تشرف على إنجازه الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدار البيضاء سطات يستهدف تأهيل عدد من المحاور الطرقية الرئيسية بالجامعة لفائدة ساكنة تناهز 74 ألف نسمة، بما من شأنه المساهمة في تحسين انسيابية حركة السير والارتقاء بجودة الفضاء الحضري ومواكبة الدينامية العمرانية التي تعرفها المنطقة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجدة أنجاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتحة دير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد متوسى.
2: البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها متعلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
3: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو ومواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينه في المستقبل بالطريق الوطنية 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي، المكونات الكونسيستونس.

0: حصدوا الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يوجه غدا الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. موجة حر وطقس حار من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء يوم غد الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم غد الأربعاء 29 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 9 مساء. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
4: بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليوز 2026 وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة المرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبي رقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظليي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
3: في ذات السياق، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم السيد محمد ولد عمر أن المنجزات التي حققتها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المجالات تعكس رؤية استراتيجية تجعل من المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. وقال السيد ولد عمر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة ذكرى عيد العرش أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت خلال السنوات الأخيرة منجزات نوعية في عديد المجالات عكست رؤية استراتيجية تجعل من الإنسان محور التنمية ومن المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. من جهتها، أكدت رئيسة التحالف المغربي للماء حورية تازي أن المغرب انخرط تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحول عميق لسياسته المائية قائما على رؤية استراتيجية تجمع بين الاستباقية وتنويع الموارد وتعزيز الحكمة والاستثمارات الهيكلية، مما يجعل من المملكة اليوم نموذجا معترفا به في الصمود أمام الإجهاد المائي.

0: تنفيذا لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم الثلاثاء بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. ومن جهة أخرى، استعرض الجانبان حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم اللجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. انطلقت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا اشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بمشاركة المغرب. ويترأس الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة التي تتواصل على مدى يومين سفير المملكة وممثلها الدائم لدى الاتحاد الافريقي ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا محمد عروشي. وتخصص اشغال هذه الدورة للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي اساسا لبحث القضايا الادارية والمالية، الى جانب عددا من المواضيع الراهنة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية. وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المدير الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتح دير ورئيس قسم الأشغال بشركة خالد متوس.
1: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها متعلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريط الأرصفة. وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
2: هذا المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو والمواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها البطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260-315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نساليو ان شاء الله في مارس. كيت اليمونتي واحد الخزان السماره رجع في لابارتي هو دونك كيف اليمونتي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبوجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وراشدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم أجدير الدوتنان ومراكش وارحمنا واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة وتو ووزان وترودانت وسيدي قاسم وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم زاجورة وطاطا والصزاك. ويرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 2 42 و45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح وتارودانت وقلعة سراغنة وبني ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفايا وقلميم وطنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب وقرسيف وتازة. وبحسب المديرية سيتم تسجيل طقس حار أيضا يوم الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وأقاليم الصويرة وسيدي إفني. جهويا، استطاعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحقيق طموح شباب بإقليم الخميسات من خلال تعزيز استقلالهم الاقتصادي وإخراج العديد من مشاريعهم الواعدة إلى حيز الوجود وإثبات جدارتها بهذا الإقليم. باقي تفاصيل في تقرير التالي لوفاء حلاق.
3: هذه المشاريع تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الذي يتمحور حول تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الرامي إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للشباب من خلال دعم ريادة الأعمال وتحسين قابلية التشغيل، إلى جانب تشجيع خلق القيمة على المستوى المحلي عبر آليات للمواكبة والتمويل والتوجيه بتنسيق مع مختلف الشركاء. وفي هذا السياق يركز البرنامج المذكور على 4 محاور رئيسية تتمثل في منصة الشباب، فضاءات للاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة التقنية ودعم قابلية التشغيل، تنمية المهارات وربط الشباب بسوق الشغل، ودعم ريادة الأعمال، مواكبة إنشاء المشاريع قبل وبعد التأسيس مع دعم مالي. إضافة إلى محور تحسين الدخل، مواكبة التعاونيات والمقاولات الصغيرة ومجموعات النفع الاقتصادي لتطوير سلاسل القيمة المحلية. وتتجلى المشاريع الواعدة التي رأت النور على مستوى تراب عملة إقليم الخميسات بفضل دعم المبادرة في مرحلتها الثالثة، بالخصوص في مشروع تعاونية داوي جسمك لمستحضرات التجميل الطبيعية والزيوت العطرية التي يوجد مقرها في مدينة تيفلت.
0: دوليا، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان هايتي، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني، شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. رياضيا، عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلفا لديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان، سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا، وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: المغرب شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا متعدد القطاعات يرتكز على رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنت المملكة من توطيد تنميتها الاقتصادية والمؤسساتية وتعزيز جاذبيتها. فعلى سبيل المثال نذكر الإصلاح الدستوري لسنة 2011 والجهوية المتقدمة وكذا الإصلاحات الرامية إلى تمكين جميع المغاربة من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي. النمو الاقتصادي للمملكة يستند إلى عدة محركات لا سيما الفلاحة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة الطيران والسياحة والخدمات المالية وترحيل الخدمات بما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية. وبخصوص العلاقات المغربية الفرنسية فقد شهدت تطورا ملحوظا تعزز بدعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه وهو الموقف الذي تكرس من خلال الإعلان الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 30 من يوليوز سنة 2024. هذا القرار يشكل عنصرا مؤسسا للعلاقات بين البلدين لكونه أتاح إعادة توجيه شراكتهما نحو رهانات استراتيجية مشتركة. هذه الدينامية الجديدة تمهد الطريق لتطوير تصنيع مشترك حقيقي بين المغرب وفرنسا في سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل الإنتاج والسعي إلى تحقيق سيادة اقتصادية أكبر حيث تندرج العلاقات بين البلدين اليوم ضمن منطق الإنتاج المشترك لا سيما في قطاعات السيارات والطيران والصناعة الغذائية. المغرب يتوفر على مؤهلات طبيعية استثنائية في مجال الطاقة الشمسية والريحية كما تتيح المشاريع المرتبطة بالكهرباء الخضراء والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه آفاقا واعدة لتعزيز التعاون بين المقاولات المغربية ونظيرتها الفرنسية. وفي السياق ذاته تطلع المملكة المغربية بدور استراتيجي باعتبارها بوابة نحو إفريقيا فيما يشكل قربها الجغرافي من أوروبا رصيدا مهما في ظل ما يشهده العالم من إعادة تشكيل لسلاسل التوريد وتغيرات في المبادلات التجارية وهو ما يفتح آفاقا جديدة لتعزيز الشراكات في مجال المواد الحيوية والأمن الغذائي والبنية التحتية والانتقال الطاقي. وفي إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 فإن الاستثمارات المنجزة في البنية التحتية الخاصة بالنقل والصحة والاستقبال ستتجاوز نطاق المنافسة الرياضية. ريم راديو.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تم الارتقاء بالثقافة إلى مصاف الأولويات الوطنية على غرار باقي المجالات الاستراتيجية. إحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف سنة 2011 يندرج ضمن هذه الرؤية وكذا في إطار الحفاظ على التراث المغربي وتثمينه من خلال إعادة تأهيل وافتتاح العديد من المتاحف عبر ربوع المملكة. الحصيرة اليوم جد مشجعة حيث تطورت المتاحف المغربية وتم تحديثها من خلال تقديم برمجة ثقافية عالية الجودة ومعارض ذات إشعاع وطني ودولي فضلا عن أنشطة الوساطة الثقافية الموجهة لمختلف الفئات. هذا التحول يستند إلى قناعة راسخة مفادها أن البلد الذي يستثمر في ثقافته يملك فرصة الاستثمار في مستقبله. المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت من الدبلوماسية الثقافية ركيزة أساسية لعملها الدولي من خلال إبراز غنى تراثها وحيوية إبداعها المعاصر وقيم الحوار والتسامح والتعايش التي تعد ركائز هويتها.
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
0: أكد رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب سيباستيان لوبونتي أن رؤية الملكية الرامية إلى تعزيز محور المغرب أفريقيا تفتح آفاقا واعدة للاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وقال السيد لوبونتي في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش إن هذه الرؤية ستتيح أيضا آفاقا واعدة للتنمية الاقتصادية وفرصا مهمة للمقاولات ولا سيما الفرنسية منها الراغبة في الاستقرار بالمغرب. وذكر بأن الغرفة الفرنسية لتجارة وصناعة بالمغرب وإدراكا منها لأهمية هذا الرهان افتتحت مؤخرا تمثيلية بمدينة سمارة بهدف تعريف المقاولات الفرنسية بالفرص الاقتصادية المتاحة في الأقاليم الجنوبية في إطار جهودها الرامية إلى الترويج للمغرب كوجهة للاستثمار. وبحسب رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب فإن نحو 1000 فرع لمقاولات فرنسية يوجد بالفعل بالمغرب.
4: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
4: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يوجه غدا الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية السيد لودي يستقبل كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. موجة حر وطقس حار من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين سيوجه جلالته حفظه الله مساء يوم غد الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين سيوجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم غدا الأربعاء 29 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 9 مساء. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 يوليوز الجاري. المزيد في تقرير التالي لياسين زكراوي.
7: بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليوز 2026 وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة المرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظلي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحة فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
0: في ذات السياق أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم السيد محمد ولد عمر أن المنجزات التي حققتها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المجالات تعكس رؤية استراتيجية تجعل من المعرفة والثقافة رفعتين أساسيتين للتقدم. وقال السيد ولد عمر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة ذكرى عيد العرش أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت خلال السنوات الأخيرة منجزات نوعية في عديد المجالات عكست رؤية استراتيجية تجعل من الإنسان محور التنمية ومن المعرفة والثقافة رفعتين أساسيتين للتقدم. من جهتها أكدت رئيسة التحالف المغربي للماء حورية تازي أن المغرب انخرط تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحول عميق لسياسته المائية، قائما على رؤية استراتيجية تجمع بين الاستباقية وتنويع الموارد وتعزيز الحكمة والاستثمارات الهيكلية، مما يجعل من المملكة اليوم نموذجا معترفا به في الصمود أمام الإجهاد المائي. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم الثلاثاء بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. ومن جهة أخرى، استعرض الجانبان حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم اللجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. انطلقت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا اشغال الدوره العاديه 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بمشاركه المغرب. ويتراس الوفد المغربي المشارك في هذه الدوره التي تتواصل على مدى يومين سفير المملكه وممثلها الدائم لدى الاتحاد الافريقي ولجنه الامم المتحده الاقتصاديه لافريقيا محمد عروشي. وتخصص اشغال هذه الدوره للمجلس التنفيذي الاتحاد الافريقي اساسا لبحث القضايا الاداريه والماليه، الى جانب عدد من المواضيع الراهنه. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية. وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المدير الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتح دير ورئيس قسم الأشغال بشركة خالد متوس.
1: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها منطلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة. وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
2: مثل المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو والمواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع ديلي دونك نسالي ان شاء الله في مارس كيت اليمونطون واحد الخزان السماره رجي في لابارتي هو دونك كيف اليمونطي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبوجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وراشدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم أجدير الدوتنان ومراكش وارحمنا واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة وتنين وثونات ووزان وترودانت وسيدي قاسم وخريبكا وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم زاجورة وطاطا والسزاك. ويرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح وترودانت وقلعة سراغنة وبني ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفايا وقلميم وطنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيد سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولاي عقوب وقرسيف وتازة. وبحسب المديرية سيتم تسجيل طقس حار أيضا يوم الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بعملات وأقاليم الصويرة وسيدي إفني. جهويا، استطاعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحقيق طموح شباب بإقليم الخميسات من خلال تعزيز استقلالهم الاقتصادي وإخراج العديد من مشاريعهم الواعدة إلى حيز الوجود وإثبات جدارتها بهذا الإقليم. باقي تفاصيل في التقرير التالي لوفاء حلاق.
3: هذه المشاريع تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الذي يتمحور حول تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الرامي إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للشباب من خلال دعم ريادة الأعمال وتحسين قابلية التشغيل، إلى جانب تشجيع خلق القيمة على المستوى المحلي عبر آليات للمواكبة والتمويل والتوجيه بتنسيق مع مختلف الشركاء. وفي هذا السياق يركز البرنامج المذكور على 4 محاور رئيسية تتمثل في منصة الشباب، فضاءات للاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة التقنية، ودعم قابلية التشغيل، تنمية المهارات وربط الشباب بسوق الشغل، ودعم ريادة الأعمال، مواكبة إنشاء المشاريع قبل وبعد التأسيس مع دعم مالي. إضافة إلى محور تحسين الدخل، مواكبة التعاونيات والمقاولات الصغيرة ومجموعات النفع الاقتصادي لتطوير سلاسل القيمة المحلية. وتتجلى المشاريع الواعدة التي رأت النور على مستوى تراب عملة إقليم الخميسات بفضل دعم المبادرة في مرحلتها الثالثة، بالخصوص في مشروع تعاونية داوي جسمك لمستحضرات التجميل الطبيعية والزيوت العطرية التي يوجد مقرها في مدينة تيفلت.
0: دوليا، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان هايتي، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني، شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. رياضيا، عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلفا لديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان، سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف: اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا، وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. إنغمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزيل نينغميسن جماب راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
8: في نادي أبناء القدس بالبلدة القديمة اختتمت أول بطولة مصغرة لكرة القدم، جمعت فرقا من المخيمات الصيفية المشاركة في برنامج المدارس الصيفية، برنامج تنفذه وكالة بيت مال القدس الشريف بدعم من المملكة المغربية باستفادة نحو 3000 طفل وطفلة.
9: طبعا نشكر وكالة بيت المال، هذه يعني طبعا إشي يعني مش إشي جديد على وكالة بيت المال، ما شاء الله عليهم سباقين بهاي الشغلات.
10: نشكر نادي أبناء القدس على استضافته الرائعة، ودائما هم سباقين في الخير، ودائما حلقة وصل بين كل نوادي القدس وكمان المخيمات الصيفية. أكيد نشكر وكالة بيت المال على رعاية هاي البطولة، ونشكرهم جزيل الشكر.
8: نحو 100 طفل شارك في هذه البطولة يمثلون 4 أندية ومدارس صيفية في مبادرة رياضية تعد الأولى من نوعها على مستوى المخيمات الصيفية.
11: اليوم أنا أخذت أفضل لاعب في الدوري، وكثير مبسوط اليوم بالمهرجان اللي صار الرياضي، واليوم مدعومين إحنا من بيت المال المقدسي.
12: اليوم كان كثير حلو، والولاد كثير انبسطوا فيه عشان كانت الاستضافة كثير حلوة صراحة.
13: بنحب نشكر وكالة بيت المال على هذا الدعم. اليوم كان يوم رائع جدا، رياضي، فرغوا الأولاد طاقاتها.
8: وكالة بيت مال القدس الشريف كرمت في ختام البطولة الفرق الفائزة مع توزيع 25 ميدالية تشجيعية على عدد من المواهب الرياضية الناشئة، تقديرا لتميزهم وتشجيعا لهم على مواصلة ممارسة
6: غيم راديو.
4: الخبر من المصدر من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنية التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. هذه المذكرة التي وقعتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني والمدير العام لشركة فيرتيف في إفريقيا فويتشيك بيوركو تهدف إلى مواكبة طموحات المملكة في مجال التحول الرقمي، ويندرج هذا التعاون الذي ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنية التحتية الحيوية بين وزارة الانتقال الرقمي وشركة فيرتيف في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب. كما ستتيح لشركة فيرتاف مواكبة الدراسات التقنية المتعلقة بالبنيات التحتية لمراكز البيانات وحلول الطاقة والتبريد، وكذا التقنيات اللازمة لتطوير بنيات تحتية متقدمة للحوسبة السحابية. وفي المقابل ستمكن الوزارة من تحديد الأولويات الوطنية وتسهيل التنسيق مع الفاعلين العموميين المعنيين ودراسة التوصيات التقنية المقترحة. وفي كلمة لها بالمناسبة، أوضحت الفلاح صغروشني أن البنيات التحتية الرقمية تشكل دعامة أساسية للسيادة الرقمية للمغرب وعنصرا حاسما لتطوير الذكاء الاصطناعي والابتكار وتحديث الخدمات العمومية. وأضافت أن الخبرة الدولية التي تتوفر عليها شركة فيرتاف ستسهم في إطراء النقاش الذي بشرته الوزارة بشأن الشروط الضرورية لإرساء بنيات تحتية رقمية فعالة ومرنة وقابلة للتطوير تستجيب لاحتياجات المغرب المستقبلية. وأعربت في هذا السياق عن أملها في أن يمهد هذا التعاون طريقة لتبادلات تقنية مستدامة وتعاون مثمر يخدم التحول الرقمي بالمغرب.
14: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يوجه غدا الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. موجة حر وطقس حار من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء يوم غد الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم غدا الأربعاء 29 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 9 مساء. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
7: بلغوا القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليوز 2026 وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظلي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحة فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
0: في ذات السياق، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم السيد محمد ولد عمر أن المنجزات التي حققتها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المجالات تعكس رؤية استراتيجية تجعل من المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. وقال السيد ولد عمر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة ذكرى عيد العرش أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت خلال السنوات الأخيرة منجزات نوعية في عديد المجالات، عكست رؤية استراتيجية تجعل من الإنسان محور التنمية ومن المعرفة والثقافة رافعتين أساسيتين للتقدم. من جهتها أكدت رئيسة التحالف المغربي للماء حورية تازي أن المغرب انخرط تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحول عميق لسياسته المائية قائما على رؤية استراتيجية تجمع بين الاستباقية وتنويع الموارد وتعزيز الحكمة والاستثمارات الهيكلية، مما يجعل من المملكة اليوم نموذجا معترفا به في الصمود أمام الإجهاد المائي. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم الثلاثاء بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. ومن جهة أخرى استعرض الجانبان حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم اللجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. انطلقت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا اشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بمشاركة المغرب. ويترأس الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة التي تتواصل على مدى يومين سفير المملكة وممثلها الدائم لدى الاتحاد الافريقي ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا محمد عروشي. وتخصص اشغال هذه الدورة للمجلس التنفيذي الاتحاد الافريقي اساسا لبحث القضايا الادارية والمالية، الى جانب عدد من المواضيع الراهنة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية. وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المدير الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتح دير ورئيس قسم الأشغال بشركة خالد متوس.
1: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها منطلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة الجيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة. وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة الجيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
2: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو ومواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبلية بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجل المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نسالي ان شاء الله في مارس كيتاليمونت واحد الخزان الصماره رجي في لابارتي هو دونك كيف اليمونت هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعمالات وأقاليم وادي الذهب الشباب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاجورة وراشدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم أجدير الدوتنان ومراكش وارحمنا واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة وتونات ووزان وترودانت وسيدي قاسم وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم زاجورة وطاطا والسزاك. ويرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح وترودانت وقلعة سراغنة وبني ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفايا وقلميم وطنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيد سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولاي عقوب وقرسيف وتازة. وبحسب المديرية سيتم تسجيل طقس حار أيضا يوم الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بعملات وأقاليم الصويرة وسيدي إفني. جهويا، استطاعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحقيق طموح شباب بإقليم الخميسات من خلال تعزيز استقلالهم الاقتصادي وإخراج العديد من مشاريعهم الواعدة إلى حيز الوجود وإثبات جدارتها بهذا الإقليم. باقي تفاصيل في التقرير التالي لوفاء حلاق.
3: هذه المشاريع تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الذي يتمحور حول تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الرامي إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للشباب من خلال دعم ريادة الأعمال وتحسين قابلية التشغيل، إلى جانب تشجيع خلق القيمة على المستوى المحلي عبر آليات للمواكبة والتمويل والتوجيه بتنسيق مع مختلف الشركاء. وفي هذا السياق يركز البرنامج المذكور على 4 محاور رئيسية تتمثل في منصة الشباب، فضاءات للاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة التقنية، ودعم قابلية التشغيل، تنمية المهارات وربط الشباب بسوق الشغل، ودعم ريادة الأعمال، مواكبة إنشاء المشاريع قبل وبعد التأسيس مع دعم مالي. إضافة إلى محور تحسين الدخل، مواكبة التعاونيات والمقاولات الصغيرة ومجموعات النفع الاقتصادي لتطوير سلاسل القيمة المحلية. وتتجلى المشاريع الواعدة التي رأت النور على مستوى تراب عملة إقليم الخميسات بفضل دعم المبادرة في مرحلتها الثالثة، بالخصوص في مشروع تعاونية داوي جسمك لمستحضرات التجميل الطبيعية والزيوت العطرية التي يوجد مقرها في مدينة تيفلت.
0: دوليا، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في حين أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان هايتي، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وعلى الصعيد الإنساني، شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو على أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 25% فقط من المبلغ المطلوب. رياضيا، عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلفا لديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان، سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف: اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وتواصل تواصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا. وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
6: في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم تنظيم حفل تميز بآسة على شرف التلاميذ المتفوقين والفاعلين المتميزين في المنظومة التربوية وخريج المدارس الكبرى والمعاهد العليا. الحفل الذي نظمته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بدعم من المجلس الإقليمي لآسة الزاج وبحضور عامل الإقليم، يرم ترسيخ ثقافة الاعتراف وتثمين الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية وتشجيع التلاميذ على مواصلة مسار التميز.
15: نحضر اليوم حفل التميز السنوي التي اعتادت عليه المديرية الإقليمية من أجل تشجيع التلاميذ المتميزين وحثهم عزيزا من النبل والنبوغ.
6: حفل التميز تميز بتكريم 26 تلميذا وتلميذة حصلوا على أفضل النتائج في الامتحانات الإشهادية برسم السنة الدراسية 2025-2026، و24 تلميذا وتلميذة تألقوا في مجال الحياة المدرسية والأنشطة الموازية، بالإضافة إلى عدد من أفراد أسرة التعليم لإسهاماتهم في الارتقاء بجودة التعلمات وتحقيق نتائج متميزة على مستوى الإقليم.
16: صراحة كانت بادرة جدا جدا مهمة، لهذا أود أن أقدم جزيل الشكر للسيد رئيس المجلس الإقليمي رشيد تام.
17: أشكر المجلس الإقليمي على هذه المبادرة القيمة التي أعطى لنا، وفرصة مليئة بالفرح والسرور.
6: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء ب 82 خريجا وخريجة من المدارس الكبرى والمعاهد العليا المستفيدين من اتفاقية الشراكة التي تجمع بين المجلس الإقليمي لآسا الزاج والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز كفاءة شباب الإقليم وتسهيل ولوجهم إلى مؤسسات التعليم العالي.
14: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا وأنتروبيك عن إطلاق نماذج وميزات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تعزيز كافة المهام اليومية للمستخدمين باستقلالية أكبر وتكلفة أقل. وكشفت شركة أنتروبيك التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها عن نموذجها الجديد أوبوس 5 من عائلة كلود، والذي يقترب من قدرات نموذجها الأقوى في بالخمسة بنصف التكلفة. ويتميز النموذج الجديد بملائمته للمهام المكتبية والبرمجة مع قيود وقائية أقل ومقاومة أكبر للتلاعب مقارنة بنموذج فيب الخمسة الذي تم تعليقه مؤقتا. من جهتها طرحت شركة ميتا مزايا جديدة لخدمة ميتا إي آي في أسواق محددة مدعومة بنموذجها الجديد ميوس بارك 1.1، إذ تتيح هذه النسخة إنجاز المهام المتكررة وتقديم إفادات يومية دون توجيهات مستمرة، مع الحفاظ على سيطرة المستخدم وإتاحة الدردشات في وضع التصفح المتخفي. ووصفت ميتا في منشور على مدونتها هذا التحديث بأنه خطوة نحو الذكاء الفائق الشخصي. وأطلقت الشركة بشكل منفصل تطبيقا جديدا باسم سيلر لتقديم أدوات بيع مخصصة لتجار منصة متجر فيسبوك، وذلك قبيل الإعلان المقرر عن نتائجها المالية للربع الثاني في 29 من يوليو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: الملكية السامية السيد لودي يستقبل كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء يوم غد الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم غد الأربعاء 29 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 9 مساء. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي اليوم بليما صاحب الجلالة الملكي محمد السادس في حفل تنصيب الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو السيدة كيكو فوجيموري. وخلال هذا الحفل الذي جرى بمقر الكونغرس البيروفي بحضور رؤساء دول ووفود أجنبية وممثلي منظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بليما، إضافة إلى العديد من الشخصيات الأخرى، أدت السيدة فوجيموري اليمين كرئيسة لجمهورية البيرو. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العالمي للرئيسة فوجيموري تهانئة جلالة الملكة الحارة ومتمنيات جلالتها الخالصة لها بالتوفيق في مهامها السامية لقيادة الشعب البيروفي الصديق نحو مزيد من التقدم والرخاء. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزت استعراضية بالمظلات يومي 30-31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين الزكراوي.
1: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 من يوليوز 2026. بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليوز 2026 وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظليي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
0: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة اليوم بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولويات وطنية. وأوضح السيد برادة في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم بالرباط نائب الأميرال إدوارد أرغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث عن الارتياح في المجال العسكري. ومن جهة أخرى استعرض الجانبان حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم اللجنة

0: العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين ساميين والتكوين العسكري إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 بعدد من مناطق المملكة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم أكادير إذو تنان مراكش الرحامنة اليوسفية بني ملال الفقيه بن صالح خنيفرة تونات وزان تارودان سيدي قاسم خريبكة سطات شيشاوة وقلعة السراغنة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد جرى على مستوى عملة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتحة دير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد ميتوس.
1: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها منطلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة. وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
2: مثل المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو ومواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها البطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315، كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع ديلي دونك نسالي ان شاء الله في مارس كيت اليمونطون واحد الخزان السماره رجي في لابارتي هو دونك كيف اليمونطي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
0: جهويا سلمت عملة مقاطعة عين الشقة اليوم وعدت معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل معك حفصة الحجام.
3: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين الشقة، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
0: ودوليا جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أجبر مئات الألاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان هايتي، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وفي الشأن الرياضي عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلف ليدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وتواصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا. وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسة دوري الأمم الأوروبية على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
4: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره محورا بين السوقين الأوروبية والإفريقية، يؤكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب. كوت ديفوار تطلق منصة رقمية مخصصة لتحديث القطاع الفلاحي. وعدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1000. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب جون شارل دابلان أن الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادرة على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبية والإفريقية. وأبرز السيد دامبلان في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد مؤهلات وجهة المغرب التي تحملها رؤية جلالة الملك في نظر الفاعلين الاقتصاديين الأجانب وخاصة الفرنسيين الذين اختار عدد منهم بالفعل الاستقرار بالمملكة بالنظر إلى دينامية التنمية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مختلف المجالات. وأردف السيد دامبلان قائلا إن المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم مستعرضا مختلف المشاريع التي غيرت وجه البلاد في ظرف بضع سنوات وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. ومن بين أبرز مؤهلات المغرب يضيف المتحدث ذاته، هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسساتي الذي يقوده ملك متبصر رسم خارطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. وفي خبر آخر، أطلقت كوت ديفوار منصة رقمية مخصصة للبيانات الفلاحية تهدف إلى تشجيع تبادل تشغيلي وآمن وسيادي للمعلومات في خدمة تحديث القطاع الفلاحي. زينب عادي والتفاصيل.
6: أطلقت كوت ديفوار منصة رقمية مخصصة للبيانات الفلاحية تهدف إلى تشجيع تبادل تشغيلي وآمن وسيادي للمعلومات في خدمة تحديث القطاع الفلاحي. وذكرت وكالة الأنباء الإيفوارية أن هذه المنصة التي أطلق عليها اسم لاكاز أغري تندرج في إطار تنزيل الاستراتيجيات الوطنية لحكامة البيانات والذكاء الاصطناعي. وفي كلمة لها خلال حفل تقديم هذه المنصة الرقمية، أوضحت روكيا فوفانا عن وزارة التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي الإيفوارية أن لاكاز أغري تجسد إرادة الحكومة في جعل البيانات رافعة لتحسين الخدمات الفلاحية والابتكار واتخاذ القرار. من جانبه أكد ممثل وزارة الفلاحة والتنمية القروية والإنتاج الغذائي وتارا ألبرت وهو أيضا مدير الإحصاء والتوثيق والمعلوميات أن البيانات الفلاحية أضحت أداة استراتيجية لتحسين حكمات القطاع وتعزيز تنافسية سلاسل الإنتاج وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، فضلا عن تقديم مواكبة أفضل للمنتجين. وترم هذه المنصة الرقمية التي تعد ثمرة عدة أشهر من البناء المشترك والتي ترتكز على إطار حكامة يضمن سيادة البيانات وأمنها أن تصبح أداة عملية في خدمة التحول المستدام للفلاحة الإيفوارية.
5: وفي ختام أفريقيا هذا اليوم، تم مؤخرا بأبيجان تكريم ثلاث شخصيات مغربية من آفاق مختلفة معروفة بالتزامها بخدمة التنمية والتكامل الاقتصادي للقارة الأفريقية، وذلك في إطار الدورة 16 لفعالية بناة الاقتصاد الأفريقي. ويأتي اختيار هذه الشخصيات ليبرز ثلاث مسارات مغربية ذات التزامات متكاملة، مما يجسد المساهمة البارزة والرائدة للمملكة المغربية في ديناميات التنمية الاقتصادية والريادة الفعالة والتكامل الإفريقي. وهكذا منحت جائزة تعزيز التكامل الإفريقي للسيدة خديجة جناتي رائدة الأعمال ومؤسسة منتدى إفران. ويحتفي هذا التكريم بأكثر من 15 عاما من الالتزام بتقريب الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة. وقد ساهمت السيدة جناتي من خلال منتدى إفران في إرساء منصة إفريقية مرجعية تعزز الحوار بين الحكومات والمستثمرين والشركات والمؤسسات مع تعزيز التجارة والاستثمار والشركات الاستراتيجية على مستوى القارة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام أفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة مراكش تصادق على 52 مشروعا تنمويا بغلاف مالي إجمالي فاق 16 مليون درهم. وشملت هذه المشاريع برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
9: تم المصادقة على المشاريع المقترحة في إطار الشرط الثاني لسنة 2026، فقد تمت المصادقة على 52 مشروع بكلفة إجمالية تقدر ب 16 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية البشرية بنسبة 91%. هذه المشاريع اللي تم الاقتراح والمصادقة عليها في هذا الاجتماع الثاني، فهي كتوزع على أربع مشاريع خاصة بالبرنامج تدارك الخصاص على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية.
8: وشكل هذا الاجتماع مناسبة لاستعراض وضعية تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مراكش برسم الشطر الأول من برنامج عمل سنة 2026 الذي يضم 79 مشروعا ونشاطا بكلفة إجمالية قدرت في 51 مليون درهم، منها 11 مشروعا منجزا و38 في طور الإنجاز و30 مشروعا في طور الانطلاق.
7: غيم راديو.
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: ريم راديو.
11: ريم راديو.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها.
0: جلالة الملك يوجه غدا الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. السيد الطالبي العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس جمهورية البيرو. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، السيد لوديي يستقبل كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء يوم غد الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم غد الأربعاء 29 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 9 مساء. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي اليوم بليما صاحب الجلالة المالكي محمد السادس في حفل تنصيب الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو السيدة كيكو فوجيموري، وخلال هذا الحفل الذي جرى بمقر الكونغرس البيروفي بحضور رؤساء دول ووفود أجنبية وممثلي منظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بليما، إضافة إلى العديد من الشخصيات الأخرى، أدت السيدة فوجيموري اليمين كرئيسة لجمهورية البيرو. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العالمي للرئيسة فوجيموري تهانئة جلالة الملكة الحارة ومتمنيات جلالتها الخالصة لها بالتوفيق في مهامها السامية لقيادة الشعب البيروفي الصديق نحو مزيد من التقدم والرخاء. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30-31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين الزكراوي.
11: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 من يوليوز 2026. بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليوز 2026 وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظلي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
0: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة اليوم بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولوية وطنية. وأوضح السيد برادة في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم بالرباط نائب الأميرال إدوارد أرغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث عن الارتياح في المجال العسكري. ومن جهة أخرى استعرض الجانبان حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم اللجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين ساميين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و47 بعدد من مناطق المملكة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات أقاليم أكادير إذا وتنان مراكش الرحامنة اليوسفية بني ملال الفقيه بن صالح خنيفرة تونات وزان تارودان سيدي قاسم خريبقة سطات شيشاوة وقلعة أسراغنة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد جرى على مستوى عملة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتحة دير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد ميتوس.
1: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها متعلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة. وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
2: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو ومواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نساليو ان شاء الله في مارس. كيت اليمونتي واحد الخزان السماره رجي في لابارتي هو دونك كيف اليمونتي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
0: جهويا سلمت عملة مقاطعة عين الشقة اليوم معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل معك حفصة الحجام.
3: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عملة مقاطعة عين الشقة، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
5: ودوليا جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أجبر مئات الألاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان هايتي، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. في الشأن الرياضي، عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلف ديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان: سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف اعتبارا من فبراير 2025: التقيت زين الدين زيدان وتواصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا. وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسة دورية الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
13: المغرب شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا متعدد القطاعات، يرتكز على رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنت المملكة من توطيد تنميتها الاقتصادية والمؤسساتية وتعزيز جاذبيتها. فعلى سبيل المثال نذكر الإصلاح الدستوري لسنة 2011 والجهوية المتقدمة، وكذا الإصلاحات الرامية إلى تمكين جميع المغاربة من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي. النمو الاقتصادي للمملكة يستند إلى عدة محركات، لا سيما الفلاحة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة الطيران والسياحة والخدمات المالية وترحيل الخدمات، بما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية. وبخصوص العلاقات المغربية الفرنسية، فقد شهدت تطورا ملحوظا تعزز بدعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه، وهو الموقف الذي تكرس من خلال الإعلان الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 30 من يوليو سنة 2024. هذا القرار يشكل عنصرا مؤسسا للعلاقات بين البلدين، لكونه أتاح إعادة توجيه شراكتهما نحو رهانات استراتيجية مشتركة. هذه الدينامية الجديدة تمهد الطريق لتطوير تصنيع مشترك حقيقي بين المغرب وفرنسا في سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل الإنتاج والسعي إلى تحقيق سيادة اقتصادية أكبر، حيث تندرج العلاقات بين البلدين اليوم ضمن منطق الإنتاج المشترك، لا سيما في قطاعات السيارات والطيران والصناعة الغذائية. المغرب يتوفر على مؤهلات طبيعية استثنائية في مجال الطاقة الشمسية والريحية، كما تتيح المشاريع المرتبطة بالكهرباء الخضراء والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه آفاقا واعدة لتعزيز التعاون بين المقاولات المغربية ونظيرتها الفرنسية. وفي السياق ذاته، تطلع المملكة المغربية بدور استراتيجي باعتبارها بوابة نحو إفريقيا، فيما يشكل قربها الجغرافي من أوروبا رصيدا مهما في ظل ما يشهده العالم من إعادة تشكيل لسلاسل التوريد وتغيرات في المبادلات التجارية، وهو ما يفتح آفاقا جديدة لتعزيز الشراكات في مجال المواد الحيوية والأمن الغذائي والبنية التحتية والانتقال الطاقي. وفي إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، فإن الاستثمارات المنجزة في البنية التحتية الخاصة بالنقل والصحة والاستقبال ستتجاوز نطاق المنافسة الرياضية.
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
14: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. هناك أمكنة في العالم تزورها لترى معالمها ثم ترحل، وهناك أمكنة تعيش فيها وتتنفس بها وكأنها مسرح كبير لا تسدل أستاره أبدا. في قلب مدينة مراكش تطل ساحة جامع لفنا كواحدة من أقدم الساحات وأعرقها، ورمزا حكواتيا حيا يروي قصص الفن والذاكرة والتاريخ المغربي الأصيل. ليست مجرد ساحة تتلاقى فيها الطرقات، بل هي قلب ينبض بالحياة وذاكرة شفهية حفظت بين أسرار الحلاقي وتعاقبت عليها الأجيال حتى أصبحت تراثا إنسانيا عالميا لا يشبهه مكان. مع بزوغ الشمس تبدأ الساحة بالاستيقاظ على إيقاعات خفيفة وصوت بائع العصير الطازج وخطوات الزوار القادمين من كل فج عميق، لكن روحها الحقيقية تستيقظ حين تبدأ الشمس بالغروب. تلك اللحظة الفاصلة بين النهار والليل يتحول المكان إلى مهرجان تلقائي من الألوان والأصوات والنكهات. هنا يجلس الحكواتي أو المسيح وسط دائرة من الملتفين حوله، يروي عن عنترة وألف ليلة وليلة وسير الأولين، فيسمع الصغير ويحن الكبير وكأن الزمن يتوقف احتراما لسحر الكلمة والمكان. على بعد خطوات ترتفع ألحان جناوة وتتصاعد نغمات هوارة والدقة المراكشية، وتتمانع أجساد العارضين في تناغم عجيب مع صوت الطبل والإيقاع، بينما تجد مرودي الأفاعي وغيرهم يكتبون جميعا سفرا من التشويق والتسلية. مع حلول الليل تشتعل أضواء المطاعم المكشوفة وتتصاعد أدخنة الشواء الدافئة، وتنتشر روائح التوابل والشاي المنعنع في دعوة مفتوحة للجميع كي يجلسوا إلى مائدة واحدة تجمع القريب والبعيد وابن الدار والغريب. إن السر الحقيقي لساحة جامع لفنا يكمن في أنها ظلت عبر قرون مسرحا من الناس وإلى الناس، لم تتغير روحها رغم تقلب العصور، وظلت تحمي الفن الشفهي المغربي من الاندثار وتحفظ الأسطورة بالصوت والنغمة والحركة. واليوم ورغم التطور العمراني وثورة الشاشات الرقمية، ما زالت ساحة جامع لفنا تستقطب العشاق من كل بقاع الأرض، لأنها لا تبيع الوهم بل تقدم للزائر لحظة صدق وتواصل إنساني نادر. تعلمنا ساحة جامع لفنا أن التراث ليس مجرد أحجار صامتة في المتاحف، بل هو صوت إنسان ونغمة وتر وحكاية تحكى بقلب مفتوح تحت السماء. إلى اللقاء في حلقة جديدة من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز.
12: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
16: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
16: غيم راديو،
15: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يوجه غدا الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. السيد الطالبي العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس جمهورية البيرو. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء يوم غد الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم غد الأربعاء 29 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 9 مساء. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي اليوم بليما صاحب الجلالة الملكي محمد السادس في حفل تنصيب الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو السيدة كيكو فوجيموري، وخلال هذا الحفل الذي جرى بمقر الكونغرس البيروفي بحضور رؤساء دول ووفود أجنبية وممثلي منظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بليما، إضافة إلى العديد من الشخصيات الأخرى، أدت السيدة فوجيموري اليمين كرئيسة لجمهورية البيرو. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العالمي للرئيسة فوجيموري تهانئة جلالة الملكة الحارة ومتمنيات جلالتها الخالصة لها بالتوفيق في مهامها السامية لقيادة الشعب البيروفي الصديق نحو مزيد من التقدم والرخاء. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30-31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين الزكراوي.
11: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30-31 من يوليوز 2026. بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليوز 2026 وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة المرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبي رقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظليي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحة فنية أخرى وحركة استعراضية بالمظلات.
0: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد بالرضا اليوم بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولوية وطنية. وأوضح السيد بالرضا في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم بالرباط نائب الأميرال إدوارد أرغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث عن الارتياح في المجال العسكري. ومن جهة أخرى استعرض الجانبان حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم اللجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين ساميين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. تتوقع المديرية العامة للأصداد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 بعدد من مناطق المملكة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات أقاليم أكادير إذوتنان مراكش الرحامنة اليوسفية بني ملال الفقيه بن صالح خنيفرة تونات وزان تارودان سيدي قاسم خريبكة سطات شيشاوة وقلعة أسراغنة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد جرى على مستوى عملة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتحة دير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد ميتوس.
1: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها مطلقه في مدينه وجده، كذلك تهيئه الساحات العموميه، وكذلك هيكله الاحياء ناقصه الجيز اللي غيروم الى تقويه الطرقات، كذلك تبريط الارصفه. وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027 كلفه الاجماليه ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينه وجده، وكذلك ادماج هذه الاحياء الهامشيه والاحياء ناقصه الجيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنه.
2: هذا المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجوده والظروف تاعو ومواكبه المشاريع الهيكليه الحاليه اللي كاينه في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الانكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. كلفه المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نسالي ان شاء الله في مارس كيتاليمونت واحد الخزانه الصماره رجيف لا بارتي هو دونك كيف اليمونت هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
0: جهويا سلمت عملة مقاطعة عين الشقة اليوم معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل معك حفصة الحجام.
3: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عملة مقاطعة عين الشقة، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
5: ودوليا جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أجبر مئات الألاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان هايتي، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. في الشأن الرياضي، عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلف ديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد، إلى جانب زيدان، سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وتواصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا. وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسة دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
15: أخبار المغرب والعالم.
10: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
17: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. تكافل من القيم الإنسانية والاجتماعية النبيلة اللي كتقوم عليها حياة الأفراد والجماعات، وهو مبدأ كيقوم على التعاون والتضامن وتقديم المساعدة المتبادلة بالأفراد. والتكافل في اللغة كيعني التضامن، بحيث كيكفل كل فرد غيره وكيتحمل معه المسؤولية. أما كمصطلح فهو نظام شامل للرعاية والمسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع، وكيقوم على التآزر المعنوي والمادي لضمان تلبية احتياجات الجميع وتخفيف الأعباء عليهم. وإذا ساد التكافل بين أفراد الأسرة كينعكس الأثر ديالو إيجابيا على أفراد آخرين في المجتمع، فالعلاقات الأسرية القائمة على التعاون كتنتج أفراد قادرين على العطاء اللي كيقوي هاد العلاقات بين الوالدين والإخوة، وبين حتى الأسرة الكبيرة اللي فيها الخالات والأخوال والعمات والأعمام وأبنائهم. لذلك التكافل داخل الأسرة الأثر ديالو عظيم وكبير، كيمتد لخارج حدود البيت وكيشمل مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية. فالتكافل الأسري إذن هو لما كيشعروا أفراد الأسرة بالمسؤولية المشتركة تجاه بعضهم البعض، وكيسعى كل فرد لمساعدة الآخرين ودعمهم عند الحاجة، سواء كان دعم مادي أو معنوي أو نفسي. وكيتجلى التكافل في صور عديدة، منها رعاية الوالدين لأبنائهم ورعاية الأبناء لوالديهم، وتعاون الإخوة فيما بينهم، ومساندة كل أفراد الأسرة لبعضهم البعض في أوقات الشدة والأزمات. فالتكافل قيمة إنسانية نبيلة ما كتوقفش عند تلبية الاحتياجات المادية فقط، ولكن كتشمل أيضا توفير الحب والاهتمام والتوجيه والتشجيع. فالأسرة المتكافلة كتزرع في نفوس أفرادها الشعور بالأمان، وهذا اللي كيعطي للأفراد شحنة من القوة والأمل لعيش حياة فيها اطمئنان. والتكافل الأسري كيكون حتى في أبسط الأمور، بحال التعاون في تحمل مسؤوليات البيت، بحيث كيشارك جميع أفراد الأسرة الواحدة في القيام بالواجبات المنزلية وتلبية احتياجات الأسرة، وكل واحد كيقوم بعمل كتكون الفائدة ديالو على الجميع. وأيضا من اللي كيمر أحد أفراد الأسرة بظروف صعبة، مرض أو أزمة مالية مثلا، كيلقى الدعم والمساندة من بقية الأفراد اللي كيوقفوا بجنبه حتى كيتخطى المحنة دياله، أو حتى فرد مثلا مقبل على الزواج أو عنده مناسبة معينة غيحتفل بها، فهنا أيضا كل أفراد الأسرة كيتعاونوا معاه وكل واحد كيعطيه حسب إمكانياته وكيخليه يشعر أيضا بالأمان اللي هو أساس العلاقات الأسرية السليمة اللي كتقوم على التقدير والعطف المتبادل. هاد السلوك خاص الوالدين ماشي غير يتكلموا عليه للأبناء ديالهم بالنصح والتوجيه، ولكن يطبقوه أمامهم مع أسرهم حتى تكون عندهم قناعة بأن السلوك نبيل غيحميهم في المستقبل وبأن أفراد الأسرة غيكونوا دائما سند لهم في كل مواقف. والتكافل كيجعل الأسرة بيئة تربوية واجتماعية ملائمة قادرة على إعداد أفراد صالحين ومؤهلين للمشاركة الإيجابية في المجتمع، لأنه كيف ما كنقولوا اللي ما فيه خير مع الأسرة دياله ما غيكونش فيه خير مع البراني. والتكافل الأسري كيأثر بصورة مباشرة في تكوين شخصية الفرد لأنه كيلمسوا كل يوم في البيت وكيخليه يكتسب قيم إيجابية بحال الإيثار والعطاء والاحترام وتقاسم الأعباء والمسؤولية، وكيشعر بالأمان النفسي والاستقرار العاطفي. كذلك يساعد التكافل على الحد من المشاكل النفسية والاجتماعية لأن الفرد كيلقى في جنبه اللي يستمع ليه ويدعمه عند الحاجة. وعلى هذا الأساس البيت اللي فيه التكافل كتنمى فيه روح العمل الجماعي عند أفراده من الصغير للكبير، وكتبعدهم على الأنانية وحب الذات المفرط. والتكافل كيف ما قلنا ما كيبقاش في حدود الأسرة، كيمتد للعائلة الكبيرة اللي يقدر يكون فيها أفراد محتاجين للمساعدة والمساندة والدعم، خاصة الأفراد الكبار اللي كيحتاجوا لزيارات متكررة والجرعات من الحب والحنان وماشي غير المساعدة المادية. فهذا النوع من التكافل هو اللي كيخفف من الأعباء الاجتماعية على الأسر وكيحد حتى من المشاكل النفسية. والشباب اللي كيلقاو الرعاية والدعم اللازمين داخل الأسرة أيضا كيكونوا أقل عرضة للانحراف أو السلوكيات السلبية، لأن للأسف كاين أسر اللي ما كتهتمش بالشباب اللي عندها، ولما كيحتاجوا المساعدة مثلا لاستكمال الدراسة ديالهم فبدلا ما تكفل الأسرة بالمصاريف كترفض هذا الأمر ولو أنها مقتدرة. فهذا التعامل صعيب يتقبلوه الشباب المقبل على حياة دراسية جديدة ويعتبروه انتكاسة لهم وظلم في حقهم. فالأسرة اللي عندها الإمكانيات المادية من واجبها توفر الأبناء كل احتياجات الدراسة، وللأسف كاين بعض الآباء كيقولوا للأبناء ديالهم أنا من اللي كنت في السن ديالك اعتمدت على نفسي وما طلبتش من الوالدين ديالي يساعدوني، وكينسى أن الظروف ماشي بحال وأن الدراسة فعلا كتطلب مصاريف وربما أكثر من السابق. فهذا السلوك ما عنده حتى علاقة بالتكافل الأسري، هذا يقال عليه الخذلان وكسر الثقة والاستقرار. لذلك التكافل الأسري قيمة عظيمة واستثمار حقيقي في مستقبل الأبناء حتى يكونوا صالحين قادرين على العطاء وفعل الخير لأنفسهم ولغيرهم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
18: I think if we look at the sweep of
19: المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذجا للنجاح السياسي والاقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. فالمغرب تحت القيادة الاستشرافية لجلالة الملك سيستفيد بشكل أكبر من هذه المكتسبات والتقدم الذي تحقق خلال العقدين الماضيين، وستكون هناك تحديات ينبغي رفعها، لكن هذه الرؤية الملكية الحصيفة ستظل ذات قيمة كبيرة دائما. وفيما يتعلق بالعلاقات المغربية الأمريكية التي تصادف هذه السنة الذكرى 250 لإقامتها، فأود أن أشدد على اتساع وعمق ودينامية هذه العلاقة الاستراتيجية والمتفردة.
15: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
20: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
16: ريم راديو.
21: ريم راديو.
15: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يوجه غدا الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. السيد الطالبي العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس جمهورية البيرو. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات

0: لتربع صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله وأيد على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم غد الأربعاء 29 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 9 مساء. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي اليوم بليما صاحب الجلالة الملكي محمد السادس في حفل تنصيب الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو السيدة كيكو فوجيموري، وخلال هذا الحفل الذي جرى بمقر الكونغرس البيروفي بحضور رؤساء دول ووفود أجنبية وممثلي منظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بليما، إضافة إلى العديد من الشخصيات الأخرى، أدت السيدة فوجيموري اليمين كرئيسة لجمهورية البيرو. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العالمي للرئيسة فوجيموري تهانئة جلالة الملكة الحارة ومتمنيات جلالتها الخالصة لها بالتوفيق في مهامها السامية لقيادة الشعب البيروفي الصديق نحو مزيد من التقدم والرخاء. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30-31 يوليو الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين الزكراوي.
1: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و 31 من يوليوز 2026. بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليو 2026 وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليو 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبي رقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظليي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
0: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة اليوم بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولوية وطنية. وأوضح السيد برادة في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم بالرباط نائب الأميرال إدوارد أرغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين وكذلك بالتعاون الذي يبعث عن الارتياح في المجال العسكري. ومن جهة أخرى استعرض الجانبان حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم اللجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين ساميين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 بعدد من مناطق المملكة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها

0: من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم أكادير إذوتنان مراكش الرحامنة اليوسفية بني ملال الفقيه بن صالح خنيفرة تونات وزان تارودان سيدي قاسم خريبكة سطات شيشاوة وقلعة أسراغنة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد جرى على مستوى عملة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتحة دير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد ميتوس.
1: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بأن الشوارع راها متعلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027 كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
2: مثل المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو لمواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نسالي ان شاء الله في مارس كيت اليمونطون واحد الخزان الصماره رجي في لابارتي هو دونك كيف اليمونطي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
0: جهويا سلمت عملة مقاطعة عين الشقة اليوم معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل معك حفصة الحجام.
3: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عملة مقاطعة عين الشقة، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
0: ودوليا جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أجبر مئات الألاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان هايتي، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وفي الشأن الرياضي، عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلف ديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان، سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وتواصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب المنتخب فرنسا. وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسة دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. تحت قيادة جلالة الملك تطور ملحوظ للمنظومة المقاولاتية التي أضحت من بين الأكثر جاذبية بإفريقيا. في ميناء المهدية قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليد المسوقة تتجاوز 29 مليون درهم وفق المكتب الوطني للصيد البحري. في بوركينا فاسو إنتاج 26 طنا من الذهب بواسطة المناجم الصناعية خلال النصف الأول من سنة 2026. وفي التفاصيل، المديرة العامة لتكنوبارك المغرب لامياء بن مخلوف أكدت أن المنظومة المقاولاتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات الجاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولة الناشئة وحاملي المشاريع. أضافت السيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولاتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطوير المقاولات الناشئة. كما أبرزت أن المغرب حقق منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين إنجازات مهمة من أجل تشجيع ريادة الأعمال بشكل عام، ولا سيما ريادة الأعمال في مجالي التكنولوجيا والرقمنة. واعتبرت أن تكنوبارك يعد من المشاريع الرائدة التي تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى توجيه الشباب نحو ريادة الأعمال في المجالات التكنولوجية، مشيرة إلى أن المغرب أحرز تقدما كبيرا عبر إرساء بيئة ملائمة لريادة الأعمال من خلال إحداث العديد من آليات المواكبة والتحفيز. ودائما في الشأن الاقتصادي، أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على مستوى ميناء المهدية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت 5965 طنا بقيمة 29 مليون و313 ألف درهم. المزيد من التفاصيل مع عثمان بربش.
7: المكتب الوطني للصيد البحري أبرز في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أنه بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025 سجلت هذه المنتجات انخفاضا بنسبة 37% على مستوى الوزن و54% على مستوى القيمة. المصدر ذاته أضاف أن تراجع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية والرخويات والأسماك البيضاء على التوالي بنسب 35% عند 5.899 و89% عند 31 طنا و6% عند 13 طنا. في المقابل سجلت الكميات المفرغة من القشريات ارتفاعا بنسبة 8 28% عند 21 طنا. وعلى الصعيد الوطني سجلت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة من حيث القيمة ما يناهز 5 ملايير درهم عندما تم يونيو 2026 بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. وبلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 367 طنا نقطة 184 عندما تم يونيو المنصرم بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومن حيث القيمة ارتفعت قيمة هذه المفرغات بنسبة 2% لتصل إلى أكثر من 4 مليار درهم فاصل 91 مقابل أكثر من 4 مليار درهم فاصل 81 على أساس سنوي.
6: وفي ختام النشرة، حققت المناجم الصناعية في بوركينا فاسو إنتاجا يقارب 26 طنا من الذهب خلال النصف الأول من سنة 2026، في حين حصلت الشركة الوطنية للمواد الثمينة نحو 29 طنا متأتية من التعدين التقليدي وشبه الآلي من أصل هدف سنوي يبلغ 45 طنا وفق ما أعلنت عنه السلطات البوركينابية. التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
8: خلال تقييم نصف سنوي لأداء القطاع المكلف بالمناجم، تم عرض هذه النتائج والتي أظهرت نسبة تنفيذ إجمالية بلغت 61.7% حتى 30 يونيو 2026. كما أعلنت السلطات البوركينابية عن إنشاء 9 تعاونيات منجمية تقليدية جديدة، فضلا عن تحديد 4 ممرات للاستغلال المنجمي، وذلك طبقا لأحكام قانون المناجم الجديد. وعلاوة على ذلك، جددت السلطات تأكيد التزامها بمواصلة مكافحة مسالك التسويق غير المشروع للذهب، مع تعزيز عمليات المراقبة وقياس الوزن والمتابعة لإنتاج الذهب على المستوى الوطني. ووصفت السلطات المختصة في ختام هذا التقييم النتائج المحققة بالمرضية على العموم، معتبرة أن التوجيهات المعتمدة من شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات المباشرة في قطاع المناجم والطاقة.
6: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الاقتصادية، إلى اللقاء.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل الثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يوجه غدا الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. السيد الطالبي العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس جمهورية البيرو. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إلى التفاصيل. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء يوم غد الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبت الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم غد الأربعاء 29 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 9 مساء. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي اليوم بليما صاحب الجلالة المالكي محمد السادس في حفل تنصيب الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو السيدة كيكو فوجيموري، وخلال هذا الحفل الذي جرى بمقر الكونغرس البيروفي بحضور رؤساء دول ووفود أجنبية وممثلي منظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بليما، إضافة إلى العديد من الشخصيات الأخرى، أدت السيدة فوجيموري اليمين كرئيسة لجمهورية البيرو. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العالمي للرئيسة فوجيموري تهانئة جلالة الملكة الحارة ومتمنيات جلالتها الخالصة لها بالتوفيق في مهامها السامية لقيادة الشعب البيروفي الصديق نحو مزيد من التقدم والرخاء. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين الزكراوي.
11: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 من يوليو 2026. بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليو 2026 وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليو 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظلي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
0: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة اليوم بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولوية وطنية. وأوضح السيد برادة في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم بالرباط نائب الأميرال إدوارد أرغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين وكذا بالتعاون الذي يبعث عن الارتياح في المجال العسكري. ومن جهة أخرى استعرض الجانبان حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم اللجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين ساميين والتكوين العسكري إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و47 بعدد من مناطق المملكة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات أقاليم أكادير إذو تنان مراكش حاملة اليوسفية بني ملال الفقيه بن صالح خنيفرة تونات وزان تارودان سيدي قاسم خريبكة سطات شيشاوة وقلعة أسراغنة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد جرى على مستوى عملة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتحة دير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد ميتوس.
1: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها متعلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة. وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
2: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو ومواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها البطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نساليو ان شاء الله في مارس. كيت اليمونتي واحد الخزان السماره رجي في لابارتي هو دونك كيف اليمونتي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
0: جهويا سلمت عملة مقاطعة عين الشقة اليوم معدة معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل معك حفصة الحجام.
3: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عملة مقاطعة عين الشقة، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
0: ودوليا جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيرته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أجبر مئات الألاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان هايتي، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. في الشأن الرياضي، عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلف ديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان، سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وتواصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا. وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسة دورية الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أكد رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب سيباستيان لوبونتي أن رؤية الملكية الرامية إلى تعزيز محور المغرب إفريقيا تفتح آفاقا واعدة للاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وقال السيد لوبونتي في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش إن هذه الرؤية ستتيح أيضا آفاقا واعدة للتنمية الاقتصادية وفرصا مهمة للمقاولات، ولا سيما الفرنسية، منها الرغبة في الاستقرار بالمغرب. وذكر بأن الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، وإدراكا منها لأهمية هذا الرهان، افتتحت مؤخرا تمثيلية بمدينة سمارة بهدف تعريف المقاولات الفرنسية بالفرص الاقتصادية المتاحة في الأقاليم الجنوبية في إطار جهودها الرامية إلى الترويج للمغرب كوجهة للاستثمار. وبحسب رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، فإن نحو 1000 فرع لمقاولات فرنسية يوجد بالفعل بالمغرب.
4: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية، كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: سفينة السي ام اه سي جي ام نوتردام ترسو في محطة الحاوية الثانية بميناء طنجة المتوسط. هي واحدة من أكبر ناقلات الحاويات في العالم العاملة بالغاز الطبيعي المسال. رسو يكرس الدور الاستراتيجي لهذه البنية التحتية المينائية في شبكة الملاحة البحرية العالمية. هذا الرسو يبرز الأداء المتميز للميناء وقدرته العالية على استقبال أكبر السفن في العالم. فخلال سنة 2025 سجل ميناء طنجة المتوسط زهاء 17 ألف عملية رسو، منها 1300 عملية لسفن ضخمة يتجاوز طولها 290 مترا. هذه السفينة تؤمن الخط البحري الشهير بين أوروبا وآسيا عبر فرنسا. ستقوم برحلات منتظمة صوب ميناء طنجة المتوسط الذي يعد أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا. هذه السفينة هي أكبر سفينة ترفع العلم الفرنسي، تجسد التزام مجموعة السي ام اس جي ام بالابتكار وإزالة الكربون من النقل البحري. السفينة دخلت الخدمة في ماي 2026، شهدت حفلة تدشين رسمي في ميناء لوهافر بفرنسا قبل وصولها إلى ميناء طنجة المتوسط.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
14: مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا يؤكد أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني التي انتهت بفوز النخبة الوطنية 4-2 برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا المغرب 2026.
15: المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيدا قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء. هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. المستوى الذي ظهرت به اللاعبات يعكس جودة مرحلة الإعداد.
14: من جانبها أعربت حنان أيت الحاج التي اختيرت أفضل لاعبة في المباراة عن سعادتها بهذا التتويج مؤكدة أنه ثمرة عمل جماعي.
16: بالنسبة لي ماشي جائزة فردية، فهي جماعية، يكون مع البنات اللي كيعاونوني في شحال من حاجة ما غاديش نقدروا نوصلوا، والحمد لله أهم حاجة أننا ربحنا فزنا بهذه المباراة هذه اللي غتعطينا واحد الدافع قوي باش نتبعوا المنافسة.
14: المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
17: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
8: عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي الدورة العادية 84 بعد المئة لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. بلاغ للمجلس ذكر أن أشغال هذه الدورة خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين حول مكانة الدوار في التنمية القروية ومكافحة الإضرار بالبيئة في المغرب. وأوضح أن مشروع الرأي الأول يتناول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الترابية النووية للتنظيم الاجتماعي والمجالي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته. وفي ضوء واقع الحال يضيف المصدر ذاته يسعى الرأي إلى بلورة السبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدوار وأدواره أخذا بعين الاعتبار تنوع الدواوير وخصوصياتها المجالية والديمغرافية والاجتماعية واقتراح تدابير عملية تمكنه من الإسهام بفعالية أكبر في النهوض بتنمية العالم القروي. أما مشروع الرأي الثاني فيتدرس تمفصلات التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما ركيزتين متلازمتين لأي مشروع تنموي. وفي هذا الصدد يقترح جملة من التدابير الرامية إلى الوقاية من أشكال الإضرار بالبيئة وإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في السياسات العمومية بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي وتوفير إطار عيش سليم وتعزيز تنمية مستدامة وقادرة على الصمود.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
18: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
15: ريم راديو،
10: ريم راديو،
18: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يوجه غدا الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. السيد الطالبي العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس جمهورية البيرو. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء يوم غد الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبت الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم غد الأربعاء 29 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 9 مساء. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي اليوم بليما صاحب الجلالة الملكي محمد السادس في حفل تنصيب الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو السيدة كيكو فوجيموري، وخلال هذا الحفل الذي جرى بمقر الكونغرس البيروفي بحضور رؤساء دول ووفود أجنبية وممثلي منظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بليما، إضافة إلى العديد من الشخصية الأخرى، أدت السيدة فوجيموري اليمين كرئيسة لجمهورية البيرو. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العالمي للرئيسة فوجيموري تهانئة جلالة الملكة الحارة ومتمنيات جلالتها الخالصة لها بالتوفيق في مهامها السامية لقيادة الشعب البيروفي الصديق نحو مزيد من التقدم والرخاء. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30-31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين الزكراوي.
11: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30-31 من يوليوز 2026. بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليوز 2026 وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظلي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
0: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة اليوم بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولوية وطنية. وأوضح السيد برادة في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم بالرباط نائب الأميرال إدوارد أرغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين وكذا بالتعاون الذي يبعث عن الارتياح في المجال العسكري. ومن جهة أخرى استعرض الجانبان حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم اللجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين ساميين والتكوين العسكري إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 بعدد من مناطق المملكة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات أقاليم أكادير إذا وتنان مراكش الرحامنة اليوسفية بني ملال الفقيه بن صالح خنيفرة تونات وزان تارودان سيدي قاسم خريبكة سطات شيشاوة وقلعة أسراغنة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد جرى على مستوى عملة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتحة دير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد ميتوس.
1: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها متعلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات كذلك تبريد الأرصفة. وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027 كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
2: هذا المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو ومواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17 اللي منها الباطوار منها السجن المدني منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نساليو ان شاء الله في مارس كيت اليمونتي واحد الخزان السماره رجع في لابارتي هو دونك كيف اليمونتي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
0: جهويا سلمت عملة مقاطعة عين الشقة اليوم معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل معك حفصة الحجام.
3: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد والتي تم تحت إشراف عامل عملة مقاطعة عين الشقة استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق أن هذه العمليات تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
0: ودوليا، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيرته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أجبر 100,000 على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان هايتي، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. في الشأن الرياضي، عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام 4 المقبلة خلف ديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد، إلى جانب زيدان، سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام 4 المقبلة. وأضاف اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وتواصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا. وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر، قبل انطلاق منافسة دورية الأمم الأوروبية على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
19: الخبر من المصدر.
20: في نادي أبناء القدس بالبلدة القديمة اختتمت أول بطولة مصغرة لكرة القدم، جمعت فرقا من المخيمات الصيفية المشاركة في برنامج المدارس الصيفية، برنامج تنفذه وكالة بيت مال القدس الشريف بدعم من المملكة المغربية باستفادة نحو 3,000 طفل وطفلة.
21: طبعا بنشكر وكاله بيت المال، هذه يعني طبعا شيء يعني مش شيء جديد على وكاله بيت المال، ما شاء الله عليهم سباقين بهاي الشغلات.
22: نشكر نادي ابناء القدس على استضافته الرائعه، ودائما هم سباقين في الخير، ودائما حلقه وصل بين كل نوادي القدس وكمان المخيمات الصيفيه. واكيد بنشكر وكاله بيت المال على رعايه هاي البطوله، بنشكرهم جزيل الشكر.
20: نحو 100 طفل شارك في هذه البطولة، يمثلون 4 أندية ومدارس صيفية في مبادرة رياضية تعد الأولى من نوعها على مستوى المخيمات الصيفية.
23: اليوم أنا أخذت أفضل لاعب في الدوري، وكثير مبسوط اليوم بالمهرجان اللي صار الرياضي، واليوم مدعومين إحنا من بيت المال المقدسي.
24: اليوم كان كتير حلو، والولاد كتير انبسطوا فيه، عشان كانت الاستضافة كتير حلوة صراحة.
25: بنحب نشكر وكالة بيت المال على هذا الدعم. اليوم كان يوم رائع جدا، رياضي، فرغوا الأولاد طاقاتها.
20: وكالة بيت مال القدس الشريف كرمت في ختام البطولة الفرق الفائزة مع توزيع 25 ميدالية تشجيعية على عدد من المواهب الرياضية الناشئة، تقديرا لتميزهم وتشجيعا لهم على مواصلة ممارسة الرياضة.
19: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
26: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
14: بالرباط، نظم المعهد العالي للإعلام والاتصال حفل تخرج فوج 2025-2026 من طلبته، وذلك بحضور مسؤولين مؤسسيين وفاعلين في مجال الإعلام والاتصال.
7: يوم قطف الثمار، ثمار المجهود اللي عادة يؤديه طاقم البيداغوجي للمعهد العالي للإعلام والاتصال وكذلك أطوره وتقنيه. اليوم كنحتفي بفوج جديد، فوج 2025-2026 اللي كيتميز كذلك بأنه كيندافلو فوج ماستر الصحافة الرياضية.
14: الفوج الجديد يضم أزيد من 100 خريج وخريجة، من بينهم 46 خريجا من سلك الإجازة الأساسية باللغتين العربية والفرنسية، و63 خريجا من سلك الماستر في تخصصات التواصل السياسي وإنتاج المضامين السمعية البصرية والرقمية، وكذا تخصص الصحافة الرياضية.
9: صراحه فرحان بزاف اليوم، بعد سيغطو ان خصوصا ان يعني بعد واحد المسار كيف ما قلتي كان طويل، كان فيه صعوبات، لقينا واجهنا مجموعه من التحديات.
14: انه لشرف كبير ان اتواجد هنا وان امثل بلدي مالي. خلال مساري التكويني تعلمت امورا كثيره من اساتذه بالمعهد. الحفل الذي احتضنه المدرج الكبير للمعهد تميز بتكريم عضوين من هيئة التدريس أحيلا على التقاعد، إلى جانب تتويج طلبة المتفوقين والمتفوقات في مختلف مستويات التكوين بالمعهد بجوائز تقديرية تكريما لمسارهم الدراسي وتشجيعا لهم على مواصلة التميز.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
12: في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم تنظيم حفل تميز بآسة على شرف التلاميذ المتفوقين والفاعلين المتميزين في المنظومة التربوية وخريج المدارس الكبرى والمعاهد العليا. الحفل الذي نظمته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بدعم من المجلس الإقليمي لآسة الزاق وبحضور عامل الإقليم، يروم ترسيخ ثقافة الاعتراف وتثمين الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية وتشجيع التلاميذ على مواصلة مسار التميز.
13: نحضر اليوم حفل التميز السنوي التي اعتادت عليه المديرية الإقليمية من أجل تشجيع التلاميذ المتميزين وحثهم على مزيد من النبل والنبوغ.
12: حفل التميز تميز بتكريم 26 تلميذا وتلميذة حصلوا على أفضل النتائج في الامتحانات الإشهادية برسم السنة الدراسية 2025-2026، و24 تلميذا وتلميذة تألقوا في مجال الحياة المدرسية والأنشطة الموازية، بالإضافة إلى عدد من أفراد أسرة التعليم لإسهاماتهم في الارتقاء بجودة التعلمات وتحقيق نتائج متميزة على مستوى الإقليم.
16: صراحة كانت بادرة جدا جدا مهمة، لهذا أود أن أقدم جزيل الشكر للسيد رئيس المجلس الإقليمي راشد تام.
27: أشكر المجلس الإقليمي على هذه المبادرة القيمة التي أعطى لنا، وفرصة مليئة بالفرح والسرور.
12: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء ب 82 خريجا وخريجة من المدارس الكبرى والمعاهد العليا المستفيدين من اتفاقية الشراكة التي تجمع بين المجلس الإقليمي لآسا الزاق والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز كفاءة شباب الإقليم وتسهيل ولوجهم إلى مؤسسات التعليم العالي.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ارتفع عدد السياح البرازيليين الوافدين إلى المغرب بنسبة 14% خلال النصف الأول من سنة 2026، مؤكدا الدينامية الإيجابية التي تشهدها هذه السوق السياحية الواعدة في أمريكا الجنوبية. بيانات المكتب الوطني المغربي للسياحة أكدت أن عدد زوار البرازيليين بلغ إلى غاية نهاية يونيو 2026 ما مجموعه 30,122 30 زائر مقابل 26545 زائرا خلال الفترة نفسها من سنة 2025. ويأتي هذا التطور في أعقاب استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الدار البيضاء وساو باولو التي تؤمنها شركة الخطوط الملكية المغربية، والتي تشكل رافعة مهمة لتعزيز التدفقات السياحية بين البرازيل والمغرب. وتؤمن الشركة الوطنية حاليا 4 رحلات أسبوعية على هذا الخط بمعدل ملأ يبلغ 83%، أي ما يقارب 250 مسافر في كل رحلة. وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2026 نقلت الخطوط الملكية المغربية 52,500 مسافر عبر هذا الخط الجوي.
19: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
19: الأخبار على مدار الساعة.
5: غيم راديو،
19: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يوجه غدا الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. السيد الطالبي العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس جمهورية البيرو. وتنفيذا لتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء يوم غد الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة

0: الجديدة لجمهورية البيرو السيدة كيكو فوجيموري. وخلال هذا الحفل الذي جرى بمقر الكونغرس البيروفي بحضور رؤساء دول ووفود أجنبية وممثلي منظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بليما، إضافة إلى العديد من الشخصيات الأخرى، أدت السيدة فوجيموري اليمين كرئيسة لجمهورية البيرو. وبهذه المناسبة نقل السيد الطلبي العالمي للرئيسة فوجيموري تهانئة جلالة الملكة الحارة ومتمنيات جلالة الخالصة لها بالتوفيق في مهامها السامية لقيادة الشعب البيروفي الصديق نحو مزيد من التقدم والرخاء. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ناصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30-31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين الزكراوي.
1: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و 31 من يوليوز 2026. بلغوا القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليوز 2026 وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظلي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
0: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة اليوم بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولوية وطنية. وأوضح السيد برادة في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم بالرباط نائب الأميرال إدوارد أرغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين وكذا بالتعاون الذي يبعث عن الارتياح في المجال العسكري. ومن جهة أخرى استعرض الجانبان حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم اللجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين ساميين والتكوين العسكري إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 بعدد من مناطق المملكة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات أقاليم أكادير إذا وتنان مراكش الرحامنة اليوسفية بني ملال الفقيه بن صالح خنيفرة تونات وزان تارودان سيدي قاسم خريبكة سطات شيشاوة وقلعة السراغنة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عملة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية

0: هي الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتحة دير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد ميتوس.
1: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا. محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها متعلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027. كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
2: هذا المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو والمواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نساليو ان شاء الله في مارس. كيت اليمونتي واحد الخزان الصماره رجع في لابارتي هو دونك كيف اليمونتي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
0: جهويا سلمت عملة مقاطعة عين الشقة اليوم وعدت معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل معك حفصة الحجام.
3: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عملة مقاطعة عين الشقة، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
0: ودوليا جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أجبر مئات الألاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان هايتي، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. في الشأن الرياضي، عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلف ديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان، سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وتواصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا. وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسة دورية الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
4: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
3: المغرب شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا متعدد القطاعات يرتكز على رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنت المملكة من توطيد تنميتها الاقتصادية والمؤسساتية وتعزيز جاذبيتها. فعلى سبيل المثال نذكر الإصلاح الدستوري لسنة 2011 والجهوية المتقدمة، وكذا الإصلاحات الرامية إلى تمكين جميع المغاربة من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي. النمو الاقتصادي للمملكة يستند إلى عدة محركات، لا سيما الفلاحة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة الطيران والسياحة والخدمات المالية وترحيل الخدمات، بما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية. وبخصوص العلاقات المغربية الفرنسية فقد شهدت تطورا ملحوظا تعزز بدعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه، وهو الموقف الذي تكرس من خلال الإعلان الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 30 من يوليو سنة 2024. هذا القرار يشكل عنصرا مؤسسا للعلاقات بين البلدين لكونه أتاح إعادة توجيه شراكتهما نحو ورهانات استراتيجية مشتركة. هذه الدينامية الجديدة تمهد الطريق لتطوير تصنيع مشترك حقيقي بين المغرب وفرنسا في سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل الإنتاج والسعي إلى تحقيق سيادة اقتصادية أكبر، حيث تندرج العلاقات بين البلدين اليوم ضمن منطق الإنتاج المشترك لا سيما في قطاعات السيارات والطيران والصناعة الغذائية. المغرب يتوفر على مؤهلات طبيعية استثنائية في مجال الطاقة الشمسية والريحية، كما تتيح المشاريع المرتبطة بالكهرباء الخضراء والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه آفاقا واعدة لتعزيز التعاون بين المقاولات المغربية ونظيرتها الفرنسية. وفي السياق ذاته تطلع المملكة المغربية بدور استراتيجي باعتبارها بوابة نحو إفريقيا، فيما يشكل قربها الجغرافي من أوروبا رصيدا مهما في ظل ما يشهده العالم من إعادة تشكيل لسلاسل التوريد وتغيرات في المبادلات التجارية، وهو ما يفتح آفاقا جديدة لتعزيز الشراكات في مجال المواد الحيوية والأمن الغذائي والبنية التحتية والانتقال الطاقي. وفي إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، فإن الاستثمارات المنجزة في البنية التحتية الخاصة بالنقل والصحة والاستقبال ستتجاوز نطاق المنافسة الرياضية.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: ريم راديو.
6: بالرباط نظم المعهد العالي للإعلام والاتصال حفلة تخرج فوج 2025-2026 من طلبته، وذلك بحضور مسؤولين مؤسسيين وفاعلين في مجال الإعلام والاتصال.
7: يوم قد في التمار، تمار المجهود اللي عادة يؤديه طاقم البيداغوجي للمعهد العالي للإعلام والاتصال وكذلك أطوره وتقنيه. اليوم كنحتفي بفوج جديد، فوج 2025-2026 اللي كيتميز كذلك بأنه كيندافلو فوج ماستر الصحافة الرياضية.
6: الفوج الجديد يضم أزيد من 100 خريج وخريجة، من بينهم 46 خريجا من سلك الإجازة الأساسية باللغتين العربية والفرنسية، و63 خريجا من سلك الماستر في تخصصات التواصل السياسي وإنتاج المضامين السمعية البصرية والرقمية، وكذا تخصص الصحافة الرياضية.
8: صراحه فرحان بزاف اليوم بعد سيغطو، ان خصوصا ان يعني بعد واحد المسار كيف ما قلتي كان طويل، يعني فيه صعوبات، لقينا واجهنا مجموعه من التحديات.
6: انه لشرف كبير ان اتواجد هنا وان امثل بلدي مالي. خلال مساري التكويني تعلمت امورا كثيره من اساتذتي بالمعهد. الحفل الذي احتضنه المدرج الكبير للمعهد تميز بتكريم عضوين من هيئة التدريس أحيلا على التقاعد، إلى جانب تتويج طلبة المتفوقين والمتفوقات في مختلف مستويات التكوين بالمعهد بجوائز تقديرية تكريما لمسارهم الدراسي وتشجيعا لهم على مواصلة التميز.
4: أخبار المغرب والعالم.
9: أجرى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيد ميلي باند، مباحثات تركزت حول تطورات الأحداث في المنطقة. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية السعودي أعرب بهذه المناسبة عن تطلعه للعمل المشترك بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين. من جانبه أكد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الحرص على تنمية العلاقات الثنائية، مجددا تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن على المملكة ودول المنطقة.
4: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يوجه غدا الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. السيد الطالبي العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس جمهورية البيرو. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إلى التفاصيل. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء يوم غد الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم غد الأربعاء 29 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 9 مساء. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي اليوم بليما صاحب الجلالة المالكي محمد السادس في حفل تنصيب الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو السيدة كيكو فوجيموري. وخلال هذا الحفل الذي جرى بمقر الكونغرس البيروفي بحضور رؤساء دول ووفود أجنبية وممثلي منظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بليما، إضافة إلى العديد من الشخصيات الأخرى، أدت السيدة فوجيموري اليمين كرئيسة لجمهورية البيرو. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العالمي للرئيسة فوجيموري تهانئة جلالة الملكة الحارة ومتمنيات جلالتها الخالصة لها بالتوفيق في مهامها السامية لقيادة الشعب البيروفي الصديق نحو مزيد من التقدم والرخاء. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ناصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزت استعراضية بالمظلات يومي 30-31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين الزكراوي.
10: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و 31 من يوليوز 2026. بلغوا القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليوز 2026 وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظليي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
0: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة اليوم بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولويات وطنية. وأوضح السيد برادة في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم بالرباط نائب الأميرال إدوارد أرغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين وكذا بالتعاون الذي يبعث عن الارتياح في المجال العسكري. ومن جهة أخرى استعرض الجانبان حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم اللجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين ساميين والتكوين العسكري إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و47 بعدد من مناطق المملكة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات أقاليم أكادير إذوتنان مراكش الرحامنة اليوسفية بني ملال الفقيه بن صالح خنيفرة تونات وزان تارودان سيدي قاسم خريبكة سطات شيشاوة وقلعة السراغنة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد جرى على مستوى عملة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتحة دير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد ميتوس.
1: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها منطلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
2: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو والمواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315، كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع ديلي دونك نساليو ان شاء الله في مارس كي تاليمونطون واحد الخزان السماره رجعي في لابارتي هو دونك كيف اليمونط هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
0: جهويا سلمت عملة مقاطعة عين الشقة اليوم وعدت معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل معك حفصة الحجام.
3: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عملة مقاطعة عين الشقة، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرات الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق أن هذه العمليات تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
0: ودوليا جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أجبر مئات الألاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان هايتي، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وفي الشأن الرياضي، عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلف ديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان، سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وتواصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا. وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسة دورية الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
4: غين راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
9: أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو بالمغرب ألكسندر آناتاي هوينا أن الفلاحة المغربية حققت نقلة نوعية بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقال السيد آناتاي هوينا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش لم تعد الفلاحة تقتصر على تلبية الاحتياجات الغذائية الفورية للمملكة فقط، بل أصبحت مشروعا طويل الأمد ومنظما ومموّلا ويحظى بالمتابعة المستمرة. وأوضح أن مخطط المغرب الأخضر الذي أطلق عام 2008 ثم استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 منح هذا المشروع هيكلا صلبا قلما نجح دول أخرى في بنائه بمثل هذه الاستمرارية. وتابع السيد هوينا قائلا: ما ترصده منظمة الفاو في العمق هو حدوث نقلة نوعية، فقد قام جيل من الفلاحين بتكوين الجيل اللاحق في إطار أكثر استقرارا وأفضل تجهيزا وأكثر ارتباطا بالبحث والأسواق. كما سجل أنه وراء المؤشرات توجد أيضا نساء في التعاونيات وشباب يعودون إلى الأرض عن قناعة واختيار، ومهندسون زراعيون تلقوا تكوينهم في المعاهد المغربية ثم تجندوا لخدمة المملكة داخلها وخارج حدودها، مؤكدا أن هذا البعد الإنساني هو ما يضفي على تطوير القطاع معناه الحقيقي.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
12: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة توقع مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنيات التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنيات التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
13: وقعنا على واحد الاتفاقية اللي هي جد مهمة باش نشتغلوا مع واحد شركة عالمية اللي اسمها فيرتيف، اللي هما مخصصين في كل ما يتعلق بالسحابيات بالحوسبة وكذلك مركز البيانات، وما عندهم يعني واحد الاختصاص في كل ما هو داتا سنتر.
12: هذا التعاون ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنيات التحتية الحيوية، ويندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب.
4: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: ارتفع عدد السياح البرازيليين الوافدين إلى المغرب بنسبة 14% خلال النصف الأول من سنة 2026، مؤكدا الدينامية الإيجابية التي تشهدها هذه السوق السياحية الواعدة في أمريكا الجنوبية. بيانات المكتب الوطني المغربي للسياحة أكدت أن عدد زوار البرازيليين بلغ إلى غاية نهاية يونيو 2026 ما مجموعه 30,132 زائر مقابل 26,545 زائرا خلال الفترة نفسها من سنة 2025. ويأتي هذا التطور في أعقاب استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الدار البيضاء وساو باولو التي تؤمنها شركة الخطوط الملكية المغربية، والتي تشكل رافعة مهمة لتعزيز التدفقات السياحية بين البرازيل والمغرب. وتؤمن الشركة الوطنية حاليا 4 رحلات أسبوعية على هذا الخط بمعدل ملأ يبلغ 83%، أي ما يقارب 250 مسافر في كل رحلة. وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2026 نقلت الخطوط الملكية المغربية 52,500 مسافر عبر هذا الخط الجوي.
4: غيم راديو،
11: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: في نادي أبناء القدس بالبلدة القديمة اختتمت أول بطولة مصغرة لكرة القدم، جمعت فرقا من المخيمات الصيفية المشاركة في برنامج المدارس الصيفية، برنامج تنفذه وكالة بيت مال القدس الشريف بدعم من المملكة المغربية باستفادة نحو 3000 طفل وطفلة.
14: طبعا بنشكر وكالة بيت المال، هذه يعني طبعا شيء يعني مش شيء جديد على وكالة بيت المال، ما شاء الله عليهم سباقين بهاي الشغلات.
15: نشكر نادي أبناء القدس على استضافته الرائعة، ودائما هم سباقين في الخير، ودائما حلقة وصل بين كل نوادي القدس وكمان المخيمات الصيفية. وأكيد بنشكر وكالة بيت المال على رعاية هاي البطولة، بنشكرهم جزيل الشكر.
12: نحو 100 طفل شارك في هذه البطولة يمثلون 4 أندية ومدارس صيفية في مبادرة رياضية تعد الأولى من نوعها على مستوى المخيمات الصيفية.
16: اليوم أنا أخذت أفضل لاعب في الدوري، وكثير مبسوط اليوم بالمهرجان اللي صار الرياضي، واليوم مدعومين إحنا من بيت المال المقدسي.
17: اليوم كان كتير حلو، والولاد كتير انبسطوا فيه عشان كانت الاستضافة كتير حلوة صراحة.
18: بنحب نشكر وكالة بيت المال على هذا الدعم. اليوم كان يوم رائع جدا، رياضي، فرغوا الأولاد طاقاتها.
12: وكالة بيت مال القدس الشريف كرمت في ختام البطولة الفرق الفائزة مع توزيع 25 ميدالية تشجيعية على عدد من المواهب الرياضية الناشئة، تقديرا لتميزهم وتشجيعا لهم على مواصلة ممارسة الرياضة.
4: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
9: أجرى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيد ميلي باند مباحثات تركزت حول تطورات الأحداث في المنطقة. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية السعودي أعرب بهذه المناسبة عن تطلعه للعمل المشترك بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين. من جانبه أكد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الحرص على تنمية العلاقات الثنائية، مجددا تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن على المملكة ودول المنطقة.
11: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو.
9: إنغمي سنين كرة، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزين إنغمي سن، قماب راديو،
4: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
9: أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو بالمغرب ألكسندر آنا تاي هوينا أن الفلاحة المغربية حققت نقلة نوعية بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقال السيد آنا تاي هوينا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش لم تعد الفلاحة تقتصر على تلبية الاحتياجات الغذائية الفورية للمملكة فقط، بل أصبحت مشروعا طويل الأمد ومنظما ومموّلا ويحظى بالمتابعة المستمرة. وأوضح أن مخطط المغرب الأخضر الذي أطلق عام 2008 ثم استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 منح هذا المشروع هيكلا صلبا قلما نجحت دول أخرى في بنائه بمثل هذه الاستمرارية. وتابع السيد هوينا قائلا: ما ترصده منظمة الفاو في العمق هو حدوث نقلة نوعية، فقد قام جيل من الفلاحين بتكوين الجيل اللاحق في إطار أكثر استقرارا وأفضل تجهيزا وأكثر ارتباطا بالبحث والأسواق. كما سجل أنه وراء المؤشرات توجد أيضا نساء في التعاونيات وشباب يعودون إلى الأرض عن قناعة واختيار، ومهندسون زراعيون تلقوا تكوينهم في المعاهد المغربية ثم تجندوا لخدمة المملكة داخلها وخارج حدودها، مؤكدا أن هذا البعد الإنساني هو ما يضفي على تطوير القطاع معناه الحقيقي.
4: غيم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
19: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
11: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
9: أكد رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب سيباستيان لوبونتي أن رؤية الملكية الرامية إلى تعزيز محور المغرب أفريقيا تفتح آفاقا واعدة للاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وقال السيد لوبونتي في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش إن هذه الرؤية ستتيح أيضا آفاقا واعدة للتنمية الاقتصادية وفرصا مهمة للمقاولات ولا سيما الفرنسية منها الراغبة في الاستقرار بالمغرب. وذكر بأن الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب وإدراكا منها لأهمية هذا الرهان افتتحت مؤخرا تمثيلية بمدينة سمارة بهدف تعريف المقاولات الفرنسية بالفرص الاقتصادية المتاحة في الأقاليم الجنوبية في إطار جهودها الرامية إلى الترويج للمغرب كوجهة للاستثمار. وبحسب رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب فإن نحو 1000 فرع لمقاولات فرنسية يوجد بالفعل بالمغرب.
11: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
11: الأخبار على مدار الساعة.
20: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو. ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
9: تعتبر بلغاريا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ صدر عقب محادثات هاتفية جرت بين رئيسة الدبلوماسية البلغارية السيدة فيليسلافا بيتروفا تشاموفا ونظيرها المغربي السيد ناصر بوريطة. وأوضح البلاغ أنه في ضوء القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تعترف بلغاريا بأن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق للنزاع. وأكد المصدر ذاته من جهة أخرى أن بلغاريا تجدد التأكيد على أنها تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 أساسا جديا وموثوقا وواقعيا للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام ومقبول لدى الأطراف لقضية الصحراء المغربية. ويندرج هذا الموقف في إطار تعزيز العلاقات بين المغرب وبلغاريا، ويجسد الدينامية الدولية التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله دعما لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي المغربية.
4: غيم راديو، الخبر من المصدر.
20: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
11: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: على هامش أشغال اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمراكش، تم التوقيع على 5 اتفاقيات شراكة تهم دعم مشاريع اجتماعية وصحية واقتصادية بغلاف مالي إجمالي فاق 3 ملايين درهم.
21: فقد تم توقيع اتفاقية شراكة خاصة جاهزة لتنظيم المصادقة على في الإطار، ويتعلق أمر ب5 اتفاقيات شراكة. اتفاقيتين شراكة خاصة ببرنامج مواكبة الأشخاص في وضع هشاشة، اتفاقيتين خاصة ببرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وأيضا واحد اتفاقية خاصة ببرنامج الدعم الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
5: وفي إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، تم توقيع اتفاقية شراكة بين ولاية الجهة والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، تشمل تجهيز وحدة الولادة بمستشفى القرب بالمحميد.
22: نجد سعيد بتوقيع 2 اتفاقيات اللي كتخص القطاع الصحي. الأولى كتخص تجهيز مستشفى المحميد، تكملة تجهيز بعض الجهات اللي ناقصة في المستشفى، فلقينا الحمد لله الحل مع مبادرة بالجهاز بعض الآليات. بالنسبة للاتفاقية الثانية فكتخص إعادة ترميم المركز ديال الإدمان اللي كيلعب واحد الدور مهم بالنسبة للإقليم ديال الأسفي.
5: الاتفاقية تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والرامية إلى ترسيخ التنمية البشرية عبر مشاريع ذات أثر مباشر ومستدام على الساكنة.
11: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
20: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: ريم راديو،
4: ريم راديو،
11: الخبر من المصدر.
9: ارتفع عدد السياح البرازيليين الوافدين إلى المغرب بنسبة 14% خلال النصف الأول من سنة 2026، مؤكدا الدينامية الإيجابية التي تشهدها هذه السوق السياحية الواعدة في أمريكا الجنوبية. بيانات المكتب الوطني المغربي للسياحة أكدت أن عدد الزوار البرازيليين بلغ إلى غاية نهاية يونيو 2026 ما مجموعه 30,132 زائر مقابل 26,545 زائرا خلال الفترة نفسها من سنة 2025. ويأتي هذا التطور في أعقاب استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الدار البيضاء وساو باولو التي تؤمنها شركة الخطوط الملكية المغربية، والتي تشكل رافعة مهمة لتعزيز التدفقات السياحية بين البرازيل والمغرب. وتؤمن الشركة الوطنية الإلكترونية حاليا 4 رحلات أسبوعية على هذا الخط بمعدل ملأ يبلغ 83%، أي ما يقارب 250 مسافر في كل رحلة. وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2026 نقلت الخطوط الملكية المغربية 52,500 مسافر عبر هذا الخط الجوي.
4: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. بإقليم الخميسات، السيدان بركة والبواري يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سلا القنيطرة. بإقليم برشيد، إطلاق أشغال تأهيل جماعة حد السوالم باستثمار يبلغ 105 ملايين درهم. على مستوى عمالة وجدة أنجاد، إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية. وفي التفاصيل، قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، هدفت إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سلا القنيطرة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
4: جهة مالك فهو وضع خريطة الطريق من أجل العمل على بناية السدود، وعندنا 14 سد اليوم في طول إنجاز باش نوصلوا لواحد ساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة. ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا، ممكن نقولوا يعني 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال. وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة اللي غنفعلوها اليوم، وهي عطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية باش أنه يكون تشجير وباش أننا نحافظوا على هاد القدرات التخزينية ديال السدود، وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هاد السدود.
3: جرى إطلاق أشغال مشروع تأهيل جماعة حد السوالم التابعة لإقليم برشيد باستثمار يبلغ 105 ملايين درهم في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية وتأهيل المجال الحضري بالإقليم. هذا المشروع الذي تشرف على إنجازه الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدار البيضاء سطات يستهدف تأهيل عدد من المحاور الطرقية الرئيسية بالجامعة لفائدة ساكنة تناهز 74 ألف نسمة، بما من شأنه المساهمة في تحسين سيابية حركة السير والارتقاء بجودة الفضاء الحضري ومواكبة الدينامية العمرانية التي تعرفها المنطقة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجدة أنجاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المدير الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتح دير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد متوسى.
5: البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها متالقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريط الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027. كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة الجيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
2: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو والمواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نساليو ان شاء الله في مارس. كيت اليمونتي واحد الخزان السماره رجعي في لابارتي هو دونك كيف اليمونتي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
3: بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام حصاد الجهات. إلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بالرباط نظم المعهد العالي للإعلام والاتصال حفل تخرج فوج 2025-2026 من طلبته، وذلك بحضور مسؤولين مؤسسيين وفاعلين في مجال الإعلام والاتصال.
4: يوم قد في الثمار، ثمار المجهود اللي عادة يؤديه طاقم البيداغوجي للمعهد العالي للإعلام والاتصال وكذلك أطوره وتقنيه. اليوم كنحتفيو بفوج جديد، فوج 2025-2026 اللي كيتميز كذلك بأنه كيندافلو فوج ماستر الصحافة الرياضية.
3: الفوج الجديد يضم أزيد من 100 خريج وخريجة، من بينهم 46 خريجا من سلك الإجازة الأساسية باللغتين العربية والفرنسية، و63 خريجا من سلك الماستر في تخصصات التواصل السياسي وإنتاج المضامين السمعية البصرية والرقمية، وكذا تخصص الصحافة الرياضية.
5: صراحة فرحان بزاف اليوم بعد سيغطو، أن خصوصا أن يعني بعد واحد المسار كيف ما قلتي كان طويل، كان فيه صعوبات، لقينا واجهنا مجموعة من التحديات.
3: إنه لشرف كبير أن أتواجد هنا وأن أمثل بلدي مالي. خلال مساري التكويني تعلمت أمورا كثيرة من أساتذتي بالمعهد. الحفل الذي احتضنه المدرج الكبير للمعهد تميز بتكريم عضوين من هيئة التدريس أحيلا على التقاعد، إلى جانب تتويج طلبة المتفوقين والمتفوقات في مختلف مستويات التكوين بالمعهد بجوائز تقديرية تكريما لمسارهم الدراسي وتشجيعا لهم على مواصلة التميز.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة توقع مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنيات التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنيات التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
8: وقعنا على واحد الاتفاقية اللي هي جد مهمة باش نشتغلوا مع واحد الشركة عالمية اللي اسمها فيرتيف، اللي هما مختصين في كل ما يتعلق ب بالسحابيات بالحوسبة وكذلك مركز البيانات، وما عندهم يعني واحد الاختصاص في كل ما هو داتا سنتر.
7: هذا التعاون ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنيات التحتية الحيوية، ويندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب.
2: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة

0: الموروث الثقافي والبحري المشترك بين المدينتين.
1: الأنشطة هي مشاركة الجمعيات المجتمع المدني والأسر العرائشية على موائد الطبخ العرائشي. يعني الأسر كلها مسرورة سعيدة بهذا التواصل وهذا اللمة العرائشية.
2: جمعية كشافة المستقبل الحاضرة وبقوة إن شاء الله الرحمن الرحيم في مسابقة ديال أحسن طاجين ديال السمك، ونتمنوا من الله إن شاء الله الرحمن الرحيم هذه المسابقة تنال الحضور الساكنة العرائشية بصفة عامة.
3: بصراحة عجبنا بزاف في المهرجان، وكنشكروا جماعة مدينة العرائش على هذا المهرجان، والأطفال فرحوا بزاف وهما كيصوبوا طويجنات ديالهم، وإن شاء الله نكونوا حنا هما نمبر وان.
0: تجدر الإشارة إلى أن مهرجان البحر بالعرائش يهدف بالأساس إلى تسليط الضوء على المؤهلات البحرية والسياحية للمدينة وتثمين الرأسمال اللامادي المرتبط بالبحر، فضلا عن تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي مع الجارة إسبانيا عبر بوابة الذاكرة البحرية المشتركة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. ريم راديو.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا، معكم حفظ الحجام، والبداية بأبرز العناوين. إحداث مركز إقليمي للتنسيق والتدخل والإغاثة لحماية الأرواح ومكافحة حرائق الغابات بشفشاون. أوروبا في مواجهة الواقع الجديد لموجة الحر الشديدة، ومنظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر. في اليابان العديد من الأشخاص عالقون داخل مركز تجاري إثر زلزال بقوة 7.1. البداية من إقليم شفشاون، جرى إحداث مركز إقليمي للتنسيق والتدخل والإغاثة على مستوى المحور الطرقي الحيوي الرابط بين تطوان ووزان. هذه المنشأة الجديدة التي تندرج ضمن الإجراءات الاستباقية للسلطة الإقليمية تهدف إلى تسريع عمليات مكافحة حرائق الغابات وتأمين السلامة الطرقية وحماية النظم الإيكولوجية الفريدة بالمنطقة. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
7: المركز الإقليمي المتواجد بمنطقة قنطرة وادي سيفلاو جرى إحداثه وإعادة تهيئته ليطلع بمهام التدخل السريع لمكافحة حرائق الغابات، موازاة مع تأمين التدخلات الفورية عند وقوع حوادث السير على الطريق الوطنية رقم 2. السلطة الإقليمية بشفشاون أقرت هذه الخطوة لتعزيز منظومة الوقاية والسلامة وحماية أرواح وممتلكات المواطنين بالمجال الترابي للإقليم. الوسائل اللوجستية الهامة التي يتوفر عليها المركز تشمل شاحنة سهرجية للإطفاء وسيارة إسعاف تابعتين للقيادة الإقليمية للوقاية المدنية، بالإضافة إلى سيارة للتدخل الأولي تابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات. التموقع الجغرافي للمركز يكتسي أهمية استراتيجية بالغة لكونه يتواجد بالقرب من مجالات غابوية شاسعة وحيوية كغابات عين الرامي والدرادرة والعشايش.
6: نواصل من أوروبا التي تستعد لموجة جديدة من الحر الشديد وسط تحذيرات أممية من التأثيرات الصحية

0: الصحية المتزايدة للمناخ المتطرف. منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بشأن ارتفاع الوفيات المرتبطة بالحرارة في وقت يتصاعد فيه الجدل حول حلول التكييف المستدام وتحديات الطاقة والبيئة بالقارة. باقي التفاصيل في تقرير عثمان برباش.
1: منظمة الصحة العالمية تشير إلى تسجيل نحو 10,000 وفاة إضافية مرتبطة بالحر في 5 دول أوروبية خلال هذا الصيف وحده. كما تؤكد المنظمة أن جزءا كبيرا من هذه الوفيات يمكن تفاديه بفضل تحسين إجراءات الوقاية وتطوير أنظمة الإنذار المبكر وتوفير المزيد من الفضاءات الخضراء. أجهزة التكييف ومكانتها في أوروبا عاد انتشارها أحياء النقاش حول التوازن بين الحماية من درجات الحرارة القصوى والتداعيات على مستوى الطاقة والبيئة. وبناء على توقعات الوكالة الدولية للطاقة، قد يبلغ عدد وحدات التكييف في الاتحاد الأوروبي 275 مليون وحدة بحلول سنة 2050، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الطلب على الكهرباء وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة. الاستراتيجية الأوروبية المقبلة للقدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي المنتظر تقديمها في نهاية سنة 2026 ستشكل خطوة متقدمة من خلال اقتراح إطار مشترك للدول الأعضاء يتضمن قواعد ملزمة قانونا وآليات للتتبع لتعزيز التنسيق في مواجهة المخاطر المناخية.
0: نختم من اليابان. سلطات البلاد أعلنت أن عددا من الأشخاص ما يزالون عالقين داخل مركز تجاري في محافظة كوماموتو جنوب البلاد إثر زلزال بلغت قوته 7.1 درجة ضرب جنوب غرب اليابان. أجهزة الطوارئ تواصل عمليات الإنقاذ والبحث تحت الأنقاض في مركز إيون مول والمجمعات التجارية المنهارة ببلدة كاش وسط أنباء عن وقوع انفجار ونشوب حرائق وأضرار طالت البنية التحتية والجسور. أوامر الإجلاء الصادرة عن السلطات شملت أكثر من 150 ألف شخص إلى مراكز الإيواء بجزيرة كيوشو، في حين تم إلغاء التحذير الذي صدر سابقا من احتمال حدوث أمواج مد بحرية. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإيكولوجية. إلى اللقاء.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة مراكش تصادق على 52 مشروعا تنمويا بغلاف مالي إجمالي فاق 16 مليون درهم. وشملت هذه المشاريع برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
5: تم المصادقة على المشاريع المقترحة في إطار الشرط الثاني لسنة 2026، فقد تمت المصادقة على 52 مشروع بكلفة إجمالية تقدر ب 16 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية البشرية بنسبة 91%. هذه المشاريع اللي تم الاقتراح والمصادقة عليها في هذا الاجتماع الثاني فهي كتوزع على 4 مشاريع خاصة بالبرنامج تدارك الخصاص على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية.
4: وشكل هذا الاجتماع مناسبة لاستعراض وضعية تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مراكش برسم الشطر الأول من برنامج عمل سنة 2026 الذي يضم 79 مشروعا ونشاطا بكلفة إجمالية قدرت في 51 مليون درهم، منها 11 مشروعا منجزا و38 في طور الإنجاز و30 مشروعا في طور الانطلاق.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
6: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: أجرى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيد ميلي باند مباحثات تركزت حول تطورات الأحداث في المنطقة. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية السعودي أعرب بهذه المناسبة عن تطلعه للعمل المشترك بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين. من جانبه أكد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الحرص على تنمية العلاقات الثنائية مجددا تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن على المملكة ودول المنطقة.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: فيلم ولن في الخيال حب للمخرجة سارة رزيق يتوج بالجائزة الكبرى لمهرجان سينما الشاطئ سيني بلاج بهرهورة في دورته السابعة في حفل ختامي تميز بإقبال جماهيري كبير. مسابقة المهرجان أسفرت أيضا عن تتويج فيلم شذرات بجائزة الإخراج وعودة جائزة أحسن دور نسائي للتونسية نجلاء بن عبد الله، فيما نال محمد بوشيت جائزة أفضل دور رجالي عن فيلم حب في الداخل.
9: كانت أفلام، فيها ستة أفلام، فيها ثلاثة أفلام مغربية وفيلم تونسي وفيلم تشادي وفيلم مصري. لجنة التحكيم كانت متركبة من ثلاثة ديال المغاربة والأخ من البنين.
0: ولم تقتصر الأمسية على إعلان الفائزين، وإنما شكلت محطة للاعتراف بمسارات بصمت السينما الوطنية، فقد تم تكريم الفنانة القديرة عائشة مهماه تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة إلى جانب تكريم الممثل أنس الباز.
10: فرحت بزاف بهذه الالتفاتة. أي ممثل ولا أي فنان كيتمنى واحد نهار يعيش هذا التكريم اللي داروه ليا.
0: وخلال أيام المهرجان عاش عشاق السينما على إيقاع ورشات سينمائية وجلسات ماستر كلاس أطرها مخرجون وممثلون معروفون، بالإضافة إلى موائد مستديرة ناقشت قضايا راهنة.
3: أخبار المغرب والعالم.
11: مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا يؤكد أن لبؤات الأطلس تحكمن في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني التي انتهت بفوز النخبات الوطنية بأربعة أهداف دون رد برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا المغرب 2026.
12: المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيدا قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء. هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. المستوى الذي ظهرت به اللاعبات يعكس جودة مرحلة الإعداد.
6: من جانبها أعربت حنان أيت الحاج التي اختيرت أفضل لاعبة في المباراة عن سعادتها بهذا التتويج مؤكدة أنه ثمرة عمل جماعي.
13: بالنسبة لي ماشي جائزة فردية فهي جماعية، يكون مع البنات اللي كيعاونوني في شحال من حاجة ما غاديش نقدروا نوصلوا، والحمد لله أهم حاجة أننا ربحنا فزنا بهاد المباراة هذه اللي غتعطينا واحد الدافع قوي باش نتبعوا المنافسة.
6: المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
14: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
15: المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذجا للنجاح السياسي والاقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. فالمغرب تحت القيادة الاستشرافية لجلالة الملك سيستفيد بشكل أكبر من هذه المكتسبات والتقدم الذي تحقق خلال العقدين الماضيين، وستكون هناك تحديات ينبغي رفعها، لكن هذه الرؤية الملكية الحصيفة ستظل ذات قيمة كبيرة دائما. وفيما يتعلق بالعلاقات المغربية الأمريكية التي تصادف هذه السنة الذكرى 250 لإقامتها، فأود أن أشدد على اتساع وعمق ودينامية هذه العلاقة الاستراتيجية والمتفردة.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.
16: بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة انطلقت فعالية الدورة 19 للمهرجان القومي للمسرح المصري التي تتواصل إلى غاية 11 من غشت المقبل ضمن برنامج متنوع يجمع بين العروض المسرحية والندوات الفكرية والورشات التدريبية واللقاءات المفتوحة مع صناع المسرح. حفل افتتاح هذه الدورة عرف تكريم نخبة من أبرز رموز الفن المصري بالإضافة إلى تقديم عرض استعراضي بعنوان سفر استعرض مسيرة المسرح المصري ورحلته الممتدة عبر مختلف ربوع البلاد.
17: احنا عندنا كمية مسرحيات بتتعرض تقريبا كل شهرين مسرحية جديدة.
18: بيبقى شرف ليك ان انت وانت لسه في اوج عطائك تتكرم، بيبقى تشجيع لجيل انا نفسه، لان في اجيال ما تعرفش اللي عملناه في المسرح ايه.
19: وده بيعتبر عيد لكل المسرحيين اللي بتجتمع فيه كل جهات الانتاج في مصر. احنا في مصر عندنا انتاج كثيف وغزير جدا، وبتجتمع بقى كل الجهات القطاع العام والخاص.
16: الدورة 19 للمهرجان تتضمن مشاركة 37 عرضا مسرحيا يمثل مختلف جهات الانتاج المسرحي في اطار رؤية المهرجان الرامية الى دعم الابداع المسرحي واكتشاف المواهب وتعزيز التواصل بين الاجيال المختلفة من صناع المسرح.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
14: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
7: وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنية التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. هذه المذكرة التي وقعتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني والمدير العام لشركة فيرتيف في إفريقيا فويتشيك بيوركو تهدف إلى مواكبة طموحات المملكة في مجال التحول الرقمي، ويندرج هذا التعاون الذي ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنية التحتية الحيوية بين وزارة الانتقال الرقمي وشركة فيرتيف في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب. كما ستتيح لشركة فيرتيف مواكبة الدراسات التقنية المتعلقة بالبنيات التحتية لمراكز البيانات وحلول الطاقة والتبريد وكذا التقنيات اللازمة لتطوير بنيات تحتية متقدمة للحوسبة السحابية. وفي المقابل ستمكن الوزارة من تحديد الأولويات الوطنية وتسهيل التنسيق مع الفاعلين العموميين المعنيين ودراسة التوصيات التقنية المقترحة. وفي كلمة لها بالمناسبة أوضحت الفلاح صغروشني أن البنية التحتية الرقمية تشكل دعامة أساسية للسيادة الرقمية للمغرب وعنصرا حاسما لتطوير الذكاء الاصطناعي والابتكار وتحديث الخدمات العمومية. وأضافت أن الخبرة الدولية التي تتوفر عليها شركة فيرتيف ستسهم في إطراء النقاش الذي بشرته الوزارة بشأن الشروط الضرورية لإرساء بنيات تحتية رقمية فعالة ومرنة وقابلة للتطوير تستجيب لاحتياجات المغرب المستقبلية. وأعربت في هذا السياق عن أملها في أن يمهد هذا التعاون طريقة لتبادلات تقنية مستدامة وتعاون مثمر يخدم التحول الرقمي بالمملكة.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
20: في نادي أبناء القدس بالبلدة القديمة اختتمت أول بطولة مصغرة لكرة القدم جمعت فرقا من المخيمات الصيفية المشاركة في برنامج المدارس الصيفية، برنامج تنفذه وكالة بيت مال القدس الشريف بدعم من المملكة المغربية باستفادة نحو 3000 طفل وطفلة.
21: طبعا بنشكر وكاله بيت المال، هذه يعني طبعا شيء يعني مش شيء جديد على وكاله بيت المال، ما شاء الله عليهم سباقين بهاي الشغلات.
22: نشكر نادي ابناء القدس على استضافته الرائعه، ودائما هم سباقين في الخير، ودائما حلقه وصل بين كل نوادي القدس وكمان المخيمات الصيفيه. اكيد بنشكر وكاله بيت المال على رعايه هاي البطوله ونشكرهم جزيل الشكر.
20: نحو 100 طفل شارك في هذه البطولة يمثلون 4 أندية ومدارس صيفية في مبادرة رياضية تعد الأولى من نوعها على مستوى المخيمات الصيفية.
23: اليوم أنا أخذت أفضل لاعب في الدوري وكثير مبسوط اليوم بالمهرجان اللي صار الرياضي، واليوم مدعومين إحنا من بيت المال المقدسي.
24: اليوم كان كتير حلو والولاد كتير انبسطوا فيه عشان كانت الاستضافة كتير حلوة صراحة.
25: بنحب نشكر وكالة بيت المال على هذا الدعم. اليوم كان يوم رائع جدا رياضي، فرغوا الأولاد طاقاتها.
20: وكالة بيت مال القدس الشريف كرمت في ختام البطولة الفرق الفائزة مع توزيع 25 ميدالية تشجيعية على عدد من المواهب الرياضية الناشئة تقديرا لتميزهم وتشجيعا لهم على مواصلة ممارسة الرياضة.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
7: عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي الدورة 84 بعد المئة لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. بلاغ للمجلس ذكر أن أشغال هذه الدورة خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين حول مكانة الدوار في التنمية القروية ومكافحة الإضرار بالبيئة في المغرب. وأوضح أن مشروع الرأي الأول يتناول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الترابية النووية للتنظيم الاجتماعي والمجالي، وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية، مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته. وفي ضوء واقع الحال، يضيف المصدر ذاته، يسعى الرأي إلى بلورة السبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدوار وأدواره، أخذا بعين الاعتبار تنوع الدواوير وخصوصياتها المجالية والديمغرافية والاجتماعية، واقتراح تدابير عملية تمكنه من الإسهام بفعالية أكبر في النهوض بتنمية العالم القروي. أما مشروع الرأي الثاني فيتدرس تمفصلات التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما ركيزتين متلازمتين لأي مشروع تنموي. وفي هذا الصدد يقترح جملة من التدابير الرامية إلى الوقاية من أشكال الإضرار بالبيئة وإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في السياسات العمومية، بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي وتوفير إطار عيش سليم وتعزيز تنمية مستدامة وقادرة على الصمود.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي، هناك أمكنة في العالم تزورها لترى معالمها ثم ترحل، وهناك أمكنة تعيش فيها وتتنفس بها، وكأنها مسرح كبير لا تسدل أستاره أبدا. في قلب مدينة مراكش تطل ساحة جامع لفنا كواحدة من أقدم الساحات وأعرقها، ورمزا حكواتيا حيا يروي قصص الفن والذاكرة والتاريخ المغربي الأصيل. ليست مجرد ساحة تتلاقى فيها الطرقات، بل هي قلب ينبض بالحياة وذاكرة شفهية حفظت بين أسرار الحلاق وتعاقبت عليها الأجيال حتى أصبحت تراثا إنسانيا عالميا لا يشبهه مكان. مع بزوغ الشمس تبدأ الساحة بالاستيقاظ على إيقاعات خفيفة وصوت بائع العصير الطازج وخطوات الزوار القادمين من كل فج عميق، لكن روحها الحقيقية تستيقظ حين تبدأ الشمس بالغروب. تلك اللحظة الفاصلة بين النهار والليل يتحول المكان إلى مهرجان تلقائي من الألوان والأصوات والنكهات. هنا يجلس الحكواتي أو المسيح وسط دائرة من الملتفين حوله، يروي عن عنترة وألف ليلة وليلة وسير الأولين، فيسمع الصغير ويحن الكبير، وكأن الزمن يتوقف احتراما لسحر الكلمة والمكان. على بعد خطوات ترتفع ألحان جناوة وتتصاعد نغمات هوارة والدقة المراكشية، وتتمانع أجساد العارضين في تناغم عجيب مع صوت الطبل والإيقاع، بينما تجد مرودي الأفاعي وغيرهم يكتبون جميعا سفرا من التشويق والتسلية. مع حلول الليل تشتعل أضواء المطاعم المكشوفة وتتصاعد أدخنة الشواء الدافئة، وتنتشر روائح التوابل والشاي المنعنع في دعوة مفتوحة للجميع كي يجلسوا إلى مائدة واحدة تجمع القريب والبعيد وابن الدار والغريب. إن السر الحقيقي لساحة جامع لفنا يكمن في أنها ظلت عبر قرون مسرحا من الناس وإلى الناس، لم تتغير روحها رغم تقلب العصور، وظلت تحمي الفن الشفهي المغربي من الاندثار وتحفظ الأسطورة بالصوت والنغمة والحركة. واليوم ورغم التطور العمراني وثورة الشاشات الرقمية، ما زالت ساحة جامع لفنا تستقطب العشاق من كل بقاع الأرض، لأنها لا تبيع الوهم بل تقدم للزائر لحظة صدق وتواصل إنساني نادر. تعلمنا ساحة جامع لفنا أن التراث ليس مجرد أحجار صامتة في المتاحف، بل هو صوت إنسان ونغمة وتر وحكاية تحكى بقلب مفتوح تحت السماء. إلى اللقاء في حلقة جديدة من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز.
0: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لحظة تتويج لمسار أكاديمي حافل بالعطاء بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الأول وجدة، إدانا باختتام الدرس الإعلامي واحتفاء بخريجي الدفعة الثالثة لماستر الصحافة والإعلام الرقمي.
8: من أجل تثمين الأداء التربوي وأيضا من أجل استشراف رؤى جديدة لتطوير الدرس الإعلامي بالكلية، وأيضا هي فرصة لعرض مجموعة من المسارات والمهارات الأدائية.
4: الفعالية تحت الشعار نحتفي بالإنجاز ونستشرف المستقبل شكلت مناسبة لإبراز الحصيلة التربوية وتقاسم المعطيات المرتبطة بالمسار الدراسي واستشراف آفاق تطوير التكوين في مجال الإعلام.
9: هذا الاحتفاء هو رسالة بيداغوجية، رسالة إنسانية، رسالة تواصلية، رسالة مجتمعية، بمعنى أن طلبتنا الأوفياء الذين اجتهدوا لابد أن نقدم لهم اعتراف رمزي علمي يشجعهم على الاستمرار.
4: لقاء تربوي تميز بتنظيم أنشطة فنية وثقافية متنوعة إلى جانب توزيع الشواهد على الخريجين وتكريم عدد من الفعاليات الأكاديمية والطلبة المتفوقين تحفيزا لهم على مواصلة مسار التميز والتألق.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
2: إن غميز نيم كرة. إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إن غميزن غماب راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
10: المغرب شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا متعدد القطاعات يرتكز على رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنت المملكة من توطيد تنميتها الاقتصادية والمؤسساتية وتعزيز جاذبيتها. فعلى سبيل المثال نذكر الإصلاح الدستوري لسنة 2011 والجهوية المتقدمة، وكذا الإصلاحات الرامية إلى تمكين جميع المغاربة من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي. النمو الاقتصادي للمملكة يستند إلى عدة محركات، لا سيما الفلاحة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة الطيران والسياحة والخدمات المالية وترحيل الخدمات، بما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية. وبخصوص العلاقات المغربية الفرنسية فقد شهدت تطورا ملحوظا تعزز بدعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه، وهو الموقف الذي تكرس من خلال الإعلان الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 30 من يوليو سنة 2024. هذا القرار يشكل عنصرا مؤسسا للعلاقات بين البلدين لكونه أتاح إعادة توجيه شراكتهما نحو ورهانات استراتيجية مشتركة. هذه الدينامية الجديدة تمهد الطريق لتطوير تصنيع مشترك حقيقي بين المغرب وفرنسا في سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل الإنتاج والسعي إلى تحقيق سيادة اقتصادية أكبر، حيث تندرج العلاقات بين البلدين اليوم ضمن منطق الإنتاج المشترك لا سيما في قطاعات السيارات والطيران والصناعة الغذائية. المغرب يتوفر على مؤهلات طبيعية استثنائية في مجال الطاقة الشمسية والريحية، كما تتيح المشاريع المرتبطة بالكهرباء الخضراء والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه آفاقا واعدة لتعزيز التعاون بين المقاولات المغربية ونظيرتها الفرنسية. وفي السياق ذاته تطلع المملكة المغربية بدور استراتيجي باعتبارها بوابة نحو إفريقيا، فيما يشكل قربها الجغرافي من أوروبا رصيدا مهما في ظل ما يشهده العالم من إعادة تشكيل لسلاسل التوريد وتغيرات في المبادلات التجارية، وهو ما يفتح آفاقا جديدة لتعزيز الشراكات في مجال المواد الحيوية والأمن الغذائي والبنية التحتية والانتقال الطاقي. وفي إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، فإن الاستثمارات المنجزة في البنيات التحتية الخاصة بالنقل والصحة والاستقبال ستتجاوز نطاق المنافسة الرياضية.
3: أخبار المغرب والعالم.
20: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة توقع مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنيات التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنيات التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
6: وقعنا على واحد الاتفاقية اللي هي جد مهمة باش نشتغلوا مع واحد